0: نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: انت تستمع الى جدة اف

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كله. يلا انطر
1: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرة. مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
1: في الزحمة معايا انا امينة العبدالله، من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
4: ابدأ صح مع مدينة سعد، من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: كن حذرا. الأصدقاء لهم دور كبير في تعاطي الأبناء للمخدرات. بادروا إلى معرفة أصدقاء أبنائكم، فهم أمانة في أعناقكم. مع تحيات جدة أف أم.
1: قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءاً.
2: جدة أف أم على هواك.
3: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
4: أخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الدكتور أحمد الحسن: لعل من نافلة القول أن نقول بأن الأنبياء عليهم السلام كانوا جميعاً على جانب كبير من حسن الخلق ولين الجانب في تعاملهم مع الخلق، كما أنهم متصفون بجميل الصفات من حلم وجود وكرم وصدق وأمانة وتواضع ورحمة وشفقة وزهد في الدنيا وتحمل لأذى الخلق ونحو ذلك. نحن اليوم نقدم إشارات سريعة مقتبسة من القرآن الكريم لبيان ذلك في حق الأنبياء عليهم السلام. والمتصفح لآيات القرآن الكريم يجد ذلك كله واضحاً بيناً مجملاً ومفصلاً. فمن الإجمال قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق الخليل عليه السلام، حيث قال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. يقول أحد أهل العلم: الأواه الكثير التأوه والتحسر، وإنما يتأوه إبراهيم من خشية الله ويتحسر على المشركين من قومه ولا سيما أبيه. ويطلق الأواه على الخاشع الكثير الدعاء والتضرع لله. الحليم الذي لا يستفزه الغضب ولا يعبث به الطيش ولا يستخفه الجهل أو هوى النفس، ومن لوازمه الصبر والثبات والصفح والتأني في الأمور واتقاء العجلة في كل من الرغب والرهب. وقال القرطبي رحمه الله: الحليم الكثير الحلم، وهو الذي يصفح عن الذنوب ويصبر على الأذى، وقيل الذي لم يعاقب أحدا قط إلا في الله، ولم ينتصر لأحد إلا لله، وكان إبراهيم عليه السلام كذلك. إن إبراهيم لحليم أواه منيب. زاده تبارك وتعالى هنا صفة أخرى، ألا وهي منيب، ومعناها كما قال ابن عاشور: من أناب إذا رجع، وهو مشتق من النوب وهو النزول، والمراد التوبة من التقصير، أي هو محاسب نفسه على ما يحذر منه، وحقيقة الإنابة الرجوع إلى الشيء بعد مفارقته وتركه. ومن التفصيل في أخلاق الأنبياء ما جاء في حق هود عليه السلام، قال تعالى:

0: هذا مشهد عظيم من مشاهد الأنبياء عليهم السلام في دعوتهم إلى الله تعالى، فيه عبر وعظات لأولي العقول النيرات. فبدأ نبي الله هود عليه السلام خطابه لقومه بقوله: يا قوم، على سبيل الرفق بهم والتلطف في العبارة معهم، استجلابا لودهم وتليينا لقلوبهم، حتى لا تحجب كلماته عن قلوبهم أنفة عجب أو حمية كبر يزينها الشيطان في نفوسهم، متذرعا بخشونة لفظ أو فظاظة خلق. ثم بدأهم بالمقصد الأعظم الذي لأجله ترسل الرسل بأبين عبارة وأوضح خطاب: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقابلوه بعتو وصلافة وقلة أدب ووقاحة، ونعتوه بأبشع الأوصاف، فنسبوه إلى خفة العقل وطيشه وكذب اللسان وافترائه. فكان في جوابه لهم في هذه الآيات دلالة ظاهرة وبرهان قاطع على تمكن نبي الله هود من الأخلاق الفاضلة والسمت الحسن ورسوخ الفضيلة في قلبه، بحيث لم تستثر جهالة القوم ولا غلطة طباعهم ولا قبح ألفاظهم لما قالوا له: إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. بل قابل ذلك كله بحلم الكرماء وصفح النبلاء، وتغاضى عنه كأنه لم يسمعه، بحكمة وعلم ورفق ولين.
1: قال يا قوم ليس بي سفاهة.
2: جدة FM على هوا.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بما

0: أبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: يا رب، يا من تباركت ذاتك وتعالت صفاتك وتقدست أسماؤك وخضعت لك جميع الكائنات، وعز بعزتك المؤمنون والمؤمنات،
2: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أرسلنا

فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين

فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر

أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
4: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
2: جدة اف ام على هواك.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين.

0: تستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
2: الدمام 90.5.
1: لمحبي الطرب الموجة خزامة.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، انطلاقة جديدة وبداية جديدة في يوم جديد. أهلا وسهلا فيكم وكل مستمعينا عبر أثير إذاعة جدة FM. انطلقنا معاكم في برنامج ابدأ صح.

0: ابدأ صاحي صبح عليكم أكيد ويقول لكم صباح الخير وأكيد أجمل الأوقات لما تكونوا معانا نسمع أصواتكم. لكن بداية تحية صباحية مقدمة من فريق العمل الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، التقديم دينا سعد ومني إيمان بحيدرة أجمل التحايا، ومن سارة خوجة صاحبة اللمسة يعني والأغاني والمحطات اللي بتغيروا فيها جو في هذا الصباح، هذه أجمل تحية من سارة خوجة.
1: أكيد مشوارنا زي ما تعودتوا من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في مشواركم الصباحي، نرافقكم في دربكم، اللي رايح دوامه، اللي رايح المدرسة، اللي والله يخلص مشاوير، إحنا معاكم إن شاء الله على السمع بإذن الله. خلينا نطلع فاصل صغير ورجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد لسه مكملين معاكم وبداية مشوارنا، ولكن بعد هذه المحطة.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.

0: خليج العقبة وخليج أو شمال غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 32 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه خليج العقبة. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج. حالة الخليج العربي الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، وأكيد بدايتنا مع تصبيحاتكم الحلوة. إحنا أكيد بدورنا بنقول لكم صباح الخير، وأبو فؤاد يقول صباح الورد صباح الهدوء. هذه تصبيحة أبو فؤاد. صباح الخير والسعادة والأمل من رضا وكثرة الحمد تطهر القلب. صباحكم خير من عماد.
2: طيب، هذه التصبيحات كمان صبحت علينا أمواج، وأيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي صبح علينا، وعبد الرحيم الثبيتي، غازي شولان، محمد أيوب، شكرا للجميع. أيضا عندنا عبد الله بركة،
1: عبد الهادي عمران أيضا بيصبح علينا، وبيصبح علينا فضل السنيدي، وصورة جميلة فيها تصبيحة حلوة لكن ما حط اسمه فما حنقول اسمه، انت اللي اخترت.
2: انت اللي
1: الهنوف تقول صباح الأشياء الأكثر جمالا، عبد العزيز عسيري وخالد صالح، وصباح الخير من فهد العتابي.
2: أيضا عندنا صالح السفيان يصبح علينا، قاهر الظلام أيضا يصبح علينا، ومن ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من أمين العتيبي، خالد القطافي، وأيضا سليمان الدبيان يصبح علينا. يعطيكم العافية، شكرا لكم على هذه التصبيحات. معليش سامحونا، نحن بنقول التصبيحات بسرعة ومختصرة، ولكن يعني اختصارا للوقت وعندنا شوية بعض الظروف. تمام، فحننتقل إلى لغزنا، بس قبل اللغز خلينا نذكركم بأرقام التواصل. تقدروا تشاركونا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28، سواء في اللغز أو حتى في الدردشة، ياريت تكتبونا أسماءكم وتشاركونا عبر الواتساب. أيضا من ضمن المشاركات تقدروا تشاركونا عن طريق إكس على جدة أندرسكور راديو، حتلاقوا التغريدة موجودة، اكتبونا تحت التغريدة أو حتى تحت الهاشتاج على ابدأ صح، اكتبونا تحتها هاشتاج ابدأ صح، أو أنه يعني تكتبونا تحت التغريدة بس، ونحن أكيد حنقرأها. وكمان تقدروا تسمعونا عن طريق الابليكيشن على ساودي راديو بلس.
1: طيب الأرقام 012-647-1554، 012-649-5154، و012-647-8544. علي بركات بس حابة أصبح عليه لأنه بيصبح علينا هو وروبن وأمينة العتيبي. يلا مستعدين للغز؟
2: طيب اللغز عندنا اليوم كائن، أوكي؟ فلما نقول كائن نعرف إيش كائن. استعدوا كويس، بس يبغاله تركيز كويس لأنه حيلخبطكم.
1: كائن يعني
2: أنا من دحين، أيوه من دحين أقول لكم، يعني ركزوا كويس لأنه حيلخبطكم. تمام؟ تمام.
1: متخيلين لما دينا تقول لكم ركزوا عشان حيلخبطكم؟ يعني أنا من رأيي
2: يعني
1: اليوم
2: رحوم رحومة رحومة
1: لا يعني قد إيش صعب.
2: لا ما شو قد إيش صعب، شوف الناس كيف تجاوب. أنت ما عرفتي،
1: أنا ما بدي أدخل في هذا.
2: خلاص أيوه، يعني هذا
1: أنا ما حجاوب على الغازي.
2: أنت ما عرفتي
1: ولا حجاوب على الغازي كمان.
2: لا شوفي، أنت ما عرفتي، بس إنه لا شوف الناس ترى شاطرين أذكياء يقدر يجاوب عليك. طيب خلينا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، بعدها حنرجع لي اللغز.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: بداية مشوارنا في ابدأ صح، اكيد مشوارنا جميل بيكم ومعاكم وبسمع اصواتكم ومشاركاتكم على اللغز اليوم. قبل اقول الارقام دينا ذكرينا باللغز.
2: بداية قبل ما اذكركم اقول لكم اياه في البداية لانه ما قلنا. طيب هو كان
1: ما قلنا؟
2: لا ما قلنا، انت سمعتي بالحالك ترى ما قلنا. أيوة على الهواء لسه،
1: عشان انت صح جلست تقولي لنا هو تحت الهواء.
2: طيب يلا. انا كائن احترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في انحاء العالم مما جعلني اتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الانسان مني الكثير لذلك جعل مني مكانة مهمة، جعل لي يعني مكانة مهمة ورمزا، فمن انا؟ تمام، هنرجع نعيد اللغز من جديد. انا كائن احترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في انحاء العالم مما جعلني اتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الانسان مني الكثير لذلك جعل لي مكانة مهمة ورمزا، فمن انا؟ تمام؟ يعني خلينا ناخذ الارقام
1: اكيد على الارقام 012-647-1554 012-647-5154 هذه الأرقام المباشرة للتواصل بالإضافة لرقم الواتساب 800-244-28-28 أو عن طريق الهاشتاج في منصة إكس جدة أندرسكور راديو. تقدروا أيضا تشاركونا وتتابعونا عبر منصات التواصل لإذاعة جدة وأيضا عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس.
2: طيب خلينا نرجع نعيد اللغز من جديد، بعدها نشوف أسئلتكم وأشياءكم وكل شيء. اللغز يقول أنا كائن أحترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير لذلك جعل لي مكانة مهمة ورمزا، فمن أنا؟ يلا فاصل وراجع.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: على جدة أف أم وبداية مشوارنا مع اللغز اليوم. لغز اليوم يقول: أنا كائن أحترم الحياة العائلية والتواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعل لي مكانة مهمة ورمز فمن أنا.
3: طيب يلا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول ورد صباح الخير.
4: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
3: أهلا وسهلا.
4: كيفك يا دينا؟
3: تمام يلا يا ورد.
4: دينا أنا أقول النمر.
3: النمر؟
4: أيوة.
3: حلو شكله. تمام.
4: هي.
3: يعطيك العافية.
4: تحية المخرجة سارة.
3: يا هلا. طيب خلينا نشوف إجاباتكم. والله وصلتنا إجابات ووصلنا أسئلة. عندنا عماد يقول الكلب. أيضا عندنا إجابة أو تساؤل. إبراهيم أبو علي يقول هل هو حشرة؟ ما أدري. طيب ذكر في القرآن، لم يذكر بصفته الصريحة، ذكر ولكن ليس بالصفة الصريحة. يطير؟ نعم يطير. أوكي تمام. خلينا ناخذ يارا.
2: هلا يا يارا.
5: يا أهلا وسهلا. يا مرحبا.
2: مرحبا.

0: مرحبا، يا هلا وسهلا يارا.
1: يا هلا فيكم، اهلا.
0: كيف حالك؟
1: تمام.
0: مستعده تجاوبين على اللغز ولا تحبي تسالي؟
1: دام قلت ذكر في القران
0: اشياء يعني كثير ذكرت في القران يارا.
2: وهو ذكر مو بصفته الصريحه، ذكر جنسه وليس الصفه الصريحه.
1: يعني هو كان على بالي الكلب.
2: طيب،
1: بس ذكر في القران بصفه صريحه يعني.
2: طيب،
1: ممكن القطوة.
0: القطة؟ يعني القطة ذكرت في القرآن؟
2: ذكر؟
1: لا ما ذكرت.
0: طيب،
1: ممكن يعني لأنها تحب الحياة العائلية.
0: طيب،
1: بس الإنسان ما يتعلم منها أشياء يعني.
0: طيب، هو جاوبتي على نفسك.
2: شكرا لك أنك جاوبتي على نفسك.
0: جاوبتي على نفسك يا يارا، يا ذكية يا جميلة. طيب، ايش رايك تفكري وتجاوبين على الواتساب؟
1: لا خلاص، اقول الذئب.
0: الذئب. طيب يا يارا، شكرا لك.
2: يلا نروح لابو بكر. صباح الخير.
3: صباح النور.
2: يا هلا، صباحك النور. شلونك؟ يا هلا. هلا يا ابو بكر.
3: ابشرك فيني.
2: انا الحمد لله.
3: الذكاء الاصطناعي.
2: ها؟ الذكاء. نحن نقول كائن كائن كائن، يعني حيوان كائن. ما انت ركزوا معانا، ركزوا معانا من البداية. اللغز نقول ايش اذا جماد تطبيق، نقول يعني صريحة. ها،
3: تمام.
2: اليوم كائن بنتكلم. يلا
3: اجاوب على الواتساب.
0: تمام،
2: يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. عندنا عاقل المحمادي يقول من الطيور ام من الحيوانات؟ اكيد ايه طيور. يلا طيور، خلاص اكثر من كذا صراحه ما لا يمكن اقول لكم. يلا.
0: لا، وفتحتها معاكم من اول من اول خمس دقائق. حتى اول خمس دقائق ما عدت.
2: ايوه.
0: طيب
2: يلا خلينا ناخذ فيصل.
0: فيصل
2: ايوه، شوفي عندنا اجابه فيصل عقلان.
0: فين فيصل؟
2: هذا
0: ابو ضي.
2: هذا
0: طب ابو ضي سال اسئله. فيصل قحطان قال فيصل عقلان قال الصقر. في سؤال هنا من أبو ضي.
2: طيب،
0: هل هو طائر؟
2: هل هو طائر؟ إيه، وما أنا بقول بيطير.
0: هل هو طائر؟ أليف؟
2: أنا اللي أجاوب. جاوبي.
0: ممكن يكون أليف.
2: ممكن
0: يكون. أوكي. أليف. هل يعيش في الماء؟
2: يطير. كيف يعيش في
0: يطير
2: الماء؟
0: يمكن برماوي يعني.
2: أوكي. طيب
0: ممكن يعيش في الماء؟
2: ما
0: نعرف، خلونا نكتشف.
2: أنا مالي شغل.
0: هل هو رمز لدولة؟ صراحة أنا ما أعرف رموز الدول، عشان أديني توضيح أكثر. رمز لدولة؟
2: هو رمز لشغلة، رمز
0: بس مو لدولة.
2: دولة لا دولة، لا مو صريح لدولة.
0: أبو ضي.
2: طيب خلينا نروح لسعود. صباح الخير يا سعود.
4: يا سلام عليكم يا دينا.
2: أهلا وسهلا ومرحبتين.
4: مرحبتين ومرحبات كثير. الله يخليك.
2: لا مرحبتين، اكثر من كذا صعبه. ها، قل لي يا سعود.
4: خليها ثلاث الله.
2: يلا يعطيك العافيه. ها يا سعود.
4: البغبغان.
2: متاكد؟
4: متاكد.
2: ليش البغبغان؟
4: تقريبا يتواصل مع الانسان، وذكر تقريبا شبيه الهدهد تقريبا.
2: طيب انا ما قلت يتواصل مع الانسان، هذا اول شيء.
4: كيف
2: ما قلت يتواصل مع الانسان؟ ما قلت.
0: لا، إيش قصدك حيوان يتواصل مع الإنسان؟ كيف ممكن يتواصل مع الإنسان؟
4: البغبغان ما يتواصل مع الإنسان؟
0: قصدك يرد الكلام؟ يرد الكلام.
2: نحن ما قلنا يتواصل مع الإنسان أصلاً، الصفة ما هي موجودة في لغزنا.
4: إيش قلتي؟
2: اتعلم منه ولكن ما تواصل معه، بس يتعلم منه.
4: يعني
2: بس انت ماشي في الطريق اللي يعني قربت
4: في الطريق
0: الطريق الصحيحه. الطريق الصحيحه.
2: يلا انت فكر بس شويه، حتجيبها. انت جاي يعني في طريقك ماشي يعني. اوكي. ها،
4: يكون الهدهد. طيب،
2: لي مكانه مهمه وجعلني الانسان في مكانه مهمه ورمز. الهدهد ذكر في القران. يلا اعطيني اجابه اخيره.
4: خلاص يا البغبغان يا الهدهد، ما عندي غيره.
2: ايش اثبت لك؟ ايش اثبت لك؟
4: اثبت الهدهد.
2: الهدهد. يلا يعطيك.
0: عبد الله الصادق يقول القط. عادل معنا. عادل
2: عاقل.
0: هلا يا عاقل.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله. يا هلا.
5: يسعد صباحكم.
0: ويسعد صباحك.
5: النسر.
0: النسر؟
5: نعم.
0: أنت كنت بتسأل هل هو من الحيوانات أم من الطيور؟ هو من الطيور. أنت حابب تثبت النسر؟
5: والله أنا عندي إجابتين. أنا كان عندي الغراب لأنه ذكر في القرآن لكن جبتوه قبل كذا.
2: لا نحن قلنا ما ذكر في القرآن بالصفة الصريحة، ذكر جنسه بالعموم فهو يعتبر ما ذكر في القرآن. يعني ذكر في القرآن الطيور، هذا الصفة الصريحة، ولكن يعني الصفة اللي موجودة في القرآن الطيور بس، غيره إيش هي؟ نحن نبغى شغلة معينة.
5: النسر يعني ممكن.
0: ما النسر؟
2: ما أدري، أنت تأكد.
5: النسر رمز القوة، موجود على علم الدول وكذا يعني.
2: طيب خلاص
0: نثبت لك النسر
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله النسر من عاقل.
2: يا هلا وسهلا فيك. يلا خلينا نروح أبو فؤاد. صباح الخير.
6: السلام عليكم.
2: وعليك السلام والرحمة.
6: صباح منور بطاعة الرحمن عليكم.
2: يا هلا وسهلا مرحبتين. يا هلا فيك. هاي أبو فؤاد.
6: أنا باختصار بقول الحمام.
2: الحمام متأكد؟
6: بمشيئة الله.
2: آخر كلام.
6: الحمام.
2: الحمام خلاص. خلاص.
6: لا لا لا، السمة الأبرز إن نسمع صوتكم في الصباح.
0: يعطيك العافية. شكرا كلك ذوق.
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
6: بمان الله.
0: هلا بك. هلا بعزيزة.
7: يا أهلا.
0: أهلا وسهلا.
7: يا أهلا. صباح الخير.
0: صباح الورد.
7: يا أهلا.
0: كيف حالك عزيزة؟ متحمسة للإجابة؟
7: والله تمام يا أكيد.
0: في أسئلة ولا حتتسمي لنا؟
7: لا متأكد متأكد.
0: أوف يا قوي. يلا إيش يا عزيزة؟
7: إن شاء الله بإذن الله. الصقر.
0: الصقر؟ الصقر نثبت عزيزة متأكدة؟
7: إن شاء الله نقول إن شاء الله.
0: إن شاء الله الصقر.
7: إيه تمام.
0: شكرا عزيزة وصباحك ورد.
7: يا هلا.
0: علي.
8: مرحبا.
0: أهلا وسهلا يا علي.
8: حياك يا إيمان كيف حالك؟
0: حياك الله كيف حالك؟
8: بخير جعلك بخير. صباحك فل الجيزاني ودينا كمان. صباحكم فل الجيزاني جميعا.
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك
0: علي. عندك أسئلة ولا حتثبت إجابة؟
8: والله يا إيمان بثبت إجابة.
0: ما هي؟
8: ما هي؟ أنا أحترت صراحة بين إجابتين. لأن أول مرة فكرت يعني فيها قلت ممكن يكون الهدهد.
0: تمام.
8: أو ممكن يكون الحمام.
0: الحمام. طيب سمعت إجابات الناس، سمعت أسئلتهم، حابب تسأل سؤال للتأكيد؟ تفضل.
8: والله هو زي يعني ما ذكر الدين يا إيمان أنه هو طائر.
0: تمام.
8: أنا بحط إجابة بحط الحمام، وإذا كان فيه تغيير
0: طيب.
8: بيكون على
0: شكرا علي النجعي، تحياتنا لك والأهل جازان.
8: يا
0: أهلا وسهلا.
2: طيب خلينا ناخذ زين. صباح الخير يا زين.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمة. أهلا وسهلا يا زين.
9: حياك الله.
2: الله يحييك.
9: صباح الخير عليك وعلى إيمان و...
0: صباحك ورد. يا هلا.
2: يا هلا فيك.
9: حياتنا لمنى كمان.
2: يا هلا فيك. يلا يا زين.
9: بالنسبة للو ذكر في القرآن، كيف ذكر في القرآن؟
2: ذكر الطيور، ذكر بالقرآن صريح كذا الطيور، يعني ما ذكر تفصيله إيش هو، بس قالوا الطيور أو موجود الطيور يعني.
9: طيور يعني ذكر مجمع طيور.
2: أيوة أيوة أيوة.
9: أنا والله على ما يبدو والله أعلم إنه يمكن الصقر يعني.
0: الصقر.
2: أوكي.
9: الصقر إنه.
2: خلاص. خلاص.
9: أقول إن شاء الله. خلاص. الجوارح، الجوارح أو شيء زي كذا ورد في القرآن إن شاء الله هو.
2: أيوة ذكر الجوارح وذكر طيور، ونحن بنقول طيور ما قلنا أيوة. جوارح. ركزي.
9: أيوة.
2: ركزي. ها.
9: طيور.
2: خلاص.
9: طيور. طيب.
2: خلاص. يعطيك العافية. شكرا لك.
0: هلا يا فؤاد.
10: هلا والله إيمان.
0: هلا بك يا هلا.
10: صباح الخير.
0: صباح الورد.
10: الله يحييك. طيب هذا الطائر إيه؟ هذا وله إيه؟ علاقة مع الأنبياء يعني مع نبي من الأنبياء ولا
2: لا؟
10: ما له علاقة.
2: لا
10: والله كان بقول الهدهد لأنه
0: طيب في طائر إذا قلنا لك ما هو علاقة بالأنبياء، أعطينا اختيار آخر.
10: والله هذا اللي عندي، لكن يلا على الواتساب.
0: على الواتساب أثبت لك الهدهد الآن إلى أن تغير إجابتك على الواتساب. الهدهد. أثبت إيه؟ الهدهد. شكرا فؤاد.
2: تا تمام تمام. يلا خلينا قبل أن نطلع فاصل بس نذكر اللغز. اللغز يقول أنا كائن أحترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير لذلك جعل مني مكانة مهمة ورمز، فمن أنا؟ تمام؟ فاصل وراجعين.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: حياكم من جديد، مكملين معكم على أرقام التواصل 012-647-7154 012-649-5154 012-647-8544. ذكرينا باللغز دينا.
1: لازم نذكركم باللغز. نجيب قهوة يا إيمان؟ نجيب
0: تمام.
1: قهوة أمور طيبة؟ طيب اوكي، لاني حسيت انا ما تيم صح. طيب اوكي يلا. انا كائن احترم الحياه العائليه والتواصل مهم بالنسبه لي. انتشرت في انحاء العالم مما جعلني اتكيف مع مختلف البيئات. تعلم الانسان مني الكثير، لذلك جعل مني مكانه، جعل لي مكانه مهمه ورمزا. فمن انا؟ خلينا ناخذ حمود. صباح الخير يا حمود.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام. عليكم السلام، كيف حالك؟ كيف حالك يا حمود؟ طيب؟ لا لا، أنا قاعد أطالع إيمان. كيف حالك يا حمود؟ تمام؟
2: تحياتي لك
1: يا هلا.
0: يا هلا بك يا هلا.
1: صباحك أنوار، يلا يا حمود.
2: نقول الحمام إن شاء الله.
1: الحمام، متأكد؟
2: إن شاء الله، هو اللي تقريبا ذكر في القرآن بس بصفة غير صحيحة.
1: طيب، غيره؟
2: تقريبا أنا عندي الحمام إن شاء الله.
1: غيره؟ يعني شوف الصفات الثانية، احترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، ها، تعلم الإنسان مني كثير، حطني مكانة مهمة، خلاني رمز، كلها تنطبق على الحمام
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب تمام، يعطيك العافية، شكرا لك يا زين. يا حمود يا هلا. يا حمود
0: يا حمود يا هلا. هلا يا زين.
1: لا، عشان قلت له يا
3: زين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أصبح عليكم جميعا سادة.
0: نصبح عليك يا زين. الإجابة.
3: طيب، هو هذا ينوكل الكائن؟
1: ينوكل؟
0: ممكن ينوكل. ممكن. ممكن.
1: طيور يعني ممكن.
0: يعني الطيور أيوة فيها
1: يعني
0: شيء
1: في
0: ينوكل صح؟
1: أكيد. أغلبها، أغلبها الطيور تنأكل. مع أنه قال لكم الدكتور لا، بس ما أدري هو صح ولا لا، الله أعلم.
0: ليه ما ناكل سمان؟
1: لا لا أحبه. أنا أقول لك يعني أنه يعني في دكاترة قالوا لا، ما أدري دكتور قال لا، لخبط لنا الموازين الله يهدي.
0: طيب
3: يعني لا، يعني الناس يعني هذا يعني خلونا نشتغل عندهم.
1: كيف يشتغل عندهم؟
3: يعني يشغلون عندهم.
0: كيف يشغلوا؟
1: كيف
0: يشغلوا؟
3: يعني كانت تقدر يعني يربونه مثلا
0: الطيور، يعني الطيور
1: الطرور يربوها، الطيور بالعموم يربوها
0: لا
1: كلها.
0: لا، في الجارحة ما تتربى
1: إلا الصقر والنسر يتربى كمان.
0: طب جارح ما يخافوا؟
1: ما يخافوا هم، وما يخافوا طيب. أنت تخافي بس هم ما يخافوا.
0: أيوة أنا أخاف والله.
1: أيوة بس كلها تتربى الطيور. طيب كلها تتربى.
3: يعني هذا مو جارح؟
1: ما ندري، أنت جاوبين.
0: ما ندري، أنت تقولي لنا.
3: قول جارح المجارح.
0: جارح ولا مجارح يا دينا؟
1: ونحن قلنا أنه يطير، وقلنا أنه الناس تأكله، قلنا يعني قلنا هذه الصفات.
3: الناس أنت... تأكل.
1: ها. جاوبناك.
0: جاوبي. جاوبي يا زين.
3: طيب طيب.
0: طيب طيب.
3: طيب إن شاء الله نقول يعني.
0: أيوة. ال. الإيش؟ محتارة هي يا زين، محتارة.
1: يلا يا زين، يلا يا زين، وراك يا أحد.
0: يلا يا زين.
3: طيب طيب طيب، خلينا نقول إن شاء الله.
0: أيوة.
3: الطيور
0: كلها؟
1: معقولة يا زين؟
0: كل الطيور بدون تسمية؟
3: أيوة خلينا.
1: لا لا، ما في كذا، ما في شيء اسمه كذا. أعطيني طائر بسرعة. يلا وراك.
3: طائر واحد بس؟
1: أجل عشرة يا زين، يلا يا شيخة.
3: طيب
0: ها. زين سمي لنا اسم، اسم الطيور، اسم احد من الطيور.
1: شوفي حتى ايمان الهادية طفشت. ها طفشت. ايه سارة طفشت. يلا بسرعة يا زين.
3: طيب خليها اسمه الصقر.
0: الصقر، شكرا يا زين.
1: كل ده عشان نقول محمد الصقر. محمد السهلي.
0: محمد السهلي،
1: صباح الخير.
4: صباح الخير ايمان.
0: صباحك ورد وسعادة.
4: صباح الخير يا ايش اسمي يا دينا.
1: يا هلا وسهلا ومرحبتين. يلا يا محمد،
4: صبحك بالخير والعافيه.
0: صبحك الله بالخير والسرور.
1: يلا محمد. يلا
0: محمد السهلي، سمي لي طير.
4: اقول لك هذا الطير يوكل.
1: يوكل، كل الطيور توكل. ها
4: اي والله انا احترت بين اثنين. يا
0: قول، سمي لنا الاثنين. الحمام
4: يا الحمام يا الصقر.
0: يا الحمام يا الصقر. طيب شوف من الأسئلة وانت تقدر تثبت ايش اللي اقرب الى قلبك. انا كائن احترم الحياة العائلية والتواصل، مهم بالنسبة لي، انتشرت في انحاء العالم، جعلني اتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الانسان مني الكثير، جعل لي مكانة مهمة ورمز، فمن انا؟
4: خلاص خليها الحمام بعد.
0: طيب يا محمد السهلي الحمام، شكرا لك،
4: أول حياة.
0: تسلم تسلم، صباحك خير،
1: يعطيك العافية. طيب ناخذ كمان اتصال، نقول مرحبا. ألو،
5: السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة، هلا يا خالد،
5: صباح الخير. كلمة.
1: صباحك أنوار، يا هلا فيك.
5: يلا إن شاء الله نطاير السمان.
1: السمان تمام،
0: السمان
1: تمام، يعطيك العافية، شكرا لك، يا هلا وسهلا فيك.
0: هلا يا عادل.
6: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
6: صباح الخير إيمان، كيف
0: صباح الورد، كيف حالك يا عادل؟
6: الله يسلمك، الحمد لله
0: خير، عساك بألف خير. عندك أسئلة؟
6: يا لا، عندي أسئلة أكيد.
0: يلا تفضل.
6: طيب السؤال الأول، هل هو يربى داخل البيوت أو في المزارع؟ لنقول بشكل أدق يعني.
1: الاثنين.
6: الاثنين، طيب. يعتبر رمز لبعض الدول. يعني
1: صراحة ما نعرف دي المعلومة، صراحة نكون واضحين، ما نعرف دي المعلومة. ايوه، عشان اكون واضح.
6: طيب هو بيكون بداخل البيوت ويعتبر كمان في البر، بيكون يعتبر بري ويعتبر كمان يعني في البراري ويعتبر كمان داخل البيوت.
0: يعني احنا قلنا يؤكل، هل البر يؤكل؟ عاد شوف انت دي المعلومة.
1: يؤكل، يؤكل البري. بس شوفي، بس شوفي يا عادل، في نفس اللغز مكتوب انه اتكيف مع مختلف البيئات، فال الجواب موجود في اللغز نفسه.
6: تمام تمام. ها طيب، في اجابات صحيحه ولا ما تقولتي
0: في ايش؟
1: في في في في في
0: في اجابات صحيحه،
1: في بس قليله
6: قليله. طب انا اقول الديك.
0: الديك
1: الديك،
0: طيب
1: الديك
6: الديك
1: الديك دواجن بس ما يطير، يعني نحن قلنا يطير، احنا قلنا يطير رسمي، يطير واضح يعني. أوكي الطيور والدواجن يعني تقريبا نفس الفصيلة، بس نحن بنقول يطير.
6: يعني يحلق،
1: يحلق يطير.
0: لا يطير.
1: أيوة يطير.
0: لا يطير مو يحلق.
1: أيوة صح. يطير. يطير حتى ما يحلق، يطير بس.
6: لا مو هي الدجاج عاد تطير، بس مش طيران منخفض، وليس إنه أنا بتكلم.
1: تطير الدجاجة أنا ما عمري شفتها.
0: تطير شوية ولا بس ما تطير.
6: أما التحليق بيكون
1: للكلب. نحن نقول يطير، يطير يطير. يعادل يطير يعادل. ها
6: كده العملية اختلفت،
1: 100% اختلفت. أنا من يوم ما بدأت وأنت مختلفة العملية معك.
6: ها والله. طيب خلينا أقول طيب في مش الطاووس. لا مش الطاووس،
0: كمان طاووس كمان ما يطير.
6: لا لا لا برضو لا لا لا
0: طاووس. خليك في الأشياء اللي تطير.
6: لا عملية صارت،
0: عملية صارت.
6: ضع ضع ضع ضع.
0: طيب تحب تجاوبنا على الواتساب عادل؟
6: لا خلاص، اجاوب الحين وخلاص.
1: يلا
0: يلا فكر.
6: خلينا نقول الحمام.
0: الحمام. شكرا يا عادل.
1: تمام يلا.
0: فارس يا هلا.
1: نروح لفارس.
7: هلا
1: صباح الخير يا فارس، كيف حالك؟
7: الحمد لله تمام.
1: يا هلا وسهلا فيك، يلا يا فارس.
7: يلا بسم الله، انا عندي بس اسئله.
0: يلا تفضل فارس اسال.
1: قول يلا. لا كذا صوتك يقطع، ما اننا سامعين، تغير مكانك.
7: طيب تمام الحين كذا تمام،
1: يعني ماشي الحال. يلا قل لي.
7: طيب سؤال هنا شوي غبي بس
0: صوتك ما هو واضح.
1: ولا هو واضح ابدا.
0: فارس عفوا،
1: عيد الاتصال يا فارس، لانه صوتك مره ما هو واضح. تمام يلا خلينا ناخذ الاجابه. عندنا اوصاف، يلا نروح لاوصاف.
0: هلا يا اوصاف.
8: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا وسهلا.
8: الصباح الخير لكم جميعا، يعطيكم العافية.
0: صباح الورد يا أوصاف.
8: أنا بدون الحمام.
0: الحمام بدون أسئلة؟
8: لا لا بدون.
0: طيب يا أوصاف الحمام. نثبت لي أوصاف الحمام، شكرا لك.
1: يا هلا. طيب
0: هنطلع فاصل.
1: يلا قبل لا نطلع الفاصل خلينا نذكر لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن أحترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعلني في مكانة مهمة ورمزا، فمن أنا؟

0: ويكند معي أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. أنا كائن أحترم الحياة العائلية والتواصل مهم بالنسبة لي. انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات. تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعل لي مكانة مهمة ورمزا. فمن أنا؟ خلينا نبدأ اتصالاتكم. نروح لعلي.
1: هلا يا علي.
2: تمي
1: علي.
2: أيوة أسمع.
1: يا هلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: صباح الورد.
2: كيف الحال؟
1: طيب. خير، عساك بخير.
2: طيب
1: يلا، عندك أسئلة علي؟
2: لا شكرا. الطائر إن شاء الله الحمام.
1: الحمام أكيد. الحمام
2: أكيد بإذن الله.
1: حسيت إنه الكلام منطبق على الحمام؟ فكرت بالضبط. سمعت أسئلة نعم. الناس
2: نعم،
1: هتثبت على الحمام
2: إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا علي.
2: شكرا.
0: يلا نروح لعيدة. صباح الخير يا عيدة.
3: صباح النور.
0: يا هلا وسهلا فيك. هاي عيدة. هاي عيدة.
3: أو ينشرة الطائر هذا.
0: كل الطيور تنشرة.
3: قيمتها عالية.
0: ما أدري.
3: ها؟
0: ما أدري.
3: الصقر.
0: الصقر. خلاص.
3: أيوة.
0: يلا.
3: أيوة.
0: تمام.
3: تحية للسارة وتحية لإيماء.
0: يا هلا.
1: تحياتنا لك، شكرا.
0: يلا نروح لمحمد النجار. صباح الخير.
1: محمد المري.
0: المري.
1: هلا وسهلا يا محمد.
4: هلا بك. هلا والله.
1: يا هلا ومرحبا.
4: أصبح عليك أنت دينا و...
1: صباحك ورد.
4: إيمان.
1: صباحك ورد. يعني سارة اللي بتكلمك بتصبح علي أنا ودينا وإيمان. سارة اللي بتكلمك.
4: كلكم انت ساره كمان. يلا ساره معك.
1: صباحك ورد يا محمد المري. يلا
4: صباح العسل.
1: سمعت اللغز؟
4: انا اقول ان شاء الله من غير تردد ان شاء الله ان الحمام، واكيد ان شاء الله.
1: يعني انا احب ثقتك في نفسك، بس كمان فكر مليا.
4: ما يبغى له تفكير، يعني هو رمز ويسمونه حمامه السلام ويتواصل مع الانسان ويؤكل وكله كل المواصفات فيه ان شاء الله
1: تنطبق على الحمام. نثبت على الحمام
4: ان شاء الله باذن الله.
1: زي ما تقول دينا، اخر كلام.
4: اخر كلامين مش كلام واحد.
1: شكرا يا محمد المري.
4: العفو. يا هلا.
0: يلا نروح لهويدا. صباح الخير.
5: صباح النور.
0: يا هلا.
5: الو.
0: يا هلا.
5: هلا.
0: يا هلا يا هويدا.
5: انا اقول الحمام.
0: الحمام متاكده؟
6: أنا أصبح اليوم.
0: ها.
6: مهند جوزي يقول حمام. بس
0: أنتوا الاثنين يعني الحمام.
6: دينا.
0: أنتوا الاثنين الحمام.
5: أيوة بالضبط.
0: أنتوا الاثنين الحمد لله اليوم ما في رهانات يعني. هلا أسمعك أسمعك.
6: يبلك صباح الناس لأجمل برنامج للناس.
0: الله يسعدك، شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك. يعطيك العافية. يا هلا وسهلا فيك. حنحط مهند وهويدا الاثنين قالوا الحمام. أوكي يلا.
1: هلا يا عبد الهادي.
7: هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا.
0: يا هلا.
1: كلهم يسلم عليك عبد الهادي.
7: الطائر هذا له ألوان؟
1: ممكن يكون له ألوان.
7: مولون واحد؟
1: لا، في ألوان، كل الطيور ملونة.
7: لا لا، في واحدة لون واحد.
1: ليه ألوان؟
7: أثبت لها الحمام.
1: أثبت الحمام؟
7: نعم. إيه.
1: طب الحمام لون واحد؟
7: لا مولون واحد.
1: طيب يا عبد الهادي شكرا.
7: الله يعطيك العافية.
1: تسلم تسلم. صباحك ورد.
0: طيب خلينا نشوف الواتساب عندنا. ما شاء الله مرة كثير لين ضعت. بس كان في إجابة، كان في سؤال بالنسبة للأمس. إيش أمس كان الإجابة؟ كانت المكتبة. أوكي فخلينا من بعدها.

0: مرة كثير
1: خلينا نشوف
0: وأسئلتكم وين
1: وصلنا. طيب عندنا الحنوف قالت الحمام، أيضا عندنا إجابة من معتز سيف قال الحمام، أيضا من ضمن الإجابات صالح السفياني الحمام، إبراهيم قال الطاووس، أيضا أو إبراهيم أبو علي قال الحمام. عندنا محمود سأل هل هو رمز لعملة، ما أعرف رمز العملة ولا لا. عندنا أبو علي قال الحمام، كمان عندنا عبد الله الصادق قال القطة بعدين قال الحمام، أيضا آية قالت الغراب، والصقر هذه إجابة أبو أحمد، وأم سند الهندي أيضا قالت الحمام. عندنا خالد صالح،
0: خالد صالح قال الحمام الزاجل، عبد الهادي كلمنا وقال نثبت على الحمام، علي بركات أيضا قال الحمام، قاهر الظلام قال السمان، وفي أبو ضي برضو الحمام، وجلس يشرح ليه هو اختار الحمام، والإجابة الحمام أيضا لتركي عبد الله، والصقر جواب نهائي لأبو البندري بيثبت على الحمام. رغد جاوبت

0: لأنه شايف إنه هو رمز السلام. عبد الرحيم الثبيتي أيضا الحمام، يمكن كذا مرة جاوبنا. فلاح البلوي يقول الحمام، وهو الأقرب إلى أنه يكون رمز السلام، هم كده شايفين. السمان ذكرى، بشاير بتقول السمان، كانت كاتبة الحمام وغيرت إلى السمان. أيضا أبو مقرن غير من الصقر للحمام، عبدالله بركات الحمام، محمد الفريجي الحمام، أم سيف قالت البط، عاقل المحمادي غير للحمام، وأيضا فؤاد القطان غير إلى الحمام الزاجل. طائر النورس، هذه إجابة غازي شولان. والله يعني تشكيل الطيور حلوة يدينا اليوم معنا. طيب عبد العزيز العسيري الحمام. يعني طيب. ما شاء الله الإجابات كثير.
1: طبعا عندنا
0: سليمان التميمي
1: لسه عندنا إجابات، بس خلينا نطلع فاصل صغير. نطلع فاصل.
0: لا بس لازم تشوفي إجابة سليمان التميمي، لأنك أنت شفتي إيش ذكرتي وطيور، لازم تشوفي إيش. الفيل
1: سليمان التميمي. طيب الفيل. تمام، خلينا نطلع فاصل. قبل أن نطلع الفاصل نقول أنا كان أحترم الحياة العائلية، التواصل معي مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعل لي مكانة مهمة ورمزا. فمن أنا؟ أنا شايف الإجابات كلها راحت الحمام، هل أنتم متأكدين ولا لا؟ من يعرف؟ نطلع فاصل وراجعين.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. حنعيد اللغز.

0: يقول أنا كائن أحترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف في مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعلني لي مكانة مهمة ورمزا، فمن أنا؟ تمام؟ نشوف إجاباتكم على على الواتساب. عندنا إجابات والله مرة كثير، خلينا نبدأ. عندنا عبد الهادي أو عبد الله قطب قال الحمام. أيضا عندنا فصل الثنيدي قال الحمام الزاجل. فيصل الثبيتي أو ثقفي قال الحمام. محمد علي قال النسر. أبو نواف قال الغراب. منيرة قالت الحمام. فوزي قال الحمام. نبيل زين قال أول شيء الديك بعدين الوزة بعدين الحمام. فهد العتيبي قال الحمام. أبو إيلاف قال الحمام. هشام فيصل قال الحمام. أمين العتيبي قال الحمام. وكمان أبو معاذ قال الحمام. وهادي سيف قال الحمام.
1: شروق تسألك هل اكتشف في الماء، يعني هل كشف في الماء؟ ماني فاهمة هذه الكلمة. واشتهر في توصيل الرسائل عبر الرسول.
0: ليش هو واتساب؟ ليش
1: مثلا؟
0: ما ادري، ما فهمت.
1: ممكن واتساب.
0: نحن بنتكلم عن شيء يعني اكبر من كذا، تمام؟ انت تخصصتي مره بزياده، دخلتي في الحمام الزاجل، هون احنا بنتكلم شيء اعم يعني. ايوه بس كيف اكتشف في الماء؟ يعني
1: ماني فاهمه هذه.
0: كيف يعني اكتشف في الماء؟ ما فهمت.
1: ما اكتشف في الماء
0: يعني قصدك هو برمائي؟ يمكن.
1: او عرفوه من المويه يعني؟
0: لا ما عرفوه.
1: اول ما شافوه شافوه في المويه، هذا اللي فهمته من شروط.
0: ربنا طيب يشرب. كيف اكتشف يعني؟ حكاية اكتشف.
1: كل اللي حابب يشاركنا 012-647-1514 012-647-1514.

0: 8544.
1: عندنا عبد الرحمن أبو علي قال الحمام، وأيضا عندنا كريم قال الحمام، ولسه شروق قاعدة تكتب. طيب خلينا نشوف شروق إيش بتقول. هذه الإجابات اللي وصلتنا، خلاص إذا خلاص ننهي لغزنا ونكشف الإجابة ولا لسه يعني في متصلين. قالت لكم إيمان الرقم حق الواتساب 800-244-8. هل هو كاشف؟
0: كاشف ماني فاهمة شروق من
1: شروق من رمى أننا فاهمين الأسئلة. خلينا ناخذ عايشة. صباح الخير يا عايشة.
2: صباح النور.
1: يا هلا.
2: أنا عندي إجابات مختلفة.
1: ها؟
2: عندي إجابتين مختلفة.
1: قولي.
2: البغبغان.
1: أيوة.
2: والبطة.
1: وإيه؟
0: البطة.
2: البطة.
1: البطة. طيب البغبغان ولا البطة؟ طيب
2: ما ادري،
1: انا اقول لك الاثنين غلط. يلا
2: من
1: جد الاثنين غلط. يلا بسرعه غيري. ها
2: تمين ان المواصفات اللي عندكم.
1: احترم الحياه العائليه. اتواصل التواصل مهم بالنسبه لي. انتشرت في انحاء العالم مما جعلني اتكيف مع مختلف البيئات. تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعل مني مكانة مهمة ورمزا. البطة إيش يخلوها رمز لإيش؟ كسلانة وقاعدة ما تتحرك، إيش يسووا لها؟ هاي عايشة.

0: ما انتي عارفة الإجابة وأمرك لله.
1: لا لا لا قولي اللي عندي وأمري.
0: يلا قولي اللي عندك. يلا قولي. الدجاج. الدجاج. الدجاج يطير.
2: طيب
0: تمام
2: يطير
0: في قانون نخ عايشة
2: مشيها يطير
0: الدجاجة.
2: خلاص طيب. مشيها يطير.
0: أبو يزن.
2: هلا يا أبو يزن. صباحك ورد وخير
3: يا حبيبي. كيف حالك؟ طيب
2: بخير عساك بألف خير.
3: من الأخير عساك يا حمام.
2: هات من الآخر.
3: الحمام رمزا لحمام السلام.
2: متأكد يعني؟
3: أكيد 100%.
2: طيب شكرا يا أبو يزن. هم ليه مصرين إنه الحمامة؟ الحمام
0: هذا شيء راجع.
2: طب في كذا رمز ممكن، في احيانا رموز تدل على طيور اخرى
0: ما هم راضين يستوعبوا. ترى ممكن يكون رمز للملاهي، ممكن يكون رمز لله
2: رمز لفريق كره، طائر رمز لفريق كره من.
0: اوكي يلا خلينا نطلع فاصل، اخر فاصل حنطلع فيه. خلينا نذكركم باللغز وبعدها حننهي اللغز. اللغز يقول: انا كائن احترم الحياة العائلية والتواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في انحاء العالم مما جعلني اتكيف مع مختلف البيئات. البيئات ركزوا. تعلم الانسان مني الكثير، لذلك جعل مني مكانة مهمة. جعلني جعل لي مكانة مهمة ورمزا، فمن أنا؟ يلا

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم. وصلنا للدقائق الأخيرة من أجل إعلان اللغز. أمين العتيبي يقول عاجلوا قولوا الحل. قبل نقول الحل، علي أبو خلات قال الحمام، شروق قالت آخر كلام الحمام، عبدالله قطب غير من الحمام إلى الصقر وقال ثبتوا لي الصقر، نبيل إجابته الحمام البيضاء، يعني اختار لك اللون كمان.
3: لا هو
2: حدد لك اللون،
3: قصده الفيلم كرتون ولا هو الرمز حمام السلام.
2: في حل قال النمل بس ما كتب اسمه. ليه ما كتبت اسمك؟ يمكن تكون انت الصح، تجي بعد هذه الساعة وتكون انت الصح. ضيعت عليك الإجابة انك ما كتبت اسمك. يا صح لا النمل.
3: لا بس شوفي، يعني هو نحن من بداية اللغز قلنا يطير،
2: يمكن هو في نمل يطير، يمكن هو شاف نمل يطير.
3: هو صح، ترى في نمل يطير، هو
2: في عنده نمل في أجنحة. طيب النمل ضيع عليه لو الإجابة صحيحة،
3: طريقة صحيحة.
2: أنا بقول له اكتب اسمك تاني.
3: لا لا
2: صفوان،
3: ضيعي
2: صفوان. أبو ليان يقول الحمام.
3: طيب
2: أدبيان يقول الصقر. أدبيان
3: غير إجابته.
2: غير إجابته. أوكي. لا ما هي
3: هي الصقر. أوكي يعني ما جاوبنا من البداية.
2: أدبيان.
3: أوكي
2: الصقر. طيب. أدبيان الصقر
3: ماشي.
2: وأبو ليان صفوان أبو ليان قال الحمام
3: آخر
2: واللي
3: إجابة.
2: بيعدل يعني بيزيد اسمه على الإجابة. دحين نشوف صالح العمري. شكرا يا صالح العمري، هو صاحب إجابة النمل.
3: يا صالح صلي على النبي، يعني قاعدين نقول أنا ما قلت غلط النمل من
2: طب
3: البداية.
2: خلي
3: خليه خلي غلط،
2: خليه يقول اللي يبغى.
3: غلط غلط.
2: فاطمة من الجبال الحمام.
3: فاطمة من الجبال قالت النمل. طيب. الـ الـ الـ الحمام. أنا مصدومة من النمل صراحة، والله مصدومة. طيب تمام، النمل يتكيف كل
2: ليش حاجة. النمل يحترم الحياة العائلية،
3: يحترم الحياة العائلية. بس استني دحين نعرف
2: النمل ليش. منتشر في أنحاء العالم. النمل يتكيف مع كل البيئات،
3: ما يطير. وبعدين ذكر في القرآن صريح النمل
2: وتعلم الإنسان، تعلمنا منه المثابرة.
3: يا سلام. حتى
2: بس هو ما يعني صراحة رمز. أيوة. رمز للنشاط، رمز للنشاط النمل، رمز للنشاط.
3: انت مقتنعة؟
2: مقتنعة بالنمل.
3: خلاص النمل،
2: أنا ثبتي للنمل.
3: خلاص تمام، نرجع لي لغزنا. لغزنا يقول أنا كائن أحترم الحياة العائلية، التواصل مهم بالنسبة لي، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع مختلف البيئات، تعلم الإنسان مني الكثير، لذلك جعل مني مكانة مهمة ورمزا. آخر الإجابات. خلاص حنوقف ناخذ إجابات تماما. الإجابة الصحيحة هي الحمام. تمام نشرح لغزنا. أنا كائن أحترم الحياة العائلية، الحمام يهتم بأطفاله، يعني مهمة اهتمام بالبيضة من يوم ما توضع في القش أو البيت أو العش، يهتم فيها المرأة وتهتم فيها الرجل، يعني الحمام الأنثى والحمام الذكر. التواصل مهم بالنسبة لي، نحن تعلمنا من الحمام التواصل وهو الرسائل والحمام الزاجل، انتشرت في أنحاء العالم مما جعلني أتكيف مع كل البيئات، الحمام منتشر في جميع البيئات، في حمام قطبي، افتحوا دوروا الحمام قطبي، في حمام الصحراء والبراري، موجود الحمام في كل مكان بأنواعه المختلفة، في أنواع للحمام مختلفة. تعلمت من الإنسان الكثير، تعلم منه الطيران، تعلم منه التواصل، تعلم منه الأشياء، الاهتمام، تعلم من الحمام، جعلوني مكانة مهمة لأنه الحمام شارك في الحروب ورمزا للحب ورمزا للسلام، وشارك في الحروب وكانت في 3 حمامات أو 4 حمامات أخذوا نياشين في بريطانيا لأنهم كانوا داخلين في الحرب وأخذوا نياشين وتم لهم تكريم عشان ساعدوهم في الحروب أنهم يتقدموا في الحروب. عندنا وهو رمزا الرمز اللي دائما نعرفه هو رمز السلام، ولكن كمان هناك رموز زي الحب ورمز للحرب، كمان رمز لدول، ايوه رمزا لدول، ولكن يعني هي من ضمن اللخبطة ما قدرنا نقول لكم او نجاوبكم في هذه المرحلة.
2: طيب تركي عبد الله مبسوط طبعا، هو جاوب اجابته 100%.
3: خلينا
2: شاطر يا تركي،
3: يلا خلينا ناخذ الاجابات اللي على الواتساب، الاجابات الصحيحة. يلا
2: الإجابات الصحيحة، أول إجابة صحيحة على الواتساب هادي سيف، الهنوف، معتز سيف، صالح السفياني، أبو علي، عبد الله، أم سند، خالد صالح، أبو ضي، تركي عبد الله، فيصل عقلان، ردينا الشهري، عبد الرحيم أثبيتي، ومين بعدها؟ فلاح البلوي، دكتور جمال عبد الرحمن، عبد الله بركات، محمد الفريجي، عاقل المحمادي،
3: رضا وعبد العزيز عسيري. هذه الإجابات اللي جاتنا في البداية، أما بعدين فعلا تتوالت الإجابات وفعلا جاوبتوا صحيح، يعني في ناس كثير جاوبت صح. أما بالنسبة للاتصال عندنا أبو فؤاد أول إجابة صحيحة، علي النجعي أيضا، حمود، وأيضا عندنا إجابة محمد السهلي، عادل وأوصاف وعلي كمان، وعندنا إجابة محمد المري، عندنا هويدة ومهند، وأيضا عندنا عبد الهادي وأبو يزن. هذه كانت آخر الإجابات. طيب، شكرا عندنا لكل اللي وصلت.
2: في عندنا سؤال قبل لا نطلع فاصل، أبو ليان يسأل هل الألغاز تتكرر؟ لأنه هو يقول في كل مرة
3: صحيح
2: ممكن تتكرر.
3: صح.
2: يعني ممكن
3: تتكرر بس مش على مدى يعني قصير.
2: طيب فاصل ونرجع للسؤال التفاعلي، محضرين لكم سؤال جبار.
3: يلا نطلع فاصل وراجع لكم من جديد، نكمل باقي فقراتنا في ابدا صح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل.

0: الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
0: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
0: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.
3: ابدأ صح على جدة FM، مكمل معاكم. والآن وصلنا إلى خبرنا اليومي. اليوم اخترنا لكم خبر ثقافي، وهو عن صحيفة اليمامة. صحيفة اليمامة أصدرت عدد خاص بمناسبة مرور 75 عام على تأسيسها. أصدرت مجلة اليمامة عدد خاص بمناسبة مرور 75 عام على تأسيسها، بوصفها أول مطبوعة إعلامية تصدر في العاصمة الرياض. تناول العدد شخصية وتاريخ حمد الجاسر الذي أسسها عام 1372 هجري. أسس بعدها أول مطبعة في الرياض، وحمل الغلاف صورة لشعار اليمامة خلال أطوار من تاريخها. اشتمل العدد على مواد وتحقيقات كالعدد الخاص عن رحيل الملك المؤسس رحمة الله عليه، اللي صدر في ربيع الأول 1373 هجري. استعرض العدد أيضا جانب من متابعة واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله بالمجلة منذ صدورها. احتوى العدد كذلك على مقالات نشرت سابقا تتصل بالتطوير الإداري، نشر التعليم والثقافة، وقد صدر العدد بنسختين ورقية ورقمية.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد، مكملين باقي فقراتنا في ابدأ صح. وصلنا لدردشتنا الصباحية اليوم، بنتكلم عن موضوع يهم الجميع، مو يهم يعني مرينا فيه كلنا وكلنا نعرفه، وشوية دخلنا على الذكريات بمناسبة يعني انه الناس دخلوا اختبارات، ونتمنى لهم أكيد التوفيق بكل المراحل، في كل المناطق في كل المراحل إن شاء الله قدامكم التوفيق. طبعا ماني قادرة أحدد لأني ما أعرف.
4: كنتي من البنات اللي يشيلوا هم الاختبارات ولا الدنيا حلوة؟
3: لا الدنيا حلوة لأني شاطرة،
4: فعادي ما تشيليهم.
3: لا
4: تكوني مرتبة أكيد لنفسك جدول مراجعة.
3: لا مو مرتبة جدول، بس لأني أذكر أول بأول، فإيش ما تقول اختبار اللي قبله ما عندي أي مشكلة، يعني اي وقت تقول اختبار، يعني شوف الاختبارات المفاجئه دي
4: كوني جاهزه،
3: انا جاهزه، بس ان الاختبارات المفاجئه دي يعني كانوا يسووا ثوره في المدرسه.
4: صحيح.
3: انه لا يا ما
4: حتى النهائيه
3: مالك دينا. حق مالك تسوي
4: حتى النهائيه تلاقي في بنات بانيك وتوتر وبطنهم توجع.
3: شوفي هو مبدا الاختبار اكيد يخوف، اكيد يخوف مبدا الاختبار، بس انه اللي اللي اللي اللي تتوتر مره اللي تكون والله يا انها مره مذاكره وخايفه تذاكر، خايفه يعني ما جاوب، ولا مرة ما هي مذاكرة فما هي مهتمة.
4: أحس هذه مي مهتمة،
3: مهتمة. أيوة عادي،
4: ما هي مهتمة. أيوة يعني كنت أتفاجأ من البنات اللي يجوا مذاكرين مادة تانية ما هي المادة اللي علينا.
3: تحصل ترى، أنا دائما في مرتين حصلت معي. يعني في مراحل، أيوة في مراحل مختلفة حصلت معي مرتين، إلين أوصل المغرب، إلين المغرب يعني خلاص لازم بعد شوية أدخل أنام، أتذكر فجأة أنه أطالع الجدول، فأكتشف أنه أنا مذاكرة طول النهار.
4: تعتمد أنك حافظ الجدول وخلاص
3: أيوة.
4: شيء في بالك محدد.
3: محدد.
4: طب نصيحتك للناس اللي تتوتر؟
3: يعني
4: الدنيا سهلات،
3: الدنيا سهلات، اعمل شوفي لكل مجتهد النصيب، والله انت حريص من البدايه يمشي الحال. انا قولي انا بالنسبه لي كنت احب الدراسه، يعني انا
4: ممتع وقت المدرسه،
3: فكنت اذاكر اركز في الفصل، يعني ثقيل الدم في الفصل لاني ما ابغى احد يكلمني فعليا، ما بدي احد يكلمني، ابغى اركز مع المدرسه نفسها.
4: تقعد قدام ولا ورا؟
3: اقعد ورا.
4: ورا
3: ورا لانه طويله،
4: اي
3: فأقعد ورا ومتضايقة أني قاعدة ورا، عشان كذا فعلا أصير تقيل الدم للي حوالي، لأنه اللي ورا يبوا يلعبوا وأنا في وسطهم،
4: دائما اللي ورا الناس اللي ما تبتركز. أيوة.
3: وأنا ما أقدر أقعد قدام لأني طويلة، بس يعني هو السبب الأساسي أني عشاني طويلة
4: طول عزيدين.
3: أيوة بس
4: طول عزيدين، عرفتي قيمته لما كبرتي.
3: لا بس أنه صار عندي مشكلة أنه عيوني ما أقدر يعني لازم، يعني عندي مشكلة في النظر فلازم أقعد قدام، فصرت أقعد قدام بس أنه على جنب. أيوة على جنب عشان ما أزعج اللي قدامي.
4: تذكري هذا هو سؤالنا اليوم، يعني تذكري معلومات قانون حاجة من الذاكرة من أيام المدرسة ما زالت لليوم موجودة في ذاكرتك؟
3: أنا بحكم أني أحب والله أغلب الدراسة، يعني أغلب المواد.
4: أنت كنت علمي ولا أدبي؟
3: علمي.
4: حلو.
3: أغلب المواد يعني أحبها، ولكن أنا أحب الرياضيات أكثر.
4: تعرف إن شكلي كده على الدكتورة؟
3: ودائما يقولوا لي دكتورة.
4: صدق إيه دوبي انتبهت مع النظارة مع أو يعني حاجة تخصص صعب معقد، علم
3: أيوة
4: معقد.
3: أيوة. يعني انا احب
4: الهندسه،
3: ايوه احب
4: هندسة.
3: شفتي ربك كريم، الحمد لله ما طلعت مهندسه، ولا كان يعني
4: لا كنت حتجيدي.
3: أيوة
4: لا كنت حتجيدي.
3: لا تعرفي انا عندي مشكله عندي مشكله فيهم المهندسين
4: دينا.
3: طيب سؤالنا اليوم، ما هو الدرس او القانون او يعني المعلومه اللي تتذكرها من ايام المدرسه، يعني انشوده معينه، والله قانون معين، والله شغله معينه. انا الين امس يعني بس
4: ايش نتكلم
3: قلت انشوده، ولكن الانشوده دحين راحت مني كلماتها تماما يعني، بس من ضمن الاشياء اللي اتذكرها اتذكر قانون نيوتن الاول زي اسمي بصم.
4: طيب ايش هو كان؟
3: انه الجسم الساكن يبقى ساكن والمتحرك يبقى متحرك طول ما انه ما لم تدخل عليه قوة خارجية تأثر
4: عليه. يا الله على
3: هذا حافظته 100% ما يتغير عني.
4: يا كنت تحبي الفيزياء والرياضيات؟
3: الفيزياء وكيمياء والرياضيات.
4: قلت لك ينفع عليك تكون مهندس.
3: ايوه لا احب دول المواد جدا يعني احبهم. فقانون نيوتن الاول، لانه هو ثلاث قوانين، الاول هو اللي انا حافظته وبصم.
4: طيب
3: يعني
4: بما انك تحبي الاجواء دي انا اتذكر دائما، لاني انا ما احب الرياضيات والفيزياء بس هي اللي عالق في ذاكرتي من منها أشياء كثير.
3: والله
4: مثلا القطوع المخروطية، التفاضل والتكامل، اللوغاريتمات.
3: تعرف تحليها؟
4: حساب أقول لك ما أحبها.
3: ما تحبيها بس لا. يعني فاكرتها أنك عشانك ما تحبيها.
4: الجذر التربيعي لكذا على كذا، الجتا والقتا، حساب المثلثات. يعني هذه الأمور لليوم أنا أشوفها ثقيلة دم.
3: طيب إيش اللي تحبيه؟
4: حب الأحياء.
3: طيب يعني معلومة، أعطيني معلومة عن من إيش؟ مادة من المواد اللي أنت حبتها.
4: أحب العلوم. أنا لليوم أتذكر رسمة الجهاز الهضمي في أول إعدادي.
3: برافو، هو دي هذه المعلومة اللي أبغى أسمعها.
4: ليه متذكرتها؟ لأني أنا من البنات اللي مرة حريصات. طيب. وضبط الدفتر ورسمت الجهاز الهضمي ولونته. أنا إنسانة ترسم بطريقة حلوة.
3: أوكي، يعني تحب الرسم
4: أكثر. أحب الرسم. أوكي. فالمعلمة لما تشيك تاني يوم على الواجبات بتلف هي شديدة. فأنا مبسوطة مضبطة الجهاز الهضمي لليوم، نذكر الألوان الخشبية عارفة اللي نلون بها. جات يدينا شقت الصفحة كاملة.
3: عندك تروما. أوكي،
4: ليه؟
3: ايه؟
4: أنا قلت ما تشوفه. أنا ما شفيت.
3: بس أنتي عشان رسمتك حلوة.
4: أنا رسمي كأنه شفة.
3: أيوة.
4: طب أنا ما شفيت يا بلا. لا أيوة شفيتي. أيوة. لا ما شفيت، شفيت.
3: أيوة.
4: فاليوم ده أقول أيوة. اليوم ده أنا ما شفيت.
3: طيب تمام، هذا هو موضوعنا اليوم. إيش المعلومة أو القانون أو اللي اللي اللي تتذكره وإلى الآن معك، يعني مركز معك؟ يعني إيمان لاحظت إنه مادة الرسم يعني اللي تحبها، بس إنها
4: وقوانين الرياضيات البايخة. عذرا للمهندسين.
3: لا أعطيني قانون. لا أعطيني كذا نصا، يعني زي ما أنا أعطيتك
4: مساحة
3: نصاً.
4: المربع
3: كم؟
4: الطول في العرض.
3: حلو،
4: تربيع أظن. تسارة تقولي لا تقولي فيها ما
3: أي ما عشان
4: الطول في العرض.
3: سارة تحب الرسم. سارة إلى الآن ترسم. اسم الله.
4: أيوة
3: سارة اسم الله عليها تحب الرسم، بس إنه يعني إيش المادة اللي يعني أو المعلومة اللي أنتي متذكرتها إلى الآن من المدرسة؟
4: رسمة الطبيعة في الرسم.
3: خرائط الجغرافيا تحبها سارة.
4: سارة تحبها.
3: تحب الخريطة حقت الجغرافيا عشان الرسم. بس أي خريطة متذكرتها كويس؟ المملكة العربية السعودية. تحية.
4: لا
3: تحية لسارة
4: طبعا.
3: طيب انتي اكثر شيء الجهاز الهضمي اللي حفظته،
4: يعني هذه اللي فاكرتها الرسم. يعني احب الرسم. طيب. والتعبير، احب التعبير.
3: اوكي، تحبي التعبير. بس انتوا لين دحين بتقولوا لي مواد، انا ابغى معلومه. انتوا بتقولوا
4: خلاص
3: مواد.
4: الطول في
3: انتي قلتي
4: لا، قلنا الطول في العرض اس 2. لا مو مثلث، مربع.
3: المربع طول في العرض اس 2.
4: ان شاء الله يطلع صح.
3: والله ما اتوقع انه يطلع صح، بس اوكي تمام. انا اتمنى انه المعلمين اللي يكونوا معنا. لا ساره ايش تتذكري معلومه؟
4: انا حشوف
3: وانشوده اي شيء. ما انتي متذكره ولا شيء من المدرسه؟ استني شويه ساره، بعد الهواء بعد ال
4: خروفي خروف.
3: ايه قوليها.
4: والله لا ماني انا فاكره. خروفي حاجه صوفي.
3: لابس بدله صوفي
4: حاجه كذا صوفي. أيوة.
3: اي لا تذكرت شيء طرفها يعني. ايوه خروفي لابس
4: يعني
3: بدله
4: اشياء
3: صوفي. هذه مش من المواد، هذه انشوده بس مو في المدرسه.
4: لا يا شيخه انا
3: أيوة مو من المدرسه. لا مو من المدرسه. المدرسه كانت يعني احمد قال كذلك.
4: لا في اناشيد كانت.
3: اناشيد أيوة. ايوه بس ما كانت هذه الانشوده من المدرسه.
4: والله
3: ايوه خروفي بدله صوفي. المدرسه ما تقول لك بدله صوفي. لا البدله المدرسه ما تقول لك بدله صوفي. المدرسه توصف لك الصوف وكذا، يعني تعطيك معلومه صحيحه، بس بدله صوفي ما اتوقع.
4: طيب.
3: المدرسه
4: تذكري كمان اعرب ما تحته خط كانت عقده الكثير.
3: انا ما احب اللغه العربيه.
4: أنا
3: صراحه يعني ماني متبحره فيها، وبالنسبه لي أزمة كبيرة. فيدوب. وحتى لما كنت أنا في فترة من الفترات كنت أدرس أخواني، فكان عندي مشكلة لما أجي أدرسهم القواعد. أوكي حافظة المعلومة، حافظتها بصم، بس مو حابتها. يعني حافظتها بصم بس أني أبدا مو حابتها. أعطيكي معلومات؟ إيه أعطيكي معلومات.
4: أنا أحب صراحة اللغة العربية وأحب. تذكري ما يستفاد من الحديث؟
3: طبعا
4: كمان كان شيء
3: طبعا
4: سهل بسيط.
3: طبعا، بس هذه كلها انت بتقولي لي اسئله، انا ابغى معلومه.
4: خلاص قلت لك الطول في العرض في
3: انت شاطره جبتي لي معلومه. طيب خلينا نطلع فاصل صغير بس نقول ارقامنا اكيد على 800 244 28 28، هذا رقم الواتساب تقدروا تشاركون عليه.
4: ارقام التواصل اكيد على 012 647 7154 و 012 649 5154 012 647 8544 وعلى منصة إكس تحت هاشتاج جدة _ راديو كمان تقدروا تجاوبونا.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، مكملين مشوارنا معاكم. وصلنا إلى فقرة السؤال التفاعلي، وكنا بنتكلم عن السؤال اللي يقول المعلومة أو القانون اللي ما زال عالق في ذاكرتك منذ أيام الدراسة. أتكلمنا كثير في العديد من المواد، لكن قانون أو معلومة شاركنا بيها أكيد على 0126477154 وأول اتصال.
2: يلا نروح لغفران. صباح الخير.
3: يا صباح النور، يا هلا.
2: يا أهلا وسهلا، كيف حالك يا غفران؟
3: والله الحمد لله تمام، الله يسلمك يا رب.
2: يا هلا فيك. يلا يا غفران قولي لي إيش المعلومة أو المادة اللي يعني عالقة في ذهنك إلى الآن؟

0: والله كانت مادة الرياضيات.
1: أوكي.
0: الله يسعدها المدرسة، كانت أيامها تحويل الوحدات.
1: أوه حلو.
0: فكانت طبعا صعبة يعني إنه إيه؟ نحفظها.
1: إيه؟
0: فحفظت لنا إياها على شكل أنشودة.
1: حلو.
0: فإحنا إلى الآن يعني أنا بس أجيب اللحن فخلاص أقولها، يعني حتى لو إني ماني متذكرها بس مع اللحن ما شاء الله خلاص.
1: قوليها.
0: كانت تقول لنا ملي سانتي دي سي متر ديكا هكتو كيلو متر.
1: يا ولد شاطرة والله ممتازة. إيش المدرسة دي فظيعة.
0: والله كانت الله يذكرها بالخير يعني. وفعلا سبحان الله بس يجي على بالي اللحن خلاص أجيب المعلومات يعني.
1: طبعا طبعا.
2: طب مرة تانية عشان نأخذ اللحن منك.
0: ملي سانتي دي سي متر ديكا هكتو كيلو متر.
1: برافو عليك والله إنك شاطرة. يعطيك العافية.
0: والله أنا الحين متخرجة يعني.
1: والله. ومتخرجة من زمان.
0: أيوة أيوة من زمان.
1: من زمان ولكن لسه حافظته. أيوة. هذا طبعًا أخذتي.
0: لأنه ربط مع اللحن.
1: أي هذا التحويل، تحويل الوحدات أي صف أختي؟
0: والله تقريبًا صف.

0: بدي لو من لما تصير بدي الطريقة تصير
1: سهل والطفل يحب اللعب يحب يعني المعلومة توصل له بطريقة مسلية فتثبت في الدماغ. هلا بعماد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا.
2: صباح
1: الورد.
2: يا هلا. الموضوع اليوم صراحة حلو وذكرنا صراحة بأشياء
1: ذكريات المدرسة يا عماد.
2: إيه؟
1: ذكريات المدرسة.
2: إي والله ذكريات المدرسة.
1: طب إيش تذكر؟
2: والله يسعد من موجود.
1: يعني طيب يعني تذكر مثلا معلومة ولا قانون ولا لا موقف؟
2: أنا أقول لك شيء يضحك. كان في عندنا مدرس إنجليزي الله يذكره بالخير.
1: إي.
2: إذا هو موجود وإذا مات الله يرحمه. رحمة
1: الله علينا جميعا. طيب
2: طول متوسط هو يشرح من جهة وإحنا زيره معه.
1: طبعا طبعا.
2: فطلعنا بالدف والرفس لأن كان ثاني متوسط ثالث متوسط.
1: طيب
2: ثالث متوسط كان معانا مدرس صراحة هو اللي حببني أنا بالنسبة لي في الإنجليزي. فكان يقول
1: اي
2: الطالب اللي ينام ما ساعده في الاختبار.
1: طيب فصرتوا كلكم يقظين ومفتحين.
2: عاد والله كلنا دمرانين.
1: طب اسمع
2: الثانويه
1: اي
2: جاء كان معنا مدرس اصلا بدون وسيله اسمها جنسيه ومن هذا الكلام.
1: طيب
2: فحببنا اياها بزياده. الخراب وين انتقل هذا المدرس؟ جاء مدرس باكستاني وكل الناس على عينه وراسي.
1: شكرا.
2: مدرس هذا الباكستاني يجي يكتب على السبورة أيام الطباشير كان يكتب مثلا الحرف الأ يسأل الطلاب إيش هذا الحرف الفصل كامل والله يقول له فيه آخر شيء.
1: طيب على السريع
2: تمام ولد راح شكاله للمدير للمدير.
1: طب أنت يعني بتوصل لنا إنه أنت تتذكر هذا الموقف في حصة الإنجليزي لما اترميت بالتبشور؟ هذا هو الموقف اللي ذاكره أنت؟ أديني معلومة أديني معلومة تذكرها من أيام الدراسة يا عماد.
2: توصلها
1: أي
2: للطلبة يعني مثلا حروف أو الأرقام صراحة كان يغني لي أغنية لحن.
1: طب لحن لنا هي سمعنا.
2: ما قلت لك زيرو كان يقول لنا مثلا زيرو 1 2 3 4 5 6
1: أي
2: يعني
1: يجيبها بلحن. طيب يا عماد شكرا انك شاركتنا ذكرياتك من ايام المدرسة. شكرا لعماد.
0: طيب نروح لامال. صباح الخير يا امال.
3: يا اهلين. هلا والله. هلا
0: اهلا وسهلا كيف حالك؟
3: يا اهلين. هلا حياك الله.
0: يا هلا والله. يلا يا امال قولي لي ايش المعلومة اللي تتذكريها من ايام المدرسة؟
3: والله كان اتذكر في عندنا كان جدول الضرب.
0: حلو.
3: كان دايما المعلمة تقعد تجنننا في جدول الضرب ده.
0: أوكي.
3: القسمة المطولة كنت ما أحبها الكسور العادية والعشرية.
0: طيب إيش اللي عالق معاكي يعني معلومة تتذكريها؟ أيوة قانون
3: أنا
0: معلومة.
3: أذكر الأشياء اللي كنا نأخذها يعني زي مثلا المبتدأ والخبر الفاعل والمفعول به.
0: قولي لي المبتدأ والخبر كيف نعربهم؟
3: لا عاد تدخلين دحين من أول.
0: أيوة أنا أبغى معلومة ما أبغى كذا تتذكري لي مفتوح الدنيا.
3: لا أيوة لا خليها مفتوحة.
0: لا لا لا أعطيني معلومة واضحة. يلا أنا قبل شوية قالوا لي معلومة أعطيتهم بقانون نيوتن الأول هذا حافظته. أيوة أنا 100%.
3: طيب المبتدأ والخبر.
0: أي يلا قولي لي المبتدأ والخبر إيش بهم؟
3: مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة.
0: حلو. الخبر.
3: الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة.
0: يا سلام مثال على ذلك. الخبر المبتدأ والخبر الجملة الاسمية دائما تكون مرفوعة بالضمة منصوبة
3: منصوبة بالكسرة. ده تشجيع معلمة اللغة العربية
1: حتى النهار لو سمعتي
0: مجرورة
3: حتى النهار من زمان
0: ومجرورة
3: لو شاطرة كمليه.
0: ايش هي؟
3: الله رب الخلق امدنا بالرزق
0: اذا فاذا دعاه الداه حقق المساعي. شفتي؟
3: ايوه يسهل الامور ويسمع سرورة وكل شيء عنده بحكمة اعد.
0: والله تستاهل صفقة يا سارة.
1: صفقة
0: والله تستاهل صفقة
3: للتلميذة.
0: برافو عليك والله. هذه هي الأنشودة اللي أنا من أمس أبغى أتذكرها.
1: هي هذه
0: هي دي.
3: بالله
0: أي والله
1: تلميذة نجيبة
3: وكنا لازم نسمعها يعني
0: نستنى. يعطيك العافية يا أمال
1: صفقة للطالبة المتميزة.
0: يعطيك العافية يا أمال تسلمي حبيبتي. شكرا لك. يا هلا.

0: اهلا وسهلا فيك. شو امل شاطر اعطتنا معلومه اعطتنا معلومه وحتى شوفي
1: حديها نجمه.
0: ايوه ايش الجمله الاسميه؟
1: الجمله الاسميه
0: اللي رفعها
1: تتكون من مبتدا
0: وخبر. بس ايش مرفوعه بايه؟
1: مرفوعه بالضمه.
0: منصوبه؟
1: لا هي كلها مرفوعه، المبتدا والخبر مرفوعين.
0: اذا نصبت الجمله
1: اذا نصبت بالفتحه.
0: بالفتحه يا سلام، لانه امال قالت لنا بالكسره.
1: لا هد امال حتى قانون. انا اقول لك لو سمعتها قبلت العربي
0: ويلها.
1: هلا يا احمد.
0: يلا
2: صباح الخير.
1: صباح الورد يا هلا.
2: ليه الموضوع اللي بيقلب علينا المواد؟
1: بنقلب احنا كده.
0: بالعكس
1: احنا كده رخمين يا احمد.
0: بالعكس.
1: طيب بس الذكريات حلوة، ذكريات الطفولة، ذكريات المدرسة، وأكيد عالق في بالك قانون، أنشودة، معلومة، شاركنا فيها يا أحمد.
2: والله أنا أقول لحضرتك ذكريات الصراع، لأن والدي رحمة الله عليه كان مهندس ووالدتي مستشارة، فكان بقى إيه ده عايز دوت يبقى إيه الوريث بتاعه،
1: عايز يبقى شبهه.
2: ده صراع، كان صراع. فانا ورحت.
1: طب وانت ايش اخترت؟
2: والله اخترت كنت افشل واحد في اخواتي، فنهايه الفشل اخذت 3 جامعات وبعد الماجستير.
1: ما شاء الله تبارك الله. احمد أيوة. تذكر لنا معلومه طيب من ايام المدرسه؟
2: لا، واكتر حاجه كنت بحبها في المدرسه كنت فعلا بحب الرسم جدا جدا، وادخل المسابقات بتاعته، واحب رسم الخرائط اكتر.
1: خريطة الجغرافيا أكثر خريطة عالقة في ذهنك لليوم؟
2: الاتحاد السوفيتي ويوغوسلافيا والجزء ده كله، لأن كان دايما في الفترة كان بيحصل فيها تغيرات، فما بين القديم والجديد، وكنت أعمل مقارنات
1: يعني كان عشان عندي فيها
2: ميول للسفر كمان. عشان كده بعد كده سافرت دلوقتي تقريبا 19 دولة تقريبا أو 20.
1: فكنت تذكر الخرائط وانت بتسافر؟
2: جدا، انا احب الخرائط جدا جدا، احب الحاجات المساحيه والخريطه والحاجات، بالرغم ان انا اكره الرياضه.
1: نعم تكره الرياضه وتحب الخرائط. يعني اللي عالق في بالك خرائط الجغرافيا؟
2: جدا جدا، الخرائط والرسم.
1: والرسم
2: اكتر حاجتين يعني كانوا بيهونوا المذاكره والضغط بتاع الدراسه وكده، كانت الرسم والخرائط جدا جدا.
1: طيب يا احمد سعيدين بسمع صوتك، شكرا لك.
2: شكرا.
0: لا. طيب ايش هو الدرس او ايش هو المعلومه او القانون اللي تتذكره من ايام المدرسه؟ شاركونا اكيد على 800-244-28-28 او حتى على الاتصال على 012-647-7154 او 012-649-5154 او 012-647-7544.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد مكملين باقي مشوارنا معكم. وصلنا إلى فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم 15 يونيو 1752 ونجحت تجربة علمية شهيرة لإثبات أن البرق عبارة عن طاقة كهربائية، مما ساهم لاحقا في اختراع مانع الصواعق وحماية المنشآت.
1: في 1844 تسجيل براءة اختراع طريقة معالجة المطاط وتقويته، وتم استخدامه في إنتاج إطارات وسائل النقل والأجهزة المختلفة.
0: 1977 إطلاق أول مرصد فلكي فضائي مخصص لدراسة الأشعة الفوق البنفسجية في الولايات المتحدة.
1: في 1985 افتتاح واحد من أشهر المتاحف الفنية الوطنية في أوروبا.
0: أخيراً وليس آخراً، 2010 كشف الستار عن تقنية تصوير سينمائي ثلاثي الأبعاد فائق الدقة وغير مسبوقة.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: حياكم من جديد مستمعينا في كل مكان، مستمعي إذاعة جدة، متواصلين معاكم أكيد في ابدأ صح. وسؤالنا لليوم يقول: المعلومة أو القانون اللي ما زال عالق في الذاكرة منذ أيام الدراسة. هل السؤال والموضوع جاب لك كمان ذكريات حلوة للدراسة يا دينا؟
3: ذكريات أكيد ما في أحد ما جاب له ذكريات حلوة. دحين اللي بيسمعونا كلهم عندهم ذكريات، ولكن يعني تلاقيهم لسه ما كلمونا. بس خلينا ننتقل نشوف أفرح. صباح الخير يا أفرح.
4: صباح الأنوار، هلا والله.
3: أهلا وسهلا وعليك السلام والرحمة.
4: هلا يا أفرح.
3: تمام الحمد لله. هاي أفرح،
4: والله شوفي يعني أنا أتذكر اللي كانت كنت يعني أحفظها الأناشيد اللي في المحفوظات، أشياء زي كذا في الصف الرابع خامس.
2: تذكري واحدة؟
4: أتذكر الوالدية، أتذكر رايتنا خضراء.
2: طب تذكري واحدة كده تسمعينها هي؟
4: أيوة، شكرا لأمي وأبي قد إيه؟ حققا لي مطلبي وصى إلهي بهما في ذكره وكتبي في كده.
2: طيب حلو. حلو. أيام المدرسة كانت بالنسبة لك ولا مملة؟
4: لا لا لا، مرة مرة حلوة، وحتى جميل. الاختبارات كانت مرة حلوة. هي سنة واحدة بس اللي كنت أخاف منها، هي صف الرابع. يعني لأنه هذيك الفترة قبل الاختبارات بأربع أيام كانت وفاة والدي الله يرحمه.
2: رحمة الله عليه، رحمة الله عليه.
3: يلا يعطيك العافية أفرح، شكرا لك. يا هلا وسهلا فيكي. يلا ناخذ كمان اتصال نقول مرحبا.
5: أيوة السلام عليكم.
3: يا هلا وسهلا فيك.
5: صباح النور أستاذ دين.
3: يا هلا وسهلا فيك محمد، يعطيك العافية.
5: هذا الحال بيصب على الجميع.
3: أهلا وسهلا. يا هلا فيك يا هلا فيك. يلا يا محمد قل لي إيش المعلومة اللي تتذكرها من أيام المدرسة؟
5: ذكرى كانت يعني كان الوالد مشتري لي هدية نيسان قديمة يعني، وكنت يعني في وقت المدرسة أروح بالصباح وأرجع منه.
3: طيب هذه ذكريات، أنا أبغى معلومة تتذكرها معلومة من المدرسة.
5: انه قال لي واحد من المدرسين يعني اذا تبغى تصحى بدري نام بدري بعد يعني على 12 لا تعد.
3: طيب تمام 12 واحد. تمام يعطيك العافيه، شكرا لك يا محمد. يا هلا يا هلا وسهلا فيك. يلا
2: مين معانا؟ ما في اتصالات، اللي حابب يكلمنا اكيد على 012-64-77-154. نمر شوي على الواتساب. عبد الله بركات يقول: انا اتذكر عده اناشيد منها أنا أحب جدنا لأن فيه بيتنا. كيف يا عبد الله؟ كيف يعني بيتكم في جدكم؟ أنت قلبت الكلمتين. أنا أحب بيتنا لأن فيه جدنا وفيه أمي وأبي. أنا حكمل لكم النشيد.
3: يلا قولي.
2: وفيه أمي وأبي وفيه أختي وأخي وحوله حديقة أشجارها تظلنا وجارنا نعزه كأنه أخ لنا. يا بيتنا يا بيتنا فيك السعادة
3: والهنا.
2: الله طيب. عليك.
3: لأنه هي أنشودة أسرع من كذا.
2: لا أنا ما حقول
3: أنشودة لهم. ما حتقوليها. طيب أوكي. طيب قاعدة تقاتلكم الكريمة، خلينا نروح البدرية.
2: هم يلحنوا براحتهم.
3: يلا بدرية صباح الخير.
6: صباح النور، أهلا وسهلا فيكم.
3: أهلا وسهلا فيك يا بدرية، كيف حالك؟
6: الله يسلمك الحمد لله.
3: هاي بدرية، إيش المعلومة اللي تذكريها؟
6: والله شوفي أنا لما كنت صغيرة كانت فيه النشودة.
3: إيه
6: يعني
3: كلكم رحتوا للنشيد وتركتوا المعلومات.
6: إيه لأن كانت تمسني شخصيا يعني كانت كانت فيه طالبة اسمها بدرية جدا غبية.
3: والله الله الله إيش التنوع.

0: التنمر اللي في المدرسه.
1: شفتي؟
0: الا والله الا والله معاكي حق، معاكي حق تنقهري، معاكي حق. طيب
1: يعني كان تقريبا عام 1400 1401.
0: هذا انت لا تقولي لحد، الله يهديك ويصلحك، اسكت
1: لا
0: يعني
1: أصغر عمري شوي.
0: ايوه لا تقولي، لا تقولي كانك ما كنا ما سمعنا، كاننا ما سمعنا خلاص. طيب قولي لي بدريه، غير الانشوده هذه ايش تتذكري كمان؟
1: والله هي الوحيده اللي يقول لك هي اللي
0: راسخه، هي اللي راسخه في بالك.
1: ليش؟ لان كان الطالبات لما يوقفوا يقولوها كانوا ياشروا علي بالفصل.
0: لا والله هذه مدرسه، كل المدرسه كلها متنمره،
1: ولدرجه اني صرت اغيب وقت
0: الاناشيد.
1: الاناشيد اللي احنا نسميها كانت محفوظات.
0: محفوظات صحيح، لسه ابغى اتذكر انه هو مطالعه ولا محفوظات. لا محفوظات صحيح. طيب ايش الماده اللي تحبيها؟
1: والله كنت احب القواعد.
0: اوه اوكي،
2: طب تذكري لنا قاعده. يلا. عربي اديكي اعراب تعربي،
1: يعني اختبار اليوم على الهواء.
2: يلا على الهواء، مو تحبي
0: نتذكر. ايه نتذكر.
2: طيب اكل الولد التفاحه،
1: اكل فعل ماضي مبني على
0: حلو.
1: الولد فاعل مرفوع بالضمه،
0: يا ولد
2: التفاحه،
1: التفاحه مفعول به منصوب بالفتحه.
2: اعطيها احلى صفقه يا ساره،
0: والله انك برافو عليكي شاطره، واضح انك تحبي، واضح انك تحبي القواعد، والله واضح انك تحبيها.
1: الله يسعدك،
0: يعطيك العافيه. يا هلا يا هلا وسهلا.
2: شكرا يا بدريه،
0: يا هلا وسهلا فيك. يلا
2: هلا بنوال.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، هلا والله بنوال.
3: صباح الخير، كيف حالكم؟
2: كيفكم مع الاختبارات يا نوال؟
3: والله ماشي الحال، توني طالعه من لجنه.
2: يلا يعطيكم العافيه، اليوم السؤال من وحي الاختبارات.
3: ايه وش هو؟ والله انا الحين شقلت الاذاعه.
2: اسعدتينا. سؤالنا اليوم يقول: المعلومه او القانون اللي ما زال عالق في ذاكرتك منذ ايام الدراسه، ايش المعلومات، القوانين، ايش تتذكري من هذه الامور اللي درستيها زمان؟
3: ما لكل فعل رد فعل.
2: سلم عليك.
0: اي هذا قانون،
2: هذا قانون نيوتن الثاني. انت قلتي لي
0: الثاني، انا قلت الاول.
2: الاول ايش قال يا دينا؟
0: الاول لكل اي جسم.
2: أيوة.
0: اذا الجسم ثابت فيبقى ثابت، والمتحرك يبقى متحرك الى ان يدخل له يعني طرف ثالث.
2: ونيوتن
0: الثاني عند نوال انه
3: لكل فعل
0: ردة فعل. صح.
2: هل طبقتي ذا القانون في حياتك يا نوال؟
3: اي والله، يعني مو ما بقول 100% ولكن ممكن خلينا نقول 80 70%.
2: طيب مين مزعلك يا نوال اليوم؟
3: انا اختبارات اليوم.
2: يعني سلامتك. سلامتك. سلامتك يا نوال،
0: سلامتك.
3: أعطوني مخالفة أمس
2: وتعبت. لا يا نوال، وانتي منتظمة في السير وتمشي على
3: يلا
2: معلش معلش. معوضة معوضة يا نوال، شكرا لك.
3: إن شاء الله خير حبيبتي، يعطيكم العافية.
0: يا هلا يا هلا وسهلا فيك. طيب هذه مشاركاتكم الى الان. خلينا نذكركم بموضوعنا اليوم. موضوعنا بيتكلم عن ما هو الدرس او المعلومه او القانون اللي تتذكروا من ايام المدرسه وحلاوه ايام المدرسه. نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم. أكيد نجدد التحايا لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا إذاعة جدة وبيسمعنا. فقرة ترند، ترند اليوم مميز. مميز ليه؟ لأنه تصدر هاشتاغ الأخضر في المونديال منصات التواصل الاجتماعي، وكان بالفعل ترند تفاعلي في المملكة والوطن العربي. وهذه الحالة يعني تعتبر حالة من الترقب، من الشغف الجماهيري اللي ما ينوصف. اتجهت الأنظار وعشاق كرة القدم بكامل حماسة نحو هذه المواجهة العالمية المرتقبة اللي هتجمع بين منتخبنا السعودي ومنتخب الأوروغواي في أول جولات دور المجموعات لكأس العالم 2026. ساعة الصفر بتقترب. اشتعلت محركات البحث ومنصة إكس بألاف التغريدات اللي تبحث عن توقيت المباراة والقنوات الناقلة. حينطلق هذا اللقاء الواعد غدا الثلاثاء 16 يونيو 2026 تمام الساعة 1 بتوقيت السعودية 1 في منتصف الليل 1 صباحا.
3: تحولت الحسابات الرياضية إلى ساحات تحليل فني وتوقعات، حيث عبر المغردون عن دعمهم اللامحدود وثقتهم الكبيرة في نجوم الأخضر لتقديم بداية قوية وصناعة تاريخ أمام أحد عمالقة أمريكا الجنوبية، ومؤكدين أن النقاط هذه المباراة ستكون المفتاح السحري والطريق نحو الأدوار الإقصائية. التغطية ستكون استثنائية عبر الاستوديوهات التحليلية المباشرة والشارع الرياضي بأكمله. ينبض الآن بحلم واحد، كلنا مع الأخضر وكلنا الفوز الصدر.
2: فعلا الفوز يا جماعة، يلا متشجعي. طبعا كلنا نشجع المملكة، وشي جميل لافتة جميلة حتى المقيمين داخل المملكة كله بيشجع المملكة. الحماس ألف.
3: خلينا نطلع وراجع لكم من جديد، لا تروح.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: عودة، رجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة موارد المختصة بالذهب. اليوم نشهد تراجع كبير في الأسعار، وكان هذا أكيد تساؤل كبير لكثير من المهتمين في الاستثمار وحتى الادخار في هذه الفترة. الذهب، هل التراجع يمثل فرصة للبيع والشراء ولا لا نخاف ونأجل قرارات كثيرة ممكن ناخذها؟ هذا الموضوع اللي حنتكلم فيه مع دكتور أحمد محسن، خبير في فحص المعادن وتقييم الذهب والمجوهرات. صباح الخير
3: دكتور أحمد.
4: أهلا وسهلا، صباح النور،
3: صباح الورد وصباح السعادة. دكتور أحمد، يمكن بداية حابين نعرف منك هذا التراجع، الأسباب اللي تقف وراءه خلال هذه الفترة ما هي؟
4: صباح الخير عليكم.
3: صباح الورد.
4: طبعا الأسعار الذهب نزلت في الفترة الأخيرة نزول ملحوظ، ما نقول إنه انهيار ولكن نزول جيد، تقريبا يعني 1200 دولار في الأونصة. الأسباب طبعا متعددة، لكن من ضمنها قوة الاقتصاد الأمريكي وارتفاع الدولار وتأخير خفض الفائدة وأيضا ارتفاع عوائد السندات وجني الأرباح وضعف الطلب. هذه العوامل كلها تؤثر على سعر الذهب بشكل سلبي، في كل منها له تأثير مختلف. لكن مهم أن احنا نفهم الآن أن النزول الحالي يعني ما يعني ضرورة أن الذهب انهار، ولكن تغيير جزئي في السعر، وهذا حال الذهب، حال كثير من المؤشرات اللي تضغط عليه، وطبيعي في كل سوق يعاني من ارتفاع ونزول وتصحيح وعودة ارتفاعات، ولكن بالضرورة لازم نستغل هذا النزول بشكل صحيح.
2: طيب، بما أنك ذكرت أنه المفروض أستغله بشكل صحيح، نحن يمكن من فترة طلعنا مع بعض دكتور أحمد وتكلمنا عن في حال أنه أستنى لما أبغى أستثمر أو حتى أدخر في الذهب، أنه هل أستنى إلى أن ينخفض الأسعار وتنزل الأسعار ولا لا المفروض أنه أقدم على الموضوع حاليا في هذا الوقت، بما أني أنا شايفة نزول كبير، إيش الخيار الأفضل، أنتظر ولا لا أقدم زي ما أنا أبغى سواء استثمار أو ادخار؟
4: طبعا بالمناسبة في ناس كثير كانت تقول إذا نزل الذهب أنا راح أشتري،
2: إيه؟
4: ويوم نزل
2: إيه؟
4: وقف يشتري يقول بينزل أكثر.
2: صحيح،
4: فهذه مشكلة التردد والخوف. لكن نزول الذهب هل هو فرصة شراء؟ هنا يعتمد على الهدف الشخص أكثر من اعتماده على السعر. يعني إذا كان الهدف ادخار أو استثمار طويل المدى، فأشوف أن التراجعات هذه ممتازة للشراء،
2: مناسبة.
4: ولكن أي مناسبة، ولكن بشكل جزئي، بمعنى أنه اللي عنده مبلغ اليوم خلينا نفترض 50,000 ريال ما يروح يشتري بال50,000 يقول فعلا نزل. التجزئة أو أفضل خطة شراء هي التجزئة، بدل ما تشتري بال50 دفعة واحدة اشتر ب25 أو اشتر ب30، بحيث أنك تستغل فترة النزول هذه ويكون عندك سيولة لو صار في نزول أكبر يكون عندك مبلغ تشتري فيه. فهنا التجزئة مهم جدا يعني، وأيضا لا تحاول تنتظر أقل سعر لأن ممكن ما يصير. يعني بعض الناس يقول أنا الجرام إذا وصل مثلا خلينا نقول عيار 24 450 أنا راح أشتري. طيب ممكن النقطة هذه ما يوصلها.
2: طيب هذا يخليني أسأل سؤال، بما أنك ذكرت أنه كل واحد له أهداف، أنا حقدم الحين على الشراء، خلاص توكلت على الله، عندي 50,000 زي ما ذكرت حضرتك وأبغى أقدم على الشراء، أنوع هذا الشراء بين سبائك وبين طقوم وبين أشياء يومية مثلا، ولا لا أقدم على السبائك أفضل لأني أنا عندي هدفي ادخار واستثمار لما بعدين؟ يعني
4: هي زي ما ذكرت الله يبارك فيك، الهدف إذا كان هدفك ادخار على مدى بعيد واستثمار فأنت تتوجه هنا إلى السبائك. إذا كان هدفك زينة وخزينة فأنت هنا تتوجه إلى 21. طيب اللي عنده مبلغ أو اللي عنده مبلغ وش تسوي وتبغى الاثنين، ممكن تجزم، ممكن تأخذ جزء سبائك وتأخذ جزء مشغولات. لكن النصيحة اللي نوجهها للأخوان والأخوات، يعني لا تحرم نفسك لأجل الاستثمار والادخار ولا تبدأ الزينة. يعني بمعنى أنه أنت اليوم عندك 50، لا أنا ما عندي شيء لللبس بس بروح أشتري الدخار، فأنت كده قاعد تحرم نفسك. فبالتالي الموازنة بين الاثنين ضرورية جدا، بحيث أنك أنت ما تخلي شيء في نفسك وبنفس الوقت ما تنسى أنك أنت تدخر وتستثمر فيه. وطبعا الشراء على مدى يعني الهدف بعيد، يعني ما تجي تشتري تقول أنا بعد شهر أبغى أشتري عشان يرتفع الذهب وأكسب. شراء الذهب شراء السبائك خصوصا مع تغير الأسعار و المؤثرات اللي صايرة عليها بشكل كبير في الأزمات اللي صايرة عندنا، الهدف ما هو أقل من سنة إلى سنة ونص.
2: نعم
3: طيب.
2: جميل.
3: حضرتك ذكرت في أول الحوار لما سألنا عن أسباب التي تقف وراء التراجع، ذكرت إلى أنه مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي، كل يعني كلها كانت حول الاقتصاد الأمريكي. هل هناك عوامل محلية وعالمية أخرى تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب بعيد عن الاقتصاد الأمريكي؟
4: لو تكلمنا على عوامل محلية، ما في عوامل محلية. البعض يظن أنه أسعار الذهب ترتفع مثلا في مواسم معينة، في أعياد، في رمضان، في في في أسباب غيرها. لا ما في، يعني سعر الذهب يسعر في البورصة الأمريكية وعليه السعر يكون اعتمادي في جميع العالم. لو تكلمنا مثلا على الدولار، الذهب يتسعر عالميا بالدولار، لذلك كلما ارتفع الدولار صار شراء الذهب أغلى على كثير من الدول وانخفض جزء من الطلب عليه. الشراء العالمي بمعنى نتكلمنا في بعض الدول مثلا كمية شراءها، نتكلم على بنوك مركزية وليس أفراد، كلما كان شراءها للذهب بشكل أكبر كلما ارتفع الطلب عليه أكثر وزاد. فما في عوامل محلية تأثر على سعر الذهب، أغلبها عوامل أمريكية. طبعا الأسباب ممكن تختلف، يعني نتكلمنا اليوم مثلا على 5-6 أسباب أساسية، لكن في أسباب غير أساسية ممكن تصير في مثلا في بعض الأزمات العالمية، الأوضاع الجيوسياسية تؤثر على أسعار الذهب بارتفاع أو نزول.
2: نعم جميل جميل جدا. طيب يعني في تكهنات وفي أيضا توقعات، وين رايحة يعني الفترة المقبلة؟ هل نشاهد هذا الارتفاع ولا حنوقف مكاننا مثلا؟
4: للأمانة المسار الصاعد للذهب ما زال طويل المدى. يعني نتكلم مثلا حسب بنوك عالمية مثل جولدن مان ساكس وجيبي مورغان، يتوقعون الأونصة ممكن توصل إلى $6,300

0: واللي معاه الأصل راح يحتفظ في الذهب وإن شاء الله يشوف ارتفاع
1: الخير قدام.
2: صراحة معلومات رائعة جدا، وأعتقد المهتمين بالشراء اليوم استفادوا كثير من كلامك دكتور أحمد محسن، خبير في فحص المعادن وتقييم الذهب والمجوهرات. شكرا لك، شكرا على وجودك معنا اليوم في إبداع صح.
0: أهلا وسهلا، حياكم الله.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا دراسة وزي ما تعودنا دائما عندنا دائما دراساتنا، بس خلينا نشوف هذه الدراسة المتعلقة بالبيئة. دراسة تقول أثر تأمل الطبيعة والمساحات الخضراء يعزز كفاءة الإدراكية والإنتاجية الصباحية. يعني الصباح اقعدوا قدام الحديقة أول شيء، بعدين اطلعوا لدوامكم. خلينا نشوف هل له تأثير فعليا ولا لا. أثبتت دراسات علمية حديثة في علم النفس البيئي أن النظر إلى اللون الأخضر أو المناظر الطبيعية، حتى لو كانت مجرد نبتة صغيرة في المكتب أو أنه صورة على شاشة هاتفك في الصباح، كفيلة أنها تعيد تشغيل الخلايا التركيز في الدماغ خلال 40 ثانية فقط. الباحثون شافوا أن الخلايا المسؤولة عن الانتباه والتركيز تجهد بسرعة في بداية اليوم عشان مهامك يعني، ولكن بمجرد التحول تحول النظر إلى نبتة أو منظر يحدث ما يسميه العلماء الاستعادة التلقائية إلى للانتباه.
3: هذه الحركة البسيطة بتمنح الدماغ راحة ذهنية خاطفة، تخفض مستويات الإجهاد فورا وترفع من القدرة على حل المشكلات والإبداع طوال اليوم. يعني خلاصة الكلام، قبل لا نبدأ يومنا ومسؤولياتنا وزحمة حياتنا، خلونا نتأمل شيء أخضر، نبتة جنبك، زرع عندك في البيت في المكتب لمدة دقيقة واحدة فقط، وحنلاقي أكيد اختلاف في النفسية عشان نضبط طبيعتنا. ممكن تصدقي حتى خلفية الشاشة في الجوال أو على الكمبيوتر
2: هم والله اقترحوا،
3: ممكن تحطيها كده شيء أخضر.
2: عندك شيء أخضر في البيت؟ عندك
3: زرع؟ لا
2: ما عندي. أنا والله عندي أخضر، بس
3: تحب الزرع؟
2: لا.
3: طب إيش الأخضر العلم؟
2: لا هو طبعًا. يعني عندي نبتة خضرة بس نبتة. مو نبتة بس مو نبتة يعني أجل. بلاستيك يعني، بس إنها مو
3: بس إنها خضرة.
2: أيوة بس إنها خضرة يعني عشان يعني المنظر العام. أيوة فشكلي هحطها في نص الصالة وأتفرج عليها قبل أجل.
3: وهذا الشيء يقول لك الدراسة تقول إنه أنت هتبدأ يومك بأعلى مستويات التركيز والروقان.
2: يا سلام. طيب بكذا فعلا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا، وهذه كانت رسالة صغيرة إنه نطالع لمدة
3: شيء
2: دقيقة
3: أخضر.
2: شيء أخضر. أما باقي فقراتنا، بدأنا باللغز، واللغز كان اليوم الحمام. أوكي الحمامة. وبالنسبة للسؤال استعدنا الذكريات قليلا وقلنا ما هي القانون أو المعلومة اللي تعلمناها في المدرسة.
3: نوعت بين الأناشيد وبين اللغة العربية وبين الرياضيات، وهذه الذكريات الحلوة اللي أكيد كلنا لما بنذكرها بنكون مبسوطين. يا رب إن شاء الله نكون خلقنا نوع من أنواع الابتسامة والسعادة على وجهكم الحلو. وبكذا نكون وصلنا للختام. شكرا دينا سعد.
2: أيضا خلينا نقول تحية كبيرة من فريق العمل، من الإعداد علياء الهذلي فاطمة شرف. أما التقديم كانت معكم إيمان باحيدر، دينا سعد، والإخراج لسارة خوجة. نلتقيكم غدا بإذن الله، كونوا على الموعد. في أمان الله،
3: إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن صحة ورياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. كثير من الناس يعتقدون أن المرض لا يبدأ إلا عندما تظهر الأعراض، لكن الطب الحديث كشف أنه بعض التغيرات اللي تحدث داخل الجسم ممكن تستمر لسنوات طويلة دون ألم أو حتى دون حرارة أو شكوى واضحة. مع ذلك ممكن تساهم تدريجيا في زيادة خطر الإصابة بالسكري، أمراض القلب، السمنة، ضعف المناعة، مشكلات الشيخوخة المبكرة أيضا. في هذه الحلقة نناقش ما الذي يحدث داخل أجسامنا بصمت، وكيف تؤثر أنماط حياتنا اليومية على صحتنا على المدى البعيد، وما هي المؤشرات التي قد تنبهنا مبكرا قبل ظهور المرض، وما الدور الذي يلعبه الغذاء والنوم والنشاط البدني في حماية الجسم والمحافظة على صحته مع التقدم في العمر. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الدكتور ياسر خشيم، استشاري الباطنة والطب التلطيفي ورئيس وحدة كبار السن. حياك الله دكتور ياسر وصبحك الله بالخير.
3: الله حيك، أهلين، صباح الخير، صباح النور على جميع المستمعين.
2: يا هلا فيك دكتور، أول شيء سعيد جدا بقبولك دعوة البرنامج وإطلالتك الأولى معنا في صحة ولياقة من جدة اف ام. يا هلا وسهلا فيك.
3: يا هلا فيك، لي شرف.
2: طيب دكتور، خلينا أول شيء نبدأ نتحدث عن الفكرة الأساسية التي تدور حولها هذه الحالة التي توصف بأنها صامتة. وش اللي يصير داخل الجسم دون أن نشعر؟
3: طيب جميل. الحقيقة أنت ذكرت أشياء مهمة جدا، نقاط حنتكلم فيها خلال الحوار من المقدمة. عادة بيكون لدينا بعض خلينا نقول بروسيس أو الإجراءات اللي بتم داخل الجسم صامتة، بمعنى كلمة التهابات مزمنة. طبعا لما نسمع كلمة التهاب يتخاطر في أذهان الناس دائما أنه في حرارة، أعراض، ألم مصاحب أو ما شابه ذلك، لكن هناك حالة من حالات الالتهاب البسيط المزمن لما يستمر الجسم في التعامل مع حالة ستريس معين أو ضغط معين، قد يكون هناك التهاب بسيط مزمن. طبعا مزمن نتكلم على شهرين أو أكثر.
2: يعني قصدك أنه ممكن يكون الإنسان بصحة جيدة رغم أنه في وجود تغيرات داخلية مستمرة، هذا اللي تقصده دكتور؟
3: نعم، يكون في تغيرات أو ضغوطات معينة أو أحيانا بعد مرض معين قد تستمر حالة دفاع الجسم، لأن الالتهاب عبارة عن حالة صحية للجسم خلال ما يقاوم ضغط معين حاصل عليه أو ستريس أو ضغوطات معينة.
2: يعني الواحد ما يطمن إذا كان في غياب للأعراض إنه يعني ليس بالضرورة غياب للمشكلات الصحية في هذه الحالة؟
3: نعم، هو طبعا الأعراض زي ما تفضلت في بداية المقدمة كلمة رائعة، أن الأعراض لما بتظهر بيكون المرض قد بدأ. الآن إحنا طبعا نعرف أن الوقاية خير من العلاج، ودائما نوصي بالوقاية والفحص المبكر لكثير من الأمراض الشائعة. الجدير بالذكر في الطب الحديث نصرنا نركز الآن على الالتهابات المزمنة الصامتة اللي قد تكون أحد العوامل، ليس فقط بضرورة ارتفاع السكر والكوليسترول والضغط، هي فقط العوامل اللي تؤدي للأمراض.
2: طب هو الطب متى بدأ بالاهتمام بهذا الموضوع بشكل أكبر؟ يعني
3: خلينا نقول حقيقة في آخر 10 إلى 20 سنة للأمانة، زي ما ذكرت أنت، يمكن الآن التقدم في العمر بصحة، إذا نسمع المصطلح اللي هو اللونجيفيتي أو اللي هو العيش بصحة، جودة الحياة بنمط صحي،
2: إطالة العمر بطريقة صحية.
3: مثلا نركز على إضافة سنوات العمر قد ما نركز على إضافة سنوات عمر صحيحة وجيدة.
2: طيب بالعادة دكتور التغيرات بتصير في الجسم تغيرات طبيعية عادية، طب كيف تفرقون أنتم كأطباء بين هذه التغيرات الطبيعية في الجسم والتغيرات اللي لا والله هذه تغيرات تستحق المتابعة والاهتمام؟
3: صحيح، طبعا هي زي ما ذكرنا غالبا يعني الالتهابات المزمنة البسيطة زي ما اسمها بنعرفها chronic inflammation state، ما هو infection اللي هو التهاب عضوي. فإحنا ما لها أعراض معينة كسخونة أو ألم موضعي، لكن قد يصاحبها، قد نتنبأ بها من نمط حياة الشخص أو المريض لما يجيني في العيادة أو أطلع على حياته، لأن لها علاقة زي ما ذكرت مباشرة بقلة الحركة، الدهون الحشوية والدهون الخاصر بالذات.
2: يعني اللايف ستايل بشكل عام يأثر عليها
3: اللايف ستايل، ففي أشياء معينة، نمط معين ممكن أنا أشتبه أنه يكون الإنسان هذا قد يكون معرض لهذه الالتهابات حتى لو ما ظهرت عنده أعراض.
2: يعني الموضوع مو سريع، يعني ممكن تستمر هذه الحالة سنوات طويلة دون اكتشاف، صح؟
3: صحيح.
2: طيب هل في فئات عمرية أكثر عرضة لهذا الشيء أكثر من غيرها؟
3: طبعا هو المنطق وسؤال جميل جدا. أكيد التقدم في العمر بطبيعة الجسم والتقدم في العمر والشيخوخة بيكون في بعض الإنزيمات وبعض عمليات الأيض بتضعف أو تقل كفاءتها مع العمر، فبالتالي ديفنتلي أكيد حيكون عندنا بطء في الجهاز المناعي، في معالجة الخلايا الميتة، في تجديد الخلايا بشكل عام، وهذه كلها من ضمن عمليات بروسيس الالتهاب اللي الجسم بيقوم بيها بشكل دوري وإحنا ما احنا حاسين.
2: بس هو وش السن اللي صنف شيخوخة؟ ما تشوف إنه في الفترة الأخيرة سن الشيخوخة صار متقدم شوي عن أول؟
3: عفوا بس الصوت كان مو واضح معي.
2: الصوت طيب، هذه مشكلة دائما تواجهنا للأسف، لازم نروح فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة.
3: جميل جميل جدا.
0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. وللتذكير ضيفنا اليوم الدكتور ياسر خشيم، استشاري الباطنه والطب التلطيفي ورئيس وحده كبار السن. طيب توقفنا دكتور قبل الفاصل وبسبب مشكله في الصوت ما سمعتني، اعيد السؤال مره اخرى. كنت اسالك دكتور، طبيا اليوم وش السن اللي تعرفون انه بدايه سن الشيخوخه؟
3: طيب هو في حقيقة تعريف عالمية، عادة من قيم كبار السن ما بين سن 65 وفوق، ولكن طب الشيخوخة في كثير من الدول بيعتمدوه من فوق 75 سنة.
2: طيب نرجع الأكثر شيوعا في العصر الحديث اللي هي الالتهابات هذه، ما هي هذه الالتهابات اللي صارت فعلا صرنا نشوفها بشكل متكرر؟
3: صحيح، هي طبعا الالتهابات زي ما ذكرنا هي ما بتحصل في منطقة معينة، هي جزء من تفاعل الجهاز المناعي وجزء من عملية الأيض الطبيعي وتجديد الخلايا، فبيكون في التهاب في الجسم بشكل كامل، في الخلايا الأوعية الدموية ممكن تأثر، ما هي في عضو معين، فبتكون داخل الدم.

0: بتكون في خلايا المناعه خلال دورتها داخل الجسم.
1: طب انت ذكرت قبل شوي دكتور انه نمط الحياه هو من اكثر العوامل اللي تاثر، يعني الوراثه ما لها علاقه بالموضوع؟
0: لا حقيقة ما نقدر نقول الوراثة لها علاقة أو ما عندنا دليل. هو طبعا نمط الحياة زي ما ذكرنا أو وجود أمراض مصاحبة.
1: أمراض مزمنة قصدك دكتور؟
0: أمراض مزمنة نعم.
1: طب ليش الأطباء اليوم يصفونها بأنها من أبرز تحديات الطب الوقائي اليوم؟
0: طبعا يعني ذكرنا أنه هو طبعا صعوبتها أحيانا لأنها ممكن زي ما ذكرنا جزء جانب جديد إحنا نتجه إليه، بدأنا نفهم أهميته وتأثيره. يمكن الناس لسه مو عارفين عنه كثير أو جانب لسه غير واضح بشكل كامل حتى لبعض الأطباء للأمانة. بالإضافة لغياب الأعراض زي ما قلنا، يمكن الإنسان بيشعر أنه هو في صحة جيدة ورايح وجاي محاس بأي أعراض، فبيفترض أنه كل شيء تمام، أنا رايح جاي ما عندي أي مشاكل.
1: طب خلينا نتكلم الآن دكتور بشكل مفصل أكثر بعلاقة هذه الالتهابات بالأمراض المزمنة، يعني مثلا كيف ترتبط هذه الحالة مثلا بالسمنة؟
0: جميل جدا. طيب زي ما ذكرت لك احنا كنا برضو من ضمن المفاهيم اللي عندنا مفهومين رئيسيين لازم نوضحها، الدهون الحشوية وكميتها، كمية الدهون وخصوصا الدهون الخاصر. دراسات كثيرة بينت ان الدهون الخاصر كل ما زاد السمنة حول الخصر. منطقة الدهون هذه ليست فقط مجمع تخزين طاقة للجسم، هي ايضا منطقة بيتم فيها افراز مواد التهاب معينة زي السيتوكاينز وخلايا ثانية. فوجود وكثرة هذه الأماكن بكثرة بتهيئ الجسم بيكون في حالة تهيج أكثر من غيره. فبالتالي الحفاظ على الوزن المثالي، قلة الدهون الخواصر والدهون الحشوية بشكل عام بتقلل من كمية حدوث الالتهابات هذه.
1: لها ارتباط بمقاومة الإنسولين دكتور؟
0: طبيعي. السبب الثاني أيضا بتؤدي إلى مقاومة الإنسولين طبيعي. فبرضه هي عامل رئيسي لمقاومة الإنسولين، بالتالي ممكن تعرض للسكري مع نمط الأكل والحركة. أيضا كمان لها علاقة رئيسية بأمراض القلب والشرايين.
1: يعني خلينا مثلا ذكرت السكري، يعني هل تسبق الإصابة بالسكري بسنوات طويلة مثلا ولا قريبة؟
0: أكيد إحنا يعني معلومة مهمة، لما نشخص سكري تعرف عاد في اللي هو النوعين، النوع الأول النوع الثاني أكثر شيوعا، في أنواع أخرى ولكن النوع الثاني المرتبط بالسمنة اللي يظهر عادة في سن 40 و50 صار يظهر الآن حتى في الثلاثينات للأسف، عادة بيكون له ارتباط بالسمنة. على الأقل المريض بيكون له 5 سنوات بادي عنده تغيرات حقيقية في الجسم فسيولوجيا.
1: طيب انت ذكرت الان دكتور انه لها تاثير على صحه القلب والشرايين، كيف تاثر يا دكتور على هذه الاعراض؟
0: طيب جميل. طبعا ايضا الالتهابات هذه بنفهمها، فبرضه وجدنا زي ما في على خلايا معينه بتفرز السيتوكاينز، ايضا لها تاثير هرموني زي مثلا هي بتزود هرمون الكورتيزول، الهرمون الاسترس، بتطلق بعض الخلايا اللي ممكن تكون مؤثره على بعض البارتيكلز اللي بتاثر على الخلايا. فبالتالي هذه الخلايا وارتفاع الكورتيزول المستمر بيأثر على جودة انقباض الأوعية الدموية، وبيخلي في قابلية وسهولة لتراكم الدهون والكوليسترول في جدران الأوعية الدموية. فبالتالي زي ما نوصل في الأخير زي ما أقول لك بروسس طويل، فمنذ سنوات صامتة طويلة بعد كده بيكون في تهيؤ للمكان، بعد كده بيجي الكوليسترول أو الدهون بتتراكم في جدران الأوعية، وبالتالي لا سمح الله جلطات أو إصابات بذبحة صدرية.
1: يعني في لها علاقة بارتفاع ضغط الدم؟
0: طبيعي جدا. فقدان يعني حيوية أو مرونة الأوردة هذه طبعا لها علاقة مباشرة بارتفاع ضغط الدم، وأيضا زي ما قلنا تراكم الدهون والكوليسترول بيكون برضو مهيئ في وجود خلايا التهاب والتهيج.
1: الكبد الدهني دكتور له علاقة بالدهون في الدم يعني بالكوليسترول وما إلى ذلك، ولا هذا يعني حالة منفصلة؟
0: طبعا يعني خلينا نقول الكبد الدهنيه خلينا نقول زي مرحله متقدمه من ارتفاع الدهون. الجسم في البدايه بيتعامل الى حد كبير مع تصريف الدهون الزائد، والكبد بينتج الدهون النافعه، ولكن اذا زاد ادخال الدهون بشكل كبير او هذه للامانه هذا الجانب في عامل وراثي، احيانا بيكون في بعض الانزيمات غير قادره على التخلص من الدهون بكفاءه، ممكن بنوصل لما بنسميه يعرف شائعا بالكبد الدهون الكبدية، وهي تراكم الدهون على الكبد نفسه بسبب ان الكبد خلينا نقول تعب او ما عاد قادر يعني يتخلص منه بشكل كامل.
1: طب هذه الحالة يا دكتور هي اللي لها علاقة في تسريع مظاهر التقدم في العمر، يعني مثلا لو وجدنا شخصين واحد لايف ستايل حقه ممتاز جدا والثاني

0: الثاني سيء وهذا يعاني من التهابات والثاني لا. واحد يبان عليه الكبر الثاني لا، بينهما نفس العمر تقريبا.
1: جميل جدا جميل جدا. خليني أذكر لك بعض الأشياء الحيوية مهمة جدا، وهذه الآن صارت تطبق في عيادات كبار السن وفي عيادات الشيخوخة كمعايير أساسية أقيم فيها جودة الصحة مقابل العمر. على سبيل المثال عندنا قوة العضلات والكتلة العضلية. زمان كنا طبعا الكتلة العضلية مهمة جدا، الآن هي عامل رئيسي كمية الكتلة العضلية في الجسم، لأنه الكتلة العضلية طبعا هي منطقة الأيض الرئيسية في الجسم، فبرضو غير أنها هي تقوم الجسم وتحمي المفاصل وخطر السقوط، كمان هي عملية مهمة لعملية الأيض.
0: يعني عجبني بموضوع الكتلة العضلية، أحد الأطباء والله ما أتذكر مين تحديده، ولكن قرأت قال إنه العضلات وجودها هي محرقة للدهون في الجسم.
1: صوت يمكن رجع ثاني.
0: طيب
1: الآن سامعني.
0: طيب كنت تحدث إنه في أحد الأطباء تحدث مرة من المرات عن الدهون العضلات وأهمية وجودها في الجسم، إنها مهمة لأنها فعلا تعمل كمحرقة للدهون في الجسم.
1: بالضبط.
0: فهي وجودها ليس رفاهية صراحة وليس للشكل، يعني في
1: ليس للشكل. نعم. فالحفاظ على كتلة عضلية جيدة طبعا احنا مهم جدا نعرف. سألتني سابقا على العمر اللي نسميه لكبار السن، قلنا 65 سنة، لكن مهم جدا نعرف انه الانسان الطبيعي خلال مرحلة تقدم العمر من سن 40 يبدأ في فقدان كتلة العضلية بنسبة تقريبا قد تساوي 1% سنويا في حال عدم ممارسة أي رياضة مقاومة أو أي حركة. فإحنا هذا المصطلح نسميه اللي هو الساركوبينيا، اللي هو الوهن العضلي نتيجة تقدم العمر.
0: والساركوبينيا على فكرة دكتور هي اللي لها علاقة، يمكن نشوف كثير من كبار السن اللي ما يمارسون أي نشاط بدني اليوم هم غير قادرين حتى على المشي وقضاء حاجتهم في بأبسط الأمور.
1: جميل. أو حتى القيام بشكل طبيعي مثلا من الكرسي، خلال القيام تلاقيه لازم يكون متعكز أو يرفعه لأنه ما يقدر يقوم لحاله. فالنقاط اللي كنت أذكر لك هي كتلة العضلية مهمة جدا. النقطة الثانية هي الجريب باور اللي هو قوة القبضة، في جهاز يوضع في اليد والمريض يقبض عليه في العيادة ونشوف قوة القبضة. قوة القبضة تعطيني إشارة مهمة جدا لقوة العضلات والصحة. أيضا مدة القيام من وضعية الجلوس، نخلي المريض يجي في العيادة ونطلب منه ندوه مساعدة يحط يده على شيء ويوقف ويجلس 5 مرات.
0: أوكي. يعني سكوات قصدك يسوي؟
1: تقريبا خلينا نقول كنا سكوات نص سكوات خلينا نقول من الكرسي. إذا قدر يسويها طبعا بدون أي مساعدة جيد، إذا قدر يسويها 5 مرات خلال أقل من دقيقة طبعا هذه علامة جيدة. بالإضافة إلى سرعة المشي نسميه 6 minute walk test، نخلي المريض يمشي ونشوف سرعة مشيه خلال 6 خطوات قديش يقدر يمشيها بسرعة بتوازن. بهذه كل علامات بتعطيني indication قديش هذا الإنسان عنده الكتلة العضلية جيدة، التوازن جيد، التوافق العضلي العصبي جيد، فبالتالي طولة العمر أو جودة الحياة خلال التقدم.
0: تسوي هذه الاختبارات في عيادتك دكتور؟
1: صحيح definitely.
0: طب عطني بالله مثال لشخص كان جاي بسن متقدم جدا ولكن نجح في مثل هذه الاختبارات وأبهرك صراحة.
1: صحيح. في أحد المرضى يعني كان عمره 65 سنة، فطلب أنه يجي في عيادة كبار السن. أول ما بدأ 65 عموما كان يعني ضعيف، كان هو ما عنده غير سكر وضغط فقط ومسيطر عليه تماما، لكن كان جسمه ضعيف. بعد ما غيرنا كثير في التغذية وحاولنا أخصائي التغذية واقتنع أنه هو يمارس الرياضة، للأمانة جاني تقريبا بعد 1.5 سنة بكتلة عضلية جيدة. طبعا حتى هذه قسناها بأشعة بالديكسا سكان وليس فقط نظريا أو شكليا، احنا نقيس الكتلة العضلية حتى بأشعة الديكسا وهي أدق يعني مؤشر. بيقول لي صار يمشي يوميا لا يقل عن 4 إلى 5 كيلو يوميا يطلع يمشيها.
0: أوكي.
1: فهذا تغير جذري في هذا الرجل، وما شاء الله يعني متابعينه إلى الآن، هو ما شاء الله الآن حوالي 70 سنة ويعني أموره طيبة.
0: الدكسس كان هذه اللي تقيس هشاشة العظام هي نفسها يا دكتور؟
1: تقريبا هي مشهورة أنها تقيس هشاشة العظام، ولكن في نوع منها أدق بيقيس حتى كمان الكتلة العضلية.
0: هذه فين متوفر عندنا في مستشفياتنا؟ موجودة؟
1: موجودة في المستشفيات عندنا الكبيرة، موجودة في مستشفيات وزارة الصحة أيضا موجودة.
0: ممتاز ممتاز جدا.
1: هنا.
0: طيب خلينا اذا نتوقف دكتور مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جده اف ام. واتساب البرنامج لاي سؤال او استفسار موجه للدكتور ياسر خشيم 800-244-28-28.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقه وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضه العالميه واسرار الاناقه الى اروقه المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه، وضيفنا اليوم الدكتور ياسر خشيم، استشاري الباطنه والطب التلطيفي ورئيس وحده كبار السن. طبعا دكتور، الان نتكلم على محور جدا مهم، واللي هو ما هي الاسباب الخفيه لهذه الحاله التي تحدث داخليا ولهذا الاشتعال الذي يحدث داخل الجسم في صمت.
1: طيب جميل جدا، الاسباب كثيره الحقيقه، وهي طبعا زي ما قلنا تتصل بشكل كبير بنمط الحياة بشكل عام، يعني لا يوجد سبب واحد معين. من أهم الأسباب عدم الحركة أو sedentary lifestyle، قلة الحركة بشكل عام. مهم جدا الاسترس أو الزعل المزمن أو الغضب. الاسترس لا شك أنه بيأثر على الهرمونات بشكل مؤقت، في كل مرة بيأثر بيعمل ممكن موجة التهاب بسيطة قد تستمر. التدخين بشكل رئيسي أحد أهم الأسباب اللي لازم نقول إنه هو بيأثر حتى على الشرايين مباشرة وعلى الرئة بشكل خاص. أيضا قلة الكتلة العضلية مع مصاحبة مع قلة الحركة، هذه في اعتقادي أهم الأسباب اللي ممكن تضع الجسم في حالة استرس. ونقطة مهمة أخيرة، قلة النوم، وهذه نقطة يمكن كثير من الناس ما يستوعبوها بصراحة، لكن الأدلت من 6 إلى 8 ساعات هذا الحد الأدنى للجسم حتى يعمل ريجينريشن واستعادة النشاط وتصليح الخلايا وتجديد الخلايا، وموازنة الهرمونات بشكل كامل تتم خلال النوم. فقلة النوم بشكل طبيعي تخلي الجسم في وقت الصحوة هيكون بيحاول يعالج الأشياء اللي كان يسويها وقت النوم.
0: يعني في علاقة مباشرة بحسب ما ذكرت دكتور بينه وبين الاكتئاب وتراجع المزاج، صحيح؟
1: أكيد أكيد،
0: هذا مثبت؟
1: مثبت تأثر على هذا الشيء، لأنه يعني هي الالتهابات هذه أو الحالة الخلوية هذه حتى تنعكس حتى مع الهرمونات.
0: طب خلينا نتكلم مثلا الناس اللي يعانون، ما يعانون من سمنة، يعانون فقط من زيادة وزن بسيطة، هل هذا الوزن الزائد البسيط ممكن يكون كافي لحدوث هذه الالتهابات الداخلية؟
1: في الحقيقة هو يعني ما عندنا، يعني طبعا السمنة احنا نعرفها من هو اللي كتلة الجسم تكون أكثر من 30% أو أكثر، لكن أكثر من أقل من ذلك قد يكون زيادة في الوزن. ما عندنا أرقام تقول أو دراسات تقول مثلا من وزن معين أو كتلة جسم معينة بتظهر الالتهابات هذه. زي ما قلت لك انه يصعب رصدها، ولكن بنعرف انه في بعض المؤشرات نتكلم عليها لاحقا، لكن ما نقدر نقول كتلة جسم معينة مربوطة بوجود هذه الالتهابات، قد ما اقدر اقول علميا اكثر نمط الحياة بيكون مهيئ الشخص لوجود هذه الالتهابات بشكل عام.
0: هل مثلا اضطرابات النوم مثل انقطاع النفس او الشخير، هذه لها علاقة تلعب دور كبير دكتور؟
1: جدا جدا، طبعا النوم بيكون أحد أسباب الأرق والنعاس خلال الصباح والصداع، وبالتالي يؤدي حتى إلى عدم الانتاجية والخمول الشديد، حيؤدي أثر حتى على المزاج. الحالة هذه كلها راح يصاحبها أكيد نوع من الاسترس وارتفاع الكورتيزول بشكل غير طبيعي في أوقات غير طبيعية عن المعتاد، فبالتالي حتؤدي ديفنتلي إلى وجود التهابات ممكن مزمنة زي ما ذكرنا.
0: طيب هل في مثلا أدوية ولا أمراض معينة ممكن تزيد من هذه المشكلة؟
1: عفوا الصوت ما سمعت.
0: طيب أعيد السؤال مرة أخرى، أسألك هل هناك مثلا في أدوية أو أمراض معينة ممكن تزيد من هذه المشكلة وتفاقمها؟
1: طبعا الأمراض اللي ممكن تحصل أحيانا ممكن يحصل، مهم جدا ان احيانا يكون في التهاب حقيقي، يعني مثلا انسان يتعرض لالتهاب رئوي شديد او التهاب في الانسجه معينه، قد يدخل الجسم في حاله اللي هو الكرونيك ستيت، يعني يكون في التهاب مزمن بعد التعرض لوعكه صحيه معينه، هذا وارد.
0: طب هل في العيش مثلا في بيئه ملوثه هذا ايضا يفاقم المشاكل؟
1: طبعا البيئه الملوثه هتعرض جهاز التنفس بشكل معين بشكل محدد لل الكيميكلز او خلينا نقولها الاكسجينيشن، فحيكون في تهيج في الاغشيه حقت الرئه، فبالتالي ممكن تاثر على جهاز التنفس بشكل حاد بشكل معين، لكن ما اقدر اقول انها تسوي التهاب عام في الجسم.
0: طيب تكلمنا كثير دكتور عن انه قله الحركه والجلوس الطويل هذه من ابرز العوامل المهمه، طب اعطينا دكتور اللي هو حد يعني أقل حد ممكن من ممارسة نشاط رياضي يقينا من مثل هذه الالتهابات.
1: ممتاز جدا، طبعا احنا دراسات كثيرة هذا الموضوع قبل أن نستوعب موضوع الالتهابات، احنا دراسات كثيرة على الحد الأدنى من الرياضة أو الحركة الصحية للجسم، لما ندرس دراسات خطورة التعرض لجلطات القلب أو الدماغ. الحد الأدنى لو نتكلم بشكل عملي هو 150 دقيقة أسبوعيا من ممارسة الرياضة المتوسطة إلى الشديدة نسميها، اللي هي moderate to high intensity، عادة تكون 150 دقيقة في الأسبوع، يعني نتكلم على 3-4 مرات أسبوعيا بحد 30 دقيقة على الأقل. لا نقصد فيها، مهم جدا، بس دائما أنصح مرضاي وأتكلم معاهم في العيادة، ما يقول لي يا دكتور أنا أمشي، والله أنا أمشي حول البيت، هذه ليست رياضة، يعتد بأي حركة جيدة تحرك دورة الدم، يمكن تحرك المفاصل، ولكن نقصد بالرياضة هو إدخال الجسم في حالة من الجهد البدني، يعني المشي السريع أو الهرولة إذا استطعنا. بعض المرضى اللي يعاني مثلا من خشونة في الركبة أو صعوبة نصحهم باستخدام الجهاز الإليبتيكال، اللي هو هذا الجهاز اللي في النادي موجود، بعضهم يصلوا إلى مرحلة ممكن حتى أنصحهم كبار السن بيعملوا اللي هي الأكوا إكسرسايز، اللي هو الرياضة داخل الماء. المهم الغرض من الفكرة رفع ضغوطات القلب إلى معدل 120-130 لمدة 30 دقيقة، 3-4 مرات أسبوعيا.
0: هذه ترفع الـ VO2 Max اللي صار فيه حديث عنه في الفترة الأخيرة، وأنه هذا يرتبط بصحة الجسم؟
1: يعني عليك، الـ VO2 Max مؤشر مهم جدا، ويعد الآن من أهم المؤشرات اللي الإنسان يتابعها للأمانة في متابعة اللياقة والصحة، على اسم البرنامج بالضبط بالتحديد، والأجهزة كثيرة اللي هي تقيس الآن بشكل دقيق، مثلا زي اللي هي في اليد تلبس اللي هي الأبل ووتش أو الووب أو الأشياء هذه موجودة كثيرة. VO2 Max مؤشر رئيسي، وممكن تلاقي المريض الحريص يقيسها، وبعد كده مع ممارسة الرياضة أتابع المرضى وتلاقي الـ VO2 Max حقهم يبدأ يقل، وكل ما قل الرقم كل ما كان معناها في مرونة للجسم يتعامل مع نسبة ثاني أكسيد الكربون أعلى في حالات.
0: يعني كم الرقم المقبول دكتور للـ VO2 Max؟
1: 20 أو أقل.
0: 20 أو أقل هذا الرقم، يعني كل ما زاد
1: الجيل كل ما زاد كل ما كان أسوأ.
0: أوكي.
1: نحن نتكلم في VO2 Max. بعد كده نحاول نقلل في VO2 Max لحد اللياقة، طبعا أقل من 20 أقل من 15 هيكون مثالي خلينا نقول تقريبا.
0: هذا كيف طب اشتغل عليها، كيف يشتغل عليها الشخص عشان يبدأ يقويها الـ VO2 Max؟
1: زي ما ذكرت لك، ممارسة الرياضة بهذا الريدم اللي احنا ذكرناه مثلا الحد الأدنى إذا الواحد زاد، بالإضافة إلى مقاومة تمارين المقاومة رفع الأثقال، ولا نقصد بها بناء كمال أجسام أو كذا، لا، يعني كثير ناس يروح يقول لك الجيم يعني أنا تعرف أحيانا كمان عرف أو شيء، ومع أنه بدأ يتغير ولله الحمد، أنه كبرنا إحنا على الجيم وعلى رفع الأثقال، يعني ما هو لنا، ولكن أكد لك في الجيم الآن صرت أشوف رجال في أعمار 70 سنة
0: صحيح
1: مع مدرب شخصي،
0: وبكتلة عضلية رائعة على فكرة دكتور،
1: بعضهم ما شاء الله فوق يعني في 50-60 ما تقدر تعرف، بعضهم ما شاء الله يكون محافظ صحيح. وبعضهم والله من 70 يبدأ، ولكن تشوفوا ما شاء الله بدأ يكون في وضع جدا جيد على قده، يقدر يشيل أوزان، هذه ترفع كثير من الهرمونات والتستوستيرون واللياقة حقت القلب، فبالتالي كلها تحسن الفي أو 2 ماكس بشكل دائم في النهاية.
0: بس دكتور، بحسب ما قرأت أيضا أنه الفي أو 2 ماكس أكثر شيء يرفع الهت، هل الكارديو العادي يقدر يرفع هذه النسبة للشيء الأصح؟
1: طبعا احنا خلينا دائما، يعني هي طبعا نقطه مهمه، دائما احنا التمارين المؤثره في اوتوماكس انا في رايي وحسب يعني ما اطلاعات ودراسات هي جزئين، الهيت لا شك انه يرفع البي اوتوماكس لانك انت بتدخل الجسم زي ما ذكرنا في حاله استرس معين وبعد كده بيصير متعود عليها
0: اللي هي نبضات قلب عاليه جدا.
1: نبضات قلب عاليه جدا طبعا، الهيت احنا نتكلم الهيت هاي انتنسيتي، يعني نبضات القلب بتوصل
0: شدة
1: تقريبا هي بشده عاليه نعم. ولكن الكارديو على المدى الطويل لما يحسن الرئه ولياقه الرئه ولياقه الشرايين والقلب لا شك انه هياثر على الفي او 2 ماكس بشكل غير مباشر،
0: بشكل ايجابي طبعا،
1: بشكل ايجابي نعم. بشكل ايجابي، فعشان كده دائما انصح المرضى تكومباين يعني مع بعض، يعملوا بعض الأوقات كارديو متوسط الشدة، وإذا في إمكانية هيت مرة في الأسبوع، بالإضافة إلى تمارين المقاومة مرتين أو ثلاثة في الأسبوع أيضا، كلها إيجابية، كلها تكمل بعض للأمانة.
0: على فكرة أنا مهتم كثير بال The Auto Max، عشان كذا شكلنا نحدد حلقة معك دكتور خاصة بهذا الموضوع تحديدا.
1: لا لاحظت وصراحة موضوع شيق وبروميسينج للأمانة، فبالديفينتلي ما في مانع نستفيد فيه لاحقا يعني.
0: طيب خلنا نتوقف إذن دكتور مع فاصل، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية، تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
0: طيب نرجع لكم جديد مستمعينا، ونكمل حوارنا مع الدكتور ياسر خشيم استشاري الباطنة والطب التلطيفي ورئيس وحدة كبار السن. واتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار موجه للدكتور ياسر هو 800-244-28-28. دكتور الآن نتكلم على موضوع الغذاء، أنا عارف أنه مو تخصصك تغذية، ولكن ما أنك مهتم باللونجفيتي صراحة أعتقد أنه فرصة اليوم نستغل وجودك للحديث عن هذا الموضوع. اليوم هل ما نأكله يوميا قادر على التأثير في هذه الحالة بشكل كبير؟
1: ممتاز جدا، نقطة التغذية جزء لا يتجزأ من الموضوع اللي احنا نتكلم فيه للأمانة، وطبعا هو جزء كبير نركز عليه أنا مع مرضاي خصوصا كبار السن وشيخوخة. التغذية لا شك أن التغذية الصحية لها عوامل رئيسية، يعني نقص فيتامينات مهمة والألياف وعملية أيض تأثرها بشكل كبير له علاقة بالتغذية الصحية. خلينا نذكر على هذا الشيء، طبعا بغض النظر عن السيطرة أكيد على الأمراض السكري والدهون الكوليسترول، التغذية نفسها أيضا المتوازنة والبروتين الكافي، استهلاك البروتين الكافي مهم جدا لمساعدة الجسم أنه يقاوم موضوع الساركوبين اللي تكلمنا عليه من فترة. موضوع أن الساركوبين ما يتعرض عليها الجسم، طبعا التغذية تواجدها مع اللايف ستايل الأكتيف أو الحركة بيكون لها يعني الافكت الكبير حقيقة.
0: طب للتذكير بس الساركوبين للناس اللي انضموا لنا الآن ومو عارفين المصطلح، والفقدان العضلات بعد السن الأربعينات والخمسينات تقريبا. طيب ليش صار الحديث عن الأطعمة فائقة التصنيع في السنوات الأخيرة بشكل كبير؟ ليش يا دكتور؟
1: صحيح، لأنها انتشرت بشكل كبير

0: تقصد فيها انت اللي هي مصنعة اللي هي زي
1: فائقة التصنيع، زي مثلا خلينا نتكلم عن المرتدى
0: الاشياء هذه.
1: الاشياء هذه نعم.
0: اي الاشياء هذه المصنعة طبعا بشكل كبير يعني دخيلة على على على البشر او طبيعة الجسم البشري. البروسيسنج حقها او شيء او التجهيز او التصنيع حقها لا يخلو من درجات حرارة مختلفة او طريقة تصنيع مجهولة. فللأمانة ما نقدر نقول إنه هذه الأشياء هي يعني جيدة للاستهلاك اليومي الآدمي أو غير المصادر الطبيعية بشكل أكيد. الواحد يأكل اللحوم الطازجة، الصدور الدجاج بقدر الإمكان الطازجة أيضا طبعا، مع الأشياء الطبيعية الخضروات والألياف ومصادرها زي الفواكه والخضروات. فكل ما نروح للأمانة للجانب الطبيعي هيكون في فرق كبير. الفائق التصنيع قد يصاحبها كثير من الكيماويات والأشياء هذه.
1: طب الإفراط في السكريات دكتور، المشروبات المحلاة، مشكلة حقيقية لزيادة الالتهابات في الجسم؟
0: نعتقد في بعض طبعا إفراط السكري بيخلي الجسم أيضا في حالة مقاومة كبيرة وبيستهلك الإنسولين، وبعد فترة ممكن بيهيئ زيادة الدهون الحشوية وزي ما قلنا الاسترس. ولكن المحليات بشكل خاص، بعض المحليات اللي ما أنا زي ما أقول لك يمكن ما أقدر يعني أقول لك أسماء معينة، ما هو تخصصي الكامل، ولكن في قراءات أو دراسات مرت علي أنه بعض أنواع المحليات ممكن كمان لها علاقة بالاسترس العام والالتهابات المزمنة هذه.
1: أنت تقصد المحليات الصناعية؟
0: الصناعية نعم.
1: That sugar. طيب الأغذية اللي تشوفها اليوم أنت كطبيب ويدعمها العلم أنها تدعم صحة الجسم، في أغذية تعتبر سوبر فود اليوم نوصي فيها؟
0: جميل جدا. طبعا يعني السوبر فود هو شيء طبيعي، هذه ككلمة بسيطة، لكن طبيعي الوجود الكمية يعني معينة من الفواكه والخضار يوميا هذه مهمة جدا. المكسرات، حفنة من المكسرات النية دائما نوصي فيها، وكثير دكاترة القلب والباطنة ننصح فيها لصحة القلب وشرايين القلب لما فيها من الكوليسترول النافع والدهون النافعة. أيضا طبعا عين الجمل بالتحديد، اللوز، الكاجو، كله طبعا غير مملح إذا كان مريض عشان ما يتعرض لأملاح زايدة. أيضا إذا في عندك شيء معين تسألني عنه مثلا،
1: يعني باختصار أنت قاعد توصي كأنك بحمية البحر الأبيض المتوسط يعني صراحة، لأن هي الأكثر في على دراسات كثيرة وتوصيات كثيرة. صحيح
0: صحيح صحيح. وخلينا نقول يعني احنا شايفين كمان الفترة هذه زايد الاهتمام بموضوع التغذية، ويمكن شفنا كذا نظام غذائي له بعض التوجهات.
1: لا قول نظام الطيبات، قول سوينا حلقة على فكرة عنه دكتور،
0: سويت حلقة عنها. أيوة الحقيقة، لأنه الآن أنا في مواجهة، يعني أنا في مواجهة الكثير من الأسئلة بالتحديد بالعيادة من المرضى من الزملاء عن هذه المواضيع للأمانة. فأشياء كثير يعني إذا أنا حقول مثلاً سوبر فود البيض وبياض البيض وحتى صفار البيض، الدراسات الجديدة بتقول إنه هو الكوليسترول اللي فيه مفيد جدا طبعا،
1: والكولين كمان موجود فيه بكميات،
0: والكولاجين والسيلينيوم وبعض الفيتامينات المهمة جدا لبناء البروتين. يعني هو بروتين ومهم جدا بالأحماض الأمينية والفيتامينات الداعمة للشيء هذا طبعا بالاعتدال أكيد يعني. ولكن حتى صفار البيض اللي زمان كنا نعتقد انه هو عدو القلب والشرايين، الان قلنا لا يعني بدانا نكتشف انه لا ليس بالصحيح المعلومه هذه.
1: بس ما زال في ناس على فكره، الناس اللي عندهم حساسين من البيض يرفع عندهم الكوليسترول في بعض الدراسات قالت الدكتور، صحيح؟
0: طبعا تحسس، ايوه اذا في تحسس هذا يصير موضوع مختلف تماما. ولكن كمصدر بروتين غني ونقي جدا لا شك انه صدور الدجاج والبيض من افضل هذا طبعا مع المصادر النباتيه للبقوليات.
1: طب واجهت مشكله دكتور مع مرضاك في موضوع انهم متابعين نظام الطيبات وبالتالي جاتهم بعض المضاعفات؟
0: للامانه ولله الحمد قد ما شفت اعلاميين او قرات او سالت، لكن ما الحمد لله شايف انه عندنا
1: في وعي
0: الحمد لله. والحمد لله ما يعني اقول لك زيرو احد جاني قال انا اتبعت يا دكتور النظام او رفض العلاج او وقف شيء بسبب مثلا نصيحه خارجيه. الحمد لله عندنا الوعي الجيد انه نرجع للدكتور دائما، يعني يسالوني لكن يسأل الدكتور قبل لا يسوي الخطوة يعني.
1: إذا إذا إذا هو مؤسس نظام الطيبات مات الله يرحمه، فبالتالي يكون هو أكثر عبرة يعني. المفروض إنه الله يرحمه. طيب خلينا نروح الفاصل دكتور.

0: الاجتماعي على إكس @جدة_راديو وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة أف أم وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28 جدة أف أم على هواك. صحة ولياقة على جدة أف أم.
1: يلا فيكم مستمعينا وما زلنا معكم في صحة ولياقة من جدة أف أم. وللتذكير لكل اللي انضموا إلينا الآن، ضيفنا اليوم الدكتور ياسر خشيم، استشاري الباطنة والطب التلطيفي ورئيس وحدة كبار السن. طيب طبعا الأسئلة الاستفسارات على واتساب البرنامج نستقبلها 800-044-28-28. طيب دكتور، الآن في عيادتك وش أشهر التحاليل اللي تساعدك أنت كطبيب في تقييم المريض ل محاولة مساعدته لتجنب هذه الالتهابات؟
2: جميل. هو طبعا ياريت يكون عندي في العيادة تحليل أقدر أقيس بمثلا نسبة الالتهاب أو شيء. للأسف لا يوجد تحليل معين أو مجموعة تحاليل أحدد فيها. يمكن واحد من التحاليل اللي ممكن يعطينا إشارة هو السيري أكتيف بروتين، بروتين معين في الدم
1: اللي هو السي آر بي. ها
2: CRP وفي نوع آخر منه اللي هو High Sensitivity، العالي حساسية. هذه ممكن بترتفع مبدئيا في وجود بعض الالتهابات حتى في عدم ظهور الأعراض. لو لاحظنا ارتفاعها ممكن بتعطينا إشارة أنه الجسم يكون فيه هذا. خليني أذكر لك بس حالة بسيطة كانت يعني interesting. مريض كان عمل عملية في أسفل الظهر وحصل مضاعفة من العملية مع الجراحة وحصل التهاب في المنطقة وتعرض العصب في المنطقة لضغط مزمن والتهبت المنطقة ودخل في مرحلة الكرونيك انفلاميشن. هذا زي مثال زي ما ذكرت لك اللي تكون مثلا من مضاعفات معينة أو مرض معين. وفضل يعاني من آلام في أسفل الظهر، منطقة اللي يسموها العصعص، لمدة يعني سنوات ما في تخصص ما زاره. بعد فترة طويلة وأشعات وما في شيء، كل شيء طبيعي وكل شيء واضح، إنما مريض يعاني من ألم مزمن يعني خفيف متوسط مزعج حياته كلها. بعد فترة طويلة مع تحاليل هاي سليفت رياكتيف بروتين بدأت تظهر معه. بدأنا نعطيه تمارين معينة يعملها للمنطقة تاع عضلات الحوض، فكانت مرتفعة في وقتها، لاحظنا ارتفاعها. فكانت مؤشر أنه قد يكون الموضوع التهاب مزمن فعلا. بعدين حولناه على عيادة أخرى وأخذ إبر كورتيزون في المنطقة بتداء أشعة تداخلية.
1: بس معلش دكتور، المفروض هو يختصر الوقت لو مثلا زار طبيب معين تخصص معين يختصر عليه هذه المسافة من زيارة التخصصات؟
2: صحيح، ممكن. طبعا هو في الأخير يعني جاء لي عيادة العيادة، أنا في الطب التلطيف أيضا نتعامل مع عيادة الألم. فعيادة الألم صرنا ننظر للألم هذا بصورة كاملة ونقيمه من جميع النواحي. حتى بغض النظر أن الأشعات والتحاليل كانت أغلبها سليمة ولا يوجد أي إشارة لخلل عضوي يعني. فبعد كده تحسنت الأمور الحمد لله. فهذه من الأشياء اللي ممكن تكون الهاي ستيفت راكتي بروتين يعطينا هنت أو خلي يقول إشارة غير مباشرة.
1: طيب ما أنك تحدث عن كبار السن، الآن بإمكاننا تحسين الوضع حتى في الأعمار المتقدمة دكتور؟
2: أكيد. لا يوجد عمر معين نقول في ما نقدر نحسن الوضع. أكيد. طبعا البداية المبكرة أنصح دائما يعني من سن الشباب أيضا، لكن حتى من سن 40 من سن 50 اللي بيكون بادئ بنمط صحي وكتلة عضلية جيدة. لا شك أنه لما حيوصل ليدخل في مرحلة كبار السن حيكون في صورة أفضل، زي ما تشوف قلنا في كبير سن بعكاز ومنحني وفي واحد واقف أو صالح يعني وضعه جيد جدا ما شاء الله، ولا كأنه في الستينات أو السبعينات.
1: طب دكتور، لو أردت منك الآن تترك رسالة للمستمعين، رسالة واحدة فقط، إيش الرسالة الأهم للحفاظ على الصحة من الداخل قبل ظهور الأمراض لا سمح الله؟
2: إذا في رسالة واحدة، الرياضة ثم الرياضة ثم الرياضة. اذهبوا للجيم، تحركوا. هذه أكبر رسالة ممكن أقولها.

0: اللي حيروح الجيم وحيتحرك اوتوماتيكيا حينتظم عنده النوم، حيبدا يحافظ على اكله، حيبدا يهتم في كل الاشياء الباقيه اللي هي لا تقل اهميه يمكن، ولكن البدايه بالحركه في رايي هي الاساس.
1: جميل. طيب خلينا ناخذ اسئله المستمعين دكتور على واتساب البرنامج 800-244-28-28. في سؤال من أم عبد الله تقول: هل السهر المزمن لسنوات يمكن أن يترك آثار طويلة المدى حتى لو كنت أشعر أنني بخير؟
0: أكيد أكيد، السهر وقلة النوم زي ما قلنا ذكرنا أنه هو من العوامل الرئيسية اللي بتخلي الجسم في حالة استرس مزمنة. آثارها ممكن ما تظهر لسنوات زي ما قالت، لكن هي أكيد أحد العوامل اللي بتهيئ خطورة الجسم لخطورة الحدوث لخطورة حدوث الأمراض المصاحبة المزمنة زي السكري وبقاومة الأنسولين والقلب، كلها من ضمن العوامل هي قلة النوم أكيد.
1: طيب في سؤال من مشاعل من الطائف تقول: إذا كنت نحيفة هل هذا يعني أنني بعيدة عن هذه المشاكل اللي ذكرتوها في حلقتكم؟
0: جميل السؤال وذكي. إذا كانت يعني ما في دهون خلاص لا طبعا، إذا ما في هي طبعا لها علاقة زي ما قلنا بمستوى الهرمونات وتوازنها. فالنحف كنحف ما عارف تقصد نحيفة يعني وزنها مثالي أو تقصد أنها أندر ويت، ولكن النحف بحد ذاته لا لا لا يعفي أو لا يقلل، يعني ما هو مؤشر أنه يمنع أنها تمام بعيد عن هذه الالتهابات، لأن هي هذه قلنا الدهون تزود الخطورة ولكن الوزن المثالي لا يمنع وجود الالتهابات للأمانة.
1: طيب زياد يسأل عن تناول المكملات الغذائية ومضادات الأكسدة، هل فعلا تحسن الصحة وتقلل من هذه الالتهابات ولا فائدتها مبالغ فيها وهي غير مجدية؟
0: طيب المكملات الغذائية والأشياء هذه كلها يعني لا تخلو من برضو الاستجداد على النمط الغذائي الآدمي، ويروج لها إعلاميا بشكل أكثر من اللازم للأمانة، لازم نكون واضحين وصريحين فيها. ولو أني أنا ماني ضدها بعض الأحيان في إشراف معين وفي طريقة معينة، ولكن التغذية الصحية المتكاملة أشوفها تغني أكثر بكثير عن المكملات. وفي نقطة مهمة أخ محمد لو أذكرها بس
1: فضل.
0: الآن لو نشوف مثلا بدأ يصير شائع عندنا موضوع اللي هو الآي في دريب اللي هو الحقنة الوريدية الفيتامينية وإعداد كاملة تنشأ على هذا الشيء، ممكن الناس يبدأوا يقروا عنها ويواجهوها ويشوفوها ويتساءلوا عنها.
1: أنت قصدك يعني إبر النظارة اللي في الجلدية ولا غيرها؟
0: لا غير إبر النظارة في الجلدية، إبر اللي في الوريد.
1: في الوريد أوكي.
0: تروح تأخذ يقول لك الفيتامينات كاملة كلها عن طريق الوريد، أعطيك هي جلسات خلال 5 أسابيع وتستعيد شبابك ونشاطك وكل شيء.
1: هذا الدعاء غير صحيح؟
0: يعني إذا إحنا بالمنطق من أول نتكلم، إذا نمط الحياة غير صحيح فحاروح أخذ دريبس لمدة شهر وبعد كذا أنا ما نام كويس ولا أكلي كويس ولا بسوي رياضة، فما سوينا شيء حتى لو هي صحيحة وحقيقية. وفي رأيي يجب تكون بإشراف طبيب اللي يكون فعلا في نقص في الفيتامينات حتى الواحد ما يأخذ كمان أشياء لا يحتاجها الجسم زيادة عن حاجته أيضا.
1: بس هذه موضوع الإبر جديدة، اللي يعرف أنه في ملتي فيتامينز بس تكون عن طريق الكبسولات، بس حكاية أنه إبر
0: طبعا في كبسولات مكملة وفي اللي هي أيوة العيادات اللي ظهرت الآن على موضوع اللي هي، وفي إذا تسمع عن الناد إنزيم الناد هذا اللي هو يقاوم الشيخوخة فبرضه يقول لك نعطيك هو في الوريد، فهذه كل أشياء إيفولوشنز جديدة.
1: يعني الناس كلهم متشبثين يوم بأنهم بيصيرون شباب صح؟
0: يعني أكيد الواحد يبغى الشباب، والناس الحقيقة متشبثين بالطريقة السهلة، فحبيت أنبه على هذا الموضوع. الواحد ممكن يستسهل كثير أني والله متوفر عندي عيادة تعطيني كل شيء في الوريد وأكون كويس وخلاص.
1: وهذا بس ننوه انه غير صحيح
0: طبعًا. اذا اذا اذا احد حيسوي اي شيء هذا ونمط الحياه غير جيد فهذه ديفينتلي عكس اللي قلناه كله.
1: طيب والعلمي في سؤال من ركان صراحه، سؤال يقول: هل تناول الوجبات السريعه مره ولا مرتين اسبوعيا وحتى اذا كانت معالجه مؤثر ويزيد هذه المشكلات، ولا انتم تتكلمون فقط عن الناس اللي تفرط فيها؟
0: طبعا يعني سؤال ركان منطقي، الإفراط هو المشكلة للأمانة. ما حقول وجبة في الأسبوع ممكن تأثر، لكن إذا في نمط غذائي متكامل خلال الأسبوع خلال الشهر جيد، ما حضر وجبة وجبتين خلال الشهر في رأيي، ما نكون كمان إحنا يعني
1: شديدين بزيادة يعني
0: شديدين بزيادة، فلكن هي نمط حياة بشكل عام.
1: طيب آخر سؤال من أروى تقول: هل انقطاع الطمث عند النساء

0: ينعكس على صحة الجسم أيضا ويزيد هذه المشاكل، والتقدم في السن أيضا يكون له علاقة بالموضوع.
1: انقطاع الطمث بحد ذاته طبعا هو في مرحلة من خلل هرموني معين أو كافة توقف الهرمون. ما عندي حقيقة يعني خلفية مباشرة وإثبات علمي إذا انقطاع الطمث يزود القابلية لخطورة وجود الالتهابات المزمنة، عدا عن تقدم العمر بشكل عام والتعرض للملوثات أو أسلوب التغذية بشكل عام. ما حقدر أربطه بانقطاع الطمث، ما عندي دليل على كذا.
0: الله يصلحك دكتور، انت خليت الناس توسوس الحين صح؟
1: ها؟
0: وسوسوا الناس بسبب الموضوع اليوم.
1: والله هو موضوع يعني يمس الكل للأمانة، فأنا أودنا يوسوسوا لأنه أعطيناهم حلول بسيطة جداً، فاللي يوسوس بس يعني يقدر يحاول يغير نمط الحياة
0: بالضبط،
1: نبشر أمور طيبة.
0: وهدفنا دائما التوعية مو الخاف هنا صراحة. طيب أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر الخشيم، استشاري الباطنة والطب التلطيفي، رئيس وحدة كبار السن. استمتع جدا بالحديث معك صراحة دكتور، إن شاء الله يكون لنا لقاءات قادمة أيضا في مواضيع أخرى بإذن الله.
1: بإذن الله تعالى، لي شرف.
0: يعطيك العافية دكتور. إذا وصلنا معكم مستمعينا لنهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة اف ام. تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة اف ام. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: صباح ومساء الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. حياكم الله في مشوارنا اليوم على مدار هذه الساعتين. أكيد نرحب بكم فريق العمل من الأعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج سارة خوج. صديق اللي بتسمعني واللي انطلق معنا من بداية المشوار، تقدر تشاركني على أرقام التواصل على 012-64-77-154 و 012-649-5154. أكيد انطلق مشوارنا على مدار ساعتين، نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم، نسمع آرائكم وكل مشاركاتكم طوال هذه الساعتين. هنروح الفاصل ومكملين المشوار ونطرح عليكم موضوع اليوم، خليكم معنا ولا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: طيب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام. وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم نتكلم في موضوع أعتقد بيمر على كثير من البيوت، خاصة اللي دوبهم بيتزوجوا يا جماعة، والجوال. الجوال صار جزء من حياتنا اليومية، يعني ما يمكن بنحفظ فيه صورنا، ذكرياتنا، يعني المحادثات، حتى العمل، تفاصيل شخصية بتكون في الجوال. مع مرور الوقت ممكن يجي سؤال حساس بين الطرفين، هل من حق الزوج أو الزوجة معرفة كلمة المرور لهاتف الطرف الثاني؟ يعني في ناس يشوفوا أن الحياة الزوجية قائمة على الوضوح، ما فيها أسرار، وأنه مشاركة الباسورد أو كلمة المرور دليل ثقة وراحة واطمئنان بين الزوجين. في المقابل يعني في ناس تشوف أن الثقة الحقيقية ما تحتاج تفتيش أو متابعة، أو أنه لكل شخص مساحة أو خصوصية حتى بعد الزواج. يعني يمكن بين هذه الرأيين تختلف وجهات النظر والتجارب. فهل إعطاء كلمة المرور يعزز الثقة ويقوي العلاقة، ولا طلبها ممكن يفتح باب للشكوك والمشاكل؟ وإذا رفض أحد الطرفين مشاركة كلمة المرور كمان، هل يعتبر هذا حق شخصي ولا ممكن يثير تساؤلات عند الطرف الثاني؟ طيب في رأي كمان يقول إنه مو معنى إنه أنا أعرف الباسورد إنه من حقي أفتش الجوال. في ناس تعرف الرقم السري بس ما تفتش الجوال، يعني مو معناه ان انا اعرف الرقم انه من حقي افتح هذا الجوال وافتشه. يعني فهل تشوف انه فعلا

إعطاء كلمة المرور للطرف الثاني هي دليل ثقة و منع باب للشكوك والتساؤلات، ولا تشوفوا انه لا هذه حق شخصي تماما وما ينفع الطرف الثاني يطلع عليه ايا كان اللي موجود في الجوال. راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و012-649-5154 كمان على الواتساب على الرقم 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: طيب مكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، اعتقد انه موضوع بيمر على ناس كثير، يعني نتكلم على الباسورد او كلمة المرور للجوال. هل من حق الزوج او الزوجة يكون عندهم باسورد الطرف الثاني؟ تشوف انه هذا شيء فعلا يدل على الثقة، ولا تشوف انه بالعكس يعني اذا ما كان موجود ما راح يكون فيه ثقة؟ يلا نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. تختلف وجهة النظر بين هذا في هذا الموضوع، فهل إعطاء كلمة المرور يعزز الثقة ويقوي العلاقة، ولا طلبها ممكن يفتح باب الشكوك والمشاكل بين الزوجين؟ معنا امتنان، حياك الله، صباح الخير.
2: أجل
1: يسعد صباحك، أهلا وسهلا.
2: أهلين وصباحك بخير أستاذ مصطفى، كيفك؟
1: الحمد لله، شو أخبارك؟
2: خير الله يسعدك يا رب.
1: أهلا وسهلا.
2: هلا بك. بالنسبة للموضوع، والله أنا أشوف إنه الجوال شيء يعني يعتبر شيء شخصي، ما له الأحقية إن الزوج يعرف أو إنه الزوجة تعرف كلمة المرور. فلأنه أساسا الجوال مو بس يعني شيء يخصها فيه، حتى أهلها صحباتها، فمن أنا أشوف إنه كل واحد بخصوصية، يعني حتى لو كانوا متزوجين فالأفضل إنه كل واحد عنده خصوصية خاصة فيه.
1: طب شوفي امتنان، في رأي يقول لك مثلا إنه أنا مو شرط أطلب كلمة المرور أو شيء، أنا ممكن الشخص يعرفها بطريقة أو بأخرى، بالصدفة أعرفها، فتلاقي الطرف الثاني على طول بيغير كلمة المرور. هذا التصرف ممكن يثير باب من التساؤلات أو الشكوك حتى.
2: شوف، هو ممكن ايه ويصير باب من بس من الشكوك،
1: يعني ممكن ما يكون في نية احد انه يفتش او يشوف الجوال، بس بسبب هذا التصرف، بسبب الحرص الزائد على الجوال.
2: لا شوف، هو بس الشخص الفاهم يعني يكون الزوج فاهم انه الجوال مو بس خاص فيها، في اشياء كثيره يعني يخص اهلها اخواتها صحباتها، فهي من زوج حرصها عليهم انه ممكن تغيرها، مش شرط يكون في شيء غلط في الموضوع يعني. ايوه، فانا اشوف انه خلاص كن حياتهم على الثقه وكل حاجه باستثناء الجوال، لانه اشوف انه الجوال مره من الخصوصيات اللي ما ينفع انه احد يمسكها يعني.
1: جميل يا امتنان، يعطيك العافيه، شكرا لك.
2: الله يسعدك، هلا
1: والله. طيب معنا غازي، حياك الله.
3: معنا غازي، صباح الخير اخوي، كيف حالك؟ انتك طيب؟
1: صباح النور والسرور، وطي الراديو يا غازي.
3: حبيبي حياك يا غالي، ابشر والله.
1: قل لي رأيك. ألو،
3: أقول موضوعك حلو ما شاء الله.
1: الله يسعدك، سعيدين بمشاركتك يا غازي.
3: الله يحفظك. لا والله شوف، الأمور طيبة، ما في أي مشكلة، حتى لو أخذت رقم جوالي أو أخذت الرقم السري حقي عادي جدا.
1: يا واثق أنت.
3: نعم.
1: طيب غازي، قل لي اللي ما يعطي رقم الباسورد أو الرقم السري للجوال، هل تشوف انه هذا يفتح باب للشكوك والتساؤل، ولا لا من حق الشخص انه يكون له شيء شخصي كذا بعيد تماما عن الزوج او الزوجه؟
3: لا عادي جدا، انا ممكن اعطي زوجتي الرقم السري حادي، ما عندي اي مشكله.
1: جميل،
3: ما عندي اي مشكله جدا، بالعكس انا اكون هي تطمن وانا اطمن.
1: يعني الباسورد او الجوال هو اللي يطمن، هذه الفكره كمان انه

0: بالعكس البيوت مبنية على الثقة يعني في الآخر، مو الباسورد أو الجوال أو شيء هو اللي ممكن يهدم الثقة. هذه الفكرة كمان
1: أخوي مصطفى، الثقة تنعرف من الزوجة من بدايتها، من أول ما تأخذها تعرف الثقة بينهم. الجوال ترى مو ثقة حقيقة
0: طبعا،
1: والله الجوال مو ثقة، الجوال وسيلة تواصل فقط لا غير.
0: يا سلام، جميل يا غازي، يعطيك العافية، شكرا لك.
1: الله يحفظك يا أخوي.
0: طيب معانا باسل، حياك الله.
2: الله يحييك يا مصطفى، ويحيي المخرجة سارة، ويحيي مستمعين مستمعين جدة FM.
0: اهلا وسهلا، يسعد صباحك يا باسل، تفضل.
2: قول صباحك. والله شوف، من يوم ما يمسك ان كان الزوج ولا الزوجة الجوال، ان كان فيه رقم سري ولا ما فيه، هي شاكي، هم في شك خلاص.
0: من يوم ايش؟ لا ما سمعتك.
2: من يوم ما يمسكوا الجوال يفتشوا فيه كان الزوج ولا الزوج، هم شاكين.
0: يعني تشوف ان التفتيش عموما دليل على عدم الثقة
2: ابدا على طول. ما في ثقة وفي شك، وشك كبير.
0: طيب هذا في مسألة التفتيش، مو كل شخص يعرف باسورد الجوال الشخص الثاني، معناه انه مسموح له انه يفتش. ممكن يعرف الرقم السري بس ما يقرب هذا الجوال، او ما مو من حقه يفتش. فهمت علي؟
2: وليه يعرف؟ ايوه بس ليه يعرف اساسا؟
0: يعني تلاقي شخص اذا مثلا الطرف الثاني عرف الرقم السري على طول يغير.
2: ايوه لانه هو شك،
0: هذا ممكن يفتح باب للتساؤلات، للمشاكل، انه ليش الحرص هذا كله يعني.
2: ايوه لانه وش يكون في داخل جوالك عشان كذا غيرت؟ فهي المبدا الشك يزيد كمان. لكن اساسا الجوال عادي. وبعديك لعلمك احنا اغلب الرجال بدل رقم ارقام، وبدل الجوال جوالات. يعني ما حتعرف هي تصيد اذا هو مو مشتري.
0: يا ساتر، انت عندك بلاوي شكلك يا باسم. أيوة. وعندك جوالات كثير وخارب الدنيا.
2: لا لا لا لا لا
0: يعطيك العافيه.
2: اقول لك يعني، فعشان كذا اقول لك انه التفتيش خلاص، ولا جوالاتي كلها بدون رقم سري يعني.
0: جميل يا باسم،
2: يعطيك العافيه،
0: شكرا لك. طيب أرقام التواصل على 012-647-1554 و 012-649-5154. نروح لفاصل أصدقائي ومكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا. وحديثنا اليوم عن الباسورد الجوال أو كلمة المرور. هل من حق الزوج أو الزوجة يكون عارف كلمة المرور للطرف الثاني؟ مو معنى أنه يعرف كلمة المرور أنه من حقه يفتش الجوال أو يمسك الجوال في أي وقت، لكن هل تشوف من الطبيعي أنه كلمة المرور تكون متاحة أو الجوال ما يكون بباسورد وشيء طبيعي عادي، ولا العكس؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. طيب، معنا اتصال من فهيدة، حياك الله. يا أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
3: هلا والله، يصبح الخير عليك، يصبح على الأخرة الجميع من يسمعنا.
2: صباح النور، ارفعي لي صوتك شوية فهيدة وتفضلي.
3: النقطة والله أنا أشوف لا، يعني ما هو لازم إنه يعرفها، ما فيها شيء إذا كان ما يعرف يعني. إذا يعني حتى لو كان يعني عرفها بالغلط، يعني بس عن حسنية يعني كذا، إنه عادي لو كان يعني أغيرها الشخص، تعرفون الزوج كذا الزوج ما في مشكلة.
2: يعني تشوف مو من حق أي أحد من الأطراف إنه يعرف رقم السر للطرف الثاني؟
3: لا، ما له لازم يعرفها يعني. حتى لو يعني
2: هذا نوع من الخصوصية، المفروض ما حد يقرب له يعني.
3: أيوه، نوع من الخصوصية يعني، في شك ولا في يعني، لو حتى لو عرف على قولتك عن طريق يعني نوصلها كذا، لو الشخص الثاني الطرف الثاني غيرها، أنا أشوف إنه ما تهدي، ما له داعي شك ولا شيء، هذا خصوص يعني في الشخص سواء كان زوج أو زوجة، أشوف وجهة نظري يعني.
2: طيب، جميلة فهيدة، يعطيك العافية.
3: شكرا، الله يسعدك.
2: أهلا وسهلا. طيب، كمان اتصال معنا محمود، حياك الله، صباح الخير.
4: صباح الخير اخي مصطفى وسارة وفوج المخرجة وطاقم البرنامج والمستمع الكريم.
2: اهلا وسهلا، تفضل يا محمود.
4: لا لا، ضير ان تعرف الرقم السري يا اخويا، زوجي هذه انا اعرف ممكن رقم السري حقه، هي تعرف رقم السري، هذا مجرد يعني نظام، يعني كل واحد عنده رقم سري، بس أربي على زوجتي صعبة، هذه شركة حياتك يا أخي، وهذه نص.
2: طيب، هذا مو في ناس يقول لك في أشياء متعلقة مثلا بأخواني، في أشياء متعلقة بوالدي بوالدتي، ما يعني في أمور ممكن تكون ما تبغاها تعرفها، تكون تخص ما تخصك، تكون تخص أحد من عائلتك يعني.
4: إيه، بس ما يكون في شيء لا قدر الله يعني، شيء بحضور مرة.
2: بلى أكيد، الثقة ما لها علاقة بال يعني بجوال أو مو جوال، إذا الثقة مبنية على باسورد الجوال هذا موضوع ثاني تماما يعني. الثقة ما هي مبنية انه الشخص يشوف جوالي ولا ما يشوف جوالي يعني.
4: لا، انا بقول لك يعني في سياق الموضوع كذا لابد اثق فيها وتثق فيه هي، لكن اني تعرفوا معناه انقلبت الدنيا راسا على عقب، لا ما فيها اشكالية اخوي مصطفى. انا اعتقد اشوف من البديهة، لو عرفته شيء طبيعي طبيعي طبيعي جدا، وانا لو عرف رقم السري حقه كذلك، لكن ناخذها بحساسيه زايده كذا، لا ما تعرفوا ليش، واذا عرفوا تروح غير رقم السري واخلق من الحبه قبة على ما قالوا، فانا في مشكله من لا شيء. لا
2: يعني تشوف انه من الطبيعي عادي انه الشخص يعرف الباسورد؟
4: والله يعني
2: طيب، الشخص اللي يخبي الباسورد معناته انه غلط او انه يمنع انه شخص اي شخص يطلع على جواله او يعرف الرقم السري، معناته انه هو غلط ومن حق الطرف الثاني يعرف الرقم؟
4: يعني اشوف اخي الكريم، الرقم السري مجرد عشان لا يعبث فيه الاطفال يعني، او واحد ثاني او شيء، لكن كونه زوجتي يعرف هذا الرقم السري هذا أمر طبيعي جدا جدا، لا نأخذ أخوي لا لا لا نخلق مشكلة من لا شيء. الموضوع كله سهل وبسيط، ولا بد الأمور هذه تمشي طبيعي يعني، فبلاش ندقق في حاجات نحن في منع عنها، في منع عن نخلق مشكلة وما في الأساس ما في مشكلة. خلينا طبيعي أخي الكريم، أنا أخذ عارف رقم السري حقه، يتعرف رقم السري حقي بشيء طبيعي، ولو غيرته برضو من حقي أبدا، لكن إني أنا أشك في زوجتي اللي هي لا لا ما يمكن تعرف رقم السري. إيش وعفوا إيش أنا أسوي في رقم السري؟ كل رقم السري شيء يعني أغبي عليها زوجتي يعني، أنا أشوفه شيء طبيعي والله.
2: جميل، يعطيك العافية محمود، شكرا لك.
4: شكرا، هلا وغلا.
2: طيب هنروح نفاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، اللي حاب يشاركنا على 012-64-77154 و 012-64-95-54.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: صبح ومساء على جدة أف أم.
4: طيب اليوم بنفتح موضوع يمكن بيثير جدل كثير في البيوت. يعني الجوال صار جزء من حياتنا اليومية، بنحفظ فيه صورنا، ذكرياتنا، محادثاتنا، حتى العمل يعني، وحتى تفاصيلنا الشخصية. مع مرور الوقت ممكن يجي سؤال حساس بين الطرفين، هل من حق الزوج أو الزوجة معرفة كلمة المرور للطرف الثاني؟ يعني في ناس يشوفوا أنه الحياة الزوجية قائمة على الوضوح، يعني ما فيها أسرار، وأنه مشكلة كلمة المرور أو مشاركة كلمة المرور دليل ثقة وراحة واطمئنان بين الزوجين. وفي المقابل في من يشوف أن الثقة الحقيقية ما تحتاج تفتيش أو متابعة للجوال، وأنه لكل شخص مساحة من الخصوصية حتى بعد الزواج. بين هذا الرأي والرأي الثاني تختلف وجهات النظر والتجارب، فهل إعطاء كلمة المرور بيعزز الثقة ويقوي العلاقة، ولا طلبها ممكن يفتح باب الشكوك والمشاكل بين الزوجين؟ وكمان إذا رفض أحد الطرفين مشاركة كلمة المرور، هل يعتبر بهذا حق شخصي ولا ممكن يثير تساؤلات؟ شاركونا أصدقائي في هذا الموضوع على 012-647-1514 و012-649-5154.

الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما

0: التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين

مشوار معكم أصدقائي. أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار. واحد من مواضيعنا اليوم: ليش بيزداد العناد عند بعض الأطفال؟ وهل المشكلة في الطفل ولا في طريقة التعامل معه؟ من أكثر الشكاوى اللي بنسمعها داخل الأسر إنه الطفل صار عنيد، بيرفض تنفيذ الطلبات، يجادل في كل شيء، كأنه متعمد، يعني يخالف آراء والديه. لكن الموضوع يعني يبدأ برفض بسيط وبعدين يبدأ بعناد أكبر. بعض الآباء والأمهات يعتقدوا إنه العناد صفة سيئة في الطفل أو دليل على سوء التربية، لكن المختصين بيشوفوا إنه العناد في كثير من الأحيان رسالة يحاول فيها أو يحاول من خلالها الطفل التعبير عن احتياجاته وإثبات شخصيته واستقلاليته. وليها عدة أسباب، يعني كثرة الأوامر كمان. لما يسمع الطفل طول اليوم أوامر وتوجيهات، هذا بيأثر عليه بشكل كبير، وممكن يشعر بأنه لا يملك مساحة لاتخاذ أي قرار، فبيبدأ بالرفض والعناد كوسيلة لإثبات نفسه. التناقض كمان بين الأب والأم. إذا كان الأب قال نعم والأم قالت لا أو العكس، بيتعلم الطفل أنه القوانين غير ثابتة ويبدأ بالمجادلة والضغط للحصول على الأشياء اللي يحتاجها. وكمان جذب الانتباه، أحيانا يكون العناد مجرد محاولة للحصول على اهتمام الوالدين، خصوصا إذا كان الطفل بيشعر بالإهمال أو انشغال الأسرة. التقليد كمان، يعني الطفل بيتعلم من البيئة المحيطة، فإذا شاف أنه الصراخ والعصبية والعناد بين الكبار فمن الطبيعي أنه يقلد هذا السلوك بشكل كبير. وعدم وضوح القوانين كمان، لما يسمح له أو يسمح للطفل بشيء اليوم ويمنع منه غدا بدون سبب واضح، بيحتار ويبدأ برفض التعليمات. كمان الضغوط النفسية، بعض الأطفال بيعبروا عن القلق أو الغيرة أو التوتر أو المشكلات الدراسية من خلال العناد ورفض التعاون. وفي عدة حلول يعني قالها المتخصصين لهذا الموضوع، زي إعطاء الطفل مساحة للاختيار، بدل ما نقول له مثلا ألبس هذا الشيء، ممكن أن نخليه هو يختار أو نحدد له إطار معين يختار منه. إعطاء خيارات محددة أكيد بيقلل الشعور بالسيطرة وبيزيد التعاون. وضوح قوانين واضحة وثابتة، لازم يعرف الطفل الأشياء اللي مسموح والأشياء الممنوعة، وأن تكون القواعد هذه ثابتة ما هي متغيرة بشكل كبير. الهدوء كمان أثناء الخلاف، كل ما ارتفع صوت الوالدين ارتفع مستوى التحدي عند الطفل، الهدوء بيساعد في حل المشكلة بدل تصعيدها بشكل كبير. والاستماع للطفل شيء مهم جدا، أحيانا يبغى الطفل فقط يشعر أنه رأيه مسموع. لما نستمع لهذا الطفل باهتمام بيقل شعوره بالحاجة إلى العناد. ويعني كثير من الناس بيعتقدوا أن الطفل العنيد يحتاج إلى شدة أكثر، لكن الواقع أنه العناد غالبا لا يهزم بعناد أكبر. لما يتحول كل موقف داخل البيت لمعركة بيخسر الجميع، ويتحول المنزل إلى ساحة صراع بدل ما يكون مكان للراحة والأمان.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: صبح ومساء على جدة FM.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. أرحب بكم من جديد. فريق العمل من الأعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج معتز بخش. طيب مكملين في موضوعنا لليوم عن باسورد أو كلمة المرور للجوال. هل من حق الزوج أو الزوجة يعرف الرقم السري أو الباسورد للطرف الثاني؟ وهل إخفاءه كمان ممكن يسبب مشاكل أو يفتح باب للتساؤلات بين الزوجين، ولا بالعكس الموضوع مبني على الثقة بين الزوجين وبعيد تماما، ومو الجوال أو الرقم السري هو اللي يحكم الثقة بين الزوجين؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. يلا معنا أفراح. مساء الخير يا أفراح.
3: أهلا ماري. هلا والله. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
3: أهلا وسهلا، كيف الحالة؟
2: الحمد لله، شخبارك؟
3: تمام الحمد لله.
2: أهلا وسهلا.
3: والله شوف، بالنسبة للموضوع، لا صراحة أنا أشوف ما لحد حق أنه يأخذ الرقم يا أخو، ولازم صراحة يكون في باسورد. يعني صراحة ما يعني ما في حاجة أنه في اسمها، ما في في الحياة الزوجية أسرار أو في شيء زي كده. لا، في مثلا انا يعني خلاص جوالي، يعني في اشياء ما ابغى احد يشوفها، في حاجات تخص اهلي، في حاجات تخص صحباتي. لا صراحه ما اشوف اني اعطيه.
2: يعني تشوف انه في خصوصيه في هذا الجانب؟ ابدا مو من حقه.
3: في خصوصيه ابدا هي مو من حقه. وانا اقول لك، انا اعرف حاله حصلت، ما رضيت تعطيه، حاول نفكه.
2: هي المشكله مو انه يفكوا او يفتشوا، هذا المشكله انه

0: مشكلة كمان انه الحرص الزائد على كلمه المرور، ممكن الشخص يكون عارف كلمه المرور بس ما يفتش الجوال او ما يشوف او ما يطلع على شيء يعني، او هذا كل شخص حسب بيئته يعني وحسب الاشياء اللي متفقين عليها كمان. لكن فكره الرفض التام او الحرص الزائد ممكن يفتح باب للتساؤلات يعني.
1: فعلا ايوه، بس انا اقول لك يعني لما نكون في اشياء يعني ما بحد يعرفها خلاص انا هنا اقفل.
0: جميل يا أفراح، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب.
0: أهلا وسهلا. طيب مكملين أصدقائي في موضوعنا لليوم عن الباسورد وكلمة المرور للجوال. هل من حق الزوج أو الزوجة يعرف الرقم السري أو الباسورد للطرف الثاني؟ شاركونا أصدقائي على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: Mm-hmm.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
4: صبح ومساء على جدة اف ام.
5: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم عن الباسورد أو الرقم السري للجوال. هل من حق الزوج أو الزوجة يعرف الرقم السري للجوال الطرف الثاني؟ هل تشوفوا أنه الموضوع طبيعي، ولا من حق الشخص أنه يكون عنده هذه الخصوصية، ومو من حق الشخص الثاني أو الطرف الثاني أنه يطلع على جواله أو يكون عارف الرقم؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154. طيب معنا مازن، حياك الله، مساء الخير.
6: يا مساء الأنوار ويا مساء السعادة عليك حبيبي مصطفى، كيف حالك؟
5: الحمد لله، شو اخبارك يا مازن؟
6: والله الحمد لله أنا طيب، دائما أنت طيب يا عيوني.
5: الله يسعدك، أهلا وسهلا.
6: بالنسبة للرقم السري ماني شايف في له أي شيء إنه يعرفه الزوج أو الزوجة، لأنه عادي يعني ما هي حاجة. إذا أنت يعني مثلا لا، إذا لك خصوصية ما في داعي. إذا إنه لا والله ما عندك أقع عادي، ما هي مشكلة، أو أعطيك ما هي مشكلة. لكن انت اليوم ما الخصوصية صارت،
5: يعني تشوف انه من حق الطرف الثاني يطلب مثلا الكلمة المرور او يعرفها؟
6: ايوه
5: انه شيء طبيعي من حقه.
6: اي من حقه يا مصطفى. لكن ان كان في خصوصية للشخص الثاني، لا خصوصية يعني مع اهله، مع
5: اكيد هيكون في خصوصية. الجوال يعني كله يعني حياتنا كلها في الجوال يعني.
6: أيوة.
5: جميل.
6: لأن دائما اليوم الآن أنت اليوم ما شاء الله حياتنا زي ما قلت يا أبو يا مصطفى في الجوال دائما. خلاص، تحية لك حبيبي وتحية لشخص.

0: حقيقة الجميل الجميل دائما ما تصبح.
1: شكرا يا مازن نورتنا، أهلا وسهلا. طيب معنا مشاعل، مساء الخير.
2: ألو،
1: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: مساء الخير أستاذ مصطفى.
1: مساء النور والسرور.
2: ومساء الخير أستاذ مازن ومستمعين صفحة مساء الجميع، يعطيك بالعافية.
1: الله يعافيك يا رب. قولي لي رأيك مشاعل.
2: والله موضوع الجوال، يعني جوالك أنت كم اليوم الواحد كم رقم عنده في جواله؟ يمكن خلينا نقول 1000 شخص عندك أو أقل أو أكثر. هل أنت جوالك مش خاص لك أنت بس، يعني مش يحتفظ بخصوصيتك أنت بس وأرقامك وأشياءك وصورك، لا أنت هذه أرقام الناس، هذه محادثاتهم صورهم، هذه أمانة عندك المفروض أن الواحد يكون حريص عليها. تقول لي مع الطرف الثاني، حتى مع الطرف الثاني، هذا من جمالك، من شخصيتك، من أمانتك أنك تحفظ سرية الناس هذول اللي عندك. الإنسان الطبيعي الطرف الثاني، سواء الطرف الثاني زوج أو زوجة أو حتى في البيت بين الأخوان، أخ وأخته أو حتى الأخوان مع بعض أو حتى الأخوات أو حتى الأصحاب، اليوم أنت ما تضمن أحد، معلش اليوم ممكن تصير لك مشاكل أنت في غنى عنها بسبب أنه أحد أخذ جوالك سواء برضاك أو بدون رضاك، حتى لو استخدمه فترة بسيطة، ممكن حتى واحد، يعني اليوم أنت ما تضمن حتى بالشارع يجيك أحد أنت بحسن نية يبغى يستخدم جوالك تفتح له دقيقة يصير لك مشكلة دخلك في متاهة أنت في غنى عنها. الإنسان الطبيعي في العلاقة الزوجية أو في البيت العادي بين الأخوان أو حتى بينك، أنت تبغى تستخدم جوالك لسبب محدد، يعني مثلا جوالك طفى شحن، هذا وارد، في شغلة عجبتك عندي مثلا تبغى تأخذها أفتح لك أنت معاي خذ اللي تبغاه، هذا الطبيعي. بس أنك تروح من وراي تتجسس علي وأنا نايم تتسحب تأخذ الجوال بطريقة يعني أنا ما أقبلها وانت المفروض ما تقبلها على نفسك،
1: هذا شيء ثاني. يعني فكره انه كمان الشخص ممكن يعطي الباسورد وهو واثق انه الشخص الثاني ما يعني ما راح يفتش جواله، في ناس كذا في علاقات كذا.
2: انا اثق فيك، انا انت قدامي انا اثق فيك، من وراك انا اقول لحد يثق باحد، انت ما تدري شو يصير. والله من جد والله، يعني في نقطه ثانيه بعد مهمه ممكن برضو توصل المشاكل. في بعض الناس وسواس، عنده وسواس مريض شكاك، أنت كطرف ثاني في العلاقة فوق تهدي الموضوع، يعني أنت كإنسان طبيعي برضو طرف ثاني في العلاقة، إنسان كويس، إنسان نيتك صافية وسليمة ومشتري هذا الشخص وتعرف أنه عنده هذه المشكلة، يعني ما هو بمزاجه غصبا عنه، أحيانا الواحد يغير وهذا ويوسوس بزيادة، لا تشعل النار هذه، لا تزيد النار حطب، يعني مش مثلا أخليه يستخدم جوالي وعلى طول أوريه أنه والله غيرت الأرقام فراح يزيد المشكلة تعقيدا، بس إن مع انه عادي، يعني انا خليتك تستخدم جوالي وانت معي طبيعي اني اروح اغير ارقام عشان ما راح تدخل عليه مره ثانيه وانا ماي موجوده، بس السبب كذا وكذا وكذا، انه والله في صور، في محادثات بيني وبين عائلتي، في اشياء مهمه انا ما ابغى احد يطلع عليها. الشاهد في الموضوع ان الواحد دائما يعيش جو الامان، هذا المفروض انت تعطيه لنفسك وتعطيه للي حولك، لا تخلي الشخص الثاني يشك فيك. تبغى تستخدم جوالي أنا ما عندي مشكلة قدامي، بس من وراي لا. المفروض أنه حتى الطرف الثاني، أنت لو أحد جاني وقال استخدم جوالي أو شوف جوالي قدامك، أنا ما اليوم صار الموضوع بالبصمة، بصمة الوجه، يعني صار الموضوع صعب شوي بدون أرقام صار في، بس أنا مع أنه الواحد يحفظ هذا الشيء حتى مع الشريك، حتى بين الأخوان، حتى بين الأصحاب، بين البنات بينهم وبين بعض، هذا جوالك فيه أشياء ما تخصك أنت بس لحالك، هذه تخص ناس كثير وأرقامهم ومحادثاتهم وصورهم، هي أمانة عندك، الواحد لازم يحفظ الأمانة والطرف الثاني لازم يقدر هذا الشيء.
1: جميل يا مشاعل، سعدين بمشاركتك، شكرا لك.
2: عفوا، شكرا لكم.
1: أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل 012-64-7715-4 و 012-64-9-5154.

0: فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS و 28 28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
3: مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر التطبيق سعودي راديو بلس. مكملين في موضوعنا اليوم عن كلمة المرور والخصوصية بين الزوجين، كلمة مرور الجوال. من الدراسات اللي تكلمت عن موضوع الخصوصية والثقة بين الأزواج، أن الباحثين لاحظوا أن العلاقة الزوجية الأكثر استقرار وسعادة ما كانت مبنية على المراقبة أو المتابعة بشكل مستمر، ولكن كانت مبنية على الصراحة والوضوح والشعور بالأمان. الدراسات وضحت أنه الإنسان إذا كان مرتاح وواثق من شريك حياته، تقل عنده الرغبة في التفتيش أو التأكد بشكل دائم من الجوال أو الرسائل أو الحسابات. أما إذا بدأت الشكوك أو ضعف التواصل أو كثرة الخلافات، هنا بيبدأ بعض الأشخاص يدوروا عن الطمأنينة من خلال متابعة الجوال أو طلب كلمة المرور، مع أن المشكلة الحقيقية غالبا تكون أعمق من مجرد جهاز أو كلمة سر. وبرضو الباحثين فرقوا بين شيئين مهمين، اللي هي الخصوصية والسرية. الخصوصية يعني أنه لكل إنسان مساحة شخصية بسيطة يحتفظ فيها ببعض أمور اليومية، مراسلاته، ملاحظاته، أحاديثه مع أهله، أحاديثه مع أصدقائه، وهذا شيء طبيعي جدا حتى بعد الزواج. أما السرية فهي إخفاء أمور مهمة عن الطرف الآخر أو القيام بتصرفات يعرف أنها ممكن تؤثر على العلاقة لو عرفها الطرف الثاني، وهنا تبدأ المشاكل وفقدان الثقة. الشيء اللافت في الدراسة أنه الأزواج اللي كانوا يتكلموا مع بعض بشكل مستمر وبيشاركوا بعضهم تفاصيل حياتهم ومشاعرهم، كانت نسبة الشكوك والخلافات المتعلقة بالجوال أقل بكثير من الأزواج اللي يقل بينهم الحوار أو التواصل. يعني باختصار، المشكلة مو دائما في كلمة المرور نفسها، المشكلة أحيانا في شعور أحد الطرفين بعدم الأمانة أو عدم الوضوح داخل العلاقة. طيب، لو سألنا أنفسنا سؤال، هل معرفة كلمة المرور تضمن الوفاء؟ الجواب أكيد لا، لأنه الشخص الصادق بيكون صادق سواء عرف الطرف الثاني كلمة مرور جواله أو معرفة. الشخص اللي يبغى يخفي شيء ممكن يخفيه حتى لو أعطى كلمة المرور. عشان كذا كثير من المختصين بيشوفوا أن الأهل أو الأهم من تبادل كلمات المرور هو بناء الثقة والصدق في الكلام والوضوح في التصرفات والقدرة على الحوار وقت الخلاف. يعني ما أنا أشوف أن الجوال اليوم صار يمكن كذا شماعة لكثير من المشاكل الزوجية. أحيانا نركز على كلمة السر وننسى الأساس. إذا كانت الثقة موجودة ممكن ما يحتاج أحد يسأل أصلا عن كلمة مرور، وإذا كانت الثقة مفقودة حتى لو عرف الطرف الثاني أو شاف الجوال غالبا أيضا ما راح تنتهي هذه الشكوك. العلاقة الناجحة ما تقاس أبدا بعدد الأجهزة المفتوحة بين الزوجين، لكن بكمية الراحة والأمان والاحترام الموجود بينهم. والأذكى من أنه يفتش الجوال أو يشوف الجوال هو اللي يفتح باب الحوار ويسأل ويناقش ويعالج سبب هذه الشكوك أو التساؤلات من أساسه. فاصل الأصدقاء، مكملين المشوار معكم. لا

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة واخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم احلى، اوقاتنا تحلى، مساكم احلى معي انا خالد مستور ولولو العبد الله، من الاحد الى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طيب احنا كده اصدقائي نكون وصلنا معكم الى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. كل الشكر اللي كانوا معنا طوال الساعتين، كل اللي شاركونا على الواتساب او بالاتصال، يعطيكم الف عافية. واكيد موعدنا يجدد غدا في حلقة جديدة. كل الشكر ايضا اللي كانوا معنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. نلقاكم غدا في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. هذه اجمل تحية من فريق العمل، من الاعداد والتقديم كنت معكم انا اخوكم مصطفى بخش، ومن الاخراج معتز بخش. في امان الله.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سدايا تحدث طفرة تقنية في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بتمكينها 1.6 مليون مستفيد لترسم بذلك ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. كفاءاتنا الصحية تخطف الأضواء عالمياً بحصد الجوائز العربية للطب والتمريض مؤكدة تفوق الكوادر الوطنية وريادتها إقليمياً. لويس هاملتون يصنع التاريخ ويقتنص أول فوز مذهل له مع فريق فراري في سباق برشلونة المثير لبطولة الفورميولا 1. المدينة المنورة تضج بالحيوية مع انطلاق موسم الرطب وبداية جني وادي الصفرة تبشر بوفرة إنتاجية استثنائية. وأخيراً اكتشاف علمي مذهل يربط بين نقص فيتامين سي وتقلص المادة الرمادية في الدماغ ليكشف عن سر حيوي لسلامة روابطنا العصبية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: استدامة الآن على جدة اف ام.
3: اهلا بكم. مع بداية الإجازة الصيفية تتجه الأنظار إلى الشواطئ والرحلات البحرية والأنشطة الساحلية، حيث يزداد الإقبال على السباحة والغوص والصيد والتنزه. لكن هل نفكر في الأثر الذي نتركه خلفنا على البيئة البحرية؟ في اليوم العالمي للمحيطات نتوقف لنتأمل علاقتنا بالبحار التي تمد كوكبنا بالأكسجين والغذاء وتسهم في تنظيم المناخ، فكيف نجعل من متعتنا الصيفية فرصة لحماية كنوزنا البحرية بدلا من الإضرار بها؟ ففي اليوم العالمي للمحيطات والذي يصادف 8 يونيو كل عام، ماذا لو كانت البحار تتحدث؟ هل نصغي إليها جيدا؟ أعزائي المستمعين، اليوم في استدامة معكم من الإعداد والتقديم بكل سرور نهى الجديبي، وشريكة النجاح من الإخراج زميلتي مناهل دحمان.
2: تقرير وخبر.
3: في كل صيف أعزائي المستمعين نتجه نحو البحر بحثاً عن الراحة والمتعة والهروب من حرارة الأجواء، لكن خلف زرقة المياه الممتدة إلى الأفق توجد قصة أكبر بكثير من مجرد وجهة ترفيهية. في 8 يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للمحيطات للتذكير بالدور الحيوي الذي تؤديه البحار والمحيطات في دعم الحياة على الأرض. فالمحيطات تغطي أكثر من 70% من سطح الكوكب، وتنتج ما لا يقل عن نصف الأكسجين الذي نتنفسه، وتسهم في تنظيم المناخ العالمي، كما توفر الغذاء وسبل العيش لمليارات البشر حول العالم. ويأتي شعار عام 2026 تحت عنوان إعادة التخيل ما وراء العالم الذي نعرفه نحو علاقة جديدة مع محيطاتنا، وهو شعار يدعو البشرية إلى إعادة النظر في علاقتها بالبحار والانتقال من مجرد الاستفادة من مواردها إلى المشاركة الفعلية في حمايتها واستعادة عافيتها البيئية. تفاصيل أكثر حول اليوم العالمي للمحيطات مع الزميل أكرم عمر.
4: 8 يونيو من كل عام اليوم العالمي للمحيطات، دعوة لإعادة بناء العلاقة مع البحر. بينما يستمتع الملايين حول العالم بالإجازات الصيفية والأنشطة البحرية، يطلق اليوم العالمي للمحيطات رسالة مهمة مفادها أن صحة البحار لم تعد قضية بيئية فحسب، بل أصبحت قضية مرتبطة بمستقبل الإنسان نفسه. وتشير الأمم المتحدة إلى أن المحيطات تمتص نحو 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن الأنشطة البشرية، كما تمتص جزءا كبيرا من الحرارة الزائدة الناتجة عن تغير المناخ، ما يجعلها خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتباس الحراري. لكن هذا النظام الطبيعي يواجه تحديات متزايدة تشمل التلوث البلاستيكي والصيد الجائر وفقدان التنوع الحيوي وتدهور الشعاب المرجانية وارتفاع درجات حرارة المياه. وتؤكد أحدث التقييمات العلمية للأمم المتحدة أن المحيطات تتعرض لضغوط متزايدة تستدعي تحركا عالميا عاجلا لحمايتها. ومع بداية موسم الصيف تتجدد أهمية السلوكيات البيئية المسؤولة، سواء من قبل السباحين أو المتنزهين أو الغواصين أو الصيادين. فترك المخلفات على الشواطئ أو إلقاء البلاستيك في البحر أو إتلاف الشعاب المرجانية أثناء الغوص أو الصيد غير المستدام، كلها ممارسات قد تترك آثارا طويلة الأمد على النظم البيئية البحرية. ويركز شعار هذا العام إعادة التخيل على ضرورة أن نتخيل مستقبلا مختلفا للبحار، مستقبلا يقوم على الاستخدام الرشيد للموارد وتعزيز المحميات البحرية ودعم البحث العلمي ورفع الوعي المجتمعي، حتى تبقى المحيطات مصدرا للحياة والتنوع والجمال للأجيال القادمة.
5: مناسبات عالمية.
3: إذن أعزائي المستمعين، مع هذه المناسبة العالمية التي يحتفي بها العالم أجمع ويتشارك فيها الحديث والمشاركة الفعلية في أن نكون جزءا من المحافظة على هذا العالم الجميل، عالم المحيطات، يأتي شعار هذا العام تحت عنوان إعادة التخيل، ما وراء العالم الذي نعرفه نحو علاقة جديدة مع محيطاتنا. ماذا لو كان البحر

0: تحدث إلينا كل يوم من خلال أمواجه وشعابه المرجانية وكائناته البحرية، وحتى من خلال التحديات التي يواجهها. يبقى السؤال، هل نحن نصغي حقا إلى رسائله أم نكتفي بالاستمتاع بجماله دون أن نتحمل مسؤولية حمايته؟ أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم نتخيل ونعيش إحساس ماذا لو كانت البحار قادرة على الحديث، فماذا ستقول لنا وما هي الرسائل التي تحملها أمواجها عن التلوث، الصيد الجائر، وتدهور النظم البيئية، والأهم من ذلك كله، هل نحن نصغي له بحقيقة، يعني بشكل فعلي وجدي؟
1: لقاء الأسبوع.
0: أعزائي المستمعين، اليوم في استدامة نسلط الضوء ونتشارك هذا التصور وهذا التخيل على أهمية طبعا البحار والمحيطات، والتساؤل، ماذا لو كان البحر يتحدث إلينا، يشكي همومه، يذكرنا بكل القيم التي يقدمها لنا من صيد، من متعة، من غذاء. ماذا لو كان البحر يتحدث؟ هل نحن فعلا نصغي إليه؟ هل لدينا الوعي بالممارسات البيئية المسؤولة خلال موسم الصيف، سواء لدى السباحين، المتنزهين، أو الغواصين، أو الصيادين؟ كل هذا وأكثر مع الدكتور البروفيسور علي عدنان عشقي، مستشار البيئة، أستاذ وباحث بيئي بجامعة الملك عبد العزيز. أهلا ومرحبا بكم دكتور علي.
2: أهلا بك يا بنتي.
0: أهلا وسهلا. دائما الحوار مع حضرتك دكتور علي شيق وجميل وممتع للغاية، وثري جدا بالمعلومات التي تربطنا بالواقع حقيقة.
2: يعني أول حقيقة أشكرك على يعني على استضافتي، وحقيقة يوم المحيطات، يوم المحيط العالمي هذا، يعني يوم ذو سجون، يعني زي ما أقول مأمورة وشوش عن البحر، فيها حشاية الدر وكامينه، لكن للأسف إحنا ما قدرنا الدر اللي موجود في البحر. والدر ليس يقصد به الكنز، وإنما قيمته الاقتصادية وقيمته البيئية. يعني الاحتفال بأول مرة، الاحتفال بيوم المحيطات هو حقيقة في أثناء اجتماع القمة الأرض، إذا تتذكري أيام الرئيس كلينتون في ريو دي جانيرو في عام 1992، اقترحت كندا يعني أسوة بيوم الأرض يسموا يوم للمحيط. فنشأ اليوم هذا، وتظنت الأمم المتحدة على ما أعتقد في 2008 مشروع يوم المحيطات. يوم المحيطات يعني الغرض كان منه هو يعني تعريف الناس بيه هو المحيط، وإيش الأخطار اللي بيتعرض له المحيطات. فحقيقة المحيط، لو بنتكلم عن المحيطات، المحيطات شيء يعني يكفيك إنها بتمثل 70% من مساحة الكرة الأرضية، وإنه تمثل حوالي، إذا ما خاني الرقم، حوالي 97.5% من حجم المياه الموجودة على الكرة الأرضية. يعني وبعدين قيمته الاقتصادية والبيئية كبيرة مرة واحدة. لا يمكن أبدا للإنسان إننا نعيش إحنا في على كوكب الأرض ولا الكوكب الأزرق بدون وجود محيطات.
0: سمي الكوكب الأزرق من وجود المحيطات بهذا الكمية.
2: من وجود المحيطات ما في شك، يعني هي اللي بتطفي اللون عليه على الكرة الأرضية.
0: يعني لون الحياة كما يقولون. دكتور، يعني وما ننسى يعني نقطة أنه الإنسان، يعتقدون الناس أنه الأكسجين اللي بيتنفسه هو من الأشجار، هو لا. يعني تقريبا 70% أنه الأكسجين اللي بنتنفسه هو عن طريق المحيطات.
2: هو شوف يا بنتي، إحنا في البيئة نقول حاجة واحدة، نقول إن الأرض لها رئتان، رئة خضراء زرقاء ورئة خضراء.
0: جميل.
2: الرئة الزرقاء اللي هي تمثل البحر، والرئة الخضراء اللي هي الأشجار اللي موجودة على سطح الكرة الأرضية، وكله يشارك في زيادة رفع الأكسجين، بس البحار لها النصيب الأكثر في رفع كمية غاز الأكسجين، لأن البحار ما فيها أشجار طبعا البحار، لكن فيها نوع من الهائمات النباتية اللي يسموها الفايتوبلانكتون والزوبلانكتون، بأعداد كبيرة جدا.

0: تتخيلي انت في لتر واحد يوجد ملايين من الفايتوبلانكتون، وهذه تقوم بعملية التمثيل الضوئي، وهي اللي بتحفظ كمية الأكسجين اللي تبعثه في الغلاف الجوي. ولولا الأكسجين هذا طبعا ما كانت قائمة للحياة. يعني الشيء الثاني كمان انه الفايتوبلانكتون هذه ليس فقط وظيفتها هي عملية انها تبعث الأكسجين في الغلاف الجوي او تولد الأكسجين في الغلاف الجوي، بل هي وظيفة لها وظيفة اخرى، وهي انها تسحب 30% من ثاني أكسيد الكربون. نعم. الموجود في الغلاف الجوي
1: تنظف.
0: في دورة معروفة اسمها دورة الكربون ودورة الأكسجين، دورات درست من زمان، ولكن للأسف أصبح تدخل الإنسان بشراسة في التقدم الصناعي الغير، يعني اللي ما في ترشيد، أدى إلى تغيير هذه النسبة وتعريضنا لمشاكل كبيرة جدا.
1: يعني دكتور، هذه الكائنات التي ذكرتها هل هي مثل العوالق البحرية أو
0: التحرك؟ هي العوالق البحرية. نعم. نقول لها فايتوبلانكتون، وناس يقولون لها الهائمات النباتية.
1: نعم.
0: لكن هي بالإنجليزي الفايتوبلانكتون.
1: نعم.
0: وهي تتكون من عشرات الأنواع، مو نوع واحد. عشرات الأنواع.
1: هل هي مرئية دكتور؟ يعني لما
0: لا ما
1: غير مرئية.
0: لا لازم بالميكروسكوب
1: على السطح. نعم. سبحان الله، أتذكر هذا الدرس جيدا في مادة العلوم في الفترة الثانوية، أتذكر كنت أحب مادة العلوم دكتور، وصلتني الاستدامة الحمد لله.
0: ما يميز البيئة البحرية كمان.
1: نعم.
0: يا بنتي اللي هي التنوع الأحيائي اللي يسميه البايو دايفرسيتي.
1: نعم.
0: لما تيجي في البحر وتنزلي، لو تغوصي أنت وتنزلي في مناطق الشعاب المرجانية، تشوفي عالم غريب من الحيوانات المتنوعة بشكل كبير جدا.
1: المرئية هذه وغير المرئية عالم آخر.
0: أي مراجين بألوان مختلفة، وأسماك بألوان مختلفة، وأصداف بايودايفرسيتي، يعني خاصة عندنا في البحر الأحمر.
1: نعم.
0: البحر الأحمر يعتبر من أكثر البحار في العالم اللي فيها تنوع حيوي، والتنوع الحيوي يختلف من شماله الوسط لجنوبه، لأن البحر الأحمر زي ما تعرف إنه هو أطول بحر في العالم، أطول بحر على الكرة الأرضية، فمتميز بثلاثة أنواع من المناخ: الجنوبي رطب ودافي، والوسط معتدل، والشمالي بارد. لذلك الحيوانات والنباتات اللي تكونت تختلف إلى حد ما في الشمال وعن الوسط وعن الجنوب. إحنا ما نعرفين الآن نعمة البحر الأحمر للأسف.
1: نعم.
0: الشديد، يعني للأسف مو بس إحنا. على فكرة
1: على
0: يعني
1: العالم
0: جميع الدول الثمانية اللي موجودة على
1: البحر
0: الأحمر، يعني مو لا نضع اللوم علينا إحنا بس.
1: نعم.
0: إحنا
1: نعم.
0: إحنا أطول ساحل موجود على البحر الأحمر عند المملكة العربية السعودية.
1: نعم. طب دكتور، احنا الان كمجتمع انه دولي نتشارك البحر الاحمر مثلا، هل توجد تنظيمات داخليه فيما بين هذه الدول للحفاظ على كائنات البحر الاحمر والاهتمام به بشكل خاص بحيث اننا نتشارك؟
0: شوفي في اليونيسيب يا بنتي في الامم المتحده.
1: نعم.
0: بتشرف على المحطات ومراقبه المحيطات ومعدلات التلوث، لكن زي ما يقولوا ما حك جلدي إلا ظفري.
1: نعم.
0: يعني إذا إحنا ما نهتم بالبيئة حقتنا، والله ما حد حيجي يهتم بينا أبدا.
1: أكيد.
0: يعني للأسف الشديد إنه يعني الجهل بالبيئة، الجهل بالبيئة وفي جميع الدول الثمانية على البحر الأحمر.
1: نعم.
0: أدى إلى تدمير كميات كبيرة من البحر الأحمر. يعني المخزون السمك الآن، يعني تتذكر، أنا أتذكر لما كنت صغير كنت أروح البنجل كنت أشتري الناجل ب20 ريال و15 ريال.
1: نعم.
0: دحين الناجل أصبح نادر، يعني أصبحت السمكة الناجل أغلى من خروف.
1: أيوة صحيح.
0: يعني للأسف الشديد هذا من الندرة حقته، لأنه الصيد الجائر هذا المفروض ينظم.
1: أكيد طبعا
0: المفروض ينظم.
1: هو يوجد من الحياة الفطرية في أنه تنظيمه، لكن إن شاء الله يكون في استجابة لهذا الموضوع، يعني تنفيذ من الأفراد. طيب دكتور، يعني هذا السؤال ينقلنا، يعني هذا الحديث ينقلنا إلى السؤال التالي: إيش هي أبرز التحديات البيئية التي تواجه النظم البحرية اليوم؟ وكما تفضلت يعني فوكس مثلا نركز على البحر الأحمر.
0: والله يا بنتي أخطر شيء أشوفه أنا للبحر الأحمر بهدد البحر الأحمر بحرنا الجميل هذا.
1: نعم.
0: اللي هو التلوث.
1: التلوث.
0: التلوث، يعني التلوث بجميع أنواعه وضروبه للأسف الشديد. يعني عندك الحفر والردم والتجريف، وعندك مياه الصرف الصحي، وعندك الصرف الصناعي، كلها، انا ما اقول بس عندنا، كل الدول الثمانيه.
1: نعم. نعم.
0: كل الدول الثمانيه، والبحر الاحمر في يوم من الايام اذا استمر الوضع على ما هو عليه حيتحول الى البحر الميت، لان تعرف ان البحر الاحمر اطول بحر في العالم زي ما قلت لك.
1: نعم.
0: وبعدين الاتصال ببحر العرب عن طريق مضيق صغير عرضه لا يزيد عن 50 كيلو، فلو اننا دمرنا احنا الشعاب المرجانيه ودمرنا الحياه فيه خلاص حيتحول الى بحر ميت
1: بدون حياه. نعم. وهذا ينعكس طبعا اذا تدهورت البيئه البحريه ينعكس على الامن الغذائي والاقتصادي.
0: طبعا انت تعرفي القيمه الاقتصاديه للمحيطات في العالم، الحجم المال المتعامل فيها قديش؟
1: قديش؟
0: 3 تريليون دولار. يعني
1: رقم ليس سهل.
0: دخل البحار 3 تريليون دولار.
1: يعني
0: دولار امريكي.
1: يعني نسبة بتفتح بيوت، بتعيش دول، بتوجد اصلا دول على السطح.
0: تعرف 3 تريليون دولار يعني ايش؟
1: يعني ايش؟
0: يعني اكبر من اقتصاد بريطانيا. يعني اكبر من اقتصاد بريطانيا.
1: وهي
0: يعني
1: دولة عظمى.
0: الحجم المال المتعامل به في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المحيطات يتجاوز اقتصاد المملكة المتحدة. سابع دولة يتجاوز، بس نقول سابع دولة اقتصادية في العالم.
1: سابع دولة، نعم. الرقم ليس هينا. طيب دكتور، يعني لو نتكلم عن تنظيم المناخ وجودة الحياة.
0: وخلينا أقول لك نقطة كمان. هذا الثلاثة تريليون على فكرة تمثل 5% من إجمالي الناتج العالمي. يعني 5% من
1: يعني
0: الناتج العالمي.
1: أرقام اقتصادية يعني ليست بالسهلة، واستدامتها واجبنا لكي لا نفقد هذا المصدر القيم جدا والثري جدا.
0: وبعدين كمان يا بنتي من الناحية الاقتصادية الأخرى، إذا ما خانني يعني أكثر من 150 مليون وظيفة توفرها المحيطات والبحار للعاملين. تخيلي 150 مليون وظيفة.
1: يعني مصانع تفتح، بيوت تفتح، دول دول دول اقتصادها قائم عليها.
0: عملاء في بعدين تمثل البحار، انت تعرف انها تمثل اكبر مصدر غذائي للعالم، خاصه مناطق جنوب شرق اسيا.
1: دول قائمه على البحار، لولا البحار لما قامت.
0: والخطوط التجاريه كمان تمثل 76%.
1: نعم.
0: من حجم الخطوط التجاريه على سطح الكره الارضيه. يعني انت لما تشوف المواصلات على الارض من طيارات ومن قطارات ومن سيارات واحد، ما توصل الى 20% من حجم التجاره اللي تعمل بها في البحر.
1: يعني اكيد انه قبل فتره استشعرنا اهميه النقل البحري والبضائع، واستشعرناها بشكل يعني العالم كله استشعرها.
0: كمان لا تنسى انه اكبر مصدر لصناعه السياحه.
1: وأكبر مصدر لصناعة السياحة.
0: يعني السياحة، المشاريع السياحية اللي بتقوم على البحار مشاريع يعني
1: ضخمة.
0: بلايين الدولارات.
1: يعني البحر يمتعنا ويغذينا ويجمعنا دائما، وبتتفق اتفاقيات دولية تجارية، وهنالك لقاءات سياحية، وهنالك يعني رياضات على البحر وأنشطة. ف كل هذا الشيء، فالمقابل الإنسان ماذا يفعل؟
0: الشيء الثاني كمان إنه المحيطات تلعب دور كبير في دورة المياه.
1: نعم.
0: ما أقصد دورة المياه دورة المياه يعني.
1: نعم.
0: الووتر سايكل في الكرة الأرضية، يعني الأمطار وحركة الرياح والبخار، لما المحيطات هي اللي بتنظم الشيء هذا.
1: يعني
0: ظهرة النينيو مثلا واللانينا اللي بنسمع عنها كلها مصدرها من المحيط الهادئ.
1: طيب دكتور تشرح لنا هذه، لأنه الآن يتكلم تنظيم المناخ دكتور، والآن في يعني في أخبار أنه المناخ هذا العام يعني يشهد ارتفاع درجات الحرارة وظاهرة النينو وجودة الهواء، فتشرح لنا هذا الشيء، يعني كيف تسهم البحار في تنظيم والمحيطات في تنظيم المناخ وجودة الهواء؟
0: شوفي اللي يلعب الدور الأساسي في الشيء هذا في مناخ العالم، يعني يمكن ما يقارب من 70% من المناخ في الكرة الأرضية يتحكم فيه المحيط الهادي الباسيفيك أوشن. فالرياح التجارية اللي بتهب من شرق من الشرق في اتجاه الغرب من أمريكا الجنوبية من الإكوادور والبيرو، لما تضعف بتتكوم المياه قدام سواحل البيرو والإكوادور فتسخن الموية. فهنا هذا يحصل النينيو. الارتفاع في درجة حرارة المحيط الهادي بالصورة هذه بيأثر على دورة الرياح وعلى الرياحات النفاثة في الأرض، ويؤثر على دورة الأمطار وبيسبب فيضانات وبيسبب أمطار شديدة وبيسبب جفاف. فالمفتاح الأساسي للطقس في الكرة الأرضية

0: هي التغيرات المناخية التي تحصل على طول خط الاستواء في المحيط الهادي من شرق أمريكا إلى إندونيسيا وأستراليا. هذا الخط الاستوائي هذا اللي يسموه دورة وولكر هي اللي تلعب اللاعب الأساسي جدا في تغيير المناخ في الكرة الأرضية.
1: نعم.
0: يعني هذا احنا نتكلم على النينيو، النينيو بعيد عننا، يعني نعم. النينيو فين النينيو لكن بيأثر علينا وحيأثر علينا للأسف في الفترة القادمة تأثيرات خطيرة شوية، نسأل الله اللطف بس خاصة في جنوب غرب المملكة واليمن والهضبة الأثيوبية ومصايب قوم عند قوم فائد، بالعكس حيرجع على بعض الدول زي مصر بأنها ترفع منسوب المياه لأنه حيصير فيضانات في نهر النيل وحيرتفع منسوب المياه في بحيرة ناصر ومصر حتعوض المياه اللي فقدتها من سد النهضة.
1: طيب دكتور، يعني هذا في ثنايا 2026 في ختامها تقريبا
0: الشهر القادم يا بنتي.
1: نعم.
0: حيبدأ المولدات حيبدأ من الشهر القادم،
1: حتبدأ هذه التغيرات والظواهر،
0: هذه التغيرات حتلاحظها بداية من الشهر القادم من يوليو، من منتصف يوليو.
1: تمام. طيب دكتور، يعني إيش إحنا واجبنا كبشر أمام هذه التغيرات، يعني وكيف ممكن نحد منها؟
0: والله شوفي، ما في أحد في الدنيا يقدر يتحكم في التغيرات هذه، ما حد أبدا يقدر يوقف ظاهرة النينيو ولا يخفف منها، مستحيل. بس الاحتياط واجب،
1: يعني يتجنب أثارها،
0: نتجنب الأثار حقتها. يعني مثلا يعني الناس لما الموضوع ما هو موضوع مطر عادية، يعني في هذه وجهة نظري، ما هي وجهة نظري، هذه وجهة علماء المناخ في العالم. العملية ما هي عملية سهلة، كمية الأمطار حتكون شديدة، قطرة المطر الواحدة حتساوي أضعاف قطرة المطر المعتادة اللي نعرفها.
1: طب دكتور، هذا يجعلنا
0: البلد حيكون حجمه كبير.
1: نعم.
0: فتكون كمية المياه كبيرة جدا، السيول حتتملى الأودية حتتملى بالسيول والمياه والفيضانات. فقول للناس اللي بيطلعوا بالوناتات حقتهم والسيارات يقول لك اقطع السيل، اتخلى في نفسك وفي أهلك يا أخي.
1: طيب دكتور، نعم صحيح. ويعني دكتور، يعني الآن أنا يعني عارفة أنه حتيجي كميات هائلة من المطر والبرد، وذكر حتى في واس عن ظاهرة النينيو. طيب دكتور، يعني هذا الشيء لا يدعو الدول أنه هي تفكر في المستودعات والتخزين لهذه الكميات من المياه؟ قطرة ما يعني تساوي حياة، يعني يبذلون جهدهم انه يكون، لانه الماء طاقه والماء نادر، فلا يجعلنا نفكر في الطاقه الاستيعابيه انه يكون عندنا مخزون استراتيجي من هذه المياه التي ستضخ بكم هائل.
0: شوف يا بنتي، هي المشكله انه تقول مخزون مائي، المويه مو زي لما تخزني مثلا رز ولا تخزني ذهب ولا فضه، يعني مهما كبر حجمها ما تاخذ مساحات كبيره، لكن المياه كثافتها بسيطه عباره عن سائل. يعني حتخزني قد ايش؟ لا يمكن ابدا تقدر تخزني كميات كبيره جدا من المياه. بس هي الفكره انه حتى بناء السدود، بناء السدود له اضرار كبيره، ما هو يعني لا نفتكر انه السدود انها الحل للعمليات، لا، السدود احيانا معظم مياه بتتبخر والطم يصير في القاع، يمنع تسربها المياه الجوفيه، البحار في حاجه الى مياه السيول لانه المانغروف وغابات المانغروف لا تنمو الا في وجود مياه السيول، فما نقطعها انا حقت على المانغروف فيموت المانغروف ويموت الجمبري ويموت تموت الكائنات. الله سبحان الله يا بنتي، الله سبحانه وتعالى خلق الكون هذا بنظام وسيستم معين. يعني ما احنا بنقول يعني الله قال واسعوا، يعني اسعوا، شوفوا اسعوا في الارض
1: وتعلموا.
0: يعني لازم نتعلم ولازم نحاول نضع الحلول، لا ضرر ولا ضرار.
1: نعم. لا نقف امام وجه الطبيعه ولكن نسايرها، يعني مثلا جريان الاوديه ما نقطعه ونجعله في امتداده كما خلق الله سبحانه وتعالى بطريقه، خلينا نقول منظمه، انه تبنى بطريقه انه تمشي في الطرق تبعتها الى البحار بدون تدخلات، انه توقف، لا نوقفها ولا نحصرها ولكن ننظمها بطرق سليمه.
0: في نقطه كمان يا بنتي، انه في بعض العالم حتصاب بالقحط والجفاف.
1: نعم.
0: في المفروض ان الامم المتحده في الحاله هذه يعني تتخذ اجراءاتها من الان، لانه معروف المناطق اللي حيصير فيها قحط وجفاف، ومعروف المناطق اللي حتصير فيها فيضانات.
1: العلم يدينا تنبؤات دقيقه جدا،
0: والمعلومات هذه مين اللي ودنا بها؟ الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: يعني ربنا حطت القوانين في الطبيعه وعلمنا كيف ندرس المعادلات الرياضية حقة الطبيعة عشان نتنبأ بما هو سيحدث. احنا ما قلنا نعلم الغيب، لكن ربنا اللي علمنا، ربنا اللي علمنا الشيء هذا، انه بيقول لك انه بناء على الشيء الفلاني اذا صار الشيء الفلاني يصير الشيء الفلاني.
1: يعني لو نذكر
0: يعني الانسان لا يعلم ولكن يستنتج.
1: والله سبحانه وتعالى يعني في سورة يعني عندما نستعرض قصة سيدنا يوسف عليه السلام، انه هو الله سبحانه وتعالى اوحى اليه بالعلم انه ستكون هنالك 7 سنوات عجاف، يليها عام يغاث فيه الناس ويعصرون. فعمل حسبته انه في خلال هذه 7 سنوات عندما اصبح هو الوزير وهو المسؤول، انه عمل توزيع للاغذيه دون ان يحصل، اصبحت في ذلك الزمان مصر هي التي تورد لبقيه المجتمعات انه ياتوا عشان ياخذوا صواع من الطعام. فهو عمل تقنين وتنظيم
0: وتوزيع. هذا ربنا سبحانه وتعالى يحزنا على التعلم وعلى الاستنباط وعلى الاستنتاج وعلى معرفة الكون كيف بيدور. احنا لا يمكن ابدا اننا نقول مثلا نتعالى لا سمح الله ولا عز بالله على قدرة الله ولا علم الله، ولكن نقول هذا ما علمنا ربنا. احنا ما لا يمكن. حتى الناس لما تقول العلم والعلمانيين على طول ينفجع لا يا اخي، احنا بنشتغل بنور الله وبالقوانين اللي خلقها الله. احنا ما بنجيب شيء من عندنا،
1: والرؤية
0: ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء.
1: نعم،
0: والرؤية. لو ربنا شاء إنه علمنا الشيء هذا ما كنا تعلمناه.
1: نعم، والعلم والسعي في الأرض أصلا على مبدأ العلم، كيف أنا أسعى بدون ما أعرف. ورؤية المملكة قائمة على العلم والدراسات والاستنتاجات، وهذا العلم والتنبؤات تحمينا وتحمي أجيالنا القادمة، ونحافظ على كل الموارد التي لدينا، ونقنن كل شيء اللي بيكون فيه يعني ندرة أو في فترة ستمر علينا مناخية كذا وكذا على مستوى العالم، نأخذ احتياطاتنا. دكتور، نبقى مع فاصل قصير ونعاود استكمال محاورنا. طبعا المحور الثاني سيكون عن الصيف والإجازات البحرية، ولكن نبقى مع هذا الفاصل القصير.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم. استدامة.
1: عدنا لكم مستمعينا الكرام، وماذا لو كان البحر يتحدث إلينا؟ هل نصغي له بشكل جيد؟ اليوم طبعا في استدامة نتحدث عن المحيطات والبحار في يوم المحيطات العالمي والذي يوافق 8 يونيو. نستعرض، يعني خلينا نقول إن البحر بيه مثلنا ويتكلم معانا، ونتخيل ذلك ونتخيل حياتنا مع وجود البحر وفي عدم وجوده لا سمح الله يعني، ونتحدث عن سلوكياتنا، هل هي ذات أثر صحيح ولا أثر غير لائق. نرحب طبعا مجددا بالبروفيسور الأستاذ الدكتور علي عشقي، مستشار البيئة والأستاذ والباحث البيئي بجامعة الملك عبد العزيز. نرحب بك مرة أخرى دكتور.
2: أريد أوصل لك معلومة، أنا نعم. متقاعد ولست على رأس العمل في جامعة الملك عبد العزيز.
1: نعم سابقا.
2: أي سابقا يعني.
1: عشان الطلبة يعني بيحبوك يا دكتور ويحبوا دائما يسمعوك والجميع كذلك. طب دكتور علي، بالنسبة للصيف والإجازات البحرية، الآن بدأ الصيف، أبرز السلوكيات البيئية التي يجب أن يلتزم بها مرتدو الشواطئ. وحض يعني أمس كنا في ثنايا تحضير الحلقة، يعني كان في أشياء دكتور حتى في ثنايا بقولك من من من حتى في داخل الهم يوجد هنالك ضحكة، يعني سعادة، نبرة مع نبرة الألم هنالك أمل. فما هي أبرز السلوكيات دكتور البيئية التي تجد إنه هي غير لائقة بالشواطئ؟ خلينا اليوم إحنا نأخذ لسان البحر ونقول إنه البحر بيقول هذا الشيء لا يليق وأنا ما أبغى هذا التصرف منكم يا بشر.
2: شوف يا بنتي، لازم الواحد قبل إذا كان من رواد البحر لابد إنه يعرف إيه هو البحر وإيش مصادر المخاطر فيه. يعني أنا دحين إحنا داخلين في الصيف، إن شاء الله بعد 10 أيام أول يوم في أيام الصيف حيكون في 21 يوم القادم. يعني بعد 10 أيام تقريبا. وبعد الفترة الصيفية تزداد تكاثر القناديل البحرية
1: السامة.
2: طبعا وهي هائمة، هي هائمة في البحر، لا تقدر تتحكم في نفسها، لكن ولا تهاجم على أحد، لا تهاجم على أحد، ولكن بعض الناس الجاهلين بأمور هذه الحيوانات يحاول يمسكها.
1: أيوة.
2: هذه فيها خلايا اسمها النيماتوسيست، والبعض منها سام قاتل، والبعض منها سام يسبب مشاكل. على أي حال أنا أنصح،
1: يعني يشغلوا نفسهم ويشغلوا أهلهم ويشغلوا المستشفيات والإسعاف.
2: أنا أنصح كل المرأة إذا شفتها أتجنبها، هي ما تجوم عليك،
1: اتركها في حالها.
2: إيه بعدين أنا بقول لهم حاجة، شوفوا أي شيء في الشعاب المرجانية ألوانه زاهية بعيد عنه، لأنه هذا إنذار من الحيوان. ترى شوف أنا سام لوني كذا، يعني الحيوانات عندهم كود معين للون. الحيوانات البحرية ما تأكل الشيء السام، لأنه الشيء السام واضح بلون معين، كود معين. كده ربنا خلق الدنيا، كده ربنا خلق الدنيا. لا تفترس اللي تأكلني. يعني بعدين أحذرهم كمان من المشي حافي ولا بجزم خفيفة، لأنه في شيء اسمه الستون فيش، والستون فيش أعوذ بالله لا سمح الله قاتلة. في كمان
1: دكتور هادي كيف اللي يعني أنا أشوف برامج إنه تكون تحت الرمل لها زي الوتد، ما نلاحظها صح؟
2: هي 13 شوكة على ظهرها زي الحجر، ما حد يقدر يميزها أبدا.
1: سبحان الله.
2: لذلك أنا أنصح المريدين البحر لما يمشوا يدخلوا البحر لا يدخلوا متفرقين، يدخلوا جماعة. صف واحد.
1: نعم.
2: ويكون قائدهم عنده عصاية كده يقلب الصخور ويشوف، لأن هي في النادر يصير، لكن بتصير.
1: نحضر.
2: وإذا صارت تصير خطيرة هي.
1: نعم.
2: حاجات كثيرة جدا زي مثلا دجاجة البحر السي لاين ذات الألوان الزاهية هذه برضو سامة. يعني إذا قربت منها قناديل قنافذ البحر احيانا الى حد ما سامه.
1: نعم.
2: فلا تعبث في البيئه البحريه، انبسط في البيئه البحريه على كيفك واصبح، بس لا تتدخل في الكائنات الحيه لانه ما تعرف انت الا اذا كنت عالم بيها وعارف كيف تتعامل معها، هذا شيء ثاني.
1: نعم. يعني انا اتذكر دكتور يعني لما كنا صغار وكنا يعني الوالد رحمة الله عليه ياخذنا للبحر في رابغ، يعني انا ما اعرف ايش اسمها هذه المنفردة، يعني لها اسم شعبي في رابغ، يعني ما حقول الاسم لانه ممكن ما ينعرف، اللي تكون زي الشبح كده بتكون منفردة لما كنت صغير.
2: هذه سموها المانتا اللي هي الريفش،
1: كانت كبيرة جدا.
2: أيوة الريفش لونها أسود،
1: لونها أسود وزي الطيارات المروحية اللي احنا كنا نلعب بها.
2: اللواغط يقولونها،
1: اللواغط لها ذيل يعني في السمية.
2: وبعدين هي أنواع، في نوع من اللواغط على فكرة صغير ولونه أصفر لكن يدي كهرباء 220 فولت.
1: يعني الوالد قال لنا كلمة، قال لنا ابتعدوا عنها، لا تقربوا منها، خلوها هي في بيئتها،
2: هي ما تأذي أحد.
1: ما تأذي. نعم وفعلا وكانت قريبة جدا، لكن احنا وقفنا شاهدناها خلاص وبعدين راحت. احنا استمتعنا بالمشهد الذي لا ينسى في طفولتنا، انه شفنا شيء غريب، لكن في نفس الوقت استمعنا للنصيحة انه هي خلاص هي ما أذتنا. لكن لو رحنا احنا وعملنا يعني استفزاز لهذا الكائن، هو الكائن ردات فعله يعني في النهاية هو حيوان أو كائن يعني عقلية
2: مزعجة، لازم يدافع عن نفسه،
1: لازم يدافع عن نفسه.
2: يا ربنا وداك الحق تدافع عن نفسك. نعم. الحق هذا كمان.
1: نعم لازم نحترم هذه خصوصيته ككائن في بيئته، فإحنا اللي رايحين له، فإحنا تركناه هو بعدين راح خلاص اختفى. فهذه من الذكريات الجميلة، إنه البحر فيه أشياء عجيبة وغريبة، لكن اترك دائما مسافة الأمان. مسافة الأمان إذا نتركها بين البشر، فيما بيننا وبين البشر، فما بالنا بكائنات أخرى وإحنا رايحين لها في بيئتها. طيب دكتور إيش رايك في اللي يعني بيلوثوا الشاطئ بالتلويث؟ طبعا اللي هو ما شاء الله تبارك الله رايح بيأكل وبيشرب ويقول والله ما لقيت سلة مهملات. طيب الكيس اللي انت جايب فيه الأغراض ما ينفع تحط فيه البواقي وتأخذها معك لبيتك أو لأقرب سلة مهملات؟ يعني ليس
2: التلوث يا بنت في ممارسات لازم ننوه لها.
1: طيب تمام.
2: اللي هي الصيد بالبندقية بالسبيرغن هذه لما يعني أخطر شيء على البيئة، الشيء هذا لما نضرب السمكة بالرمح، هذا الرمح هذا بيكسر الكثير من المراجين وبيدمرها. وأنا حقيقة سلاح الحدود ولا خفر السواحل أصدروا قرارات بمنع الصيد بالشهادة، وأنا أحييهم على الشهادة والله.
1: نشكرهم.
2: حقيقة أنا أشكرهم جدا على الموضوع هذا.
1: واللي شاهد هذا الشيء يبلغ، يتصل ويبلغ.
2: أصل هم ما شاء الله تبارك الله يعرفوا السمك اللي مصادة بالهذا، وبدأ عندهم خبرة في الشهادة يعني.
1: شيء جميل. طب دكتور وحتى هذيك اللي كانت زي الأقفاص اللي تكون تحير السمك يعني ما يعرف يخرج منها،
2: الصخاوي؟
1: أيوة
2: الصخاوي هذه يا بيتي الأسماك معينة تجارية.
1: نعم.
2: يعني ما في أسماك زي المانتا تدخل فيها، لا.
1: نعم.
2: لا اللي تدخل فيها أسماك تجارية زي السيجان زي سلطان إبراهيم زي الكشر زي عدد أسماك صيادية.
1: نعم.
2: بس هي المشكلة انك انت
1: إذا تركت في البحر
2: لا تتركها، لانك انت تحكم على السمك بالموت جوعا جوا القفص.
1: نعم.
2: هذا صيد وشيل خد.
1: نعم.
2: ما كتب لك الله به، لكن لا تتركها،
1: لا تطمع
2: لا تتركها في البحر. نعم. ابدا.
1: هو الطمع انه يترك كذا واحدة بعدين ينسى ويضيع فين وضعها، لا ضع كم واحدة والبحر يزيد وخيره يفيض إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب ماذا لو الآن الصيادين ما شاء الله عليهم عندهم غير على البحر، صيادين البلد عندهم غير على البحر، لما يصطادوا سمكة نادرة أو صغيرة؟ أنا شفت هذه الممارسة عالمية عند الصيادين المحليين، يعني صياد البلد نفسها لما يصطاد حاجة غريبة ونادرة ما بيأخذها، بيستمتع بها بيصورها ويرجعها للبحر.
2: ايوه لان عاده يا بنتي تكون غير قابله، لكن احنا عندنا احنا في جده ما شاء الله من اكثر الشعوب اللي تاكل
1: الصياديه،
2: السكلة الصياديه وتاكل منتجات الاسماك.
1: نعم.
2: وعندنا اسماك احنا مختاره ناكلها اللي هي الناجر والكشر والسيجان والشعور والبياض، لكن اي سمكه ثانيه ما حنتقبلها.
1: نعم.
2: لذلك الصياد ما يصيدها لانه عارف انه ما حيكون لها سوق.
1: نعم. وأحيانا وإذا كانت صغيرة يتركها عشان إنه يعني تكبر وتتكاثر في البحر.
2: يا أستاذ السمك الصغير هذا يعني مفروض إنه ما يصير يعني.
1: نعم.
2: أديها فرصة تكبر وتتكاثر وتدي محصول في البحر.
1: نعم. طيب دكتور لما تكلمنا أمس عن يعني هو في توجه أصلا ديني إنه يعني المعذرة الآن للمستمعين إنه حنقول هذا الشيء ممكن البعض يستغربه، ألا يعني الإنسان لا يقضي حاجته داخل البحر.
2: أنت تعرف يا بنت الواحد التبول في البحر.
1: نعم.
2: في عناصر كثيرة هي ال
1: ما نهي عنها أصلا.
2: بس هذا يا بنتي، هذا بنتي شيء يعني مقدور عليه، لكن لما تشوفي مياه صرف الصحي بمئات الآلاف الأمتار المكعبة ترمى في اليوم في البحر، بنيجي نحاسب واحد إنسان عشان طرطر في البحر.
1: دكتور حتى الإنسان دكتور بس يعني هنا الآن ندعو الأمانة
2: يعني نحن سيبا للموضوع الكبير مرة ونمسك الشيء الصغير هذا.
1: ما نخلي لهم مبرر دكتور، يعني أصلا هو منهي عنه، لكن بنقول بنوجه للأمانة الآن تحية ورسالة إنه بنكون في يعني
2: ما كان يا بنت الكمية لا تؤثر في البحر، هذه الكمية هذه انت لما تتكلم عن صرف مياه الصرف الصحي.
1: نعم.
2: في البحر هنا الخطورة تيجي.
1: بس دكتور يعني احنا ما نبغى يعني ننتقل من موضوع المحيطات الى موضوع البول اللي هي المسابح. دكتور في اشخاص منعت من دخول دول علشان عملوا هذه العملة في المسابح لانه
2: بأثر ما بحر يا بنتي.
1: نعم وبتأثر بشكل صحي سلبي على الاشخاص.
2: لا بس الحين بدي اقول لك عن بعض المسابح في بعض الهوتيلات الكبيرة
1: بالليزة
2: حطلها مادة لو واحد يعني عمل العملة وهذا على طول يتلون البحر الحمام السواحل باللون الأزرق.
1: نعم ويمنع
2: إنه
1: ويعمم عليه ويمنع ويمنع من دخول تلك البلاد يعني لأنه مشكلة بيه. هو شرحها أحد الأطباء إنه بتعمل مادة تتداخل مع مادة وتولد مادة كيميائية جديدة، وهذه المادة خطرة على الجلد وعلى صحة الإنسان مع الكلوريد الذي يوضع في المسابح. عموما دكتور هذه إن شاء الله في حلقة مقبلة قادمة في قادم الأيام نتكلم عن الممارسات الصيفية داخل البلاد وخارجها بشكل عام كلها. طيب دكتور يعني

0: من بتأكل هذا الطائر انه سوت الخير والاجر
1: هذا خطأ كبير
0: في غير محله حقيقة.
1: شوفي شوفي كمية الحمامة الزايدة قديش.
0: نعم للأسف الشديد. نعم، وإحنا نتكلم الآن عن البيئة، أنه الطيور المهاجرة اللي بتمشي على مسار البحر هذه تعتبر من كائنات البحار، تعتبر أصلا لأنه تتغذى المفروض على أسماك في البحر بطريقة معينة، وهذا لعدم الاختلال والتوازن البيئي في بيئة المحيطات والبحار. فإحنا هنا للأسف عملنا تدخلنا في هذه السلسلة الغذائية وعملنا يعني عدم توازن. طيب دكتور، يعني إيش أكثر التصرفات البحرية اللي تجعل البحار والرحلات البحرية أكثر استدامة؟
1: هو الالتزام، يعني الالتزام بالقوانين والأنظمة اللي بتطرحها يعني سلاح الحدود.
0: نعم.
1: يعني أنت صيد، أنا أقول لك لا صيد.
0: نعم.
1: يعني أنت صيد لا صيد، لكن حاول تتجنب الضرر بالبيئة البحرية. يعني لا تصيد بالبندقية مثلا.
0: نعم.
1: يعني لا ترمي الزبالة حقتك في البحر، بالذات البلاستيك، لأنه بلاستيك بيمثل مشكلة كبيرة جدا، في بالذات ما يسموه المايكرو بلاستيك. يعني لو تفتح السمكة دحين جوة تلاقيها المايكرو بلاستيك، البلاستيك الصغير تلاقيه جوتها، وهذا حقيقة بيمثل مشكلة عويصة جدا الآن في العصر هذا بالنسبة والأمم المتحدة بتتكلم في الموضوع هذا، لكن للأسف الشديد إنه ما زلنا إحنا نستخدم البلاستيك بكميات مفرطة.
0: نعم.
1: وحتى بالنسبة للناس اللي يطلعوا البحر، يا جماعة لم زبالتك في كيس.
0: نعم.
1: وأول ما توصل البر
0: أرموها في الزبالة. نعم، يعني لا تترك بقايا الطعام ملقاة على الشواطئ، هذه مشكلة وكارثة بيئية. وبعدين بيقول والله في فيران، طيب مين اللي أغذاها؟ البقايا تبع أكلك.
1: بعد
0: حتى لو كان دكتور
1: مهاجرة.
0: نعم، ودكتور كمان حتى يعني مو إنه والله في عامل بيمر، هذا مو شغلته إنه بيلم وراك، أنت شغلتك عفوا إنه بتشيل زي اللي قدرك إنه تيجي وتجيب الكيس والأغراض معك.
1: زي ما نقول إحنا بنت كل واحد يشيل عمله.
0: أيوة وكده. طب دكتور، إيش خطورة إشعال النيران أو ترك المخلفات في المناطق الساحلية الحساسة؟
1: هذه يعني منظر قذي يا بنتي، ما هو منظر يعني منطقة سياحية تحط فيها زبالة شيء يعني
0: النيران.
1: بعدين يكون يعني بتجذب البسس والكلاب والفيران والدنيا، لأنه مصدر غذاء لهم.
0: نعم.
1: حقيقة أنا أتمنى يعني إنه البلدية تشدد القوانين في عملية الناس. يعني تشوفي واحد ماشي في السيارة.
0: نعم.
1: ومسك القمامة ورمامة الشباك، الآن المفروض الناس هدول
0: يعاقبوا،
1: يعني عاقبوا أكثر من مخالفات المرور.
0: نعم.
1: يعني إذا قطع إشارة هذا عقاب الشهادة يكون أكثر من قطع الإشارة.
0: نعم.
1: يعني أنا مرة سارت واحد قدامي كده وجريت وراه، لقيته شاب سعودي. قلت له يا أخي ليه ما تحطه عندك في كيس؟ بده ضاربني
0: للأسف.
1: يعني قلت له والله يا أخي أنا قصدي النصيحة، أنا رجل حق بيئة وقصدي النصيحة. كده يعني طل فيه باستهزاء، مش بدي أسوي له أنا فرد ولست مؤسسة عشان أعاقبه.
0: لكن هذه الوعي مشكلة، عدم وجود الوعي.
1: طيب وجود الوعي.
0: طيب دكتور، يعني صراحة بسألك تصرف، يعني دحين لما نسافر إحنا بنحب نجمع الأصداف والكائنات البحرية، مش الحي، أنا ما أخذ الحية، يعني مثلا أصداف على الشاطئ ميتة يعني ما فيها كائن حي، لكن اللي بياخدوا دحين الأصداف والكائنات البحرية الحية كتذكارات. للأسف طلعت حتى ترند يجي ياخد كائنات ويجمعها في ويحطها عنده في البيت.
1: شوفي يا بنتي، أنا بالنسبة للأصداف في بعض الأصداف، وأنا تكلمت في الكلام هذا في الوسائل الاتصال الاجتماعي، وعندي كتاب نشرته عن الصيد في البحر الأحمر، بعض الأصداف خاصة شكلها جميل هذه.
0: نعم.
1: قاتلة.
0: اها.
1: لكن إذا كانت تخدوه هي فارغة.
0: فارغة، أوكي.
1: لكن قبضتها زي ما نقول والقبرة.
0: خلاص مميتة.
1: أنا بنصح الناس، هي حاجات حقيقة ما بتصير بالصفة مستمرة.
0: نعم.
1: لكن خاصة بالنسبة للأطفال.
0: نعم.
1: المفروض لا تعودهم إلا يمسكوا أصداف من جوا البحر، برا البحر عادة الأصداف ميتة. يعني على الشاطئ الأصداف ميتة، لكن حتى بعض الأصداف يكون فيها السرطان اللاصق اللي هو الهرمت كراب، هذا ما منه ضرر، لكن الأصداف الموجودة في الكسارة.
0: نعم.
1: خطر كبير جدا، أنا أنصح لا تعبثوا بها ولا تمسكوها، بعدوا عنها.
0: نعم. طيب دكتور، يعني احنا الان تقريبا وصلنا الى قبيل الختام.

0: في لقائنا مع حضرتك. لكن سؤالي الآن، الناس اللي بتستخدم مكبرات الصوت والضوضاء العائلية على الكائنات البحرية، يعني إيش بيأثر هذا الشيء؟
1: بيأثر على البيئة البحرية؟
0: نعم.
1: لا ما يأثر، لأنه المياه عازلة ما توصل الصوت لتحت.
0: طيب جميل.
1: لكن اللي بيأثر على الأسماك الصوت اللي بيأثر هو لما بعض الصيادين، لكن مو عندنا الحمد لله، يعني في دول شرق آسيا يحطوا ديناميت في السحاب المرجانية يفجروا عشان يموت الأسماك ويقوموا يسقوها بسهولة. هذه الموجات، هذه الموجات الصوتية اللي في المويه هي اللي بتأثر عليها، لكن احنا ما عندنا الكلام هذا. الصوت لا يؤثر أبدا على الكائنات الحية أبدا.
0: نعم. طيب دكتور، بس الصوت تبع حضرتك ليكون أكثر وضوحا الصوت.
1: أيوة.
0: الآن تمام. طيب دكتور، يعني نصيحة كمان للغواصين، هو الغواص سفير للحفاظ على البيئة البحرية. طبعا أنا الآن أشكر الغواصين اللي بيروحوا بيجمعوا البقايا والمخلفات داخل البحر، اللي بيحافظوا بيستمتعوا بالمشهد عن بعد وليس عن قرب، يعني ما بيعملوا إيذاء للكائنات البحرية، ما بيدخلوا معاها. لكن إيش التصرفات الغير مسؤولة من بعض الغواصين؟ يعني هل الصور التذكارية بتأثر؟ هل يعني إيش التصرفات الغير أخلاقية وغير إنسانية وغير مناسبة للبيئة البحرية في الغوص؟
1: شوفي يا بنتي، أنا بالنسبة للغواصين،
0: نعم،
1: ما في، أنا أقدر أجزي وأقول إنه ما في كائن حي حتى القروش،
0: نعم،
1: تهجم على الإنسان من غير سبب. لازم يكون في سبب.
0: يعني
1: مثلا الغواصين اللي يصيدوا السمك ويربطوه في وسطهم، يجي القرش على السمك ما يجي مقص الإنسان، موصل حتى سمك الهامور، حتى سمك البراكودا ممكن ينهش الإنسان في الحالة هذه. فأنت إذا كنت بتصيد بندقية والله براك بالمخالفة هذه، اعمل لك كده سطل بعيد عنك كده بعوامه فوق وحط فيه بعيد عنك.
0: نعم.
1: بعدين ما القروش ليست معاديه الا اذا استفزيتها.
0: نعم.
1: يعني اذا استفزيتها، يعني مثلا قروش في حاله التزاوج، في اشهر التزاوج اللي هو في الوقت هذا،
0: نعم،
1: حاول تبعد عنها باقصى ممكن، لانه تدخلك في البيئة حق التزاوج حقتهم يعرضك للخطر.
0: نعم.
1: لكن هم بوجه عام القروش
0: مسالمين.
1: أنا ما أقول إن ما هي خطرة، لا خطرة إذا استفزت، لكن إذا ما استفزت ما عندك مشكلة. ما عدا طبعا القروش الكبيرة اللي زي الجريت وايت شارك، القرش الأبيض والتايجر برضه ما يهاجموا إلا إذا استفزت.
0: نعم. وكمان إنه يعني مثلا للسيدات، إنه يعني ما بتلبس أشياء بتلمع، اكسسوارات
1: السيدات. نعم. بدي أقول شيء واسمحي لي.
0: تفضل.
1: إذا كان عليها العادة الشهرية لا تنزل البحر.
0: نعم. إذا عشان
1: لأن سار الدم ممكن بيجذب القروش.
0: نعم. إذا هذه نصائح إن شاء الله يستمتعوا في البحر، والبحر زي ما نبغى منه لازم نعطيه اهتمام وحرص واحترام، وكذلك لتدوم هذه النعمة لنا. شكرا لك حقيقة الأستاذ البروفيسور الدكتور علي عدنان عشقي، المستشار البيئي والأستاذ والباحث بجامعة الملك عبد العزيز سابقا.
1: شكرا على استضافتي يا
0: روح. الله يسلمك يا رب دكتور.
1: ألف سلامة.
0: شكرا لكم. أهلا وسهلا.

0: جودة حياة.
1: طبعاً مستمعين الكرام، وإحنا بنتكلم اليوم عن بيئة البحر والمحيطات، خلونا نستمتع أيضاً بمشروع تأهيل الواجهة البحرية بجدة التاريخية في مرحلته الثانية، يعيد ربط البحر بالإرث الحضاري للمنطقة. طبعاً يمضي هذا المشروع في منطقة جدة التاريخية بخطوات متسارعة ضمن جهود وزارة الثقافة لإعادة إحياء جدة التاريخية الهادفة إلى تعزيز القيمة التراثية والثقافية للمنطقة وإعادة ربطها بالبحر بما ينسجم مع مكانتها التاريخية بوصفها إحدى أهم الموانئ التاريخية على ساحل البحر الأحمر. ويعد أعزائي المستمعين المشروع الجاري تنفيذ مرحلته الثانية حاليا إحدى المبادرات التنموية النوعية التي تستهدف إعادة تأهيل بحيرة الأربعين والواجهة البحرية المحيطة بها من خلال تنفيذ أعمال المعالجة البيئية وتطوير البنية التحتية البحرية بما يسهم في تحسين جودة المياه واستدامة البيئة البحرية إلى جانب تعزيز الجاذبية السياحية والترفيهية للمنطقة. طبعا المرحلة الحالية من المشروع تشمل إعادة جرف وتشكيل حوض بحيرة الأربعين وإنشاء رصيف بحري بطول 972 متر وتنفيذ جدران بحرية ساندة بطول 490 متر، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الداعمة تمهيدا للمراحل التشغيلية اللاحقة، كما تتضمن الأعمال إعادة تشكيل مساحة تقارب 1,000,000 متر مربع من البحيرة وإنشاء منصة معلقة على دعامات بمساحة 1,313 متر مربع بما يدعم تكامل المنطقة مع النسيج العمراني المحيط. طبعا يهدف أعزائي المستمعين المشروع إلى إحياء المواقع التاريخية المجاورة للواجهة البحرية وإبراز هويتها التراثية مع توفير بيئة حضرية متكاملة تدعم الأنشطة السياحية والترفيهية وتسهم في تحسين جودة الحياة للسكان والزوار والمصطافين طبعا والمتنزهين. إذن مستمعينا الكرام، البحر ليس وجهة للترفيه فقط، بل منظومة حياة تستحق الحماية والاحترام. في كل مرة نزور فيها البحر نتذكر ونتخيل ونتصور المستقبل وندرك تماما بأن المحيطات والبحار ليست ملكا لجيل واحد، بل أمانة نتشاركها جميعا مع الأجيال القادمة، فلنستمتع بجمالها ولنحافظ عليها، لأن البحار تتحدث والمسؤولية أن نصغي، ومع استدامة تكون الحياة أكثر جمالاً ومتعة. نستمتع بجودة حياة أكثر جمالاً مع استدامة. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح مناهل دحمان. دمتم بخير واستمتعوا في البحر وحافظوا عليه، وتذكروا إنه البحر يتكلم وإحنا نسمع له ونتكلم معه. مع السلامة.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تجوال الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. أعزائي المستمعين، يسعد بصحبتكم فريق العمل لهذا اليوم من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. معكم بكل سرور من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج زميلي معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، كالمعتاد نبدأ معكم جولتنا باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. نائب أمير منطقة الرياض يرعى حفل تخريج الدفعة 31 من طلاب مدارس الملك فيصل. دارة الملك عبد العزيز تتسلم إرشيفا رقميا من معهد الإدارة العامة. الهيئة العامة لمجلس الشورى تعقد اجتماعها 19 من أعمال السنة الثانية للدورة 9. وزارة البلديات والإسكان تؤكد أهمية الشهادات الصحية للعاملين في أنشطة الغذاء والصحة العامة. جامعة الملك خالد تنظم المعرض السنوي لمشروعات كلية العمارة والتخطيط. جامعة الأمير سطام تحصد 5 براءات اختراع في تكنولوجيا النانو المتقدمة. هيئة التراث تنجز أعمال المسح الأثري في محافظة المهد بالمدينة المنورة وتوثق 1774 مكتشفا. طيران الرياض يدشن أولى رحلاته الداخلية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. ليلة تبديل كسوة الكعبة المشرفة، استعدادات متقنة تمهد لارتداء ثوبها الجديد مع إشراقة العام الهجري. التضخم في المملكة يبلغ 1.8% خلال شهر مايو 2026. الهيئة السعودية للبحر الأحمر تعزز تنظيم القطاع وترفع جاهزيته.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، في إطار الجهود الوطنية إلى تعزيز ثقافة العطاء وترسيخ المسؤولية المجتمعية، أطلق تجمع جدة الصحي الأول حملة التبرع بالدم تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية، تزامنا مع اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، وذلك بهدف دعم بنوك الدم ورفع الوعي بأهمية التبرع في إنقاذ حياة المرضى والمصابين. للحديث أكثر حول هذه الحملة الإنسانية وأهدافها الصحية والمجتمعية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف مساعد قائد مسار المختبرات وبنوك الدم لشؤون بنوك الدم بتجمع جدة الصحي الأول، الدكتورة ندى بن زكر. حياك الله دكتورة ندى.
3: أهلين نهى، الله يعطيك العافية.
2: أهلا وسهلا دكتورة ندى. يعني الحملة حتى مسماها جميل، قطرة واحدة من الإنسانية، يعني تحدثين عن هذه الحملة الجميلة وأبرز يعني أهدافها ورسائلها للمجتمع.
3: أكيد الحملة قطرة واحدة من الإنسانية هو شعار اليوم العالمي للتبرع بالدم من منظمة الصحة العالمية، فيحتفل به سنويا يوم 14 جون. هي مناسبة عالمية تهدف إلى توجيه الشكر للمتبرعين بالدم طوعا ولأهمية التبرع المنتظم لضمان توفر مخزون آمن من الدم لجميع فئات المرضى المحتاجين في المستشفيات. يسلط هذا اليوم الضوء على الدور الحيوي اللي يقوم فيه المتبرعين في إنقاذ الأرواح ودعم الأنظمة الصحية، في تشجيع لأفراد المجتمع عشان لبناء ثقافة التبرع الطوعي باعتبارها مسؤولية إنسانية ووطنية تساهم في إنقاذ حياة الآخرين.
2: نعم، جميل أنه اختيار منطقة البلد جدة التاريخية يعني لمنطقة للحملة يعني، وتحديدا ساحة متحف البحر الأحمر مقرا لها، يعني أهمية هذا الموقع في الوصول إلى أكبر شريحة من المتبرعين.
3: صح، هي جدة التاريخية طبعا هي تعتبر أحد أبرز الوجهات السياحية والثقافية في المملكة وفي منطقة جدة على وجه الخصوص، تشهد كثافة عالية من الزوار من مختلف الفئات والأعمار والجنسيات. المنطقة تتيح لنا الوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع، وتزود فرصة المشاركة في التبرع بالدم، يعني كونها في مكان عام وفي كثافة سكانية وكثافة من الزوار، ويعني يبرز أيضا يعني في هذه المنطقة الرسالة الإنسانية للحملة في الموقع قيمة المنطقة التاريخية والحضارة والحضارية.
2: جميل. طيب دور تجمع جدة دكتورة ندى، يعني دور تجمع جدة الصحي الأول في دعم بنوك الدم وتأمين الاحتياج المستمر للمستشفيات والمراكز الصحية، يعني العمليات بشكل يومي تقام في كل المستشفيات.
3: نعم صح. والله دور الإدارة التنفيذية في تجمع جدة الصحي الأول دور بارز ومهم، فهي دائما حريصة على تأمين مستلزمات والتموين الطبي لبنوك الدم وتنظيم الحملات بشكل دائم وتتابع يعني وداعمة يعني حتى في أخذ الموافقات والتصاريح، في تسهيل سريع وقوي بحيث أنه لا تتوقف الحملات ولا تنظيمها بشكل مستمر لدعم المراكز الصحية وال
2: نعم يعني والمستشفيات. حقيقة بعض العمليات يعني بعض فئات الدم تحتاج إلى إنقاذ عاجل يعني، ويكون في ستاند باي يعني حقيقة، وعشنا هذه الأمور جميعا يعني، مرينا بهذه المواقف، فشكرا لكل المتبرعين حقيقة اللي كانوا هم بالخفاء لا يعلمون مدى إنقاذهم للأرواح وطمأنينة الأهالي والأسر في ذلك. من الناحية الصحية دكتورة ندى، يعني للمتبرع ما هي أبرز الفوائد التي يحققها التبرع بالدم للمتبرع نفسه إلى جانب أثره الإنساني طبعا في إنقاذ الأرواح وتقديره من قبل الدولة يعني حقيقة؟
3: شوفي، على المستوى النفسي للمتبرع، فالمتبرع يعني عملية التبرع بالدم تدعم الرضا النفسي للمتبرع نفسه في أنه قام بعمل نبيل في إنقاذ حياة أو إنسان يحتاج للدم، بالإضافة إلى أنه أصلا عملية التبرع بالدم فيها فائدة صحية كبيرة على المتبرع نفسه، وأبرز الفوائد أنها يعني إنتاج خلايا دم جديدة تعطي نشاط وحيوية للجسم، فيعني ويشعر فيها المتبرع يعني المتبرع الدائم، ولمسنا ذلك على كثير من المتبرعين الدائمين.
2: طيب دكتورة ندى، الآن اللي بيسمعنا وبيكون ما شاء الله تبارك الله متبرع دائم، الفترة ما بين كل تبرع والآخر قد إيش؟ ثلاثة شهور
3: تقريبا شهر؟ من شهرين لثلاثة شهور.
2: من شهرين دكتورة
3: ندى؟ من شهرين لثلاثة شهور. نعم، يقدر المتبرع الصحي تتوفر فيه الشروط الصحية،
2: نعم،
3: يقدر يتبرع من شهرين إلى ثلاثة شهور،
2: يعني ضمن الحملات التي
3: هذا بشكل دائم.
2: نعم. الحملات التي تقومون بها دكتورة ندى، إنه ما شاء الله يعني بتقوموا بزيارة، يعني مثلا أنا مرة شفت السيارة على البحر فحبيت. صح. يعني وجود السيارة،
3: احنا نحاول ان احنا ننوع في أيوة. في اماكن التجمع
2: حتى زيارة الجهات الحكومية والخاصة.
3: صح، بنروح للجهات الحكومية والخاصة واماكن التجمع العامة في اماكن الميادين العامة عند المماشي والحدائق العامة والكورنيش، بحيث ان احنا نوصل لاكبر شريحة من المجتمع.
2: نعم. طيب أكثر المتبرعين دكتورة يعني نساء ولا رجالا، وهي أقل فئة عمرية للتبرع؟ يعني احنا
3: ايوه
2: ناخذ الدم، احنا ما يعني ان شاء الله ناخذ، يعني نحتاج ناخذ الدم بس.
3: لا شوفي، هو الوزارة، وزارة الصحة الله يعطيهم العافية، يعنوا بصحة المرأة، فكان في عندنا من بدأنا البرنامج التوعوي لتثقيف المرأة
2: نعم
3: بالتبرع بالدم
2: نعم
3: من سنتين أو أكثر.
2: نعم
3: فالمرأة دورها بارز في التبرع، فهي تستطيع التبرع. يعني كان في
2: أها
3: عندهم مفهوم خاطئ إن أنا لا أستطيع أو
2: نعم
3: ما
2: صحيح
3: مو مسموح لي أتبرع أو شيء زي كذا. لا،
2: نعم
3: هي التبرع للرجال والنساء. صحيح في مجتمعنا الأبرز أو العدد الأكبر هو من الرجال، ولكن
2: الله
3: أيضا
2: يخليهم
3: لما
2: لنا.
3: بدأنا ننشر الثقافة بدأوا
2: نعم
3: النساء والله يعني في تزايد في التبرع.
2: نعم أكيد وفقا للحالات الصحية المسموح بها طبعا.
3: أكيد
2: طب
3: طبعا.
2: أقل عمر دكتورة ندى يعني أو ثقفك موقف في التبرع
3: لا،
2: تذكري
3: هو
2: لنا؟
3: أقل عمر من 18 وما فوق يقدر يتبرع،
2: نعم
3: والوزن يكون من 50 وما فوق، فهذه يعني. وطبعا الهيموغلوبين يكون من 12 ونص للنساء إلى 13 وما
2: نعم
3: فوق
2: نعم جميل
3: للجاتين.
2: جميل. طيب أوقات استقبال المتبرعين خلال أيام الحملة دكتورة ندى؟
3: طبعا احنا نستقبل المتبرعين يوميا في ساحة متحف البحر الأحمر بجدة التاريخية. من بدأت الحملة من أمس يوم 14 إلى يوم الخميس 18 جون، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة العاشرة
2: من
3: مساء،
2: الخامسة
3: إلى العاشرة مساء.
2: إلى العاشرة مساء. طبعا متواجدون الآن في،
3: طبعا ننصح، إذا سمحتي لي إنه أقول، ننصح
2: تفضلي.
3: أغلب الراغبين في التبرع إنهم يكونوا حاصلين على قسط كافي من النوم، وجبة خفيفة، شرب كمية كافية من السوائل، مع إحضار الهوية الوطنية أو الإقامة، ويكون مستوفي الشروط الطبية المعتمدة للتبرع بالدم.
2: جميل. طب تذكري جزء من هذه الاستيفاء الشروط يعني؟
3: أنه يكون بصحة جيدة، يعني ما يكون عنده أمراض مزمنة مثلا، ما يكون ما يشتكي من أمراض قلب، ضغط، سكر، أو بعض الأمراض المعدية.
2: نعم جميل جدا. كل التوفيق لكم دكتورة ندى بن زجر، مساعد قائد مسار المختبرات وبنوك الدم لشؤون بنوك الدم بتجمع جدة الصحي الأول. كل التوفيق لكم، وطبعا شكرا لأولئك الذين ينقذون الحياة بقطرة واحدة من الإنسانية. شكرا.
3: شكرا لك نوها، شكرا لك.
2: أهلا
3: جدا،
2: وسهلا،
3: يعطيكم
2: في
3: العافية.
2: أمان الله، مع السلامة.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد الجولة الإخبارية التي توفينا بها الزميلة هنية الدوسري، مشكورة.
4: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل حفل تكريم منسوبي القطاعات الحكومية المدنية والعسكرية والقطاع الغير ربحي والمتطوعين والمتطوعات الذين شاركوا في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك تقديرا لجهودهم وإسهاماتهم خلال موسم حج هذا العام. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل.
5: كيف هذا الوطن بقيادته وأبنائه يتشرفون بخدمة بيوت الله، ويتشرفون حقيقة في إدارة مثل هذا النسك العظيم. نسأل الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال. أنا حقيقة اليوم ما شاهدته من استبسال وتفاني من أبناء المنطقة وسعادة في في في في المشاركة حقيقة أثلج الصدر، وأسأل الله أن يتقبل منهم هذا العمل. وحقيقة اليوم الرقم التطوعي لدينا في المنطقة رقم رائع وجيد، نستطيع استثماره في مثل هذه الأعمال.
4: ومن منطقة حائل إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق، وزع المطبخ المركزي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجبة غذائية ساخنة على الفئات الأكثر احتياجا في وسط وجنوب قطاع غزة، يأتي ذلك امتدادا لمواقف المملكة الإنسانية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. المتحدث الرسمي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور سامر جطيلي.
6: المملكة العربية السعودية من خلال دعمها المستمر الحقيقة ساهمت في إنقاذ آلاف الأرواح التي كانت مهددة بالخطر. وهنا لابد أن أشير إلى البرنامج الذي تم توقيعه قريبا مع منظمة الصحة العالمية والذي يعالج نقص التغذية الوخيم أو الحادث عند الأطفال وعدد المستفيدين منه بشكل مباشر من الأطفال يقارب 250 ألف طفل والغير مباشرين قد يبلغ مليون تقريبا أو ربما والحقيقة يغطي غزة وغيرها من المناطق.
4: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع الأمن السبراني. تتبوأ المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميا في مؤشر الأمن السبراني ما يعكس التقدم الذي حققته في تعزيز منظومة الحماية الرقمية ورفع مستوى الجاهزية السبرانية. نائب محافظ هيئة الأمن السبراني عبد الرحمن الحسن.
7: المملكة اليوم ولله الحمد في صدارة الدول حول العالم في المؤشرات الدولية في الأمن السبراني ومن ضمن ذلك مؤشر الأمم المتحدة الذي يصدر من الأمم المتحدة عبر وكالتها المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حيث صنفت المملكة كأنموذجا رائدا حول العالم وأيضا تصنيف مركز التنافسية العالمي للمملكة لسنتين على التوالي المركز الأول عالميا في مجال الأمن السبراني. أيضا هذا يأتي اتساق مع المبادرات العالمية التي تطلقها المملكة في مجال الأمن السبراني وفي مقدمتها المبادرتين العالميتين التي أطلقهما سمو سيدي ولي العهد حفظه الله في مجال الأمن السبراني، الأولى تعنى بحماية الطفل في الفضاء السبراني والثانية تعنى بتمكين المرأة في مجال الأمن السبراني.
4: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختم جولة هذا اليوم. تقبلوا مني أجمل تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أعزائي المستمعين، وقعت دارة الملك عبد العزيز ومعهد الإدارة العامة مذكرة تعاون لتعزيز الشراكة العلمية والمعرفية والتدريبية بين الجانبين بما يدعم التوثيق التاريخي وتنمية القدرات البشرية وإتاحة المصادر للباحثين. وقد جرى التوقيع بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز ومعالي الدكتور بندر بن أسعد السجان ضمن أعمال ملتقى الدارة. للحديث أكثر حول هذه الاتفاقية وما تضمنته من جهود في حفظ الوثائق التاريخية وإتاحتها للباحثين والمستفيدين، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المدير التنفيذي لإدارة الحفظ والإتاحة بدارة الملك عبد العزيز الدكتور معتصم الفضل. حياكم الله دكتور معتصم.
8: شكرا دكتور نعم. أسعد الله مساءك وأسعد الله مساء المستمعين بكل خير.
2: حياكم الله. بداية دكتور معتصم، يعني هذه الاتفاقية مدى أهميتها في دعم جهود دارة الملك عبد العزيز لحفظ وإتاحة المصادر التاريخية؟
8: حياك الله. بالنسبة لدعم اللي هو جهود دارة العزيز، طبعا تهتم دارة العزيز وتهدف إلى حفظ تاريخ المملكة العربية السعودية من جميع اللي هو مجالات ترتبط بتاريخ المملكة العربية السعودية ولها الحمد منه، من ضمن اللي هو المجالات اللي هو تاريخ التطور الإداري الحاصل في المملكة العربية السعودية، وطبعا من رصيد وثائق ومعرفي تراكمها عبر 7 عقود ينتقل لدى معهد الإدارة مشكورين ومنذ تأسيسه تنتقل هذه المعرفة الإدارية والوثائق الموجودة إلى دارة الملك عبد العزيز لتنمي هذه الحصيلة التاريخية لدينا.
2: جميل. أبرز المواد والوثائق دكتور معتصم التاريخية التي تسلمتها الدارة من معهد الإدارة العامة.
8: طبعا تسلمنا اكثر من 50,000 وثيقه ولله الحمد لله. تنوعت مواضيعها بين اوامر ملكيه، اوامر ساميه، توجيهات، عينات، تقيات، اتفاقيات، موافقات، ميزانيات، لوائح، مشروعات وغيرها، تنوع بحسب مواضيع المرتبطه مع الجوانب الاداريه.
2: جميل، ما الذي يميز تفضل دكتور معتز.
8: كما كذلك تسلمنا اكثر من 136 دوريه تنوعت بين الصحيفه ومجله كلها تاريخيه ولله الحمد منه.
2: ولله الحمد. ما الذي يميز يعني هذه الوثائق دكتور معتصم بوصفها يعني مصدرا لتوثيق تاريخ العمل الإداري والمؤسسي في المملكة؟
8: هذه الوثائق بإمكانها تعبر عن التطور الإداري الموجود في المملكة العربية السعودية، بإمكانها تصور شامل عما هو كان حاصلا سابقا، وتعتبر مصدرا للمعرفة موثوقا، وهذه تنمي دوائر المعرفة الإدارية في المستقبل القريب للباحثين وغيرها.
2: نعم، كيف راح تتم يعني إتاحة هذه المواد للباحثين والمهتمين بالتاريخ الوطني؟
8: هذه راح تكون متاحة والآن متاحة أساسا على البوابة البحثية لدى مركز خدمات المستفيدين في إدارة الملك عبد العزيز،
2: يعني إلكترونيا.
8: الإلكتروني نعم، بإمكان أي مستفيد من أي مستفيد من جميع أطياف المجتمع زيارتنا في مركز خدمات المستفيدين في إدارة الملك عبد العزيز والدخول إلى البوابة البحثية والبحث عن هذه الوثائق وبحسب مواضيعها وبحسب ما يختم اللي هو المستفيد.
2: نعم، يعني الدكتور معتصم أي شخص بإمكانه الدخول عليها، أو إنه مثلا يكون شخص عنده رقم جامعي أو رقم؟
8: لا أبدا، اللي هو البوابة البحثية متاحة في مركز خدمات المستفيدين، ما يحتاج له أي متطلبات مسبقة، فقط اللي هو الوضع الحضوري أنه يحضر المستفيد لدينا في المركز ويخدمونه اللي هو الموظفين هناك. جميل. خلال اللي هو البوابة، كما كذلك نقدم خدماتنا من خلال الطرق الأخرى، من خلال اللي هو الرقم الموحد، البريد الإلكتروني، أو منصة الدارة، أو حتى كذلك من خلال الواتساب.
2: جميل جدا. ما هي أبرز الفرص دكتور معتصم التي تفتحها هذه الشراكة مستقبلا في مجالات التوثيق والرقمنة وحفظ الذاكرة الوطنية؟
8: هذه بالمناسبة لعلها تكون باكورة اللي هو التعاونات مع الجهات الحكومية الأخرى في إتاحة المواد التاريخية لتوسيع دوائر المعرفة في المجالات المختلفة، في المجالات القضائية، في المجالات اللي هو الأمنية،

0: المجالات اللي هو الاقتصادية وغيره.
1: جميل جدا، كل التوفيق لكم وسعداء وفخورون بهذه الإنجازات. شكرا لكم الدكتور معتصم الفضل المدير التنفيذي لإدارة الحفظ والإتاحة بإدارة الملك عبد العزيز. أهلا وسهلا
2: على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، في إطار العناية المتواصلة ببيت الله الحرام واستعدادا لاستقبال العام الهجري الجديد، تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة في مشهد سنوي يجسد ما توليه المملكة العربية السعودية من اهتمام ورعاية للكعبة المشرفة باعتبارها قبلة المسلمين في أنحاء العالم، وتنفذ أعمال استبدال الكسوة وفق منظومة دقيقة تشمل مراحل فنية وحرفية متخصصة يشارك فيها عدد من الكفاءات الوطنية لإلباس الكعبة المشرفة ثوبها الجديد. وتفاصيل أكثر في التقرير التالي بصوت الزميلة هنية الدوسري.
5: في مشهد يتجدد كل عام وتترقبه أنظار المسلمين في مختلف أنحاء العالم، تعد ليلة تبديل كسوة الكعبة المشرفة من أكثر الليالي استثنائية في رحاب المسجد الحرام، ويعتبر تبديل كسوة الكعبة المشرفة من أبرز العمليات الفنية والتنظيمية التي تجسد عناية المملكة العربية السعودية ببيت الله الحرام، وتبرز ما بلغته صناعة كسوة الكعبة من دقة وإتقان وريادة عالمية. ويعمل المختصون على إنتاج الكسوة الذي ينسج من الحرير الطبيعي الخالص ويطرز بخيوط الذهب والفضة وفق أعلى معايير الجودة والحرفية. متحدث الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين الدكتور سعد الأسمري:
6: تدار العملية وفق منظومة تشغيلية متكاملة، حيث تشمل الأعمال فك الكسوة الحالية كما تعلمون وتركيب الكسوة الجديدة. يتخلل ذلك عدد من العمليات والمراحل كالنقل والتوزيع والرفع والإنزال والتثبيت، يشارك في تنفيذ هذه المهمة الجليلة لهذا العام أكثر من 150 فني ومختص من الكوادر السعودية المؤهلة في مجمع الملك عبدالعزيز، يعملون وفق في الحقيقة أدوار تكاملية مرسومة بعناية. الحقيقة المدة الزمنية حددت وفق خطة معتمدة بما يضمن بإذن الله إنجاز كافة الأعمال الفنية في مدة زمنية لا تتجاوز بإذن الله 360 دقيقة.
5: وتتأهب الفرق الفنية والهندسية المتخصصة لتنفيذ المهمة التي تتطلب دقة متناهية وخبرة تراكمية اكتسبتها الكوادر الوطنية على مدى عقود من الزمن في وقت تستكمل فيه جميع الترتيبات التنظيمية والفنية لضمان إنجاز العملية بسلاسة وانسيابية. المشارك في مراسم تغيير كسوة الكعبة عبد الرحمن اللحياني:
7: نبدأ أولا في التمارين النظرية، وكذلك نبدأ فيما بعدها في التمارين العملية لكي نعمل وتفادي الإصابات في أثناء نقل الكسوة. ونذهب الآن من المصنع إلى الحرم في حمل الكسوة على شكل منظم على فرق منظمة حسب ما تم تدريبنا عليه.
5: ولا تمثل عملية استبدال كسوة الكعبة المشرفة إجراء فنيا فحسب، بل تحمل أبعادا دينية وحضارية عميقة تعكس مكانة الكعبة المشرفة في وجدان المسلمين وتجسد حجم العناية والرعاية التي يحظى بها الحرمان الشريفان من القيادة الرشيدة امتدادا لنهج راسخ في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بأقدس بقاع الأرض. لإذاعة جدة هنية الدوسري.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى تقرير حول استعدادات استبدال كسوة الكعبة المشرفة مع مطلع العام الهجري الجديد وما يرافقها من أعمال فنية وحرفية متقنة تعكس عناية المملكة العربية السعودية ببيت الله الحرام. كان ذلك بصوت الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة FM.
1: أعزائي المستمعين، وبهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامج تجوال. شكرا لوقتكم واستماعكم لنا، وشكرا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في جولة هذا اليوم من تجوال. إليكم أبرز العناوين: الموارد البشرية على المنشآت توفير مقاعد لعاملي محاسبة المبيعات والاستقبال، عسير تستقبل صيفها بطبيعة خلابة وطقس معتدل وتجارب سياحية متنوعة، كأس العالم 2026 الأخضر يفتتح مشواره بمواجهة الأوروغواي، جازان تحتضن أكثر من 163 نوعا من النباتات المحلية الداعمة للاستدامة البيئية. طبعا لا يحلو الختام إلا مع الأرصاد، توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان عسير الباحة ومكة المكرمة، ورياح نشطة على المنطقة الشرقية الرياض القصيم المدينة المنورة وتبوك.
2: تجوال على جدة FM.
1: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم من تجوال. تقبلوا تحيات فريق العمل لهذا اليوم. كان معكم من الأعداد الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. كنت معكم بكل سرور من أمام المايك نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج كان معكم زميلي معتز سمير بخش. دمتم بخير، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. في أمان الله.
2: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. كأس العالم
1: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: سدايا تحدث طفرة تقنية في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بتمكينها 1.6 مليون مستفيد، لترسم بذلك ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. كفاءاتنا الصحية تخطف الأضواء عالمياً بحصد الجوائز العربية للطب والتمريض، مؤكدة تفوق الكوادر الوطنية وريادتها إقليمياً. لويس هاملتون يصنع التاريخ ويقتنص أول فوز مذهل له مع فريق فراري في سباق برشلونة المثير لبطولة الفورميولا 1. المدينة المنورة تضج بالحيوية مع انطلاق موسم الرطب وبداية جني وادي الصفرة، تبشر بوفرة إنتاجية استثنائية. وأخيراً، اكتشاف علمي مذهل يربط بين نقص فيتامين سي وتقلص المادة الرمادية في الدماغ ليكشف عن سر حيوي لسلامة روابطنا العصبية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في كل صيف تتجه الأنظار إلى المناطق السياحية وعلى رأسها منطقة عسير. هذه المنطقة اللي وهبها الله طبيعة آسرة وجبال شامخة وأجواء معتدلة وأيضا تراث عريق يروي تاريخ المكان والإنسان. ومع إطلاق موسم صيف عسير تحت شعار السماء أرضك تتجدد الطموحات لتقديم تجربة سياحية متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة والمغامرة والاستثمار. فما الذي يميز موسم هذا العام وكيف تسهم هذه الفعاليات والمشروعات في تعزيز مكانة عسير كوجهة سياحية عالمية؟ وما الأثر المتوقع على الاقتصاد المحلي وفرص العمل وأيضا جودة الحياة في المنطقة؟ هذه المحاور وغيرها نناقشها في حلقتنا اليوم مع ضيوفنا الكرام. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: أرحب بالدكتور عبد الله بن معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية في أبها. حياك الله دكتور عبد الله. في البداية، كيف تنظر إلى موسم صيف عسير لهذا العام من زاوية القطاع السياحي والاستثماري، وما الذي يميزه عن المواسم السابقة؟
3: أولا أتشرف أستاذ محمد بالانضمام إليكم في هذه
2: زميلي المعد محمد المرحبي، أنا عزام الخديدي في التقديم.
3: أهلا

0: وسهلا فيكم أنت والأستاذ عزام. و سألت سؤال مهم جدا يتكلم عن صيف عسير، صيف عسير 2026 إن شاء الله، أنه يعتبر نقطة تحول جديدة في مسيرة التنمية السياحية. طبعا يجمع ما بين جمال الطبيعة وتنوع الفعاليات في المنطقة والتطور الكبير الذي موجود لدينا في البنية التحتية، كذلك عندنا زيادة الاستثمارات في الضيافة والترفيه. يتميز هذا الموسم بالذات بتكامل التجارب السياحية السابقة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبحول الله أنه سوف يكون هناك تقديم ما يليق بالزائر بشكل استثنائي يجمع بين الأصالة والحداثة طالما.
1: نعم. طيب دكتور عبد الله، استهداف أكثر من 3 ملايين زائر رقم كبير، برأيك القطاع السياحي في المنطقة جاهز لاستيعاب هذه الأعداد من حيث الإيواء والخدمات والتجارب؟
0: نعم. طبعا تعرف كل سنة تمر السياحة في منطقة عسير تشكل لجان لدراسة العوائق والإشكاليات أو بعض الأشياء التي كان تفتقد لها المنطقة، يتم تطويرها ويتم دراستها. الموسم إن شاء الله السنة هذه يفتح آفاق واسعة وغير مسبوقة لتحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد المحلي، طبعا يسهم في توفير نحو 3000 فرصة عمل كذلك موسمية للكوادر الوطنية، توسع في بناء النزل السياحية والفنادق والمنتجعات الريفية. يعني في أفكار أصبحت موجودة حتى على مستوى المزارع الريفية والمزارع السياحية الريفية والقرى السياحية الجميلة التي تروق للسائح والذي يحتاجها. أن تعرف أن السائح في المملكة العربية السعودية يعيش طول سنة كاملة في العمل بشكل عام، ويحتاج إلى 15 يوم 20 يوم لشهر للنقاهة. فإن شاء الله المنطقة عسير تكون وجهة سياحية جاذبة لجميع الفئات.
1: الشعار السماء أرضك، وش الدلالات اللي بنيتوا عليها هذا الشعار؟
0: طبعا أخذ هذا الاسم من طبيعة المنطقة. المنطقة منطقة جبلية جغرافية عالية جدا، حنا دائما ننظر للقمة مع نظرة ولاة أمرنا الله يحفظهم سيدي ولي العهد، عندما يقول كلمة المشهورة المواطن السعودي مثل جبل طويق، حنا نقول برضو في عسير بحول الله وقوته تعتبر من المناطق الجبلية المرتفعة، وكل الأمور التي يرى المواطن أنها بعيدة عنه ومعلقة في السماء تعتبر أرض له جاهزة مجهزة مسخرة له بعنان السماء.
1: طيب ما حجم الفرص الاستثمارية دكتور اللي يفتحها الموسم أمام رواد الأعمال والمنشاة الصغيرة والمتوسطة في منطقة عسير؟
0: طبعا شوف، منطقة عسير منطقة بكر ومليئة بالفرص الواعدة، والحراك الاستثماري الحالي يضمن عوائد استراتيجية ممتازة، ونستطيع نقول كذلك للزوار مرحبا بكم في عسير تحت شعار هذا السنة اللي هو سماء أرضك اللي أنت سأل عنه قبل شوية، اسم كبير ضخم جدا يعانق السماء في تقديم الخدمات وتقديم الفرص الاستثمارية والفرص التسويقية والفرص التجارية والفرص السياحية الجميلة جدا. المنطقة تعتبر من المناطق البيئية البكر التي لا زالت تحتاج وجود استثمار، لا زالت استثماراتها يعني يستطيع جميع فئات رجال الأعمال الاستثمار بشكل جاذب وجميل جدا، يعود عليهم بالفائدة سواء على المنطقة أو على رجل الأعمال سواء من المنطقة أو خارج المنطقة. الرؤية الموجودة حاليا، تعرف المنطقة مقبلة على من ضمن المناطق المشاركة في كأس العالم القادم بحول الله وقوته. مشاريع الموجودة الآن في منطقة عسير الكثيرة تحت قيادة ولاة أمرنا الله يحفظهم، ومتابعة قوية ولصيقة من سيدي صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال وسمو نائبة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان، فمهما عمل في هذه المنطقة من

0: مشاريع تحتاج لزيادة بالمشاريع. المنطقة واعدة بشكل كبير جدا وفي جميع المجالات طبعا.
1: كما تعرف دكتور إنه قطاع الفندقة والإيواء والضيافة واحد من الأركان الأساسية في السياحة بشكل عام. اليوم المنطقة تشهد استثمارات جديدة في قطاع الضيافة والإيواء تتجاوز 444 مليون ريال، رقم كبير. كيف سينعكس هذا على جودة الخدمات السياحية ومستقبل القطاع؟
0: دائما نشوف من من من أسباب الجذب السياحي توفر السكن الملائم. دائما السائح قبل ما يتوجه لأي منطقة سياحية داخلية أو عالمية أول ما يبحث عن الإيواء والسكن أو الفندقة أو النزل الذي يتماشى مع هدف المستثمر. منطقة عسير الآن مقبلة على مشاريع ضخمة جدا من بناء الفنادق والمنتجعات الصحية والمنازل الإيواء الريفية، ومنها بعض المنتجعات التي تهتم بالصحية والاستشفاء الصحي. في مشاريع كبيرة الآن تقدم في مشروع شركة السودة للتطوير قيد الدراسة. عدد الغرف في أحد المنتجعات يتجاوز 1200 غرفة، عدد الفلل يتجاوز 600 فيلا أو منتجع سياحي. يعني هنا أعداد قابلة أو ضخمة. أعتقد أنه لما تقول أنت 440 مليون ريال، لا، أنا أقول لك المبالغ التي الآن المستهدفة لبناء استثماري في النواحي الفندقة والمنتجعات السياحية والمنتجعات الريفية سوف تتجاوز 1 مليار ريال.
1: اليوم منطقة عسير عندها طموح أنه ما تكون بس وجهة سياحية محلية بل على المستوى الخليجي والمستوى العالمي. وش أبرز المقومات اللي تمتلكها منطقة عسير كميزة تنافسية لتصل إلى هذه المكانة؟
0: شوف، أول شيء يعني منطقة عسير الآن أصبحت بحول الله وقوته، طبعا هي وجهة سياحية من زمن قديم، ما يقارب 25 سنة أو 30 سنة من أول ما تأسست السياحة على يد سمو سيدي الأمير خالد الفيصل الله يحفظه، وهو كان أمير منطقة عسير بإنشاء المنتزهات الموجودة في السودة وفي القرعة وفي الحبلة، ثم بعد ذلك بعض المنتزهات الوطنية داخل المنطقة. كان الزوار يجونا من جميع دول أوروبا ودول العالم بشكل جميل جدا ودول الخليج. الآن أصبح الناحية الاستقطاب والتوسع في المشاريع أصبحت ذات جذب سياحي قوي جدا جدا. طبعا الميزة النسبية للمنطقة لأنها تجمع منطقة عسير ما بين الجبل وما بين السهل وما بين الأصدار وما بين بعض المناطق الساحلية البحرية، هي عبارة عن منظومة متناغمة متكاملة، وسوف تكون منطقة عسير إن شاء الله وجهة سياحية دائمة.
1: طيب منطقة عسير من ناحية الطقس، من ناحية الموقع، يعني عندها كل المقومات للنجاح السياحي، لكن أيضا فيه عامل نجاح مهم جدا اللي هو الفعاليات والمهرجانات والأسواق التراثية اللي تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتكون عامل جذب. وش الجديد هذا العام في هذه الناحية، الفعاليات والمهرجانات؟
0: طبعا دائما في استعدادات كبيرة جدا، لأن عندنا موسم صيفي وعندنا على فكرة في منطقة عسير موسم شتوي. عندنا فعاليات في تحويل الإرث الحضاري إلى عوائد اقتصادية مباشرة مثل القرى السياحية و بعض المتاحف الأثرية ومفتوحة على طول وبشكل مستدام. عندك مشاركة المواقع التاريخية العريقة اللي موجودة في المنطقة التي تعبر عن تاريخ المنطقة العريق بشتى أنواعها، وتم ترميم الأغلب منها وصارت مزار هادف لكل زوار المنطقة. إعادة تأهيل الأسواق الشعبية مثل سوق الثلاثاء مثلا عندنا في أبها، حيث أنه يمثل إرث المنطقة وحضارتها ومن أكبر المستهدفات في المنطقة. كذلك يحتضن عندنا بعض الفعاليات للحرفيين والمنتجات التراثية بشكل منظم. عندنا كذلك بعض الفعاليات التراثية والفعاليات السياحية والترفيهية يشارك فيها جميع مجتمعات جميع فئات المجتمع بما فيها حتى فنون الشعبية، المأكولات المحلية، التجوال في الأسواق المحلية، التعرف على الحرف اليدوية بشكل أنواعها وبشكل مباشر أمام الزائر أو الضيف عندنا في المنطقة. كذلك في فعاليات تعكس هوية المنطقة وثقافتها. فالمنطقة في حراك مستمر سواء صيفيا أو شتويا.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الله بن معدي، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية في أبها. شكرا جزيلا لك دكتور.
0: كل التقدير لكم، ومنطقة عسير ترحب بكم بالزائرين في أي وقت طال عمرك.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد اف ام.
4: في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
5: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
4: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره.
5: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه
4: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
5: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
4: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
5: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
4: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: نقاش على جدة اف ام.
1: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم، نتحدث عن الجانب السياحي وعن استعدادات منطقة عسير مع بداية الصيف. خلوني أرحب الآن بالدكتور سعيد بن جرمان، عضو مجلس الشورى سابقا وأحد المهتمين بالجانب السياحي. دكتور سعيد، في البداية كيف تقرأ التحول اللي تشهد منطقة عسير اليوم في القطاع السياحي مقارنة بما كانت عليه قبل 20 أو 30 عام؟
0: أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد جدا بلقائي معكم في هذا اليوم السعيد. والواقع أنه منطقة عسير شهدت حراك سياحي منذ زمن بعيد، يعني فمنذ حوالي أكثر من 30 سنة بدأ النشاط السياحي وبدأت لجنة التنشيط السياحي في منطقة عسير في بداياتها، وكانت بدايات موفقة وسلطت الضوء على المنطقة وإمكانياتها وتضاريسها وما يوجد فيها من تراث ومن ثقافة. في الآونة الأخيرة أصبح الحقيقة هناك هيئة لتطوير منطقة عسير وتحت إشراف صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز، الرجل الفعال النشيط الذي سلط الضوء بشكل كبير جدا على السياحة وعلى التراث وعلى الإرث الثقافي والسياحي الكبير جدا الموجود في هذه المنطقة. فأصبحت يعني مدونة جميع هذه المواقع، هناك تنشيط كبير جدا للمواقع السياحية، القصور التاريخية، الشواطئ، كثير أصبحت الآن هي يعني تنبض بالحياة والكثير من الأموال
1: يرتدون هذه المواقع. طيب دكتور سعيد، تستهدف منطقة عسير استقبال أكثر من 3 ملايين زائر هذا العام، ما الأثر المتوقع لهذا الرقم على الاقتصاد المحلي وأبناء المنطقة ورواد الأعمال؟
0: المتوقع أن تكون منطقة عسير هذا العام

0: عام مميز، فالحمد لله المنطقة تزخر بمناطق أثرية جميلة، وكذلك الحقيقة تضاريس بها مناطق خضراء ووديان، ومنطقة عسير قد تكون تختلف عن كثير من المناطق حباها الله بالجبال، هي جبال السروات، المناطق اللي نسميها السراء، وهناك سهامة الذي بها السواحل وتطل على البحر الأحمر، وهناك المناطق الشرقية اللي هي تتوفر فيها كذلك السياحة الصحراوية ومناطق يعني تضاريس. فتوقعي لهذا العام أن يكون هذا العدد الكبير له دور كبير جدا في الوضع الاقتصادي، تنشيط الاقتصاد، تنشيط الحركة التجارية، وهذا ينعكس على التطور الذي تشهده المنطقة ضمن مناطق المملكة العربية السعودية.
1: نعم دكتور، اليوم في إقبال لافت من الشباب للعمل في القطاع السياحي سواء كمرشدين أو كرواد أعمال أو كغيرها، برأيك مثل هذه المهرجانات والفرص اللي تطلقها المناطق السياحية مثل عسير مثل الطائف كيف يمكن أن تكون عامل مهم جدا لبناء اقتصادات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا بناء خبرات لدى الشباب اللي مهتمين بأن يكونوا جزء من القطاع السياحي في المملكة؟
0: الواقع أنه الشباب السعودي بشكل عام وفي منطقة عسير بشكل خاص اهتموا منذ أن بدأت لديهم الفرص السياحية الكثيرة، فتجد الحقيقة الكثير من المقاهي سواء التراثية أو الحديثة الذي تدار من قبل شباب سعوديين، كثير من سواء الشباب أو الشابات، وترى كثير جدا الآن من هذه المواقع سواء في المدن في المحافظات في المراكز تجدها تدار من هؤلاء الشباب، وهذا بالتالي ينعكس على إيجاد فرص حياتية كريمة لهؤلاء الشباب والشابات. والسياحة صناعة، والصناعة كثير من دول العالم تعتمد عليها وتعتمد على اقتصادها يعتمد عليها، ونحن في المملكة العربية السعودية حبان الله بمناطق واسعة ومنطقة عسير أحدها، ولديها من الإمكانيات الجغرافية والتضاريسية التي تؤهلها بأن يكون شبابها رواد في هذا المجال.
1: يعني منطقة عسير كما ذكرت دكتور هي من أوائل المناطق اللي انتشرت فيها ثقافة السياحة حتى لدى السكان المحليين اللي أصبح لديهم ثقافة لاستقبال السائح للاستثمار السياحي أو غيرها. كيف يمكن أن تستفيد بقية المناطق من هذه الثقافة الشعبية اللي أصبحت متجذرة في سكان المنطقة؟
0: سكان منطقة عسير كما ذكرت لك السياحة بدأت من عسير منذ زمن، يعني منذ أكثر من 30 عام، حيث بدأت انطلاقة لجان التنشيط السياحي وبدعم من أمارة المنطقة والهيئة العامة للسياحة سابقا ثم وزارة السياحة حاليا، و يعني كثيرا من هذه الأنشطة أصبحت لها يعني أثر كبير جدا على أبناء المنطقة وعلى المستثمرين سواء من أبناء المنطقة أو من خارج المنطقة، وهذا سوف ينعكس على جميع المناطق الأخرى. أنا أعتقد الحقيقة أنه كثير من المناطق الآن ترى فيها كثير، وخاصة المناطق التي فيها يعني بالإمكان أن تكون سياحية في فترة الصيف، أصبحوا ما شاء الله شبابها يديرون الأعمال الصغيرة، المتنزهات، المطاعم، المقاهي، القرى السياحية أو القرى التراثية التي تنتشر. وعلى فكرة منطقة عسير ترى لديها إرث ثقافي تاريخي كبير جدا، فهي من أكثر المناطق إن لم تكن الأكثر في عدد القرى التراثية والمباني التاريخية. والحمد لله حدث صاحب السمو الملكي الأمير فضلي بن طلال أن يدعم هذا الجانب، فهو يزور من حين إلى آخر جميع هذه المواقع، ينشط القرى، ينشط القصور التاريخية، يحاول أن يدعم أصحابها، وها نحن الآن نرى الكثير والعديد منها الآن موجود ويستقطب كثير من السياح والزوار.
1: نعم

0: على طار القرى التراثية دكتور، كيف يمكن أنه نحقق التوازن بين التطوير السياحي الحديث والمحافظة على الهوية الثقافية والتراثية اللي تشتهر بها المنطقة؟
1: والله يا أخي شوف، هي أنا أعتقد أن الإرث التاريخي هو الأساس في الانطلاق. صحيح أنه التطور السياحي الحديث أصبح الحقيقة مطلب، وأصبح الحقيقة يعني موجود ولله الحمد، وبلادنا في المملكة العربية السعودية الآن أصبحت يعني ما تلفت الأنظار في المهرجانات وفي استقطاب الحقيقة السياح. وأصبح فأعتقد أنه أنا عندما أتحدث عن منطقة عسير بالذات، يعني منطقة عسير لديها من الإرث التاريخي والثقافي الكبير، وبالتالي بالاستطاعة أن تغطن هذا التطور السياحي الحديث، وتحاول أن يحاكي ما هو موجود في المنطقة من تراث ومن ثقافة ومن كرم ضيافة. كل هذه أعتقد أنها إذا وظفت توظيف علمي حديث، وهذا ما تسعى إليه الآن جميع الجهات، سواء هيئة تطوير عسير أو وزارة السياحة أو الجهات المعنية وزارة الثقافة، كل هذه الجهات تسعى لكي توطن هذه السياحة الحديثة وتدمجها مع ما هو موجود من إرث تاريخي موجود في المنطقة.
0: نعم. طيب دكتور سعيد، برأيك وش أبرز التحديات اللي تواجه القطاع السياحي خصوصا على المستوى الاستثماري، ليس فقط في عسير، في كل المناطق؟
1: والله شوف، أنا أعتقد الحقيقة الحمد لله دولتنا دعمت ومكنت كثير من الشباب للاستثمار في القطاع السياحي، دعمت بكثير من الصناديق لدعم هذا الأمور، ولكن لا زالت الحقيقة الأمور تحتاج إلى نوع من يعني التوجه. احنا ندعو جميع، سواء في ليس أنا أتحدث عن عسير فقط، ولكن عسير تعتبر هي وجهة سياحية عالمية كما دعا إليها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، ودعم وساهم في تطبيق هذا المفهوم سمو أمير منطقة عسير، لأنه المنطقة عندما تكون وجهة وتكون لديها دعم حكومي ولديها دعم من رجال الأعمال وشبابها وشاباتها عندهم الاستعداد، أنا أعتقد أن هذه سوف نقهر الصعاب وسوف نحقق بعون الله تعالى المراد، وسنجد في بلادنا سياحة على مستوى راقي وعالمي.
0: نعم. طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور سعيد بن جرمان، عضو مجلس الشورى سابقا وأحد المهتمين بالقطاع السياحي، شكرا جزيلا لك يا دكتور.
1: حياكم الله، وتمنياتي لكم إن شاء الله، وندعوكم إلى صيف عسير بعون الله.
0: الله يحفظك، الله يبقيك، شكرا يا دكتور.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
5: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
7: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث،

0: لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: مع قرب انطلاق الإجازة الصيفية نتحدث اليوم عن الاستعدادات والمهرجانات الموجودة في منطقة عسير، وإن شاء الله بنتكلم عن مناطق أخرى في الحلقات المقبلة، لكن اليوم حديثنا عن منطقة عسير. وطبعا لا شك أنه الجانب التراثي والتاريخي أصبح جانب مهم وملفت في السياحة، حتى أنه صار فيه سياحة تراثية ولها روادها ولها محبوها. نتكلم في هذا الجانب في منطقة عسير، ويسرنا أن يكون معنا على الهاتف الأستاذ بندر بن عبد الله آل مفرح، وهو مؤرخ ومهتم بتاريخ منطقة عسير. حياك الله أستاذ بندر. في البداية، وش الأهمية التاريخية اللي تحملها منطقة عسير على مستوى المملكة ومستوى الجزيرة العربية بشكل عام؟
3: الله يحييك ويحيي الجميع، وكل عام وأنتم بخير. بالمناسبة هذا آخر يوم في العام الهجري، وإن شاء الله يعني ندخل في العام الهجري القادم بإذن الله بكل أمل وبكل طموح وبكل ود لهذا الإكمال لمسيرة المملكة العربية السعودية التي يقودها سيدي خادم الحرمين الشريفين سمو ولي العهد. بالنسبة لمنطقة عسير، فقد أطلق صاحب السمو الملكي سيدي الأمير تركي بن طلال يعني موسم صيف 2026 تحت شعار السماء أرضك، وهو مأخوذ من القمم والشيم والمرتفعات وعلو الجبال، وكذلك من الهمة بشكل عام. تاريخ منطقة عسير الله يحفظك هو تاريخ يعني ما بين الاقتصاد، ما بين السياسة، وما بين الجناح المقاوم للغزاة فيما مضى، ولديها تاريخ يعني حافل جدا من التضحيات بالدماء والأرواح لتبقى منطقة عسير وكذلك كل شبر المملكة العربية السعودية عصيا على كل من يريد شر بهذه الأرض الطاهرة. منطقة عسير غنية طبعا فيما مضى بخطوط التجارة، وغنية بالزراعة، وغنية بالرعي، وغنية بالرجال، وغنية بالتراث والموروث، ولها تاريخ عريق جدا. فكان يعني الرجل العسيري والمرأة العسيرية يعتمدون على الله سبحانه وتعالى، ثم على همتهم وعلى ما يعني يكافحون به ليبقوا على قيد الحياة وليكونوا أصحاب عزة وأنفة كما هو حالهم الآن ولله الحمد. وطبعا تاريخ منطقة عسير في الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية والدولة السعودية الثالثة تاريخ مشرف ولله الحمد والمنة، وسيبقى أبناء منطقة عسير تحت راية التوحيد لا إله الله محمد رسول الله حتى يرث الأرض، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. 109 أعوام في الدولة السعودية الثالثة مليئة بالإنجازات التي نفتخر بها في منطقة عسير، ونفتخر بقيادتنا الاستثنائية.
2: نعم. طيب أستاذ بندر، وش أبرز الموروثات والعادات والتقاليد اللي لا تزال حاضرة في هوية عسير وتحظى باهتمام الزوار اليوم؟
3: والله يا أخي الكريم، الموروث العسيري يعتبر إرثا طبعا حضاريا وثقافيا عريق، ويرتبط بين أصالة الماضي وبين الطبيعة الساحرة، ومن هذا الموروث الذي لا زال يحظى بأهمية بالغة. يعني خذ عندك الموروث الأداء مثل يعني رقصة الخطوة ومثل العرضة ومثل القصائد

0: الحماسية مثل الدمة مثل الزامل، طبعا يلحق بالموروث ما يتعلق بفن العمارة العسيرية والأزياء الشعبية والمطبخ العسيري وما يتعلق به من المنتجات التراثية. فعندنا استعداد أن نشرح لكن أعتقد الوقت ضيق جدا.
1: طيب القرى التراثية والقصور التاريخية في منطقة عسير تميزت بها، وش أبرز المواقع اللي تمثل ذاكرة للمنطقة وتاريخها العريق؟
0: الله يحييك، السؤال مهم طبعا، لأن الرؤية اهتمت، الرؤية المباركة 2030 التي يقودها سيدي ولي العهد اهتمت بإعادة القرى الأثرية أو التاريخية أو التراثية إلى الواجهة. لدينا في منطقة عسير أكثر من 4500 قرية، لكن أنا بحط المجهر على قرية السقا التاريخية، قرية الحرملة التاريخية، قرية ريدة التاريخية، قرية النصب التاريخية، قرية طبب التاريخية، قرية آل ينفع الأثرية. لدينا برضه قصور أصبحت مزارات الآن، يعني عندك قصور آل مشيط، وعندك قصور العتابلة، وعندك قصور آل أبو سراح، وعندك قصور يعني بالعشرات لها تاريخ ما بين التراث وما بين الأثر القديم وما بين، كلها تحكي قصص طبعا. فهذه من الأمور الجاذبة للزوار. أصبح عندنا أخي الكريم الآن أنا أعتبرهم سفراء، اللي هم الشباب والفتيات اللي يشتغلون في الإرشاد السياحي، أصبح الآن يأخذون الوفود من مطار أبها ويجولون بهم في القرى اللي تم إعادة تأهيلها، مثل قرية النصب في قلب مدينة أبها، وجزء من مشروع أردارة اللي هي قرية النصب التاريخية، وقرية طبب، وقصور أبو سراح، وما يتعلق بالسقة وريدة والحرملة وفي الخميس وعلى طريق يعني أبها الطايف، عشرات القرى، وكذلك في الجنوب ما يتعلق من خميس مشيط حتى ظهران الجنوب.
1: طيب كيف أسهمت الطبيعة الجغرافية لعسير من جبال وأودية وسهول في تشكيل ثقافة الإنسان العسيري وحياته عبر الزمن؟
0: والله شوف، الإنسان جزء من من من من طبيعة، يعني مكون أساسي للواجهة بشكل عام. الإنسان هو يعني زهرة هذا الأرض، وهو المحرك الأساسي ل يعني بقاء الحركة فيها. فالعنصر البشري هو أهم شيء في بقاء ديمومة هذا الكيان في منطقة عسير، الذي يمتد لأكثر من يعني 81,000 كيلو متر مربع، ومنطقة مليونية، ومنطقة انطلقت منها السياحة قبل 56 عام يا أخي الكريم، على يد الأمير خالد الفيصل أمير منطقة عسير آنذاك، وسانده الأمير فيصل بندر نائبة، والأمير فيصل بن خالد، والآن الأمير الاستثنائي الأمير تركي بن طلال، الذي بالفعل أصبحت أبها ومنطقة عسير في هذه ورشة أمل كبرى فيما يتعلق بالتاريخ، فيما يتعلق بالتراث، فيما يتعلق بالموروث يا أخي الكريم، حتى فيما يتعلق بصعود عسير للعالمية. أخذ رأي الأطفال، وأخذ رأي الشباب، وأخذ رأي كبار السن. اليوم إحنا نستقبل زوارنا في منطقة عسير يعني بكلمة مرحبا ألف، لكن سيجد المصطاف والزائر من داخل المملكة ومن خارجها سيجد اختلاف كبير جدا. عندنا عشرات الفنادق التي تم تجهيزها، عندنا عشرات الوحدات النزل السياحية، عندنا الآن مئات من الشركات اللي شغالة، أو العشرات الشركات اللي شغالة الاستعداد لما قبل عام 2034 كأس العالم. عندنا أشياء كثيرة، يعني الآن ورشة عمل. عندنا الآن وسط أبها، الآن يتم إزالة وسط أبها الآن استعدادا لتشييد مشروع الوادي الذي أمر به

0: سيدي الملك وسيدي ولي العهد، ويعني نتوقع بأن عسير بإذن الله ب 2030 ستكون جاهزة لاستقبال 10 مليون زائر بإذن الله تعالى.
1: نعم، كيف تشوف إقبال السياح على الجانب التراثي تحديدا في منطقة عسير؟
0: والله يا أخي إقبال مهول، إقبال رائع يا أخي. أنعكس التراث على الدلة، وانعكس التراث على الفنجان، وانعكس التراث على الفطيرة، وانعكس التراث على الأكل الشعبي، وانعكس التراث على البيوت من الخارج، وانعكس التراث على لغة الناس وعلى قضاء يعني أوقات سعيدة في النزل السياحية اللي كلها أخذت طابع التراث من أبها إلى رجال ألمع إلى طريق أبها يعني بلقرن إلى طريق أبها ظهران الجنوب وهكذا إلى بيشة. أصبح التراث الآن شيء جاذب. أنا أكلمك الآن يا أخي الكريم، وأمارة منطقة عسير مشروعها الذي افتتحه سيدي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ولي العهد وزير الداخلية رحمه الله 1416 يعني صمم على شكل تراث هو أمامي الآن. فالتراث الآن أصبح عندنا في أدق التفاصيل، في الملبس، في المأكل، في كل تفاصيل حياتنا أصبح التراث العسيري حاضر، وتجاوز ذلك إلى العالمية. أصبح الآن في الأمم المتحدة وأصبح في كل مكان، أصبح عند الناس شغف بالارتباط بتراثهم، ووجدوا عونا قويا ودعما قويا من القيادة ثم من أمير منطقة عسير سيد الأمير تركي بن طلال، الذي يعني عكف على على على إيجاد مثل هذا مثل هذا الحراك الراقي الذي الكل يعلمه يعني بدون أدنى شك من 7 سنوات يعني أفضى إلى أشياء نلمسها. نلمس يا أخي التراث الآن في كل مكان، والله حتى في الملعقة، حتى في السكينة، حتى في السوق، حتى
1: نعم.
0: في المأكل.
1: نعم، أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ بندر آل مفرح المهتم بالتراث والتاريخ في منطقة عسير، شكرا جزيلا لك.
0: وأنا شاكر لكم وأقول لكم كل عام وأنتم بخير، وعسير ترحب بكم وأهلا وسهلا.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من النقاش، هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش، نلقاكم إن شاء الله غدا في نقاش جديد، نقاش أن نفكر أولا.
2: نقاش على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعاه، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر.

حي على الصلاة.

حي على الفلاح. حي على الفلاح.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من المونديال،
3: أهلا بكم في من المونديال. عيوننا اليوم تتجه نحو ميامي، حيث ينتظر الأخضر تحديه الأول أمام أورغواي فجر الأربعاء وسط طموحات كبيرة يغذيها حلم تكرار إنجازات التاريخ. في ميامي نبض الشارع السعودي يملأ الأجواء بمسيرات جماهيرية حاشدة، بينما يجهز المدير الفني دونيس أوراقه التكتيكية معتمدا على سلطان مندش كأحد الحلول الهجومية الحاسمة. وفي هذا السياق أكد نجم المنتخب محمد كنو أن الجيل الحالي يمتلك طموحا لا سقف له، مشيرا إلى أن وجود نخبة من المحترفين الدوليين إلى جانب اللاعبين المحليين في الدوري السعودي رفع سقف التحدي والمنافسة، مؤكدا أن الهدف هو كتابة إنجاز جديد. وقد عبرت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عن فخرها بهذا الحضور الوطني، مؤكدة أن مشاركة المنتخب تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية بفضل دعم القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

0: أثين. وعلى هامش المونديال سجل القطري خورخي بوعلام اسمه في التاريخ كأول هداف عربي في هذه النسخة، بينما جسدت لقطة تبادل القمصان والحديث الباسم بين البرازيلي نيمار وزميله السابق في الهلال حارس المنتخب المغربي ياسين بونو أرقى صور الروح الرياضية لتؤكد أن روابط الزمالة التي بنيت في دورينا تتجاوز حدود الملاعب العالمية. في الداخل تعيش المملكة احتفالية رياضية شاملة، فعلى سبيل المثال أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل منطقة مشجعين متكاملة، كما هيأت أمانة الرياض 37 موقعا في مختلف أحياء العاصمة لضمان أن يكون المونديال في كل حي وقرب كل مشجع. ختاما رسالة هامة جدا لأبنائنا الطلاب، نحذركم من السهر الطويل لمتابعة المباريات، فقد رصدت دراسات علمية حديثة تراجعا ملحوظا في مستويات التركيز وسرعة استدعاء المعلومات لدى الطلاب ربطا بسلوك السهر لمتابعة فعاليات المونديال. اجعلوا دراستكم هي البطولة الأهم، مع تمنياتنا لكم بالنجاح ولأخضرنا بالتوفيق.
1: من المونديال
2: في 60 ثانية.
3: سدايا تحدث طفرة تقنية في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بتمكينها 1.6 مليون مستفيد، لترسم بذلك ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. كفاءاتنا الصحية تخطف الأضواء عالمياً بحصد الجوائز العربية للطب والتمريض، مؤكدة تفوق الكوادر الوطنية وريادتها إقليمياً. لويس هاملتون يصنع التاريخ ويقتنص أول فوز مذهل له مع فريق فراري في سباق برشلونة المثير لبطولة الفورميولا 1. المدينة المنورة تضج بالحيوية مع انطلاق موسم الرطب وبداية جني وادي الصفرة، تبشر بوفرة إنتاجية استثنائية. وأخيراً اكتشاف علمي مذهل يربط بين نقص فيتامين سي وتقلص المادة الرمادية في الدماغ ليكشف عن سر حيوي لسلامة روابطنا العصبية.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: النفايات ليست نهاية الاستخدام، بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءاً من الحل لا من المشكلة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2 1 0.
2: أسعد الله مساكم أصدقائي ومستمعينا في كل مكان، يا هلا ويا مرحبا فيكم من شمال مملكتنا للجنوبها ومن شرقها لغربها، داخل حدود المملكة وخارجها، وبالتحديد لكل المتواجدين في مكسيكو.

0: يخضر معك الله
1: يخضر يا عشق الناس خليك شديد الباس
0: شديد الباس امام الاورجواي كلكم تجهزوا اليوم الساعة 1 الفجر
1: يا عشق الناس
0: أرجوي منتخب من السعودي جايكم
1: ويخبر معك الله
0: محمد العويس شد حيلك اليوم مرمانة في بعد حماية الله سبحانه وتعالى راح يكون في حمايتك متعب الحربي العمري تنبكتي سعود عبد الحميد منور اليوم أصدقائك في المنتخب السعودي عبد الله الخبيري ناصر الدوسري الترنيدو سالم الدوسري اليوم شد حيلك يا سالم الجوير أبو الشامات والبريكان اليوم نبي نشوف مو هدف واحد هدفين

0: الله الله الله، منتخبنا السعودي اليوم يا جماعة الساعة واحدة، الكل لازم، المملكة كلها أعلام خضراء اليوم، كلنا نساند منتخبنا السعودي.
1: العب بفن، العب
0: العب العب،
1: وهز شباك الملعب،
0: هز الأرقوي،
1: وخل الخصم يتعب.
0: نعم يا سالم، يا أبو الشمات، يا البركان. الله الله الله، العب العب يا الخبيري، الخيبري، ثم بكتي سعود عبد الحميد.
1: والله معك الله،
0: الله الله الله. خليكم معانا بزحمتنا، برنامج في الزحمة. يخبر معك الله، وحنا ببرنامج في الزحمة معكم. حياكم الله أصدقائي في مشوار برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، وأيضا مسيناكم مسونا وعلى جدافة أملاؤنا.

اليوم الكل صراحة ينتظر اليوم كلنا الساعة واحدة إن شاء الله فجر يوم الثلاثاء، كلنا أكيد أنظارنا راح تتجه للتلفزيون، مو بس أنظارنا وقلوبنا وأرواحنا راح تكون مع منتخبنا السعودي، راح تكون مع عيالنا. يا رب ادعوا لهم، كثفوا كثفوا الدعاء اليوم، كثفوا الدعاء حقيقي لشبابنا لصقورنا الخضر بإذن واحد أحد إنهم راح يبيضون الوجيه. تتذكرون قبل 4 سنوات، تتذكرون في كأس العالم في قطر، تتذكرون قبل انطلاق كأس العالم ب2022 بقطر لما أيقونتنا أيقونة الشباب عرابنا محمد بن سلمان لما قال كلمة تحفيزية للاعبين منتخبنا السعودي. شنو قال؟ قال استمتعوا، اكتبوا تاريخكم ولا تشعرون بأي ضغط، أي نتيجة تحققونها راح تكون إنجاز، العبوا واستمتعوا. عموما هذه الكلمة أكيد كان لها أثر مو بس على لعيبة المنتخب صراحة، حتى إحنا كجمهور وك يعني سعوديين كان أثرها مرة حيل كبير. هذه الكلمات اللي لقت صدى واسع بعد الفوز التاريخي لمنتخبنا السعودي على المنتخب الأرجنتين بنتيجة 2-1. كان مشوار، هذه كانت افتتاح في افتتاح مشوار الأخضر بكأس العالم بقطر. طبعا إن شاء الله هذه الرسالة اللي كانت في الافتتاحية راح يكررونها اليوم بالأرجوي بعد إن شاء الله. اسمعوني واستمتعوا معي أصدقائي، ترددات والتطبيقات وأيضا بثنا المباشر من خلال منصة إكس على جدة _راديو وأيضا على صفحتي الشخصية، ولا تنسون سعودي راديو بلس.

وخر عنطريه قايل رقوي. انا صراحه جايه الاستديو بعبايه خضراء بابيض وطرحتي بيضاء. انا اليوم من الان اشجع المنتخب، جايه بعبايه خضراء. هذا الاخضر. ايوه يا عويس، هاي العويس.

طبعا ساعتنا الأولى أصدقائي راح تكون سناكة، وسناكتنا اليوم سناكة جميلة وسناكة رائعة. راح نتكلم فيها عن طبعا كأس العالم، لكن وين كأس العالم؟ كأس العالم لو كان في الفضاء، يقول لكم ماذا لو أقيمت مباراة في القمر ولا المريخ؟ تخيلوا، أبيكم تروحون تتخيلون. ورح طبعا بما أن الواتساب عندي متوقف اليوم، رح أخذكم اتصالات، رح نتكلم توقعاتكم لنتيجة مباراة اليوم، وأيضا ماذا لو كانت مباراة كأس العالم تقام في القمر ولا المريخ. على 6-4-7-7-1-5-4، لا على 6-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. أما ساعتنا الثانية رح تكون عبارة عن مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة جميلة ومقولة رائعة للروائي غسان كنفاني. ساعتين من أجمل الساعات اللي رح تقضونها معايا ومع أيضا مخرجنا معتز سمير بخش.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: ويلكم إبريوان، حياكم الله أصدقائي مع سناكة اليوم.
1: سناك.
0: وبما أن حنا بأجواء المونديال وبأجواء كأس العالم 2026، أيضا سناكتنا اليوم تتكلم عن هذا المونديال، فيقول لكم أو تقول لكم السناكة، كأس العالم 2026 في الفضاء، ماذا لو أقيمت مباراة على القمر أو المريخ؟ من جد من جد تخيلوا، أبيكم الحين كلكم كده تتخيلون ماذا لو كانت المباراة قاعدين إحنا نشوفها في القمر، قاعدين يسوون كأس العالم في القمر أو المريخ. عاد بصراحة والله لو تتحقق وتصير أنا لازم أروح، مو شغلي. طيب بما ان احنا الواتساب مو عندنا الشغال متوقف، ابيكم اصدقائي تروحون على منصة اكس على تويتر، ابيكم تكتبون توقعاتكم لمباراة اليوم، ابيكم تكتبون طبعا امنياتكم ومشاركاتكم سواء الساعة الاولى او الساعة الثانية، كل مشاركاتكم ابيكم تروحون على تويتر، ولا تنسون سووا رتويت وسووا لايك، وبلس ابيكم تكتبون هاتوا السناكة، ابي اشوف كم واحد رح يكتب هاتوا السناكة على تويتر، راح أعطيكم الطيران، راح نعطيكم الطيران. وطبعا اللي يروحون على تويتر على منصة اكس يكتبون هذه السناكة. لكن تخيل المباراة تصير صراحة في على المريخ ولا القمر، والله أنا بروح أغطي، ما عني أستاذ عبد الله الحارثي، أعتذر منك، أنا راح أروح نيابة عنك.

طيب معتز انت بتجي تخرج الحلقة بس من الارض، انا بطلع بتجي من هناك. انا صراحة في عندي اهداف ان لو صارت كاس العالم في القمر ولا المريخ بروح اشجع وبروح مراسلة، ومنها بعد صراحة ممكن الواحد يسوي بزنس تبيع اعلام، تبيع اسكارباء، تبيع اشياء للمنتخب. طبعا بيقول لكم بينما يتابع الملايين منافسات كاس العالم 2026 بشغف، قد يبدو السؤال الأقرب للخيال، ماذا لو انتقلت البطولة يوما ما إلى القمر أو المريخ؟ يا رب أروح. يقول لكم في الواقع يدرس بعد، إذا صارت أنا بدرس الموضوع. يقول لكم يدرس العالم منذ سنوات تأثير الجاذبية والبيئات الفضائية المختلفة على جسم الإنسان وحركته، وهذا بيسمح برسم صورة علمية تقريبية لأول مباراة مونديالية خارج كوكب الأرض. طبعا احد الدكاترة الدكتور معتز، يلا ها دكتور معتز اسكندر ثبتت ان ناخذ معتز معنا، استاذ العلوم الفلكية بجامعة لندن، بيقول ان على القمر تبلغ قوة الجاذبية سدس ما هي عليه على الارض فقط، وهذا يعني ان اللاعبين الذين يقفزون او يقفز اللاعب اللي بيقفز متر واحد في ملعب كأس العالم الحالي قد يتمكن من القفز نحو 6 أمتار تقريبا على سطح القمر. تخيلوا يعني زي مثلا سالم الدوسري الحين عندنا الترنيدو، او مثلا الجوير ولا ابو الشمات ولا البريكان، اذا يقفزون يقول لك متر، هناك شبابنا لعيبتنا ممكن يقفزون 6 أمتار. تخيلوا 6 أمتار، والله كفو. تخيلوا لا بعدين شو يسمونها الدبل كيك كيف يسمونها في القمر. لا أعتقد صراحة حتكون مباريات رائعة. يقول لكم أما هذا على القمر 6 أمتار، لكن يقول لكم على المريخ تبلغ الجاذبية نحو 38% من جاذبية الأرض، رح يتمكن اللاعبون من القفز لمسافات أعلى بكثير من المعتاد، لكن بصورة أقل تطرفا من القمر. أيضا الدكتور أصدقائي بيقول إن في هذه الظروف قد تبدو المباراة أقرب إلى عرض أكروباتي منها إلى مباراة كرة قدم تقليدية، لأن رح يحتاج اللاعبون إلى وقت أطول للهبوط بعد القفز، وأيضا رح تصبح المناورات الهوائية أكثر إثارة. والله تخيلوا لعيبتنا كذا لابسين التيشيرتات واللعيبة مين تتوقعون صراحة، رونالدو إذا كان فيه، ميسي، اللعيبة نيمار، كلهم تشوفوا كيف القفزات، يعني إذا هم بيذهلون بقفزاتهم على الأرض فما بالكم لما تكون في القمر ولا المريخ القفزات 6 أمتار وما إلى آخره، الدبل كيك، شلون أصلا بيلعبون البلنتي، شلون بيلعبون العرضية أو شو يسمونها اللي على الكورنر شيء أعتقد الحراس شلون بيدافعون عن المرمى، سوري شلون الحارس، أعتقد الحارس لما يشوت اللاعب الكرة الحارس راح يكون أفضل، لأن اللي هو بيكفز يقول لك إذا قفز أسرع فحيصد، ما أعتقد البلنتيات راح يصير مفعولها يبطل في القمر. طبعا أيضا يقول لكم ولن يكون اللاعبون وحدهم المتأثرين بالجاذبية المنخفضة، بل الكرة أيضا. نعم أكيد يا جماعة فكروا بالكرة. يقول الدكتور معتز اسكندر أنه في ملاعب الأرض تجذب الجاذبية الكرة بسرعة نحو الأسفل بعد التسديد، أما على القمر رح تبقى الكرة في الهواء لفترة أطول بكثير. لا الله يعين الحراس الكرة ما بتنزل في الأرض، الكرة بتقعد في الهواء. يقول لكم هذا بيسمح للركلات الطويلة بقطع مسافات هائلة، وقد تتحول التسديدة اللي بتقطع 60 متر على الأرض إلى كرة تعبر معظم الملعب القمري في ثواني قليلة. يعني الأقوال بالإيش؟ بالدرزن بتكون، إذا الكرة بتكون سريعة بتروح وعلى أكثر من 60 متر يقول لك راح تكون في ثواني قليلة بسرعة. أيضا هذا في القمر، لكن في المريخ أصدقائي بيقولون أن الوضع رح يكون معقد أكثر. ليش؟ لأن رح تظل الكرة تطير المسافات أطول من المعتاد، يعني الكرة بتقعد طايرة الكرة، لكن وجود غلاف جوي رقيق رح يضيف بعض المقاومة الهوائية اللي رح تحد من هذه الظاهرة.

لكن وين التحدي؟ المشكلة الأكبر طبعا يقول لكم، لكن التحدي الحقيقي لا يتعلق بالقفز أو التسديد بل بالتنفس. ليش؟ الدكتور اسكندر بيقول أن القمر ما يمتلك غلاف جوي تقريبا، وبينما يتكون غلاف المريخ أساسا من ثاني أيضا الكربون، وهو غير صالح للتنفس البشري. وهذا بيعني أن أي مباراة مستقبلية رح تحتاج إلى ملاعب مغلقة ومضغوطة بالهواء، أشبه بقباب عملاقة، بقباب عملاقة رح توفر الضغط والأكسجين ودرجات الحرارة المناسبة للاعبين وأيضا الجماهير. أيضا الدكتور بيقول إن بدون هذه القباب لن تستمر المباراة سوى ثواني معدودة قبل أن تصبح الحياة نفسها مستحيلة. أنا أشوف بما أن لازم يكون في قباب أو شتو زي في أفلام الكرتون وأفلام الخيال كذا، يسوون زي المظلة أو زي القبة كذا كبيرة، تخيلوا داخلها الملعب وإحنا نروح نتفرج والحكام والتعليق وإلى آخره. المباراة إذا ما يقدرون تستمر معناته اللي يسجل أول فريق يسجل هو اللي فايز. طيب هل لياقة اللاعبين تتوقع رح تكون مثل ما هي لياقة اللاعبين بما أن اللاعبين بيطيرون في الهواء؟ ظهرت أبحاث أجرتها وكالة الفضاء الأمريكية، ناسا بتقول أن رواد الفضاء بيفقدون جزء من كتلتهم العضلية وكثافة عظامهم خلال الإقامة الطويلة في الفضاء بسبب انخفاض الجاذبية، لكن لهذا السبب فإن لاعبي مونديال المريخ المستقبلي رح يحتاجون إلى برامج تدريبية مختلفة تماما عن تلك المستخدمة اليوم في كأس العالم. يعني اللعيبة المحظوظين اللي رح يحضرون مونديال المريخ رح يكون في تدريب مختلف تماما عن اللعيبة اللي بيحضرون كأس العالم في الوقت الراهن، لأن القوة العضلية المطلوبة للركض والقفز والتوازن رح تتغير جذريا، وأيضا رح تظهر إصابات جديدة لم يعرفها الطب الرياضي من قبل. تخيلوا، مو بس كذا، لياقة اللاعبين أيضا يقول لكم من المحتمل ألا تنجو قوانين كرة القدم الحالية من الرحلة إلى الفضاء. طبعا يقول لكم أصبحت القفزات أعلى بعشر مرات، اللي بيقفزونها اللعيبة الآن اللي بنشوفها بتصير أكبر أعلى بعشر مرات، والكرة الطائرة راح تستغرق وقت أطول للوصول. مو أسرع، أطول. يعني الكرة شفتوا كده تمشي وبشويش، يعني مثلا الحارس يقعد حاط كده إيده على خده ينتظر، ولا يقعد ريل على ريل تنتظر. أنا هنا صراحة بشارك بسير لاعبة، يقعد كده ينتظر ليه ما تيجي، أول ما تيجي ما توقع عصبي يمسكها بإيده بأصبع السبابة كده بيسوي طند يدف الكرة راح يدف الكرة، لأن تحتاج اللعبة إلى تعديلات راح تحتاج تشمل أبعاد الملاعب، ارتفاع المرمى وأيضا وزن الكرة ومدة المباراة وعدد اللاعبين. طبعا بيقولون لكم أصدقائي إن اليوم يبدو الحديث عن كأس عالم على القمر أو المريخ أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكن قبل قرن، بيقولون لكم قبل قرن واحد فقط، كان السفر إلى الفضاء نفسه ضربا من المستحيل في نظر الكثيرين. ولكن مع خطط وكالات الفضاء والشركات الخاصة لإنشاء قواعد بشرية دائمة على القمر أو المريخ خلال العقود المقبلة، رح يصبح السؤال يوما ما ليس هل يمكن إقامة مباراة كرة قدم هناك، رح يكون السؤال أي منتخب رح يفوز بأول كأس عالم خارج كوكب الأرض. مين تتوقعون أول منتخب بالفعل راح يفوز بكأس العالم على القمر في مونديال المريخ أو مونديال القمر؟ أعطوني أنتوا الإجابة. أيضا اليوم أصدقائي أبيكم توقعاتكم لمنتخبنا، أعطوني توقعاتكم لمنتخبنا أمام الأورغواي. يا ترى الأورغواي شنو تتوقعون النتيجة؟ من تتوقعون راح يسجل؟ ويعطوني هل زي كذا لو كان فعلا راح تقام، أكيد لازم يكون في رابطة، لازم في رابطة تشجيعية راح تطلع برحلة بالأعلام بالطيران، راح يروحون باللبس. تتوقع راح يلبسونهم لبس الفضائيين؟ بس لا، إذا كان في قباب ما أعتقد راح نلبسها. تفضلون

تروحون كتجربة، خاصة لما تكون تجربة أولى رح تروحون تتحمسون تروحون؟ وهل أصلا تتوقعون الفكرة ممكن؟ إيوة، لأنهم قالوا قبل قرن كان مستحيل الناس تروح الفضاء، الآن الناس راحت. ممكن السؤال رح يكون من أول فريق، حتى رح يكون من أول فريق رح يفوز بمونديال القمر أو المريخ في مونديال كأس العالم. تتوقعون هذه كلها رح تكون على أرض الواقع؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. أتمنى أنكم تشاركون في منصة إكس. لا تنسون يلا عشان نبي الطيران، نبي نشغلها لكم الطيران بس على منصة إكس. كلكم روحوا قولوا هاتوا السناكة، هاتوا حطوا، لا ما لا تقولون هاتوا السناكة، قولوا يفوز المنتخب، عطونا طيران المنتخب، فوز المنتخب. أيضا سمعوني أصواتكم، رح نبدأ نستقبل اتصالات بموضوع اليوم سناكة اليوم على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطة في جدة على 012.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: Amagus everyone. يا هلا ومرحبا فيكم أصدقائي مع أصدقتنا لليوم اللي كانت عن كأس العالم 2026 في الفضاء. ماذا لو أقيمت مباراة على القمر ولا المريخ؟ يعني مونديال مريخي أو مونديال قمري؟ وهذا اللي تكلموا فيه وقالوا إن قد يبدو السؤال الأقرب للخيال، ماذا لو انتقلت البطولة يوما ما إلى القمر أو المريخ، واللي وصارت مباراة مونديالية خارج كوكب الأرض، واللي تكلم فيها الدكتور معتز إسكندر أستاذ العلوم الفلكية بجامعة لندن. هذا أحد الأساتذة بالجامعات الكبيرة بلندن، تكلم عن هذا الموضوع. العالم اللي قاعدة تعترض صراحة ضحكت. طبعا يقول لكم هو عطى تفسير واضح وشلون ممكن انها تقام مباراة الدكتور معتز، وفي الاخير ختموا السناكة قالوا فيها ان يعني قد يصبح يمكن كان في زمان كان هذا ضرب من ضروب الخيال، ان الانسان اقدامه تقع على القمر او المريخ، ولكن قبل قرن واحد كان السفر الى الفضاء نفسه ضربا من المستحيل في نظر الكثيرين. ممكن ان يصبح السؤال يوما ما ليس هل يمكن اقامه مباراه كره قدم هناك، لا، ممكن يكون السؤال اي منتخب راح يفوز باول كاس عالم خارج كوكب الارض. سمعوني أصدقائي أصواتكم اللي حابين يبحرون معاي بهذه السناكة والروح وبضروب الخيال على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. الروح لأول اتصال سعود القحماني، مساك الله بالخير من أبها البهية، شلونك يا سعود؟
1: سعيد القحطاني،
0: سعيد أمين والنعم، حياك الله. قلت لهم سعود يقولوا لي ايوه. على فكره يلا هذا يعتبر 1-0 لصالحك ولا لصالحي؟
1: لا لصالحي.
0: لصالحك، اوكي، حياك الله. عموما يا سعيد، سعيد وسعود كلها اسماء جميله، كلها من السعد عموما يعني.
1: شكرا.
0: شلونك يا سعيد، شخبارك؟ انا كني مسرفان.
1: والله الحمد لله بخير ونعمة، كيفكم أنتم ومطفقين برنامجنا الجميل.
0: تسلم. سعيد، تتخيل أنه ممكن لو صار يعني كل الأشياء اللي كانت مستحيلة في الماضي وضرب من رؤية، يعني حتى كنا يمكن إحنا صغار نشوفها في أفلام الكرتون، اليوم صرنا نشوفها حقيقة على أرض الواقع، طبقت على أرض الواقع، وإحنا قاعدين نشهد الآن التطور السريع اللي قاعد يحدث في كوكبنا، في كوكب الأرض. لو صار فعلا زي ما يقولون وما هم قاعدين الآن يدرسون هذا الشغلة هذه، لو صار بالفعل سعيد وصار في مونديال كأس عالم على كوكب

0: وغير طبيعية تختلف عن كوكبنا والمارسة اللي حنا معتادين عليها.
1: لو التكت متاحة يعني حتروح؟ أنا عني حروح، أنا قلت حروح ولا يمكن أن أفوتها.
0: هذه أمنية
1: مباراتنا اليوم منتخبنا، إيش رأيك؟ شنو تتوقع؟ شنو تتوقع؟
0: والله إن شاء الله إحنا متأملين ومتفائلين خير في أفراد منتخبنا، وإن شاء الله راح يفوز إن شاء الله. اثنين أتوقع 2-0 فراس البريكان ومصعب الجوير بإذن الله.
1: والجوير مصعب الجوير إن شاء الله. 2-1 ولا قلت ولا
0: 2-0؟
1: 2-0. عطى عط سعيد القحطاني الطيران يستاهل سعيد. تسلم يا سعيد، يومك جميل إن شاء الله. شكرا على هالاتصال الجميل، شكرا. قال مصعب الجوير وفراس أو فراس البريكان. نروح النبيل. بونسوار سنيور نبيل، شلونك؟
2: بونسوار. والله من ساعة ما حضرتك اتكلمت على الأمر ده وأنا عمال أتخيل حاجات غريبة كده.
1: تخيلت إيه بقى؟ يا بقى قولي بقى، قولي علشان أخذ أفكارك.
2: طيب ماشي، بحط الأكل على الهواء ما بينزلش على الأرض، إزازة المية متعلقة، الحاجات دي اللي هي الجاذبية ما فيش.
1: بس بص بقى، بص بقى علشان تبقى عارف، أنا أبى أروح أكون مراسلة لمنتخبنا، هذا واحد، وأستمتع بالأجواء في القمر مونديال المريخ، بلس راح أنا عندي بزنس أبسوي هناك، بزنس أبجيب أعلام سعودية ومصرية.
2: أنا مجهز علم يا فندم، أنا مجهز علم مكتوب عليه مبروك للسعودية من قلب مصر.
1: الله،
2: هعلقه على العربية وأنا رايح الشغل الصبح في الدمام.
1: الله عليك، من المنطقة الشرقية حيك، وإحنا بإذن واحد أحد تباركوا لنا وإحنا نبارك لكم إن شاء الله اليوم إن شاء الله. أشقائنا يا رب، المنتخب المصري اليوم أمام بلجيكا بإذن واحد أحد.
2: أنا بالنسبة لي مصر والسعودية واحد، الاثنين حبايبي.
1: إحنا قلنا
2: وأتمنى لهم الفوز هم الاثنين، وفرحتي للسعودية زي فرحتي لمصر
1: أكيد،
2: وأظن الشعب المصري كله يفرح للسعودية، وأنا متأكد إن السعوديين برضه يفرحوا لمصر
1: أكيد، مثل ما فرحنا للمغرب ومثل ما فرحنا للقطر، وزعلنا نقول هارد لك الأخو أشقائنا التوانسة، لكن إحنا إن شاء الله راح نقول ألف ألف مبروك للمصر، شكرا المصريين بإذن واحد أحد هم والسعودية اليوم إن شاء الله فرحتين، راح تكون فرحتين.
2: السعودية هي الرائدة حاليا في نظر أنا، السعودية هي الرائدة الأولى في الوطن العربي.
1: الله يعلي من قدرك،
2: هي الرائدة الأولى في نظر أنا. أنا عن نفسي هنا في السعودية بقى لي حوالي 19 أو 20 سنة
1: ما شاء الله،
2: يعني عايش فيها بقى لي فترة،
1: الله،
2: ومرتاح فيها نفسيا، واتمنى لها السعادة واتمنى لها الهدوء.
1: وأنت بين أهلك وبين خوانك أخوي نبيل، أنت وأسرتك الكريمة، وإحنا بنسعد بتواجدكم. ونبيل قول لي شنو أول شيء تتوقع مباراة السعودية؟
2: أتوقع زي الأستاذ اللي قبلي لما توقع 2-0 وكتبتها عند حضرتك في منصة إكس.
1: أوكي، حشوفها دلوقتي
2: إن شاء الله. ربنا ينصر السعودية 2-0 بإذن الله،
1: بإذن واحد أحد،
2: الناس كلها تصحى مبسوطة على الخبر الجميل
1: ان شاء الله.
2: كده كده الليلة مفيش نوم اصلا،
1: مفيش ايه نوم ايه،
2: مصر الماتش السعودية مفيش نوم
1: ايه، نوم ايه، نوم ايه يا نبيل، مش حنام اليوم. طب منتخب مصر شنو توقعاتك؟
2: وطن السعودية بالنسبة لي هي الوطن العربي.
1: الله الله عليك،
2: الوطن العربي.
1: الله على
2: هم... في اغنية جميلة لمحمد فؤاد يغنيها، فيها يعني كلمة وطن، يعني ارض حدود مكان، معانيها جميلة.
1: حاب تغنيها نبيل؟
2: والله ممكن لو حتقدروا تسمعوني ممكن اقول حته صغيره.
1: يلا ادينا حته صغيره بقى نسمع، ليش لا.
2: يعني ايه كلمه وطن؟ يعني ارض حدود مكان، ولا حاله مش شجن، ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ سأل حد كده عشان
1: بص بقى يا نبيل، اسمع اسمع، ايه ده ايه ده يا نبيل، هذه الاغنيه الرسميه لاشقائنا المنتخب مصر بكاس العالم 2026، اهداء لك ولكل اشقائنا المصريين، فالكم التوفيق
2: مصر والسعوديه وكل الوطن العربي
1: اكيد، عينينا براس، شكرا لك.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. طبعا أصدقاء على منصة إكس التعليقات يعني في ناس مستغربة يعني من السناكة. السناكة هذه موجودة يعني السناكة موجودة في مواقع التواصل، في مواقع موثوقة كمان، يعني اللي قاعدين مستغربين من السناكة. الطرح لازم يكون مختلف عموما. من ختام الأكلة بشكر لك، شكرا على المشاركة الجميلة. هات السناكة على سطح القمر، انتظرك في الفضاء. والله كلنا يعني أنا لو تحققت فعلا هم قاعدين يدرسونها، لكن لو صارت أعتقد أنا أحب أتمنى أني رح أكون من المشاركين، وبالفعل أنا أشوف رح أطلع أكيد، ما يبيلها حكي. أيضا مين عندنا؟ الأخ اللي شاركنا نبيل خرجاوي. خرجاوي مساء الخير أمينة. اللي بيحضرها ناس فضائيين، كل فضائي عليه اللبس منتخب الفضاء اللي بيشجعه، حتى الشباك على شكل كواكب والكرات على شكل لاب. أوف لا خالد خرجاوي راح شافها بمنظور ثاني. ماذا لو انت على طول خالد؟ ماذا لو يقول أمينة اللي راح يكونون منتخبات فضائية واللي يشجعون ناس فضائيين، الشباك حتى على شكل كواكب، يعني كل كوكب بيمثل المنتخب حقه، ممكن كل كوكب يقول المنتخب ماله، والكرات راح تكون على شكل لها بيكون فيها جاذبية، الكرة ما تسقط على الأرض. بالنسبة لمباراة المنتخب راح تكون أتمناها السعودية، والعلم عند الله، العلم عند الله، ولكن كلنا نتمناها السعودية. ولكن هم بيتكلمون في السناك، ودكتور معتز اسكندراني بيتكلموا عن ماذا لو مونديال كأس العالم أقيم في كوكب، في مونديال المريخ أو مونديال القمر. نبيل خلف من مصر، إن شاء الله يا ربي يا نبيل، وأسأل الله أنك العلم طالما أنك جهزتها الصبح إن شاء الله راح تعلقها على سيارتك بالدمام، وصور لي وحطها لي إذا يعني إن شاء الله صارت، صور حطها لي على منصة إكس وابشر بأحلى رتويت. طيب خلينا نروح لآخر اتصالات معانا. ألو في الساعة الأولى طبعا. ألو
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلين يا خالد، شلونك؟
2: مساء الخير أخت أمينة.
1: مساء النور والسرور، يا أهلا مرحبا فيك خالد. من تكلمني؟
2: أكلم من الخرج أنا من أمينة.
1: من الخارج. خالد خرجاوي، أهلين. يحييك، ما عرفتك، لا تكونك سبقتني ورحت على الفضاء قبلي.
2: أكيد سبقناك يا أخت أمينة
1: عشان كذا ما عرفتك. طيب خالد، لو صار فعلا هذا الحدث اللي كانت يعني مصرحين فيه، وصار فيه فعلا على كوكب المريخ، تتوقع انه راح يكون نفس الاصداء نفس، او انه راح يكون اكبر بالعكس لانه شيء جديد على العالم؟
2: والله بيكون بيحضروا شيء فضائيين، وبعضهم فضائيين لبس فضائي، وطبعا الشباك بتكون على شكل كواكب.
1: عجبتني فكرتك.
2: نعم، والكرة حتى الكرة ما راح تقطع في الأرض، أنا من قوة جاذبة الأرض ما راح تقطع في الأرض، حيلعبون في الهواء. نعم.
1: أوكي طيب.
2: نعم.
1: بس هذا لو كان هم يسوونه، لكن هنا يفكرون إنه يكون في مونديال في القمر ولا في المريخ، هم قاعدين يفكرون يعني بهذا الشيء ويدرسونه، فقالوا إنه لازم يكون في قبة كذا، قبة اللي هي عبارة عن الملاعب، وداخلها رح يصير في المونديال. طيب خالد، شنو تتوقع نتيجة مباراة اليوم؟
2: والله أتمنى سعودية، لكن العلم عند الله سبحانه وتعالى. أتمنى سعودية، أتمنى سعودية
1: إن شاء الله. كم تتوقع ومين تتوقع اللي حيصير؟
2: والله اثنين، واحد يتوقع مندش وفراس البريكان.
1: مندش وفراس البريكان، كلكم متوقعينها اثنين؟
2: والله إن شاء الله. إن شاء الله.
1: إن شاء الله. نقول إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. شكرا يا خالد، يوم جميل، يومك أسعد إن شاء الله. طيب آخر اتصال، عزيزة. عزيزة صح؟ عزيزة شلونك يا عزيزة؟
3: أهلا وسهلا.
1: يا أهلا وسهلا، ويلكم باك، شخبارك؟
3: أهلا وسهلا بخير الحمد لله، شخبارك؟
1: أنا سوبر بيرفكت.
3: مشتاقة
1: حبيبتي. أنا أكثر وسعيدة أني بسمع صوتك حقيقة، والله سعيدة أني بسمع صوتك مرة ثانية.
3: يلا بك تحييها
1: عزيزة، تجين معاي أحجز لك تكت.
3: يلا معاكي، ما عندك أي مشكلة.
1: يعني شوفي، أنا عارفة الناس بتقول ما رحتوا أمريكا ولا ما رحتوا مثلا قطر وذا، بتروحون على كوكب المريخ. أنا أسويها
3: صار.
1: ليش لا؟ شيء مغاير يعني، قطر والمكسيك وأمريكا هذه موجودة عندنا. أيوة
3: شيء قريب هذا.
1: أي بس هناك أعتقد رح تكون تجربة مرة مختلفة.
3: أكيد تجربة خيال صراحة.
1: أنا حتى أنا أشوفها خيال صراحة، وأحب أن اسمي يعني يؤرخ من ضمن الأسماء، يعني بما أني صراحة مذيعة إعلامية يؤرخ من أوائل الناس اللي طلعت وغطت وحضرت واشتغلت بعد سوت بزنس. أقول لك تجين نسوي بزنس عزيزة،
3: يلا
1: إيش عندك معك. فكرة
3: ايد بايد، فصدقين كل يومين كذا ادور لي بزنس خفيف لطيف من البيت.
1: لا لما نطلع هناك بيكون في المونديال، لا تنسي ان احنا في المونديال. يعني انا زمان انا زمان كنت اقول ساج عفوا ساج القمر، كنا بنسوي محل حق فطاير ومناقيش وكذا نسميه ساج القمر، بس بما ان هم يبون يسوون كاس العالم هناك انا حفتح يعني ايوه فناير رياضي
3: مش
1: ليش اخترتي مشاوي؟ ليش اخترتي مشاوي؟ جعانة عزيزة
3: والله بيني وبينها
1: عزة. يعني انا شوفي انا حفتح ستور رياضي لكل يعني المنتخبات اللي حتشارك، حطي شيء جنبي يناسب ستور رياضي بكل شيء، باللبس بالاعلام باشياء التشجيع بكل شيء
3: بالالوان. راح افوز عليك.
1: ليش شنو خطرتي؟
3: شنو بالمشاوي؟
1: بالمشاوي الناس بيطلعون من المباراة جعانين، تتوقعين كلهم حيجونك؟ والله تصدقين انت راح تكونين فعلا، اتوقع راح انا راح يكون بس يجون يشترون ذا، بس انت ممكن كل المنتخبات مجرد ما تطلع بيجون يشترون عندك والله ما طعم.
3: خلاص بيصيرون جوعانين ومن التعب وكذا خلاص.
1: اي
3: يعني من متى يصيرون في الملعب؟
1: اي اسمعي عبد الله ابو الجداي اللي كاتب امينه مشروع تصليح بدل فضائي. حلوه هذا، انت حتكون مشارك لي يا عبد الله، انت تشاركني لان انا عندي الستور، انت لازم حاعطيك ركن كذا، حاعطيك زاويه بصراحه. عموما شكلي انا راح اغير رايي، شكلي تجين نبدل.
3: لا لا لا حطي ركن كافي ممكن يمشي.
1: اوه صح، حلو صح في الستور الا ايوه عفي عليك. اسوي ركن قهوه والله جبتيها، وبعدين ايش حتى الاكواب اجيبها لهم كل واحده لهم منتخبه نعطيهم كل واحد.
3: ايوه والاسماء

0: لاعبين
1: واسماء لعيبه. اوه والله فظيعه يا عزيز. لا لا مخ والله مخ مخ كبير انت يا معوده مخ كبير. لا لا باخذك تحت الهواء. تعالي لي تعالي لي تحت الهواء باخذ رقمك انت. مجرد هذا ما يكون على ارض الواقع على طول التكت علي التكت علي ابشري.
0: اوكي ابد معك.
1: شكرا لك عزيزة عموما يومك جميل ان شاء الله مشكورة.
0: الله يسعدك يا ربي.
1: ويسعدك يا رب. الساعة 5:04 في استديوهاتنا بإذاعتنا الرائدة جدة اف ام. حياكم الله اصدقائي وين ما تكون زحمتكم. فاصل راح نرجع نتواصل مع مقولتنا لليوم.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. يا اهلا ومرحبا فيكم اصدقائي في مشوار برنامج في الزحمة. وفي مشوارنا الثاني راح نروح لمقولة اليوم، وأي مقولة بطرحها على طاولة النقاش، كل واحد فينا بيدلي بدلوة بكل شفافية وبكل مصداقية، شعرنا واحد متعارف عليه، اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. مقولتنا اليوم أصدقائي هي للكاتب والروائي غسان كنفاني. بيقول هذا الروائي أو بيقول الروائي غسان كنفاني: لا تسأل راحلا عن سبب رحيله، لا تسأل راحلا عن سبب رحيله، لأنه جهز عذره قبل حقائبه. يعني أي شخص بيرحل من حياتكم لا تسألون عن سبب الرحيل أبدا، لا تسألون، ولا تقعدون حتى أنتم تعذبون نفسكم، تقعدون تقولون شنو الأسباب، ليش تركني، ليش أنها الصداقة، ليش أنها العلاقة، ليش كان في سبب للرحيل. كثير طبعا اللي بيتخذون زي ما بيقول غسان كنفاني إن أي شخص بيرحل أخذ حقائبه، جهز حقائبه، هو مجهز حقائبه لكن قبل عذره، قبل إنه يجهز حقائبه أساساً هو ماخذ هذا القرار وبيرحل، يعني بيرحل حتى لو كان السبب أو العذر بينه وبين نفسه. فعلشان كده اختصرها وقال لكم لا تسألون أحد عن سبب رحيله إذا رحل. علشان الوقت يلا ابدوا شاركوني أصدقائي، كثبوا اتصالاتكم على الأرقامنا التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ونبدأ مع بعض الاتصالات. ماكو واتساب، نبدأ اتصالات. أخذوا الاتصال. ألو بونسوار.
2: ألو.
1: يا هلا مرحبا امتنان، شلونك؟
2: لينا مونة، يسعد لي مساءك، كيفك؟
1: أنا تمام التمام، انت شو اخبارك؟
2: والله بخير الله يسلمك يا رب.
1: سمعتي اللي بيقولون الشعر دائما، سمعتي شنو مقولة اليوم حقت غسان كنفاني؟
2: ايوه سمعتها.
1: صحيح، لا نسأل راحلا عن سبب الرحيل لانه جهز عذرك قبل حقائبه.
2: اتفق معاها جزئيا.
1: كيف؟ ليش جزئيا؟
2: ليش جزئيا؟ لأنه أوقات أمونة نسأل مو عشان شيء، بس عشان نرتاح من داخلنا.
1: عشان نرتاح من داخلنا.
2: أيوة.
1: نرتاح من داخلنا ليش؟ ما يكون إن السبب مننا أو إحنا يعني كنا مقصرين يعني مثلا؟
2: شوفي أوقات الإنسان اللي يبي يرحل يعطي إشارات كثيرة.
1: أوكي حلو.
2: والطرف الثاني يكون ممكن مو فاهم أو متعلق بالأمل إنه ما يجي في باله الرحيل وكذا.
1: الله عليك.
2: أيوة، فلما يرحل تحصلي أسئلة كثيرة في الطرف الثاني إنه ليش راحال وما أتكلم وما قال لي ومن هالكلام. فأيوة أنا أقول لك ممكن إنه لما نسأل بس عشان كذا نرتاح من جواتنا ونعرف الأسباب.
1: عشان تعرف يعني ليش تبين تعرفين السبب؟
2: علشان أرتاح من جواتي.
1: أيوة طيب، أنت عارفة اللي مجهز زي ما قال غسان، اللي مجهز اللي رحل مجهز عذره قبل حقائبه، يعني حتى لما تسألين أنت عن الأسباب رح يحطها، رح يقلب عليك الطاولة، يعني رح يحط كل العذاريب فيكي، رح يحطه في الطرف الآخر، عفوا يعني ما بقول لك، رح يحطه في الطرف الآخر، فهو بالعكس كده رح يزيد الطين بلة، يعني رح يحمل أسباب فشل العلاقة. فلطالما هو اتخذ هذا القرار، مع السلامة.
2: صدقيني شوفي مستحيل أسيبه كذا، لازم أعرف الأسباب.
1: طب عرفتي الشخص عرفتي وحملك أنت الأسباب، يلا قولي لي إيش اللي بيصير.
2: خلاص أنا بحاول أتكلم، بحاول أصلح، بحاول يعني.
1: أوه أنتظرك تقولين هذه الكلمة، أحاول أصلح. تصلحين وشو؟ العلاقة؟ تصلحين علاقة شخص ماخذ قرار الرحيل، شايل جناطة ورحل.
2: تقولي يا
1: مولا
2: ممكن
1: ما أدري بس امتنان يقول لك شخص جهز حقائبه ورحل، أنا ليش أعرف الأسباب؟ بالعكس أقول هو مؤلم، أنا معاكي مؤلم.
2: ايوه مؤلم. بس انا ما فيني اجلس كذا، صدقيني انا قلبي ما راح يطوعني اجلس كذا، لازم اعرف الاسباب، حتى لو خلاص قرروا حيرحلوا وما في امل الكلام.
1: طيب حتى لو حط فيكي انت العذاريب، حتى لو قال انت يعني خلاكي انت السبب رحيله.
2: طب اكون انا عارفه من جواتي انا السبب او مو السبب.
1: طب خلاص قلتيها انت نال قلتيها انا عارفه من داخلي اني انا مو بسبب. طب فمعناتها
2: خلاص اسيبه ما حاسن اسيبه
1: يعني انا مع انا مع كنفاني ترى انا مع كنفاني معني المفروض اني ما اقول الا نبغى رايكم انا حناقشك انا حتى لو قلت اختلف انا حناقشك في الموضوع ولكن شخص رحل بدون ذكر اي اسباب شنو معناته شنو معناته امتنان
2: خلاص يعني
1: معناته ما يبي يستمر صح
2: اكيد ما يبي
1: طيب
2: يستمر
1: بس طيب هل اقعد اساله امتنان اساله اجبر شخص على شيء هو ما يبي
2: لا شوفي أمولانا ما حأجبره وش
1: بس أنت قلتي أمتنان قلتي لي أسأل على الأسباب
2: أوكي أمول أنا أسأل على الأسباب وعرف بس لو حب يجلس يجلس ما حب براحة
1: كيف لو حب يجلس يجلس يقول لك شال شنطة وراح رحل رحل يا بنتي رحل باي باي شلون بتقنعينا يا رد
2: خلاص نقول له الله معاك
1: بالضبط قولي له الباب يوسع جمل بس يا حلوي كل مخب الخميس هذا حتتصلين حسمع صوتك ان شاء الله
2: باذن الله على خير باذن الله
1: وناطرتك بكره وعقبه وعقبه بعد يلا شكرا حبيبتي شكرا يا حلوك بالله بالله بالله تيامو ما هي حقيقي امتنان شكرا لك طيب ناخذ باسم عدل
3: يا
1: هلا مرحبا حياك يا باسم انا اخباري تمام انت شلونك حمستني امتنان للموضوع مليار بالمئة
3: وانا قاعد احمسك اكثر
1: والله او شعرنا تحيتك يا باسم
3: هذا اللي كنت ابغى التحيه وكذي كمان ثلاث ابيات سويتها ايام وكا وكا للمنتخب السعودي
1: اوه يس لا بدن دن دن ولا بدونها
3: لا بدون غيرتها
1: يلا
3: اسم الترحيب
1: يلا
3: احلى الورود واحلى تغاريد العصافير
1: الله
3: واحلى امون ومعتز واحلى مستمعين جدة اف ام
1: يا سلام
3: ايش رايك
1: دن ودن دن ودن كذا يا سلام مليار بالمئة
3: احلى احلى وممكن نزودها دن دن وكا وكا اي اي اي, اي.
1: يا سلام كذا صارت احلى كذا صارت سمباتيكيه اكثر
3: خذي عشان ما نضيع على الوقت
1: قول لي مع غسان
3: كلام خذي الابيات الثلاثه خذي الابيات الثلاثه
1: قول
3: طبعا من الاسبوع الماضي ألقتها وحاططها براسي 1 2 3 يا الاخضر يا الاخضر هز الارض هز باجمل فن 1 2 3 يا الاخضر يا الاخضر صقورك تحلق فوق الكل بروائع كوركم 1 2 3 كورتكم تلهب الملاعب سرعتها وفنها
1: الله عليك الله عليك طالما منتخبنا يستاهلون طيب باسم قل لي مع غسان كنفاني ولا مو معه
3: ايش
1: مع غسان كنفاني بمقولته اليوم ولا مو معه
3: معه بالضبط
1: معاه؟
3: لأنه اللي يبقى أي اللي بيرحل أساساً هو يكون حاط أسبابه عشان كذا راحت ما حيستنى أنك تقول له سامحني أو استنى ما حيستنى
1: تسأله؟
3: خلاص نوع
1: هو يقول لا تسأل هو يقول لا تسأل
3: ما تنفع تسألي لأن أنت كذا تترجيه إذا سألتي كأنك تترجيه
1: بالبقاء تتركني.
3: أيوة
1: أوكي.
3: وهو خلاص حط على قولتهم طلع الكرت الأحمر
1: مدام
3: احنا نتكلم
1: قفل الباب
3: أيوة
1: طب ماذا لو عاد معتذرا
3: على حسب إذا كان الشخص اللي رحل عشان مصلحة والمصلحة رجعت ممكن يرجع لكن اللي قولتهم مشاعر ما مشاعر ما ظن يرجع
1: ما تظن إنه يرجع حتى لو عاد معتذرا ما نبي معتذرا ها
3: ما حتى لو جاء معتذر هذا اذا جاء اساسا
1: اذا جاء
3: انت يصير مشاعرك اساسا انت طفت من ناحيته
1: صح ممكن المشاعر تكون بردت خلاص انتهت ما عاد في مجرد ذكرى مجرد ذكرى يعني زيها مثل اي ذكرى طيب شكرا يا باسم شكرا لك على تواصلك يومك جميل ان شاء الله مشكور شكرا لك على اخذ عبد القادر حياك الله يا اهلا ومرحبا فيك يا هلا مرحبا ارفع لي صوتك لو تكرمت اذا حط السماعه والسبيكر شيلها تنتين من وين تكلمني
4: من الرياض.
1: من عاصمتنا الحبيبة الرياض، يا هلا مرحبا. عبد القادر مع غسان كنفاني، تتفق ولا تختلف معه؟
4: لا أنا ضده.
1: تختلف معه ليش؟
4: تختلف معه لأنه هو يعني كأنه، لا تأخذيني بهالكلمة، كأنه امرأة يعني طلقت وتريد أن تنسى كل الماضي. هذا إذا واحد خلف انتهى، نعم خلف لا أرجع ولا أسأل. لكن كان ما بين الأصدقاء، ما بين الزوج وزوجته، ما بين الأخ وأخوه، ما بين الأخ وأخته، لا لازم أن أتدخله، لازم أن أسأله، لازم أعرف السبب وليش اتركه. لأنه الاتصال يخرج ما بين هذا، يعني
1: عبد القادر انت تكلمني من السماعه، شيلها السماعه لو تكرمت، شيلها عشان اسمعك واضح، انا ماني سامعه حضرتك ايش قاعد تقول.
4: طيب
1: ايوه ممكن. الحين الصوت ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب انت فنطتها بطريقه جيده. اذا لو كان احد من الاقارب، او مثلا لو حد من اخواننا او الزوج، هنا يتم طرح السؤال، هنا لازم نسال الراحل لماذا رحل، لماذا
4: الراحل،
1: ايوه لماذا الشخص رحل، أخذ حقائبة ورحل، هنا يتم السؤال.
4: طيب بعد ما أخذ حقابه ومشى، لكن ما هذا لا يعني أنه خلاص انتهى.
1: ليش؟ أنا عشان كذا طرحت ماذا لو عاد معتذرا.
4: لو عاد معتذرا القبول جميل، وإن تعفوا وتصفحوا. وين الآيات هذه لك؟
1: طيب.
4: وين مرتبة الإيمان والإحسان عند الله البشر؟
1: الله.
4: أما إذا نحن أردنا أن نقف على مرتبة الإسلام فقط مثلها، نقول له يعني بالعامية بالناقص منك خلاص رحت الله معك.
1: بس غسان كنفاني قال لطالما إنه جهز رحل، فمعناته هو مجهز عذره قبل حقائبه، هو أخذ هذا القرار خلاص.
4: غسان كنفاني ما هو دستور يعني.
1: طيب.
4: هذا يتكلم عن حالة وقعت معه هو
1: بالضبط. أنا هذه دائما بقولها، يعني أنا بس عشان الوقت ما قلت، لأنها حتى هذا بيكون في زمن معين، جبنا سقراط وجبنا أفلاطون وجبنا وليام شكسبير، جبنا شخصيات كثيرة يعني في أزمنة، في حقبة زمنية قديمة جدا ولظروف. نعم. هم كل المقولات أصلا هذه اللي قالوها عبد القادر، هذه كلها ظروف، هي هم مروا فيها، ممكن يناسبهم بس ما يناسبنا إحنا، ممكن.
4: أيوه بالضبط.
1: عشان كذا أنا بطرحها هذه المقولات، احنا بنتفق ولا نختلف معها، بنناقشها بما انها اصبحت متداوله بين الاجيال، الاجيال ماخذينها وبيتداولونها في هذه المقولات. معناته اذا كان احد من صله الرحم، انا حسب كلامك انا لابد اني استقصي الامر.
4: لازم.
1: اعرف شنو الاسباب، لربما بدر شيء مني انا اخطات فيه، الانسان يعني احنا خطائين، ولكن لو رحنا كعلاقه عاطفيه او رحنا كاصدقاء اصدقائنا، ايش نسأل ولا ما نسأل؟
4: أسأل. الصديق أحيانا يكون أقرب من الأخ، ويكون أحيانا أقرب من صلة الأرحام، وليس الواصل بالقاطع. أساسا صلة الأرحام تسمى صلة لأنه قطع.
1: لأنه قطع. طب لو كان صديقك اتصلت عليه مرة واثنين وثلاثة وما رد، لأنه ما
4: أقطع فترة حتى يرجع هو إلى صوابه، لكن لا يكون لي يعني عذر انه ان اقطع ابديا،
1: لكني ما اقطع، معناته اني ارجع اتواصل. انت مع
4: نعم.
1: انت مع التواصل.
4: انا مع التواصل، وما اريد اقطع احد.
1: الله
4: يعني
1: الله
4: الا لي شيء.
1: الله عليك، شكرا لك وشكرا على تواصلك، وشكرا انك على التواصل الراقي، وانك شاركتنا هالدقائق من وقتك، شكرا لك، ممنونه. الروائي غسان كنفاني بيقول لا تسأل راحلا عن سبب رحيله، لأنه جهز عذره قبل حقائبه. لا تسألون الراحلين أصدقائي لماذا رحلوا، ليش؟ لأن بيقول أصلا هم مجهزين أعذارهم قبل ما يجهزون حقائبهم، ما جهز الراحل حقيبته إلا هو بالأساس متخذ قراره ومتخذ أيضا عذره. اليوم أعتقد اللي بيرحلون عننا ما بيجهزون حقائبهم، بيجهزون أعذارهم، بيجهزون بلوكات، بيجهزون عدم رد، بيجهزون ممكن حتى كلمات بيحطونها في السوشيال ميديا، كلها لراحة ضميرهم. اللي حابين يشاركوني تتفقون أو تختلفون مع غسان كنفاني على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012. رحمة رياض شنو تقول؟ اللي يمشي يمشي عادي.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: أغنية للراحل الكبير طلال مداح، صراحة أنا حب أهديها لأم أحمد، أهديها لوالدتي الغالية، لتاج راسي، فديتك يا بعد قلبي، فديتك يا بعد. هذه لأنك على السمع وأعرف أنك من محبين الفنان الكبير طلال مداح، أهديك هذه الأغنية، وأهديها لأختي الآخر العنقود توتا. من جد أنت يا قمرنا يا أمي.

0: أمي كمليها على اليوتيوب موجودة. عموما أتمنى بس أنك يعني أعجبتك. أنا لما توتا دزت لي قاعدة تسمعين وحط إيدك على خدك قاعدة تسمعين في النوت، قلت لازم أهديك إياها. طبعا الروائي غسان كنفاني أصدقائي بيقول لا تسأل راحلا عن سبب رحيلة لأنه جهز عذرة قبل حقائبة. إيش رأيكم؟ هل بالفعل الراحل لا نسأل عن سبب رحيله لأنه هو الرجع أساساً مجهز العذر قبل الحقائق؟ يعني ما رح نستفيد من الموضوع. 6-4-7-7-1-5-4 سمعوني أصواتكم أيضاً على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطاتف جدة على 0-1-2. الروح لنوال، الروح للمنطقة الشرقية، لأهل سهات حياك الله يا نوال.
1: يا هلا يا هلا حبيبتي، ليش أنا أمك؟
0: يا بعد قلبي فديت قلبك، أمي عندكم بالشرقية عموما.
1: الله يحفظها إن شاء الله يطول في عمرها يا ربي.
0: بتسمعك الحين وبتستانس بتقول وين أعطيني رقمها خليني أعزمها.
1: الله يعطيها الصحة والعافية.
0: اللهم آمين، وخليك لأهلك ولحبايبك إن شاء الله.
1: آمين
0: يا نوال.
1: إن شاء الله يا رب.
0: نوال فعل إيش رأيك بغسان كنفاني؟ ما نسأل الراحلين عن سبب رحيلهم ولا لا المفترض؟ تتفقين ولا تختلفين معه؟
1: والله إذا أش أقول لك، يعني إذا ما يستاهل أنا لما راح أسأل عنهم، بس إذا شخص يعني عز علي ورحيلة يعني مفاجأة كذا بدون سابق إنذار طبيعي بسأل، أبغى أتعرف على الأسباب بس. ولكن إذا كان هذه فقاعة صابون، أنا أعتبر دليل إن الراحلين اللي ما نسألهم كانوا في حياتنا على قولتهم فترة، أصبح مثل فقاعة الصابون اللي بسرعة تطير، هم كده يعني
0: هم فقاعة صابون. طيب إذا كان معنى، شوفي أنت حطيتيني في الخانة الرمادية، إذا شوفي نوال
1: أيوة،
0: إذا أساسا إذا الشخص غير ذات أهمية فمن الطبيعي إحنا ما رح نسأل، أكيد ما رح نسأل، لأن أكيد. أساسا نوال وجوده مثل قلته مثل عدمه، ما بيأثرون فينا، وجودهم وبعدهم ما بيأثر فينا كأشخاص. صحيح. ولكن أكيد هو ما قال هذه المقولة، هو كروائي لا تسأل راحلا عن سبب رحيله لأن جاهزة، إلا إذا كان شخص ذو مكانة ذو معزة وعلاقة قوية، لأن هذا اللي رحيله بيأثر فينا، بيترك بصمة، سواء كان بيترك بصمة خذلان صدمة. إذا كان من هذه النوعية نسأل ولا ما نسأل؟
1: أكيد هذا أنا وش قلت له، أنا قلت له إذا كان معزة طبيعي ما راح أسكت، لازم أعرف سبب الرحيل.
0: معناته ححطك تختلفين معايا نوال، راح تسألين. طيب أنت زي امتنان.
1: طيب ليش أختلف؟ ليش أختلف؟
0: تختلفين لأنه قال لا تسأل، هو قال لا تسأل، أنت تقولين لا أسأل.
1: أيه. آه إيه لا أسأل أكيد إذا لما كان يا أمينة ويعز عليه.
0: رحل هو، رحل هو اللي أخذ هذا القرار.
1: دقيقة يا أمينة، ربما يكون رحيله غصبا عنه.
0: ممكن. طيب
1: اي ربما قصبا عنه يعني اجبرته الظروف.
0: طيب وحتى لو اجبرته الظروف، شوفي شماعة الظروف هذه انا ضدها، انا ضد هذه الشماعة، باخذها اخرتها واكسرها. نوال نوال حتى لو الظروف ارغمتها انا مالي مكانه يجي يبلغني.
1: اسمعي اسمعي، لا يمكن ربما اجبرته الظروف، بعدين رسل لش رسالة ورسلت لش رسالة ويعني رسالت اعتذار ان انا مثلا جبرتني الظروف ان انا اروح مكان بعيد مثلا دراسة بعثة يعني علاج، يعني لازم نبعث نلتمس العذر لهم.
0: طيب طالما اللي ما انت معطتها قدر وقلتي يمكن ظروفها ما سمحت لي، ليش هو معطاني نفس هالقدر وبلغني وقال لي انا مسافر انا ابي انهي العلاقه انا وانتو يعطيني
1: يعني هل
0: ربما غروك اصحاب الفضول
1: هاي. امينة الحين هل يعني هذا الانسان رحل يعني تركان مثلا او تركتني او تركني مثلا هو بيروح خلاص يعني ينهي العلاقه؟
0: اي رحيل قال لك رحيل.
1: انا قلت لك امينه قبل شوي، قلت لك اذا ما يستاهل بسلامته ما بسال عنه. أيه. اللي بيروح، لكن هذا اللي راح او اللي راحت ربما زي ما قلت لك اجبرت الظروف.
0: طب حتى لو يعني طب اسالك انت سؤال. انت لو اجبرتك الظروف نوال انك ترحلين من علاقه أجبرتك، أتليست على الأقل إحنا الآن أفضل من السابقين، لأن عندنا طرق كثيرة إن نكفل العلاقة أو ننهيها بطريقة فيها نوع من الذرابة.
1: من الدراب.
0: أيوة ما ترسلين SMS، ما ترسلين مسج، عندك سناب، عندك واتساب، عندك تيك توك، عندك وسائل كثيرة ممكن ترسلين. أعتذر أعتذر، شكرا جزيلا، أو أنا اكتفيت من هذه العلاقة.
1: أنا أمينة أنا مشكلتي ما أعرف أرحل، يرحلون عني
0: عشان كذا قفلت العلاقة توجع ترى.
1: اي والله ترى والله عن جد يعني انا ما يعني حتى لو كان انسان سيء او انسانة سيئة خلاص هم اللي يرحلون مو انا اللي ارحل.
0: طب ماذا لو هذا لو رد معتذر؟
1: لا هذا عن لو رد معتذر يعني يمكن تستمر يعني، ولكن شوي
0: عبد القادر قال أسامح واستشهد بآية وقال مين نسامح؟ ليش ما نسامح ونفتح صفحة جديدة؟
1: لا نسامح ولكن ما نسامح لكن ما ترجع العلاقة قوية كما كانت يا أمينة.
0: أتفق معك، العلاقة

0: بدأت. فتسألني انتي انا تغيرتي علي وما ادري ايش، قلت لها من اللي بدأ.
1: عشان كذا أقول لك نوال، المياه الراكدة لما تمشي مرة ثانية ما تكون صالحة للشرب.
0: ما تكون صافي. نعم نعم.
1: إيه ما تكون صالحة للشرب، يرجعوا يروحون وقت ما يبون يردون وقت ما يبون. لما تردين وقت، لا النسخة اللي أنا بكون عليها لا تعاتبيني عليها. ليش؟ أكيد لأن أكيد. المشاعر تتغير، ناس ترحل وبيجي مكانهم ناس ثانية تعبي هذه الخانة. فلما ترجعين تسألين وين مكاني، لا تسألين وين مكانك، لأن المكان اللي أنت تركتيه لغيرك أخذ غيرك.
0: أخذ غيرك صحيح.
1: بالضبط، هذا هي
0: بس أظل
1: سين زائد صاد يساوي اثنين.
0: وش صار في الصوت أمينة؟
1: أسمعك يا بقلبي أسمعك. عموما نوال عشان
0: المهم شوفوا لي سالفة البث عندنا، ما يطلع عندنا البث.
1: بسهات؟
0: عن الاكس على منصه
1: اكس. لا لا لا، على منصه اكس في خلل اليوم، اليوم في خلل. يعني
0: ان شاء الله امس واليوم ما حبيبتي ما تابعنا على
1: العذر والسموحه. العذر والسموحه،
0: انا والله ما اسمع صوت امينه لكن ما يخالف.
1: معليش العذر والسموحه، اقول لك وان شاء الله نعوضكم الايام الجايه. فمان الرحمن، الله معك، مع السلامه. طيب خلينا اختمها مع عمار. عمار شلونك؟
2: يا هلا والله، مساء الخير.
1: حياك الله يا عمار، شو اخبارك؟
2: يا ربي لك الحمد.
1: تتذكر ساعه ماذا لو؟
2: ايوه
1: ايوه. تتذكر ساعة ماذا لو؟
2: تتذكرها؟
1: ايش كانت ساعة ماذا لو؟ اوت اوف ذا بوكس، لحظة، اوت اوف ذا بوكس صح؟
2: ايوه اوت اوف ذا بوكس.
1: طيب احنا لما يجي استاذ عالم في الفلك ويطرح ويتكلم عن فكرة ويقوم يفنطها، قريت ايش كاتب؟ قريت ايش كاتب؟
2: انا جاي تقول لي كم ساعة
1: والله. اي الحين امزح امزح. طيب عمار لا تسأل الراحل عن سبب رحيله، انت تتفق ولا تختلف مع غسان؟
2: هو قصده الراحل اللي يختفي ولا اللي ينهي علاقه كذا ويمشي على طول؟
1: اللي ينهي. غسان كنفاني بيقول لا تسأل راحلا عن سبب شخص رحل عن سبب رحيله، لانه جهز عذره قبل حقائبه.
2: انا اتفق معه، بس في حاجه لازم تسأل نفسك، ما تسأله هو، تسأل نفسك.
1: كيف تسأل نفسك يا عمار؟
2: تسأل نفسك، لأنه شوفي اللي
1: عمار
2: القوي اللي يهمك واللي هيكون معك مستحيل يمشي بدون سابق انذار، بدون ما يعاتبك مرة ومرتين على شيء يضايقه.
1: طيب عاتبك مرة طيب يعني شفت انت عمار، انت حطيت انت كأنك حطيت الخطأ فيك انت كشخص، انت حطيت سبب الرحيل. طب ليش ما تكون انت عطيته اكبر من حجمه؟
2: انا عشان كده قلت اقول لك مو، لكن في كل الحالتين هو اذا رحل بدون سابق انذار في كل الحالتين هو غلطان، بس انا برضو لازم اسال نفسي، لازم اسال نفسي ايش اللي بدر مني، ايش التصرف اللي انا اسويه يضايق الناس، اقل انه في المستقبل ما
1: طيب الشخص هذا اللي رحل عمار، اكيد انه صار في اختلافات في وجهات النظر، في بعض التصرفات، في بعض الامور، وتم تداركها وتم حلها. لو ما تم تداركها وحلها يا عمار ما كان مستمر في العلاقه واخذ قرار الرحيل بين يوم وليله وقفل حقائبه ومشى. لان اي مشكله، اي معضله بتصير في اي علاقه بيتم تفنيطها وبيتم حلها وبتصير العلاقه، صح ولا لا؟ لكن الشخص، لكن عمار هو بيتكلم عن الشخص اللي بيرحل فجأة بياخذ القرار بينه وبين نفسه.
2: أيوة أيوة، أنا كنت أقول لك ليش ثلاثة، أنا أتفق معاه، لا تسأل وراني نهائيا، بس إيش؟
1: طيب اسمع،
2: أسأل نفسك أنت،
1: أسأل نفسك أنت. طيب أنت كذا ترى، يعني أنا كذا حكفل الحلقة، لكن اللي اختلفوا مع غسان كنفاني أكثر من اللي اتفقوا. أنا ما رح
2: أكثر، أنا أتفق معاه على قول أحلام، أحسن مدام إنك زعلت أحسن عمرك ما رضيت.
1: لحظة، أنا تمام مراضي، تخليني أقفل الحلقة صح. أنا بقول اللي اختلفوا معاه أكثر، بس أبي أقفل الحلقة بصوتك، عطنا أغنية بصوتك نكمل فيها الموضوع. يلا رب
2: المغرب. مدام إنك زعلت حسان عمرك ما رضيت، أصلا أنا لحاتي وصلت يا ما من أسبابك تكيت، أتذكر إني فيك كنت شحسن أحسان تهمك ولا وتحيت، واليوم لا والله صمت شايل مبطي ما حكيت.
1: الله عليك يا عمار، صح صوتك الله. احلى قفله صراحه، احلى قفله. شكرا يا عمار، ممنونه لك على الاتصال الجميل.
2: الله يسعدك، سامحيني ترى والله
1: كنت لا لا لا لا لا يا معود، طالما قفلت لي الحلقه بصوتك وبهالاغنيه الحلوه، شكرا، ممنونه لك كثير.
2: الله
1: شكرا لك. عموما حقيقه

استمتعت معاكم كثير أصدقائي، هذا كان مشواري معاكم لليوم. كنتم فوسفوريرا سوبر نار نيرو، كنتم يعني رائعين حقيقي، سواء في الساعة الأولى مشاركاتكم أو في الساعة الثانية. شكرا معتز بخش من الإخراج، وشكرا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نظروني بكرة في نفس الحزة وفي نفس التوقيت، مشوار جديد يجمعني فيكم ببرنامج في الزحمة من 4 إلى 6، وبكرة بعون الله رح أقول لكم ألف ألف مليار مبروك لمنتخبنا السعودي.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يومياً 6 مساءً على جدة FM.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الآن مونديال 26 على جدة FM.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من مونديال 26. نحن اليوم يوم جديد ننتظر فيه الكثير إن شاء الله من منتخبنا في أول إطلالة في هذه النسخة من كأس العالم هناك في أمريكا. يوم يحمل الكثير من الإثارة في كأس العالم 2026، مثل ما قلت لكم يظهر أو يحمل الظهور الأول لمنتخبنا في مواجهة عند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أمام منتخب الأوروغواي. سبقتها طبعا مواجهات خلال الأيام الماضية. كأس العالم هذه النسخة تكشف عن أشياء كثيرة، مباراة ومباراة، وإذا في جزئية المشاركين العرب أو المنتخبات العربية في هالمواجهة أو في هالنسخة، حتى الآن ثلاث مواجهات من أصل ثمانية حقق فيها منتخبان تعادلين، وثالث هذه المواجهات كانت بالأمس خسارة المنتخب العربي، أقصد خسارة منتخب تونس، تعادل منتخب قطر أمام سويسرا، وأيضا تعادل المنتخب المغربي أمام البرازيل. حتى الآن نتائج جيدة للمنتخبين، غير جيدة لمنتخب تونس، لكن حتى الآن ينتظر العرب فوزة أو الفوز الأول للمنتخبات العربية في هذه النسخة من كأس العالم، وإن شاء الله يكون من نصيب منتخبنا اليوم، وإن كان تسبق مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا، أقصد تسبقه في مجموعة أخرى في توقيت يسبق هذا توقيت مواجهة منتخبنا مثل ما ذكر عند الواحدة من بعد منتصف الليلة. أنا عبدالله الحارث أحييكم رفقة الزملاء من الإعداد هاد الدغريري، من الإخراج سلطان المحياوي، ورحب بعد لحظات أيضا بضيوفنا، لكن قبل نرحب فيهم أذكركم بأنه بإمكانكم الاستماع لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس وعبر موجات أثير جدة FM. وخلال ثواني من الآن نرحب بضيوفنا.

0: حياكم الله مرة أخرى في مونديال 26. في الحلقة قبل الترحيب أيضا أذكركم بمواجهات أو بمواجهة منتخبنا مثل ما قلنا اللي عند على ملعب ميامي في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية. هي المباراة الأولى أولى مباراة منتخبنا ضمن المجموعة التي ينشط فيها المجموعة الثامنة، مواجهة أمام المنتخب الأوروغواياني بعد منتصف الليل عند الواحدة بالضبط. رحب في هاللحظة بضيفينا في الحلقة. أبدأ بالترحيب بالمهندس محمد سراح الناقد الرياضي، حياك الله بريان، مساء الخير.
1: يا هلا والله، أمسي عليك بالخير أستاذ عبد الله، ومسي على السادة المستمعين وأيضا فريق العمل، وأمسي كذلك على ضيفك في الجانب الآخر.
0: نرحب مهندس محمد بضيفنا على الطرف الآخر العزيز زهير الشماس الناقد الرياضي، حياك الله أخوي زهير، مساء الخير.
2: مساء الخير عليك أبو أحمد وعلى جميع المستمعين جدة اف ام وبرنامج مونديال 26 وعلى الزميل محمد المهندس محمد وعلى الجميع المستمعين، وإن شاء الله تكون حلقة جميلة بإدارتك يا أبو أحمد
0: بإذن الله. يعني كيف شايف كأس العالم حتى الآن؟ يعني في المجمل كذا رأي عام زهير،
2: يعني
0: فاجأك صدمك أمتع حتى الآن؟ نقول حتى المواجهات عندنا ست مجموعات أنهت الجولة الأولى فيها.
2: اسمح لي على التشبيه، بس اعتبرها الآن مرحلة الشوفة الشرعية.
0: شمعنا يعني
2: الانطباع الأول، يعني
0: الانطباع الأول شلون كان الانطباع الأول؟ طيب
2: الشوفة الشرعية أبو أحمد عادية طبيعية، يعني اليوم يعني تقدر تقول أنه كرة القدم تبتدي الفوارق تختفي بين المنتخبات، يعني المنتخب المنظم جيدا مثلا هايتي مثلا على سبيل المثال، رغم أنها خسرت مباراتها الأولى إلا أنها قدمت مستوى مفاجئ على سبيل المثال، أستراليا تهزم تركيا، المفاجأة يعني المفاجآت موجودة، المغرب مع البرازيل بالنسبة لي
0: هذا متعودين منه يعني عليه في كأس العالم، انه لازم يعني من كل شكل من اشكال خلينا نقول الانطباعات يجيك في من مباراة لمباراة مختلفة.
2: بالضبط بالضبط، بس كأس العالم دائم ممتع، ويعني في تقارب نوعا ما، ما في كانت الا يعني مباراتين، يعني مباراة تونس مع السويد ومباراة ألمانيا مع كروسا، وهي اللي كانت شاهدنا فوارق فنية وفوارق في النتيجة. يعني
0: طيب خلينا ناخذ
2: يعني
0: ايه تفضل.
2: بس يعني مباراة واحدة اللي ذهبت عكس الاتجاه بالنسبة لي، تركيا لم تستحق الخسارة من استراليا 2-0، كانت مباراة اتجاه واحد، لكن منتخب استراليا دارها طريقة كويسة و يعني استطاع أن يخرج بثلاث نقاط.
0: طيب أخذ انطباع أيضا المهندس محمد، حتى الآن كأس العالم أبهرك شدك، رأيته يصير برتم عادي، شكل الانطباع عنه مهندس محمد عندك؟
1: والله بالعكس، أنا أرى أنه فيه تغير في التركيبة، أتكلم التركيبة الرياضية على مستوى العالم، في دول كنا في السابق نرى أنها لا تقهر، يعني دول يعني دائما تكون حاضرة في المونديال ودائما تكون بأفضل يعني مستويات تقدمه، لكن لا أنا
0: من اللحظة الأولى تقصد؟
1: إيه أنا أعتقد، لا أنا أعتقد أن الكرة الأفريقية تكون صادق بالكرة الأفريقية، إنها لا بالعكس، الكرة الأفريقية الآن بدأت تأخذ وضعها بشكل مختلف تماما عن السابق، لذلك يعني وجود المغرب، وصول المغرب في كأس العالم الماضية لدوري الأربعة، يعني هذا يعطي انطباع، وما زال المغرب يعني يقدم نفس المستويات نفس الأداء، يعني لذلك أنا أعتقد أنه حتى يعني البرازيل بكون صادق، يعني هيبة البرازيل واسم البرازيل ما هو نفس الهيبة السابقة، يعني بعد البرازيل يمكن ما خسر من ألمانيا بنتيجة ثقيلة يعني في أرض البرازيل، أنا أعتقد أنه بعد تلك المباراة يعني سقطت مثل هيبة البرازيل، بعض المنتخبات سقطت هيبتها، ما استطاعت إلى الآن ترجع الوضع الطبيعي، ولذلك أنا أعتقد أنه هذا ميزة كأس العالم، ميزة كأس العالم أنه في دول الآن بدأت تظهر ويكون لها يعني بصمة ولها قوة، أنا أعتقد المنتخب المغربي، أنا أعتقد كذا أن المنتخب المغربي عنده أكثر مما شاهدناه الآن، يعني ممكن أنه نفس التجربة اللي حدثت في قطر ممكن يعني تكون مقاربة لها في كأس العالم الحالية، وهذا دليل على أن العمل اللي موجود فيه، إذا أتكلم في المغرب لتطوير كرة القدم في المغرب تجربة ناجحة بكل المقاييس، ولذلك أنا أعتقد سبق يعني تحدثت عن هذا الكلام من سنوات يا أبو أحمد، وأنا أقول إن التجربة المغربية أفضل تجربة بالنسبة قريبة من يعني وضعنا الحالي في المملكة العربية السعودية. ولذلك أنا أعتقد إنه المنتخب المغربي حقيقة يجبرك على الاحترام، يجبرك على إنك أنت يعني تتابع مبارياته بشغف. فلذلك أنا أعتقد إن الكرة المغربية يعني جالسة تقدم نفسها بشكل مميز صراحة على مستوى كأس العالم، على مستوى القاري، على مستوى يعني في أفريقيا، على مستوى حتى البطولة العربية. فلذلك أنا أعتقد الكرة المغربية تطورت بشكل مذهل جدا، وأنا أعتقد إنه كأس العالم هو المحك الحقيقي حقيقة لهذه المنتخبات إنها تظهر نفسها بشكل إيجابي أو تبين يعني قدراتها وإمكانياتها للعمل المنظم والعمل الجيد والمميز الحقيقة اللي أعطى هذه المنتخبات قيمة. حتى المنتخب الياباني يعني أقول بكل صراحة يعني المنتخب الياباني لما يتعادل يعني
0: مع المنتخب الهولندي
1: إيه ما يعني هذه يعني ومنتخب الياباني إحنا نعرفه في جميع يعني حقيقة مشاركات في كأس العالم دائما مشاركات تكون قوية وفيها ندية وفيها يعني وفيها يعني يعني أتكلم قيمة فنية كبيرة. لذلك أنا أعتقد أن تجربتين التجربة اليابانية والمغربية هي أعتقد أنها من أفضل التجارب اللي ممكن يقتدى فيها.
0: عموما أمام هالتحية اللي والشعور الحقيقي الجيد اللي ناتج عن ما قدمته المغرب أو منتخب المغرب أمام المنتخب البرازيل، إن شاء الله إحنا نكمل هالشعور اللي نتج عن هالمباراة في حديثنا عن مواجهة منتخبنا اللي بعد ساعات تقريبا عنده أو تحديدا الواحدة بعد منتصف الليلة أمام منتخب أورغواي.

0: نروح فاصل قصير مستمعين وبعدها نعود لكم بتفاصيل عن هذه المواجهة المنتظرة بعد الفاصل في مونديال 26.
1: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: حياكم الله مرة أخرى مستمعينا في مونديال 26 على جدة FM. مثل ما قلنا موعدنا الليلة عند الواحدة بعد منتصف الليل لمتابعة منتخبنا في أول ظهور له في هذه النسخة من كأس العالم، المباراة الأولى من ضمن المجموعة الثامنة على ملعب ميامي في ولاية فلوريدا الأمريكية، عندما يلتقي منتخبنا المنتخب الأورغواياني في مواجهة أولى ضمن المجموعة. المنتخب الحقيقة الأنظار تتجه إليه في هالمواجهة، تحمل الكثير الحقيقة من الأهمية لأنها بداية مشوار منتخبنا، قياسا أيضا بمتابعة خلال الأيام أو الأسابيع الماضية تحديدا المباريات التجريبية اللي خاضها أمام الإكوادور وبورتوريكو والسنغال، وأيضا قياسا بظروف منتخبنا وظروف الفريق أو المنتخب المواجه الأورغواياني. أنا ببدأ في معك مهندس محمد، المنتخب السعودي قياسا بما تابعته خلال الأسابيع الماضية إلى هذه اللحظة، إلى ما قبل انطلاقة المواجهة، كيف ترى فنيا في مواجهة تحمل الكثير وينتظر من فيها الكثير لمنتخبنا، انطلاقة أولى وافتتاح مشوار؟
1: والله انت عارف انت يعني مباراه الحقيقه مين مباراه سهله، دائما مباراه افتتاحيه تكون مباريات صعبه جدا يعني، ولذلك ما تقدر تتنبا حتى في نتيجتها، والدليل على ذلك كثير من المباريات الافتتاحيه الحقيقه اللي شاهدناها حتى في عدد كبير من النسخ دائما يعني ممكن المنتخبات ما تكون يعني بعض المنتخبات ما تكون جاهزه بالشكل المطلوب، بعض المنتخبات لا تكون مفاجئه، ولذلك انا اعتقد ان المنتخب السعودي والمدرب دونيس يعني استحق فترة قصيرة جدا بالنسبة لتجديد المنتخب، لكن أنا أعتقد أنه الروح المعنوية الموجودة وجود حقيقة يعني المسؤولين حقيقة قريبين من الحدث وقريبين من اللاعبين، أنا أعتقد أنه شيء جميل لرفع الروح المعنوية للاعبين، وأنا أعتقد أنه الضغط يعني قد يكون أكبر على المنتخب الأورغواياني أكثر من الضغط على المنتخب السعودي، لأن لو يعني قارنا كقيمة فنية بالتأكيد يعني المنتخب الأورغواياني أفضل من المنتخب السعودي، ولذلك أنا أعتقد السعودية يعني ممكن أنها أو المنتخب السعودي وأفراد المنتخب السعودي ممكن أنهم يعني إذا استطاعوا أنهم يحافظون على مرماهم أنه ما يلج مرماهم يعني أي هدف، أنا أعتقد أنه حتى لو ولج هدف واحد زي ما شاهدنا مباراة قطر وسويسرا كيف المنتخب القطري استطاع أن يصبر على النتيجة إلى ما قبل نهاية المباراة واستطاع أن يعدل، ولذلك أنا أعتقد أنه مهم جدا على المنتخب السعودي انه ما يعطي فرصه ولا يعطي مساحات ولا يكون في اخطاء، الحقيقه اتكلم يعني في منطقه تتكلم البناء ومنطقه تتكلم الوسط،
0: ترى انه يتوجب يكون فيها الحذر اكثر من المبادره، يعني
1: اكيد لازم يكون فيها الحذر لان
0: اكبر من المبادره،
1: اي اكثر من المبادره لانك انت ما تقدر تتبادر مع منتخب انت يعني حقيقه يعني يمتلك عدد من اللاعبين المميزين واللي يلعبون حقيقه على مستوى العالم، فلذلك انا اعتقد انه مهم جدا انك انت بالدرجه الاولى ان كل ما يمشي الوقت يا ابو احمد كل ما تكون الضغوطات على المنتخب الاورغواياني اكثر من المنتخب السعودي، لان المنتخب الاورغواياني خلينا نكون صريحين هو مرشح احد المرشحين للتاهل عن المجموعه مع المنتخب الاسباني، ولذلك انا اعتقد انه المنتخب السعودي يستطيع انه يلعب بذكاء عالي بانه ما يعطي فرصه للمنتخب الاورغواياني استغلال الكرات الثابته، ما يعطي فرصه الى ارتكاب اخطاء معينه، يحاول بقدر الإمكان انه يعني الضغط اللي يستخدمه ممكن المنتخب الأورغواياني يحاول انه يطلع من الضغط، ونعرف احنا امكانيات اللاعبين السعوديين امكانيات يعني جدا مميزه، اتكلم تكنيكيا ك ك ك اتكلم

0: المهارات، ولذلك انا هذه المهارات انا اعتقد انها اليوم مهم جدا انك ما تحاول تحتفظ بالكره اكثر من اللازم، فلذلك هذه المباراه الخطا فيها جسيم جدا، ممكن يكلف يعني على المنتخب السعودي يعني يكلف يعني خروج من البطوله بوقت مبكر، ولذلك انا اعتقد انه مثل نتيجه احنا نجيبها مثل نتيجه تونس يعني 5 أهداف مع السويد، انا اعتقد انها نتيجه محبطه، ولذلك انا اعتقد انه مهم جدا على افراد المنتخب السعودي اذا اردنا احنا ان شاء الله ان نتاهل من المجموعه على اقل تقدير اننا نحافظ على مرمانا انه ما يلج مرمانا اي هدف، وبالتاكيد تسجيل الهدف ممكن يجي دائم في كره القدم يا ابو احمد، يعني ممكن خطا بسيط من المنتخب الارجواني ممكن يحقق المنتخب السعودي هدف في اي وقت من اوقات المباراه، ولذلك هذا شيء مهم جدا على لاعبينا انهم يلتزمون بالتعليمات اللي ممكن يعطيهم اياها المدرب، وعدم المجازفه الحقيقه في الاندفاع الى خاصه يعني خاصه في الشوط الاول بالذات، ويمكن بدايه الشوط الثاني ما حاول اني اندفع على المنتخب الارجواني ولا اعطي مساحات بحيث اني انا اقدر استغل مثلا الحالة أتكلم اللي مر فيها المنتخب الإرجواني يعني بحالة التعب والتأخير في الوصول وهذه الأمور الحقيقة يعني ممكن استغلها بشكل إيجابي.
1: طيب بالحديث عن النقطة اللي تكلم عنها ونقاط كثير الحقيقة يتكلم عنها المهندس محمد زهير، يعني بين الحذر والمبادرة، أنت كيف تقرأ حديث دونس اللي سبق أو اللي يسبق المواجهة؟ دونس كان يعني البعض يشوفه محير بين انه ثقة عالية، اكد انه الاخضر يدخل المباراة من اجل الفوز، كانت صريحة تعبيراته وحديثه في المؤتمر الصحفي، تحدث عن شخصيات تنافسية وخبرة للاعبي المنتخب منتخب السعودي، ارجعها للاحتكاك بنجوم العالم في الدوري السعودي، وأيضا اعترف بقصر فترة الإعداد اللي تولى فيها المهام، لكن رغم ذلك هو كان في أكثر من مرة وفي أكثر من لقطة يؤكد ثقته العالية في جاهزية المنتخب، وأنه في لحظات كثيرة لاعبي المنتخب يستلهمون ما قدمه المنتخب في تجربة 94 أو في مشاركة 94، وأنه نتيجة الاستذكار لهال المشاركة في حالة من الإيجابية والواقعية لإعادة هذا المشهد. كيف تشوف حديث دونيس أمام الواقع، واقع منتخبنا؟
2: يعني هو حديث إيجابي بكل تأكيد، ونحن بحاجة بشكل كبير إلى التهيئة النفسية والذهنية للاعبين اليوم، لأن برأيي تلعب دور كبير في إعداد المنتخب في مواجهة المنتخب الأرجواني، خاصة يعني الجيل هذا من الأرجواي جيل متوسط، خلنا نقول ما عاد هو منتخب فورلان، ما عاد هو منتخب ريكوبا، ما عاد في الأسماء سواريز، ما عاد الأسماء هذه موجودة. اليوم نتكلم عن فالفيردي، عن بتنكور، فالفيردي وورد كلاس أكيد، بتنكور لاعب متوسط، نتكلم عن دونيز نعرفه كويس، هذا أبرز نجوم المنتخب.
1: هذا بخلاف يعني كم الإصابات اللي تعرض لها المنتخب الأورغواي يعني.
2: بالضبط صحيح، يعني الموجودين اليوم يعني في إصابات مؤثرة، بس هذول يعني أبرز نجوم موجودين اليوم. المنتخبات الأمريكا الجنوبية، المنتخبات اللاتينية مؤخرا يعني خلنا نقول آخر 12 سنة المواجهة معها تعني حاجة واحدة، مواجهة بدنية أكثر منها فنية. يعني على دونس أن يعي هذا الموضوع، لاعبين بدنيا هل قادرين على خوض التحامات مباراة تشبه صراعات المصارعة الرومانية؟ لا أعلم حقيقة، لأن المنتخبات اللاتينية كلها تلعب بالطريقة هذه، ومنتخب الأرجواي من هذه المنتخبات أيضا. يعني من قناعة دونس اللي شوي خطيرة سواء مع الخليج أو في المباريات اللي لعبها في المنتخب ورأيناها بشكل واضح، مباراة الإكوادور تسببت في بعض الأمور، هي الإطرار على الخروج بالتدرج بالكرة من الخلف، الخروج بالكرة من الخلف من الدفاع وتدرج من ثلث إلى ثلث، اللعب بضغط عالي بقوة بدنية على المنتخب السعودي قد يكون شيء سلبي، وأكيد أن دونس قاري الموضوع هذا. يعني مباراة طيب اليوم
1: على ذكر خروج الكرة من الخلف، شنو المسار الهجومي خلنا نقول اللي تراه هو الأنجع أو الأفضل في مواجهة منتخب الأوروغواي؟ يعني خروج الكرة من العمق، الأطراف، مسألة التحولات السريعة، منتخب مثل منتخب الأرجواني الحقيقة يبقى الحقيقة لا حضور رغم الظروف اللي مر فيها، ورغم تأخر اللي حتى خفف منه مارسيلو بيلسا مدرب منتخب الأرجواني تأثير الظروف هذه.
2: صحيح، يعني هو أسلم طريقة اليوم نلعب فيها، يعني انصح التعبير هي كاتيناتشو، تلعب بدفاع منخفض، تختار مناطق احتكاك يعني متأخرة، وتلعب على التحولات السريعة، أو تلعب على الكرات الطويلة لمهاجم محطة. مهاجم يستطيع أن يبني اللعب من الثلث الثاني في الملعب ونص الملعب الفريق الخصم، وما عندنا مهاجم محطة اللي عبدالله الحمدان للأمانة، يعني بنية جسمانية يقدر يحضن على الكرة ويبدأ هجمة كمحطة بدء الانطلاقات الهجومية، ما في عبدالله الحمدان مع إكرامي للجميع الموجودين كبنية جسمانية وقدرات فرنسي قادر على عمل هذا النوع من الأفكار التكتيكية. يعني نشوف المباراة بتروح برأيي على مراحل. المنتخب أيضا الأرجواني من النقاط القوة إلى في التصفيات كانت أو حتى في كوبا أمريكا الأخيرة هو اللي يسجل بكرات ثابتة، وهذا شيء من العقد التاريخية لنا. وأيضا دونيس إذا كان الذاكرة عندي صحيحة ترتيبه مع الخليج في استقبال الأهداف من كرات ثابتة مركز متأخر، أظن
1: مركز 16
2: في استقبال الأهداف من كرات ثابتة في الدوري. فهنا نتكلم عن مشكلة تاريخية عندنا موجودة باستقبال الأهداف من كرات ثابتة، ونتكلم عن مدرب ما قدر مع ناديه أنه هو يصنع منظومة دفاعية قوية في الكرات الثابتة. هذه أبرز المخاوف أنا بالنسبة لي، الأمور البدنية، وبرضو يعني الكرات الثابتة ما تأديهم بخطورة. غير كذا بالصبر، أنا وافق مهندس محمد بالصبر، أن نلعب مباراة فيها صبر ونلعب على التحولات وحاولة خطف هدف واللعب على شيء من هذا القبيل، عدم إعطاء فرصة إلى يعني راجمة الصواريخ مثل فالفيردي إنه يفترض في تعليمات واضحة إنه ما يشوت من أي مكان، مع إنه هو يقدر يعني لاعب فنان ويقدر يعني يحصل يخلق بنفس المساحات. ف يعني واثقين بإذن الله في المنتخب، وإن شاء الله يعني تكون نتيجة مشابهة لبدايتنا في المونديال الماضي في قطر.
1: طيب، أمام الحديث عن مسألة واضح مسألة الصبر وإدارة الوقت في مواجهة افتتاحية لمشوار منتخبنا، شو الخيار الفني مهندس محمد اللي الأنسب في مواجهة من هالنوع؟ أتكلم عن تشكيلة في بالك قادرة على أنها تحقق المطلوب من ضمن العناصر 26 اللي اختارها دونيس.
0: والله أنا أعتقد أبو أحمد، أولا يعني إحنا لازم يعني نؤمن إيمان تام أن كرة القدم هي يعني تحتاج إلى جهد كبير داخل أرضية الملعب، يعني طوال 90 دقيقة. ولذلك متى ما كان التركيز عندك عالي جدا في 90 دقيقة، متى ما كان ما كان عندك الرغبة الأكيدة بأنك أنت محدد أهدافك بشكل جيد قبل دخولك المباراة، وعارف أنت كيف تدير المباراة، يعني حتى لو تلعب أمام نجوم. ولذلك أنا أعتقد المنتخب الأرجواني يعني ما لعب ترى يا أبو أحمد أي مباراة ودية، يعني من شهر مارس الماضي لما لعب أمام إنجلترا ما لعب أي مباراة ودية. النقطة الثانية وجود الإصابات، وجود الظروف اللي مربع ممكن المنتخب الأرجواني. أنا أعتقد أنك أنت تستغل هذا الأمر في أنك أنت كيف تعطل، يعني المنتخب الأرجواني ما يسجل فيك إلى الربع ساعة الأخيرة. في الربع ساعة الأخيرة ممكن أنك أنت يعني تحاول بقدر إمكانك أنك تضغط على المنتخب الأرجواني، تستغل مثلا تقدم الأظهرة، يعني أو كأنك سلمتهم الملعب وأعطيتهم يعني مساحات معينة في منتصف الملعب، لكن بالأخير أنت تفاجئهم بأنك أنت يعني تحاول تبرز شوي من قدراتك وتحاول أنك توصل مرماهم بشكل يعني أو بآخر، أو بإمكان ممكن يعني المهاجم يتكلم في راس بريكان أو أي مهاجم ممكن يكون موجود أو سالم الدوسري، أنه يستغل أي كرة معينة ممكن تكون خطأ من خط الدفاع الأرجواني. لكن في المجمل أنا أعتقد أنه في حراسة المرمى ما أعتقد أنه بيكون محمد العويس يعني موجود، وأيضا في خط الدفاع بيكون سعود عبد الحميد وحسان دبكتي وعبد الله العمري
1: عبد الله
0: العمري قصدي، وايضا يمكن متعب الحربي. انا اعتقد انه

0: يمكن ابدا بكادش بحكم كادش يكون دفاعيا افضل من متعب يعني هذا
1: كادش ومتعب تشوفهم افضل في البدء فيهم من بوشل
0: ايه افضل من بوشل ايه افضل انا اعتقد ان خاصه كادش في الجانب الدفاعي بالذات انا اعتقد انه افضل من كادش وافضل من بوشل وافضل من اتكلم متعب الحربي
1: طيب روح للنص
0: ايه النقطه لانهم يعتمدون على الكرات الثابته واحنا نعرف ان مثلا حسن كادش يستطيع انه يعني دائما يشارك في الكرات الهوائيه بشكل افضل من اللاعبين دولا وقد يكون السرعه عند يعني يتكلم متعب الحربي افضل من اتكلم من بوشل ومن حسن كادش لكن في خط الوسط انا اعتقد انه موجود بيكون موجود عبد الله الخيبري ومحمد كنو ومصعب جوير يعني هذول ممكن يكونوا موجودين بالاضافه الى ناصر الدوسري يعني ممكن يكون أربعة في خط الوسط وفي خط الهجوم أنا أعتقد أنه رايح يعتمد على فراس بريكان وعلى سالم الدوسري هذا بشكل مجمل يعني أتوقع كذا أنا لكن هذه التشكيلة ممكن تكون المثالية بالنسبة للمنتخب السعودي لأنك أنت تحتاج ناصر
1: وتحتاج بس باقي لنا طرف أنت ذكرت سالم على طرف الطرف الآخر
0: الطرف الآخر أنه ممكن ينزل يعني مصعب جوير في الطرف الآخر ويرجع الخط المنتصف يعني هذا اللي ممكن انك انت يعني تركب تكتيكي بالشكل هذا لكن في الجانب الآخر
1: انت تشوف هالتشكيلة اللي يعني تشوف انها الأفضل فيها مزايا تحقق نتيجة إيجابية لمنتخبنا على ظروف قياسا بظروف الأورغواي وطريقة لعبه والوضع اللي عايشه
0: لأنك انت تحتاج اثنين يكونون موجودين في الأطراف بحيث انه يقفلون منطقة الأطراف ما يكون الحمل على يعني حط الظهر فقط بس لا لكن مهم جدا النقطة الثانية دائما احنا عندنا مشكلة في يعني متوسط الدفاع ودائما مشكلة كبيرة في متوسط الدفاع وجود كنو وجود عبد الله الخيبري هو الأسلم انك انت تقفل منطقة الدفاع بشكل يعني جيد هذه وجهة نظري ولا اعتقد انه عنده خيارات هو كثيرة مشكلة تونس انه ما عنده خيارات كثيرة انه ممكن يستطيع يجرب بالفترة القادمة ولذلك انا اعتقد انه هذا الخيار اللي ممكن يعني ممكن يعتمد عليه اتوقع يعني بهذا الشكل يعني
1: في كثير يمكن تابعت زهير الساعات الماضية حديث الجماهير وجزء من او يعني ايضا طيف من الفنيين في من كان يشوف انه مواجهة من هالنوع امام منتخب الأورغواي رغم الظروف اقول القوة الهجومية دائما هجومة بغزارة عددية والبعض يصفها حتى بالشراسة انه يقول اللعب باثنين سناتر هذا مغامرة انت مع هال ايش رايك في النقطة اللعب بسنتر اثنين سناتر ولا ثلاثة في مواجهة مثل مواجهة منتخب الأورغواي
2: اللعب بثلاثة يعني في الخلف الخط الخلفي المنتخب جربها مع مانشيني نوعا ما اللاعبين مو مرتاحين للعب في اللعب فيها ولا عندنا نادي بعد انه يلعب بثلاث سناتر حاليا يعني فاختلاف الرسم قد يكون ضريبته عالية فكرة التنظيم الدفاعي بأربع مدافعين أو ثلاثة مدافعين هي يعني اللي لعب كرة يعرف أنه الدفاع في النهاية هو منظومة التنظيم تسكير المساحات بمساعدة لاعبين الوسط يعني
1: طيب.
2: يعني ما شوف تفرق كثير يعني
1: طيب أنا أخذ أيضا منك قبل أنسى التشكيلة اللي تراها الأمثل في مواجهة الأورغواي
2: والله يعني أنا أوافق الكلام اللي قاله مهندس محمد أنه يعني اليوم يبدو أن العويس هو الأجهز واللي راح يبدأ أعتقد أن حسان تنبكتي وعبد الله العمري يمكن أنه هم الموست لايك اللي راح يبدون في السناتر كادش أوافق تماما أنه مباراة بدنية من هذا النوع نحتاج لاعب قوي بدنيا وكادش عنده هذه القدرات سعود عبد الحميد أنا أعول عليه اليوم كثير دفاعيا وهجوميا الحقيقة يعني ممكن يكون هو النقطة اللي تهدد في تحولات المنتخب الأرجواني بالجهة اليمنى مع سلطان مندش مثلا إذا كان بيلعب على الجناح اليمين الوسط يعني كل أخبار تقول أنه الخيبري وكانه جوير وبقدمة راس بريكان
1: هذا كل الأخبار أنت بالنسبة لك كأنك تتكلم عن ناصر التفضيل بين ناصر وبين مصعب

0: افضل مصعب،
1: مصعب
0: افضل
1: على ناصر.
0: مصعب على ناصر.
1: ايه؟
0: يعني مع ان ناصر يعني تكتيكيا يعني عنده ادوار تكتيكيه يعني اكثر من مصعب، ممكن ياخذها على مراحل يعني يبدل بينهم اذا لو لا سمح الله تاءت النتيجه، يعني يعمل تبديل هجومي اكثر يعني.
1: طيب بالنسبه للخط الهجوم بريكان،
0: البريكان فراس وسالم ومندش في الغالب يعني كأجنحة 4 3 3 راح يلعب دونيس. ف في مباراة مثل هذه يعني مجرد صفرة البداية تبدأ، نعرف الكل متوتر الحين، بس تبدأ صفرة البداية الأمور تخف شوي، ونعول على اللاعبين إن شاء الله أنهم يكونوا قدر المسؤولية، وأنهم يجمعون بين حس المسؤولية وعدم الخوف أيضا. حس الربكة والمسؤولية أنه ما يؤدي المنتخب السعودي أفضل ما لديه. واليوم يعني شفنا مثلا مباراة سويسرا مع قطر، الدور حارس المرمى القطري كان جدا جدا كبير في ابقاء فريقها في المباراة. فاتمنى ان شاء الله.
1: طيب وانت يعني وانت تستذكر يعني دقائق او على الاقل ظهور المنتخبات، شو السيناريو اللي انت تشوفه الافضل منتخبنا زمنيا بالنسبه لاداء 90 دقيقه لمنتخبنا امام الاورجواي تقسيمه؟
0: يعني اتمنى ان الشوط اول ينتهي سلبي حقيقه، او تعادل يعني او اي تعادل يعني الشوط الاول، وتحاول تخطف المباراه في الدقائق الاخيره يعني بهدف. اليوم يعني يمكن القرعه او الترتيب الزمني بيكون نوعا ما
1: يعني ما انت مع مساله فرض الايقاع من الدقائق الاولى؟
0: لا لا
1: او محاوله فرض الايقاع خلينا نقول.
0: لا صعب يعني. اليوم في شيء مهم بعد نسيت اقول ابو احمد، اليوم فلوريدا ترى يعني تلعب ديربي الرطوبه والحر مع الدمام وجده، ترى يعني الحر ممكن يكون صالحنا. ترى فلوريدا في الصيف يعني انا قبل 3 سنوات كنت في ميامي
1: التوقيت
0: في اورلاندو في نفس الوقت، هذا حر يعني شيء جاي من عندنا يعني الحر الثقيل. فان شاء الله ان شاء الله يكون صالحنا يعني الشوط الثاني، ممكن تلعب على العامل، بنتكلم على العامل البدني كاجسام، بس كمقاومه الحراره وذا لاعبين باذن الله يكونون متعودين على الاجواء الحاره ويقدرون انه يخطفون شيء في نهايه المباراه. انا اشبه مباراه اشبه مباريات الكؤوس منها مباراه مجموعات. اليوم كابو فيردي مع اسبانيا تبدا بعد قليل، يعني دعواتنا بشكل غير مباشر الى اسبانيا تفوز نتيجه كبيره، نتيجه كبيره اليوم
1: الافضليه لهم، حتى مش محتاجين الدعوات الزهير الافضليه لهم، بس ما يندرى هاي كاس عالم ممكن راس الاخضر يعني يحقق مفاجاه يعني يقلب التوقعات ويقلب المتوقعات خلنا نقول. طيب نروح فاصل قصير ضيوفنا ومستمعينا، فاصل قصير ونعود لكم في مونديال 26 على جدة فهم.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM. في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة،

0: الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا في مونديال 26 على جدة FM. حديثنا لازال متواصل عن مواجهة منتخبنا الافتتاحية في مشواره في مونديال 26 هناك في أمريكا عند الواحدة بعد منتصف الليلة أمام منتخب الأوروغواي. عودة ترحيب ضيفنا زميل زهير شماس الناقد الرياضي والمهندس محمد سراح الناقد الرياضي. مهندس محمد، أنا بأخذ النقاط لأنه في بعض الرسائل جاءت يعني مفادها وكأنه تقول خوفتونا من المواجهة. خلنا نروح لجزئية تفاؤلية بواقعية مثل ما ذكر دونيس في المؤتمر الصحفي. المزايا اللي يعني يتمتع فيها منتخبنا في مواجهة من هالنوع، يعني أنت متفائل خلنا نقول بمزايا محددة في عناصر منتخبنا، في طريقة منتخبنا، في أمور يعني عشان لا نوصف بأن احنا متشائمين قبل المباراة.
1: والله لا، هي ما تشاؤم، هي نوع من الحذر فقط، لكن ما هي نوع من
0: واقعية صحيح.
1: لأننا لو كنا متشائمين ما بالعكس يعني ما تحدثنا عن الأمور هذه وسلمنا الموضوع، لكن احنا متفائلين بإذن الله تعالى أننا بإذن الله أن نستطيع نخطف نقاط المباراة، والدليل على ذلك. ولكن المباراة تحتاج ذكاء كبير من اللاعبين على أساس أنه ما يكون في مجازفة في بداية المباراة. وإحنا نعرف تماما أن المنتخب الإرغواني ما لعب مباريات ودية، ممكن يكون عنده المخزون اللياقي، موضوع الانسجام وموضوع مواضيع معينة ممكن ما تسعفه في المباراة. فلذلك إحنا نتعامل مع المباراة بذكاء عالي، هذا الذكاء إن شاء الله ممكن يحقق لنا النقاط الثلاث. ولذلك إحنا لما نتحدث عن هذا الموضوع نقول مثلا ما نجازف ما نتقدم بداية المباراة، هذا لا يعني أننا إحنا يعني مستهينين في منتخبنا أو أننا ما أعطينا منتخبنا قيمته. لا بالعكس، منتخبنا يعني عنده حلول وعنده يعني لاعبين مميزين. لو جيت أنا سالم الدوسري، لو جيت على يعني سعود عبد الحميد، لو جيت يعني فراس البريكان، مجموعة كبير من اللاعبين اللي قادرين حقيقة، ومحمد كنو قادرين بأنهم يكون لهم يعني حقيقة حضور في هذه المباراة. لكن في الأول والأخير هي دائم أول مباراة، ولذلك أول مباراة تحاول بقدر إمكانك أنك ترسم صورة إيجابية وأنك ما تخرج من المنافسة. هذا كل الموضوع، يعني هذا يعني بالمجمل. لكن في الأول والأخير بالتأكيد تعادلنا مع الأوروغواي أو فوزنا على الأوروغواي بالتأكيد فوزنا حنبني عليه أشياء كثيرة بإذن الله تعالى في مباراتنا مع إسبانيا وفي مباراتنا أيضا مع الرأس الأخضر. يعني
0: طيب زهير، قبل الفاصل كان ذكرنا بأنه أو عرج على مسألة أنه في أسبقية زمنية تسبق مواجهة منتخبنا، بعد أقل من 20 دقيقة تنطلق مواجهة شركاء منتخبنا في المجموعة، مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر. وكان أمنياته صرح فيها، قال أتمنى أن إسبانيا تضرب بنتيجة في مواجهة الرأس الأخضر. هذا النتيجة اللي ستنتهي عليها المواجهة، شكل تأثيرها أيا كانت على منتخبنا باعتبار أنها مباراة تسبقة، وباعتبارها أيضا أنها تعطي انطباعات عن مواجهة مقبلة. مهندس محمد، حتى يعود المهندس محمد ما كان يسمعني. زهير، انت ليش بنيت الامنيات لمنتخب اسبانيا وقلت اتمنى؟ انت تشوف تاثير انه فوز اسبانيا يشكل تاثير ايجابي على حظوظ منتخبنا؟

0: نعم يعني أول شيء الفوز نتيجة كبيرة وأداء اليوم أمام الرأس الأخضر من أسبانيا نوعا ما الدوافع المنتخب الأسباني قدام منتخبنا بتكون أقل بإذن الله ومحتاجين دوافع لأن بنلعب ضد منتخب المباراة الثانية من الأفضل في العالم هذا مو سر مباراة راح تكون صعبة جدا وأمام منتخب يجمع بين الحيلة
1: واحد المرشحين
0: واحدة مرشحين وأركز على كلمة حيلة لأن ما بنلعب الفريق فنية بخط جيد لكن ملوك التمثيل والسيميليشن فيعني يجب الحذر من هذه الأمور. اليوم فوز أسبانيا بنتيجة خلنا نقول تزيد عن 4 أهداف مثلا على الرأس الأخضر الرأس الأخضر أول مشاركة ممكن أنه يأثر على مباراتهم الجاية أمام الأورغواي واحنا عارفين انه الامل الجيد لنا ان نتاهل افضل ثالث وان شاء الله ما نحتاج نتاهل افضل ثاني بس خلينا نقول الامور الواقعيه ان نتاهل افضل ثالث. فارق الاهداف راح يكون مهم جدا في ترجيح افضل ثوالث فالامنيات ان احنا اليوم نخطف لنا نقطه امام الاورغواي ونفوز على الراس الاخضر ونشوف مباراة إسبانيا تؤدي لإيش يعني فهذا يعني لما ترتب سيناريو بالطريقة هذه تقول إن الموضوع ممكن جدا نتأهل أفضل ثالث. فالرأس الأخضر اليوم لو خسر نتيجة كبيرة وخسر أمام الأورغواي مباراة عقبها أنت عارف الأمور النفسية والمعنويات لو تعرض لهزيمة كبيرة اليوم ممكن تدعى ويجي المباراة الأخيرة يعني تقريبا فاقد في الأمل وأنت تفوز عليه وتتأهل يعني.
1: طيب هذا الأمل. خلنا ناخذ رأي المهندس محمد أيضا على هالنقطة مسألة شكل التأثير اللي بتلقيه نتيجة مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر على مباراة منتخبنا إذا كان لها من تأثير.
2: والله شفت يعني ممكن يكون لها تأثير بس ما أعتقد أنه تأثير يعني كبير لذلك أنا أعتقد أنه في المقام الأول ترى يعني أنا سمعت لقاءات مع اللاعبين لاعبين المنتخب السعودي والحقيقة يعني تحدثون يعني بروح معنوية عالية جدا يعني حقيقة يعني تتكلمون إن سبق وإنه تم تحقيق يعني الصعود لدوري 16 ولذلك إحنا طموحنا إننا نصعد لدوري 8 ونحقق شيء ما كيف يعني تحقق من قبل فلذلك أنا أعتقد هذا يعني هذا الطموح الكبير وهذه العزيمة اللي موجودة لدى اللاعبين هي تسعدنا بالتأكيد وهذا دليل إن اللاعبين يعون يعني قيمة كل مباراة ولذلك أنا أعتقد إنه اللاعبين حقيقة يعني يعرف بعضهم إنه ممكن تكون هذه آخر مشاركة له في كأس العالم فلذلك كل لاعب يتمنى إنه يكون له بصمة ولذلك أنا أعتقد إنه هذه النسخة بالذات يعني إن شاء الله متفائلين بإذن الله تعالى أن تكون نسخة مختلفة تماماً عن بعض النسخ السابقة اللي ما كانت على مستوى الطموح ولذلك أنا أعتقد إنه مباراة إسبانيا والرأس الأخضر إذا كانت نتيجته كبيرة جدا على الرأس الأخضر بالتأكيد بتعطينا معنويات كبيرة بأن نحن إن شاء الله على أقل تقدير على ما تفضل أستاذ زهير أننا أو كابتن زهير على أننا بالدرجة الأولى نطلع على أقل تقدير متعادلين ما نخسر هذه المباراة من ثم نستطيع أن نصعد إن شاء الله بإذن الله تعالى لدوري 16.
1: طيب عموما كل التوفيق والدعوات لمنتخبنا في مواجهة الليلة أمام أو عند الواحدة صباحا في مواجهة منتخب أورغواي في افتتاح مشواره في مونديال 2026 في أمريكا. مثل ما ذكرت مباراة تسبقها عند 7 مساء مواجهة ضمن المجموعة طبعا مواجهة إسبانيا والرأس الأخضر بعد أقل من ربع ساعة من الآن. وفي الجزء الآخر نتكلم عن ظهور العربي الحقيقة للمنتخبات حتى الآن الثلاث مواجهات اللي انتهت بنتيجتين مقبولة نوعا ما أو مقبولة في واحدة منها بمستوى عالي وفي ثالثة لم تكن مرضية للعرب. الأمال والطموحات الحقيقة في الخمس مواجهات المقبلة اللي بتكون مواجهة منتخبنا اليوم واحدة منها إضافة إلى مواجهة المنتخب المصري أمام منتخب بلجيكا عند 10 مساء ضمن المجموعة 7 والثلاث مواجهات اللي مقبلة أيضا مواجهة العراق والنرويج والأرجنتين والجزائر والنمسا والأردن. إلى الحديث عن الظهور العربي في مونديال 2026.
3: مونديال 26
1: كنا تكلمنا في تحية الحلقة عن التحية اللي قدمت ل

0: شاهدتها. أنا أتكلم في المنتخب المغربي.
1: أعتقد أنه أنا بس أنا عارف هذا، بس أعتقد أنه أيوب بعدي هذا واحد إذا ما كان هو الأبرز فقط.
0: جدا جدا جدا جدا ممتاز صراحة. لا بعدي يعني خاصة يربط بين الدفاع والهجوم، وباستطاعته حقيقة يعني في التحولات يعني جدا رائع، يعني استغل المساحات، يلعب ثقة كبيرة. ولذلك أنا أعتقد أنه يعني خاصة في المباراة هذه بالذات، مباراة البرازيل، يمكن برز بشكل كبير. لكن أنا أعتقد أن المنتخب المغربي لديه أكثر من لاعب مميز، يعني حقيقة يعني حتى الآن ما ظهر قوته بالشكل المطلوب. الأيام الجاية أنا أعتقد أنه سيكون يعني سنشاهد أكثر من نجم مغربي حيبرز في هذه المواجهات. لكن في الأول والأخير أنا أعتقد أنه يعني اللاعب هذا كان يعني الأبرز والأميز في أتكلم في المباراة البرازيل والمغرب. ولذلك أنا أعتقد أنه إذا تواصل على هذه المستويات وبالفعل يعني أعطى حقيقة يعني جمل تكتيكية زي ما شاهدنا في أتكلم في المباراة، يعني كيفية التحول، كيفية توزيع اللعب، الأشياء هذه كلها كان هو اللي يدير وسط الملعب بشكل كبير، وأحرج المنتخب البرازيلي حقيقة، وسيطر المنتخب المغربي في بعض فترات المباراة على منتصف الملعب.
1: زهير، أنت ذكرت تأثير الطقس. المنتخبات العربية في النتائج، أقول حتى الآن ثلاث مواجهات، سواء تعادل قطر مع سويسرا أو تعادل المغرب مع البرازيل أو حتى خسارة تونس من منتخب السويد، كان لها تأثير على هالنتائج؟ جزء من التأثير ولا الأمر منفصل؟ هالنتائج ما لها تأثير أو ما لها تأثر بحالة الطقس بملاعب هذه المواجهات الثلاث؟
2: أظن مباراة قطر تأثرت ما بحرارة الجو نوعا ما. لاعبين سويسرا غير متعودين على هذه الأجواء الحارة. وأظن أنها كانت بعد في فلوريدا مباراة قطر إذا ماني غلطان. فيعني أتمنى أن الطقس يعني يلعب صالحنا. ليش لا؟ ويزيد الحرارة إن شاء الله. المنتخبات العربية تقدر تأدي بشكل أفضل. المنتخب السويسري يعني يفوز ترى بنتائج كبيرة حتى في التصفيات كان، لكن يعني حارة مرمى قطر وبندا وأيضا المنظومة الدفاعية أدت بشكل جيد، وباعتقادي خطف الهدف التعادل في الثواني الأخيرة بهذا الأسلوب كان من خوخي بعلام كان يعني ممكن في تأثير إلى الطقس. أيضا تبديلات مدرب منتخب قطر بتيجي على المباراة كانت إيجابية باعتقادي. المغرب يعني هل من العدل أن نقول أنه منتخب يعني أفريقي أو عربي بشكل تام؟ هو أكيد عربي طبعا بالانتماء
1: أكيد أنه ضايق مدرب منتخب البرازيل
2: بالضبط. يعني انا يعني لو بتكلم عن البرازيل، انشيلوتي دائما كان كارلو انشيلوتي جيد في تنظيم الدفاعي، لكن اللي رايناه البرازيل كان يعني فوضى دفاعيه بشكل كبير. المنتخب المغربي كان قادر على الفوز ايضا. يعني المعروف عن كارلو انشيلوتي هو من المدرسه اللي ما تبني تكتيك في الهجوم، انت في الاخير حريه للاعبين. فرأينا الهدف أتى من مهارة فردية من فينيسيوس يعني، وحتى التهديدات اللي كانت في المقدمة كانت استهداف طردية، ما في أفكار تكتيكية واضحة لكيفية الوصول للمرمى. هو دائما يعني كان يعول على في مدرسة كده إيطالية يعني أبرزها كان هو، وأيضا نوعا ما كابيلو، وحاليا ما ماسيميليانو أليجري يعتمدون على الإبداع الهجومي من قبل اللي هو المهاجمين يعني.
1: طيب قبل أسألكم أنا بس عشان أتسارع مع الوقت، قبل أسألكم عن أو أنقل لكم سؤال شاكر الميموني يتعلق ب ما حدث في الجولة الأولى حتى الآن. سؤاله أذكركم بنتاج ست مجموعات على السريع مستمعين: فوز المكسيك على جنوب أفريقيا هدفين مقابل لا شيء، فوز كوريا الجنوبية على تشيك هدفين مقابل هدف، تعادل سويسرا وقطر بهدف المثل، وتعادل كندا والبوسنة والهرسك بهدف المثل، وتعادل البرازيل المغرب بهدف المثل.

0: مثل فوز سكوتلندا على هايتي 1-0، فوز الولايات المتحدة على باراغواي 4-1، فوز استراليا على تركيا 2-0، فوز ألمانيا على كوراساو 7-1، فوز كوت ديفوار على الإكوادور 1-0، فوز السويد على تونس 5-1، وتعادل اليابان وهولندا بهدفين لمثلها. هذا شاكر يقول لا تستغربون نتائج الجولة الأولى، ما حدث وما ننتظره، لأن الأمور لا تأتي مباشرة بالضغط العالي، وما في منتخب يكشف عن نواياه. حسستني أنه هي يعني سر، ما في منتخب يكشف عن نواياه مبكرا. الهدوء ثم الهدوء ثم الهدوء هو أكبر مثال ما سوته الأرجنتين النسخة الماضية. مهندس محمد تعليقك.
1: والله لا، أنا أعتقد أنه دائما البدايات تكون يعني ما تكون يعني،
0: هو يقصد يعني البرازيل، شكله برازيلي ويدافع عن البرازيل يعني.
1: دائما محمد مباراة البدايات ما تكون يعني ما تعطي انطباع صحيح، لذلك بعض المنتخبات خاصة المنتخبات الكبيرة يعني دائما أقولها بكل صراحة، المنتخبات يعني القوية والكبيرة اللي أتكلم اللي معظم لاعبينها محترفين في دول العالم، هذه دائما ما يظهر الانسجام ولا يظهر يعني التكتيك والقوة ومعالجة بعض النقاط الضعف بالنسبة للمنتخبات هذه من قبل الأجهزة الفنية إلا في المباريات الرسمية، ولذلك الفريق يبدأ يتطور من مباراة لأخرى. يعني هذا اللي حاصل بالضبط يعني، وهذا يحصل حتى على مستوى الدوريات. يعني أحيانا دائما بدايات المباريات بأي دوري من دوريات العالم تكون البدايات ما يكون الفريق يبين يعني شخصيته بشكل يعني كامل، ولذلك كل ما يعني تأتي المباريات وراء بعض يتطور مستوى الفريق، هذا أمر طبيعي جدا يعني. فلذلك هو يقصد أنه يعني المباريات اللي مضت ممكن ما نبني عليها، لكن أنا أعتقد أنه المشكلة ليست في ضعف البرازيل أو البرازيل ما أظهرت كامل قدراته، لا، أنا أعتقد أنه المنتخب المغربي حقيقة يعني كان منتخب يعني له شخصيته له هويته، ولذلك يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين يلعبون حقيقة في أكبر الدوريات الأوروبية، فلذلك أنا أعتقد أنه هذا الشيء انعكس على أداء المنتخب المغربي داخل أرضية الملعب، ولذلك أحرج المنتخب البرازيلي. هذا بالدرجون، لكن هل البرازيل حتقدم مستويات أفضل؟ بالتأكيد البرازيل حتقدم أفضل، المغرب حتقدم أفضل، جميع المنتخبات حتى هولندا اللي تعادلت بالأمس مع اليابان حتشوفها في مباراة القادمة مختلفة تماما. لذلك البدايات دائما ما تعطي انطباع كامل عن يعني أن هذا يعني قمة مستوى هذه الفرق. بعكس بعض المشاركات، يعني بعض المشاركات ممكن المباراة الأولى يعطي الفريق كل ما لديه، هم عاد تجي المشاركات الأخرى ما يقدم نفس المستوى،
0: يكون استنزف
1: ولذلك يختفي هذا المنتخب.
0: طيب، هذا حمدي أبو صلاح مستمعنا، أخ مصري مقيم، كاتب بين قوسين مركز، يقول من أهالي دمياط لكن مقيم في المملكة العربية السعودية. حدثونا عن وكلمونا عن منتخب مصر في مواجهة اليوم. زهير، المنتخب المصري عند 10 مساء يلتقي المنتخب البلجيكي، في أمال وطموحات وحقيقة بالقيادة الفنية الوطنية المصرية، أبناء حسن حسام وإبراهيم في قيادة المنتخب المصري في هالنسخة، كيف شايف حظوظ مصر أمام بلجيكا؟
2: يعني المنتخب المصري حقيقة دائما يلعب بالروح ويلعب بال يعني بالتضحيات وبالعرق خلنا نقول، فبعتقد راح تكون مباراة سهلة للمنتخب البلجيكي، حتى وإن هزم المنتخب المصري راح تكون هزيمة صعبة، ونتمنى بكل تأكيد دعواتنا مع الأشقاء في مصر أن تكون نتيجة إيجابية، فوز أو تعادل، وقادر عليها المنتخب المصري. أنا يعني توقع الشخصي أن مصر راح تعدي دور المجموعات، عندي هذا الشعور أن راح تعدي دور المجموعات كأفضل ثالث أو حتى كمركز ثالث.
0: مصر تنشط الأجوار، بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حظوظ عالية في التأهل مهندس محمد بدءا من هالمواجهة أمام بلجيكا الليلة؟
1: والله شوف يعني مباراة حتكون قوية بالتأكيد، لكن في فروقات
0: مجموعة الخامسة
1: في فروقات فنية كبيرة بين المنتخبين، وأنا أعتقد أنه المنتخب حقيقة المصري يعني رغم أنه ما يمتلكه من لاعبين يعني مميزين، إلا أنه بالتأكيد المنتخب البلجيكي ما يقارن بالمنتخب المصري، ولذلك دائما المصريين يعني والمنتخب المصري دائما مشاركاتهم ما تكون في كأس العالم يعني مميزة حقيقة، وأقول بكل صراحة دائما
0: سوء حظ أكثر منها شيء آخر.
1: إيه لأن اتحدنا دونيس وتحدث في المؤتمر الصحفي كان يجيب المفاجآت اللي قدم المنتخب السعودي في مشاركاته في كأس العالم، ولذلك يعني يربطها. لذلك دائما المنتخبات تجد المنتخب المصري دائما مميز مثلا بالبطولة الأفريقية، دائما مميز في مشاركات أخرى يعني، فهمت علي؟ لكن في مشاركات كأس العالم ما في ذاك التميز.
0: مسألة أنه ارتكاز أو تذكير المدرب خلنا نقول نقاط إيجابية، نقاط مضيئة في مشوار المنتخب في البطولة ذاتها.
1: أي نعم، فلذلك أنا قلت لك المنتخب المصري ما عنده نقاط مضيئة موجودة فعلا يرتكز عليها المدرب في مشاركات سابقة، ولذلك هو لما يلعب أمام بلجيكا بالتأكيد يعني منتخب بلجيكا هو يعتبر من أقوى فرق المجموعة، ولذلك كان منتخب يعني قوي جدا. واليوم المنتخب المصري لو يظفر في التعادل في هذه المباراة بالتأكيد يعني هذا أنا ما أستهون بالمنتخب المصري، بالعكس يعني المنتخب المصري فيه نجوم ونجوم مميزين، لكن تعرف مباريات زي هذه مباريات مو سهلة صراحة، لا على المنتخب المصري ولا على المنتخب البلجيكي. حتى المنتخب البلجيكي لو فاز ما راح يفوز بنتيجة كبيرة، ليش؟ لأن المنتخب المصري يمتلك يعني مجموعة كبيرة من اللاعبين النجوم، فلذلك من الصعب جدا أن المنتخب البلجيكي حيتجاوز المنتخب المصري بنتيجة كبيرة، لكن ممكن تكون 2-0 2-1 يعني النتيجة معقولة، لكن ممكن المنتخب المصري يحقق التعادل. يعني لو طلع بهذه المباراة بالتعادل أو بالفوز بالتأكيد أنه ضمن أنه يصعد للأدوار القادمة لدورة 32.
0: طيب عندنا 6 مجموعات أنهت مواجهات الجولة الأولى اللي لعبت حتى الساعات الماضية. من هالمجموعات مهندس محمد تراها يعني من خلال ما قدم في مباراة الجولة الأولى لكل المجموعات وملامحها تقول صعبة بخلاف توقعك قبل؟
1: يعني أي مجموعة
0: من الست اللي أنهت المباراة الأولى في الجولة الأولى؟
1: والله أنا أعتقد كشف المباراة الجولة القادمة، أنا أعتقد في قطر بالنسبة لها تعادلها مع سويسرا، ما أعتقد يا أبو أحمد أنها يعني ممكن يعني حتسلم كندا أو البوسنة يعني الأمر القطر. ممكن قطر يعني الفريق المنتخب القطري نجح في التعامل مع في مباراة سويسرا، لكن مباراة يعني القادمة حتكون صعبة على المنتخب القطري.
0: هذا المنتخبات العربية الواحد من المنتخبات، أنا نقصد أصعب مجموعة من الست اللي أنهت مواجهات الجولة الأولى.
1: أنا أعتقد مجموعة البرازيل
0: والمغرب
1: والمغربي
0: واسكتلندا وهايتي، واضح انه المغرب والبرازيل هي اللي
1: خاصة هايتي قدمت مستويات جيدة يعني مستوى جيد قدمت، ولذلك هذه المجموعة قد تكون من أصعب المجموعات.
0: طيب زهير بالنسبة لك أصعب مجموعة من الست اللي أنهت الجولة الأولى؟
2: يعني لحد الآن يعني مجموعة قطر كلها تعادلات، ما أحد يعني فاز في المباراتين، يعني بداية صعبة وقد تكون صالح الأشقاء في قطر بإذن الله. أيضا مجموعة السويد واليابان وهولندا يعني بالمستوى اللي رأينا أمس المنتخب الياباني راح تكون في صعوبات، وهذا مثل حظ اللي هو الأشقاء في تونس، نتمنى لهم التوفيق بإذن الله.
0: طيب كل التوفيق
2: يعني المجموعتين دولي يبدو أن فيها تعقيد يعني راح
0: يكون. طيب كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة منتخب الأوروغواي. من تنتظرون أن يكون نجم المواجهة منتخبنا؟ آخر سؤال وأبدأ معك زهر، من اللي تنتظرون يكون نجم أو تتوقعون بيكون نجم مواجهة منتخبنا أمام الأورغواي الليلة؟
2: أنا أعول على سعود عبد الحميد ثم مصعب الجوير.
0: سعود ثم مصعب. مهندس محمد
1: أنا شاطر الرأي زهير.
0: سعود ومصعب.
1: إيه مصعب وسعود تقريبا.
0: طيب كل التوفيق.
1: وإن كنت أضيف عليهم محمد عويد.
0: كل التوفيق لمنتخبنا ونجومه كاملين سعود ومصعب والعويس وكلهم إن شاء الله. شاكر ومقدر لضيفي العزيزين في حلقة مونديال 26 على جدة FM الليلة، المهندس محمد سراح وزميل العزيز زهير الشماسي. شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة. كل التوفيق لمنتخبنا، إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: جدة FM على هواك.

اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملأ لي من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما.

0: والأضراس جمرة. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: من المونديال،
4: أهلا بكم في من المونديال. عيوننا اليوم تتجه نحو ميامي، حيث ينتظر الأخضر تحديه الأول أمام أورغواي فجر الأربعاء، وسط طموحات كبيرة يغذيها حلم تكرار إنجازات التاريخ. في ميامي، نبض الشارع السعودي يملأ الأجواء بمسيرات جماهيرية حاشدة، بينما يجهز المدير الفني دونيس أوراقه التكتيكية معتمدا على سلطان مندش كأحد الحلول الهجومية الحاسمة. وفي هذا السياق، أكد نجم المنتخب محمد كنو أن الجيل الحالي يمتلك طموحا لا سقف له، مشيرا إلى أن وجود نخبة من المحترفين الدوليين إلى جانب اللاعبين المحليين في الدوري السعودي رفع سقف التحدي والمنافسة، مؤكدا أن الهدف هو كتابة إنجاز جديد. وقد عبرت الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة عن فخرها بهذا الحضور الوطني، مؤكدة أن مشاركة المنتخب تعكس التطور النوعي للرياضة السعودية بفضل دعم القيادة الرشيدة ومستهدفات رؤية المملكة 2030. وعلى هامش المونديال، سجل القطري خورخي بوعلام اسمه في التاريخ كأول هداف عربي في هذه النسخة، بينما جسدت لقطة تبادل القمصان والحديث الباسم بين البرازيلي نيمار وزميله السابق في الهلال حارس المنتخب المغربي ياسين بونو أرقى صور الروح الرياضية، لتؤكد أن روابط الزمالة التي بنيت في دورينا تتجاوز حدود الملاعب العالمية. في الداخل، تعيش المملكة احتفالية رياضية شاملة. فعلى سبيل المثال، أطلقت الهيئة الملكية بالجبيل منطقة مشجعين متكاملة، كما هيأت أمانة الرياض 37 موقعا في مختلف أحياء العاصمة لضمان أن يكون المونديال في كل حي وقرب كل مشجع. ختاما، رسالة هامة جدا لأبنائنا الطلاب، نحذركم من السهر الطويل لمتابعة المباريات، فقد رصدت دراسات علمية حديثة تراجعا ملحوظا في مستويات التركيز وسرعة استدعاء المعلومات لدى الطلاب ربطا بسلوك السهر لمتابعة فعاليات المونديال. اجعلوا دراستكم هي البطولة الأهم، مع تمنياتنا لكم بالنجاح ولأخضرنا بالتوفيق.
3: من المونديال،
5: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
6: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
4: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: كأس العالم.
2: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
1: كأس العالم.
3: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: في 60 ثانية.
1: سدايا تحدث طفرة تقنية في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بتمكينها 1.6 مليون مستفيد لترسم بذلك ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. كفاءاتنا الصحية تخطف الأضواء عالمياً بحصد الجوائز العربية للطب والتمريض مؤكدة تفوق الكوادر الوطنية وريادتها إقليمياً. لويس هاملتون يصنع التاريخ ويقتنص أول فوز مذهل له مع فريق فراري في سباق برشلونة المثير لبطولة الفورمولا 1. المدينة المنورة تضج بالحيوية مع انطلاق موسم الرطب وبداية جني وادي الصفرة تبشر بوفرة إنتاجية استثنائية. وأخيراً اكتشاف علمي مذهل يربط بين نقص فيتامين سي وتقلص المادة الرمادية في الدماغ ليكشف عن سر حيوي لسلامة روابطنا العصبية.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.

بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا. هذا أثير إذاعتكم جدة فم وبرنامجكم اليومي مساكم أحلى. مساكم أحلى وجميل إن شاء الله في هاليوم الاثنين بإذن الله تعالى. أرحب فيكم في مشوارنا الممتد معكم لمدة ساعتين، فحياكم الله ونتمنى إن شاء الله نكون جزء خفيف ولطيف من يومكم. تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم من داخل الاستوديو، حياكم الله معي أنا خالد مستور، والإخراج الرهيب سلطان المحياوي. اليوم إن شاء الله عندنا ساعتين راح نقضيها مع بعض في البرنامج مساكم أحلى أصدقائنا، وعندنا الكثير من الفقرات اليوم وكثير من الأخبار. صراحة اليوم عندنا أكيد سالفتنا وموضوعنا لهاليوم، بالإضافة لعندنا فقرة بدون تفكير اللي يستمع لنا أول مرة أو يعرف هذه الفقرة، إحنا نطرح فيها أسئلة مجالات مختلفة وتقول لنا أول شغلة ممكن تجي في بالك إيش هي. كذلك اليوم عندنا فقرة توقعات، بصراحة اليوم أول مباريات اللي يشارك فيها المنتخب السعودي في المونديال، نتمنى لنا إن شاء الله التوفيق وكلنا نرتقب صباح الثلاثاء عند الواحد صباحا، ونتمنى لهم إن شاء الله الفوز والتوفيق في هذه المباراة. وطبعا المؤشرات والأخبار والوديات كلها كانت صراحة مؤشرات جميلة على مستويات رهيبة، ممكن تقدم شأن مختلف بإذن الله في كأس العالم الحالي. فاليوم تشاركونا في هالفقرة توقعاتك للأخضر، وكلنا أمانة انتظار وترقب ونستنى هالمباراة إن شاء الله على حرم الجمر بإذن الله تعالى، وتكون مباراة جميلة ومبشرة وننتزع فيها على الأقل لو نقطة، ونتمنى أكيد 3 نقاط بإذن الله تعالى.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا، وأهلا وسهلا بكم. إن شاء الله بنكمل في برنامجنا بشكله المعتاد وفقرات المعتادة، ونستقبل اتصالاتكم، نتكلم في موضوعنا، ولكن يعني حبينا نبدأ بداية يعني فيها نوع من الأمل والتفاؤل بإذن الله بمباراة اليوم المرتقبة عند 1 صباحا من صباح يوم الثلاثاء. ولكن خلوني أقول لكم على أنه الأخضر في مواجهة الأورغواي اليوم راح يلعب بتشكيل السنغال، يتوجه اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدخول بتشكيلة تجريبية اللي كانت أمام السنغال الأخيرة أمام الأورغواي صباح الثلاثاء ضمن كأس العالم الجارية في أمريكا الشمالية، وفق مصادر لصحيفة الرياضية السعودية. وبين المصدر أن التشكيلة الأساسية المرشحة حتى الآن لخوض المباراة صباح الثلاثاء على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأمريكية تضم محمد العويس حارس المرمى، وأمام سعود عبد الحميد وعبد الله العمري وحسان تنبكتي ومتعب الحربي. في الوسط راح يلعب ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد أبو الشامات ومصعب الجوير، بينما يتكون الهجوم من سالم الدوسري فراس البريكان. يواجه الأخضر الذي تعادل دون أهداف أمام السنغال الأربعاء الماضي إسبانيا والقادم بالأصح إسبانيا في 21 يونيو الجاري، وهذا راح يكون قبل لقاء الرأس الأخضر 27 من الشهر ذاته ضمن المجموعة الثامنة. متفائلين اليوم الليلة أبو سعد ومستانسين، أي أكيد راح يكون في فقرة خاصة يعني برنامج مساكم أحلى لتوقعاتكم لمباراة اليوم. خلونا بس نروح للفاصل ونرجع معكم في برنامجكم وفقراتنا المعتادة من مساكم أحلى.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.
2: مساكم أحلى على جدة FM.
3: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد، مساكم أحلى، نكمل معكم مشوار. نتمنى إن شاء الله أوقاتكم جميلة وسعيدة بإذن الله تعالى. اليوم الموضوع خفيف وبسيط، يعني كل منا عنده يعني جهد معين مبذول في يومه ومبذول

الأسرية الاجتماعية، ولكن دائما في شيء أنت تؤديه وفي مقابل ممكن يكون معنوي أو مادي، يعني يكون مجزي بالنسبة لك وتحسه يعني شيء يستحق بصراحة الواحد يتعب عشانه. ولكن اليوم نختار الجزء المعنوي. دائما احنا ما نكون في حاجة بصراحة لبعض الكلمات اللي ممكن نسمعها من الناس القريبين من حياتنا، وهذه الكلمات ممكن تكون معبرة عن التقدير، معبرة عن الشكر، معبرة عن الامتنان. شيء جميل بصراحة لما انت تقدم شيء للناس وتلاقي يعني على الأقل تقدير لهذا الجهد، تقدير للشيء اللي تسويه في يومك، اللي تسويه لحياتك، اللي تسويه لمعارفك، لأصدقائك، لأسرتك. فدائما الواحد يعني ينتظر كذا كلمات جميلة، ممكن ما ينتظر أن أنت تبادله بنفس العمل ونفس الجهد، ولكن كلمة حلوة، كلمة خفيفة، كلمة لطيفة، يعني ما تكلف شيء، ولكن أن تكلفتها الوحيدة أن يكون في إنسان صادق يعني في حياتك يشكرك، يقول لك الله يعطيك العافية ما قصرت اليوم، أو شكرا لك اليوم أنت ما قصرتي وسويتي وفعلتي في حياتك المهنية. كمان في ناس كثير يعني تكون تحت ضغط العمل ولكن ما في لا ذاك المقابل المادي المجزي ولا المعنوي، بس ساعات يعني لما نجيك على الأقل يعني رسالة شكر والله على الإيميل مثلا، شكرا لفلان إنه هو أفضل الموظفين، شكرا لفلان إنه هي كانت الأجدر والاستحق يعني أو الأحق بلقب أفضل موظفة في الشهر. في شغلات بسيطة تكون معنوية في حياتنا، مو بلازم أنها تكون مادية، ولكن سبحان الله لها أثر جميل ولها أثر يعني على الاستمرارية في هذه الحياة وتكون حافز دائما. فما بالك يعني لما يكون هذا الشيء ما بين الناس، بين الأشخاص اللي قريبين جدا يتشاركون الحياة، كانوا أخوان، كانوا أزواج، كان أحد الأبناء مثلا، وخصوصا إحنا يعني الفترة الجاية مقبلين على فترة ممكن تكون يعني فيها تركيز أكبر لأبنائنا، فيستاهلون الكلمات الجميلة. اليوم نسأل وش الكلمة اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي؟ كلمة ما أنت تستنى لا فلوس ولا تستنى هدية ولا تستنى شيء، كلمة ممكن تكون حافز بالنسبة لك، تكون يعني من أسباب الاستمرارية أيا كان هذا الشيء اللي أنت تستمر فيه، تكون من الآثار الجميلة اللي كذا تترك لمسة جميلة في نفسك اللي ترسم على وجهك ابتسامة. كلمات كثيرة ولكن يعني الموضوع دائما من الشخص اللي ممكن يقول لك هالكلمة كيف تنقال لك وكيف تأثر عليك. فاليوم هذا هو سؤالنا، وش الكلمة اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي؟ كمان عندنا فقرتنا الثانية بدون تفكير، اليوم عندنا 5 أسئلة، شيء منها يعني بحياتنا العامة وشيء يعني في كرة القدم مواكبة يعني لحدث الرياض اليوم، وأيضا عندنا فقرة توقعاتك للأخضر، اليوم كم تتوقع النتيجة في المواجهة اللي راح تجمعنا مع الأوروغواي 1 صباح اليوم الثلاثاء بعد كم ساعة إن شاء الله؟ فشاركونا أصدقائنا، يمكن الواتساب صعب شوي إن اليوم نقرأ فيه الرسائل، فكونوا معنا في التواصل مباشرة بالاتصال على 0126477154 وأيضا 0126495154. نطلع للفاصل ونرجع مع أول الاتصالات.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة اف ام.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام.
4: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه،

0: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. برنامج مساكم أحلى مكملين معكم، واليوم موضوعنا اللي نتكلم فيه وش الكلمة اللي تتمنى تسمعها أنت في يومك العادي، يعني تكون جزء من حياتك، كلمة فيها نوع من التقدير، فيها نوع من الشكر والامتنان لمجهوداتك، سواء كانت مجهودات صغيرة أو كبيرة، ولكن في كلمات تشعر أو كلمات معينة تشعر بأنها ممكن يعني تكون إضافة جميلة بالنسبة ليومك العادي. أيضا عندنا فقرة بدون تفكير، راح نقول إن شاء الله الأسئلة مع أول اتصال معنا وتوقعاتك للأخبار اليوم. ناخذ معنا اتصال نقول ألو. هلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. هلا حياك الله، ترفعين الصوت بس شوي. والله شوي بعيد، احنا نحاول. كيف حالك؟
1: السلام عليكم. الحمد لله تمام، شخباركم؟
0: الله يحييك. الحمد لله، ان شاء الله امورك زينه. آسيا صح؟
1: ايوه صح.
0: ايوه نعم يا آسيا، حياك الله.
1: هلا.
0: ها، شو الكلمه اللي تتمني تسمعينها في يومك العادي؟
1: شو الكلمه اتمناها في ايش؟
0: تتمنى تسمعينها في يومك. كلمه فيها
1: الله
0: شكر
1: كذا. اي الله يسعدك وكذا.
0: دعوه اي هذه تحسينها من الكلمات اللي يعني الواحد محتاج انه يسمعها في يومه.
1: ايوه يعني
0: احس كذا سعاده. اي والله هي شوف هي حلوه، يعني فكره التقدير جميله. الواحد يعني انه بس كذا يبادلك بعض الكلمات الطيبه حتى لو كان على شيء يعني بسيط وعادي، في المقابل
1: تنور دربك ويوفقك كذا. هذه
0: اي والله
1: كذا في توفيق سبحان الله.
0: صح احسن من الناس اللي بس كلماتهم محبطه ولا كذا يطالع فيك كانك ما سويت شيء.
1: يا عيوني وهذا.
0: طيب عندنا 5 اسئله جاهزه لها.
1: يلا
0: بس قبلها توقعاتك اليوم، تشوفين المباراه ولا ما بتلحقين؟
1: لا بعدنا عنها.
0: بعد كان طيب. يلا بدون تفكير، اول شيء جيب بالك تقول لي على طول. طيب
1: تمام.
0: يلا، اول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرتك. ياسر القحطاني. اي نعم. طيب اول مكان تتذكريه كنت تتابعي فيه مباريات؟
1: انا الله جول الكوره.
0: لا كنت تشوفينه مع الاهل شيء في مكان
1: ولا شيء؟ والله مو بجوي.
0: طيب خلاص ما عندك، مش سكيب هالسؤال. طيب اول مره سكت فيها سياره كانت لمين هالسياره؟
1: اول مره سكت ولا ركبت؟
0: سكتي وركبتي عادي اللي متوفر منها.
1: لا انا ما سكت، اول سياره ركبت فيها مع اخوي الله يرحمه.
0: الله يرحمه ويغفر له. وكانت رحله حلوه تتذكرينها يعني؟
1: اه هي حلوه جميله جدا.
0: طيب اول حلم كنتي تبغى تحققينه ايش كان؟
1: الى الان اللي هو تصميم الديكور ان شاء الله.
0: تصميم الديكور؟ يا سلام، والله طلع فيه مواهب وحركات، ان شاء الله بالتوفيق. طيب اول كلمه توصف يومك وش ممكن تكون؟
1: هذه زي ما قلت لك الدعاء.
0: لا توصف يومك
1: كلمه ايش؟
0: توصف يومك.
1: توصف يومي؟
0: اي نعم.
1: يعني نص روقان،
0: نص ونص يعني. خلاص نص ونص. طيب شكرا لك يا آسيا، بالتوفيق.
1: مرحبا.
0: حياك الله. يا اهلا وسهلا. امتنان يا اهلا وسهلا فيك.
2: اهلين يسعد لي مساك، بكل خير استاذ خالد.
0: ومساك الحمد لله، شو اخبارك؟ زينه
2: خير الله يسعدك يا رب. الحمد لله.
0: اول اتصال ما كان في حماس المباراه، ها انت متحمسه اليوم؟
2: اي والله متحمسه للامانه.
0: كفو والله كفو. بتتابعون المباراه في البيت والعائله معك؟
2: ايوه مع الاهل، يعني حالي ما اتابع بس مع اهلي.
0: ايوه اليوم عد سهاري، مباراه الساعه 1 انت الساعه 3.
2: ايه ان شاء الله باذن الله.
0: والله شقلب ونومنا مع المباريات هذه،
2: عارفين النوم مره تلخبط.
0: يلا طيب يلا خلينا بما بدينا نتكلم عن منتخبنا اليوم، توقعاتك كم ممكن تكون نتيجة؟
2: توقعاتي كم تعادل؟ ممكن 1-1، اتمنى فوز.
0: يعني 1-1 تمنين؟ حلوه 1-1، اول مباراه تاخذ فيها اول نقطه، ما فيها شيء بالعكس. طيب يلا قولي لنا وش الكلمه اللي تتمني يعني تسمعينها في يومك العادي؟
2: ما قصرتي.
0: في عندك مجهودات يعني تستاهلين هالكلمه.
2: اي والله كثير،
0: وما حد يقول ما قصرتي وشكرا لك ويعطيك العافيه.
2: ممكن يقولوا بس بطريقه ثانيه، بصيغه ثانيه.
0: اي ما فيها مباشره يعني.
2: ايوه بس انا الكلمه هذه دائما ابوي اسمع يقولها فصرت

0: اسمعها والله.
1: اي أيوة والله، شو هي كلمه بسيطه بس قديش تترك اثر،
0: يعني تجبر الخاطر،
1: يعني تقدير وشكر، عرفت ايا كان الجهد هذا، يا اخي شكرا شغلت النور شكرا سويت اي شيء. فالواحد
0: احنا عليهم لو قلنا لهم كذا،
1: ايش هو
0: كذا بيكون كلفنا عليهم لو شغلنا نور، لو كذا يعني
1: بيملوا. لا عادي بالعكس، اما احنا نقدم خدمه لاحد ما يعني، او في العكس ما فيها شيء. طيب يلا بدون تفكير، طال عمرك، اول لاعب سعودي ما يغيب عن الذاكره؟
0: اول لاعب سعودي
1: اي ما يغيب عن ذاكرتك انت بشكل شخصي؟
0: فهد مولد.
1: يا سلام. طيب اول مكان تتذكري كنت تتابعي فيه مباريات؟
0: البيت أغلب
1: نتابع في البيت. سلام. أول مرة سكتي سيارة كانت لمين ولا ما سكتي؟
0: لا مع أخوي الصباح الساعة
1: 5 كان علمك السواقة يعني؟
0: أيوة كنت أنا وأختي معه.
1: طيب الأهل كانوا دارين بالموضوع ذا ولا لا؟
0: لا ما يعرفوا
1: صار يعرفون الحين،
0: يعرف القدرات.
1: طيب أول حلم كنتي تبغي تحققينه؟
0: حققته يعني وخلاص.
1: خلاص ما خلينا ما نقوله يعني.
0: ايوه ما كانت
1: مني
0: بس ما صار وخلاص.
1: يلا ان شاء الله في مستقبل ايام. طيب اول كلمة توصف يومك يا امتنان ايش هي؟ كلمة واحدة.
0: هادي ممكن.
1: هادي. اي حلو حلو، ان شاء الله الله يديم الايام الحلوة الهادية باذن الله.
0: امين يا رب جميعا.
1: شكرا لك يا امتنان. حياك الله، يا اهلا وسهلا. حياك حياك. طيب كيف تشاركنا برنامج مساكم أحلى؟ حياك الله بالاتصال المباشر على 012-647-7154.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.
2: نقول أهلا وسهلا فيكم من جديد، ساعتنا الثانية برنامج مساكم أحلى. نرحب بكل الأصدقاء الكرام اللي معنا حاليا في هذه الساعة. اليوم نتكلم عن الكلمة اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي، مثل ما شاركونا أصدقائنا، يمكن كلمة ما قصرت، الدعاء جميل مثل الله يسعدك، شغلات بسيطة ولكن لها أثر كبير في حياتنا، ممكن الواحد يغفل عنها في يوم من الأيام وما يقول الكلمات الجميلة اللي يستحق الأشخاص اللي يبذلون جهد عشانها في هذه الحياة. فحياكم الله، خلونا نسمع منكم أصدقائنا. وأيضا فقرة بدون تفكير، عندنا مجموعة من الأسئلة وتوقعك للأخضر اليوم. نجدد تذكير برقمنا 012-64-7715-4. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو.
3: السلام عليكم.
2: حياك الله أفراح في ساعتنا الثانية. وعليكم السلام.
3: الله يحييك.
2: الحمد لله. شخبارك أستاذة أفراح؟ زينة
3: الحمد لله. الحمد لله تمام، كل سنة وأنت طيب
2: وأنت بخير إن شاء الله بإذن الله. وش الكلمة اللي تتمنى أفراح تسمعها في اليوم العادي بالنسبة لك؟
3: والله صراحة أي صراحة أكثر حاجة أتمنى أسمعها الدعاء، إنه لما تسوي شيء ويدعو لك هذا يعني أكثر شيء أفرح فيه وأكثر شيء أثر فيه.
2: وموجود هالشيء في يومك العادي؟
3: موجود كثير الحمد لله.
2: يا اللهم لك الحمد، هذا شيء جميل إنه الناس تشكرك على أي شيء تسويه. بصراحة ما هو يعني مبالغة، بس يا أخي الكلمة الحلوة دائما جميلة لها أثر في النفس.
3: والله ما لها أثر.
2: أي فعلا. طيب بدون تفكير

0: التفكير جاهزة؟
1: جاهزة.
0: أول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرة أفراح؟
1: سامي جابر.
0: سامي جابر، يا سلام. أول مكان تتذكريه كنت تتابع فيه مباريات؟
1: غرفة إخواني.
0: إزعاج؟
1: مرة.
0: الله يخليك.
1: أروح أكثر حاجة عشان أنكد عليهم أخرب عليهم.
0: أنت تروح تخرب عليهم مباريات؟
1: أيوه.
0: آها، وكيف تنتهي الشقاوة هذه؟
1: يعني أنا أروح أتابعها معاهم، لكن لما أحس إنه أحد منهم منتظر الفريق اللي أحبه أخرب عليه كذا، أصرخ وقت ما يجي زي كذا.
0: أنت يعني تأخذين الفريق الخصم؟
1: أيوه، فأطلع برا أقول لهم لا ماني طالعة، أنا قاعدة هنا عشان أعاديكم.
0: طيب وبشو لك الموضوع ولا النهاية ما هي طيبة؟
1: لا مشوها.
0: طيب واضح عندك واسطة في البيت. طيب أول حلم كنت تبي تحققيه إيش هو؟
1: دراسة تخصص علم الاجتماع، إن شاء الله
0: يا
1: رب تحقق.
0: يا رب إن شاء الله، الوقت قدامك وفالك التوفيق. طيب اختاري كلمة، أول كلمة ممكن توصف يومك إيش ممكن؟
1: سعادة.
0: يا رب دايم إن شاء الله، قولي أمين.
1: أمين يا رب.
0: شكرا لك يا فرح، حياك الله.
1: العفو، يا هلا.
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا يا مازن.
2: يا عيون مازن، يا مساك أخضر.
0: يا مساك أخضر إن شاء الله، شخبارك
2: حبيبي؟ الحمد لله دامك بخير حبيبي.
0: إحساسك يقول كم النتيجة اليوم؟
2: خلينا نروح للموضوع بعدين نجي
0: للنتيجة. لا لا لا، أول شيء نتكلم معاك في النتيجة.
2: النتيجة؟
0: أي
2: بإذن الله، إذا ما كانت 1-0 لمنتخبنا تكون تعادل
0: بإذن الله تعالى. يا رب الله يسمع منك، يعني على كل نقطة بتكون ممتازة أكيد. فان يعني أمنياتنا الفوز بإذن الله.
2: أكيد إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى يا رب. طيب وش الكلمة اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي يا مازن؟
2: كثير، لكن يمكن الدعاء أكثر.
0: نحد يدعي لك؟
2: أحد يدعي لي.
0: أيوة. أيوة. زي الله يوفقك، تستاهل و...
2: وزي كذا يعني.
0: خليك لنا يا أحسن يعني... ولد. ها.
2: يعني خليت يعني يومك حلو كذا وراح نفسية يا أبو فيصل.
0: اي اكيد اكيد، من الواحد يعني ما ينساك من الكلمة الطيبة يفرق معانا بصراحة.
2: اكيد اكيد طبعا.
0: طيب يلا بدون تفكير، اول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرة مازن اللي يحب الكورة.
2: ماجد عبد الله ومحمد نور.
0: الله، اساطير كرة القدم السعودية. اول مكان تتذكره كنت تتابع فيه مباريات، او مكان مرة يعني كنت تحب كانت فيه اجواء حلوة؟
2: الملعب.
0: كنت تروح الملعب كثير؟
2: والله يعني مو كثير
0: يعني،
2: كانت
0: كل ما جت فرصة
2: يعني أغلبها كانت على شاشة التلفزيون طبعا.
0: يا سلام. أول مرة سكت سيارة كانت لمين هالسيارة؟
2: ما سكت
0: سيارة، الله يقويك. طيب أول حلم كنت تبغى تحققه إيش هو؟
2: أني أكون طيار.
0: يا رب، باقي الحلم موجود ولا خلاص؟
2: والله ها
0: على خفيف. طيب أول كلمة توصف يومك إيش ممكن تكون؟
2: تفاؤل.
0: يا سلام، إن شاء الله يعني التفاؤل هذا يتوج بشيء حلو. أنا وأنت متفائلين. كم باقي ساعة مازن؟ تدري باقي يمكن 3 ساعات 48 دقيقة 42 ثانية.
2: يا رب
0: بإذن الله تعالى.
2: إن شاء الله
0: بالسافر. يا رب الله يسمع منك إن شاء الله. شكرا لك يا صديقي العزيز.
2: حبيبي
0: أبو فيصل. أهلا وسهلا، حياك الله حبيبنا. دونيس مدرب المنتخب السعودي قال اليوم في مؤتمر صحفي لن أنتظر هجوم الأوروغواي، وتذكروا الأرجنتين. في رد محفز للجميع أكد اليوناني دونيس مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أن الأخضر لن يدخل مواجهة الأوروغواي بعقلية دفاعية، مشددا على ثقته بقدرة لاعبيه على تحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح مشوارهم بكأس العالم 26 خلال المواجهة المقررة صباح اليوم أو صباح الثلاثاء بإذن الله. وذكر دونيس ردا على السؤال خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، لن أنتظر الأوروغواي من أجل الدفاع فقط، بل نريد أن نظهر بثقة داخل الملعب. كل مدرب يبحث عن الفوز ونحن جاهزون لكل السيناريوهات، سواء بالضغط أو التنظيم الدفاعي أو صناعة الفرص. وأضاف قبل مواجهة الأرجنتين في كأس العالم 22 لم يكن كثيرون يتوقعون فوزنا، واليوم علينا أن نؤمن بأننا نستطيع الانتصار مجددا، نعرف إمكانياتنا جيدا.

كما نعرف قدرات المنافس. وشدد مدرب المنتخب الأخضر على أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، موضحا لا يمكنك التنبؤ بالمستقبل في كرة القدم، سبق أن فزنا على الأرجنتين في المباراة الأولى بالمونديال الماضي.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
1: مساكم أحلى على جدة اف ام.

0: حياكم الله من جديد، اهلا وسهلا بكل الاصدقاء الكرام، يا مرحبا فيكم. ما زلنا مكملين برنامج مساكم احلى، ونستقبل اتصالات والمشاركات على 012-64-77154. اليوم نسال عن كلمات كذا تتمنى تسمعها في يومك العادي، وايضا عندنا هذه الفقره بدون تفكير، اسئله يعني جزء منها سمعتم ان كان جزء رياضي وجزء يعني في حياتنا عموما. حياكم الله اصدقائنا الكرام. ناخذ معنا اول اتصال في هذا الجزء حاليا، قول له اهلا وسهلا.
1: الو مرحبا، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
1: يا اهلا ومساء الخير استاذ خالد.
0: يا هلا والله استاذه ميله، حياك الله، شو اخبارك؟
1: الحمد لله.
0: وش الكلمه اللي تتمنى ميله تسمعها في يومها العادي؟
1: روحي نامي وارتاحي.
0: ما ظنيت والله.
1: أي
0: يعني روح نام وارتاحي ولا تسوين شيء وخلاص كله أيوة. علينا.
1: طيب أي والله
0: تصير هالكلمة ولا ما تصير؟
1: نادرا
0: نادر. أنت لازم يعني تبدين رأيك صراحة، تقولي ترى جماعة أنا لازم أحد يقول لي هالكلمة من فترة لفترة، ما أحس ما فيها شيء والله، الواحد أحيانا يذكر بنفسه.
1: لا هو بالعكس، يعني مو شرط أن كل يوم لازم أقابل المطبخ.
0: أي في اكيد اشياء ثانيه بس ما ولا لا، انه الواحد احيانا والله يتكلم، يعني اذا اللي عندي ناسي الناس من حولي ناسي اذكرهم ولا لا، ولا تحس الموضوع لا صعب
1: اذكرهم.
0: طيب جميل، اول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرتك من يكون؟
1: ميسي.
0: ميسي يا سلام. طيب اول مكان تتذكريه كنت تتابع فيه مباريات؟
1: والله المجلس في البيت.
0: المجلس اي، مكان الجلسه والجمع. طيب سكتي سيارة من قبل ولا لا؟
1: لا للأسف
0: لا. طيب أول حلم كنتي تبغي تحققيه؟
1: والله صراحة ما أحس عندي أحلام أبغى أحققها، يعني
0: طيب يمكن عندك أحلام،
1: يعني في شيء أنا أتمنى أني أكون أوصل لهذا المكان، يعني أتمنى أني أكون شاعرة.
0: شاعرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. ما قد شاركتينا قصائد؟ طيب
1: بلا كثير تركت
0: بالله. طيب أول كلمة توصف يومك إيش؟
1: اليوم الطفش.
0: اليوم الطفش. طيب توقعاتك الأخضر؟
1: 1-0.
0: 1-0 لمين؟ لنا؟
1: لنا. طيب
0: بإذن الله. طيب وش رأيك، عندك بيت شعر الأخضر ولا ما عندك؟
1: لا والله ما عندي.
0: ما في. طيب يا شاعر إذا ذكرتي تواصلي معنا
1: إن شاء الله. بتواصلي إذا ذكرت
0: بإذن الله تعالى. شكرا لك، حياك الله. طيب كمان اتصال ثاني نقول ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: هلا يا سمي، عليك السلام.
2: هلا الأستاذ خالد، كيف حالك؟ طيب
0: أنت الأستاذ طال عمرك، شو أخبارك؟
2: والله أكيد أستاذ وأحلى مذيع في جدة كله.
0: يا حبيبي والله على رأسي، تسلم تسلم
2: صراحة. وكمان مخرجنا سلطان صراحة أغاني المنتخب صراحة شجعنا صح صح، خلانا انه فعلا إن شاء الله المنتخب يفوز باذن الله.
0: يا رب يا رب. متحمس المباراه يا خالد؟
2: والله اكيد، يعني هذا المنتخب السعودي كم ما نتحمس.
0: اي بتابع المباراه ولا بتنام؟
2: لا راح اتابع والله
0: جي. اي ما في نوم اليوم صح،
2: بالذات انا وبالذات لما اشوف الاغاني الحلوه اعرف انه مخرجنا سلطان، عشان كذا.
0: أيه. الله يخليك يا حبيبي، بعدلك التحية وتسلم. تسلم طال عمرك،
2: الله يسلمك.
0: اليوم يا خالد أبغى كذا نوجه رسالة اليوم، إذا الموظف بكرة تأخر لا حد يزعل عليه ولا إيش رأيك؟
2: إذا لا
0: يعني إيه يعني اليوم في سهرانين ونتابع مباراة وكذا، مباراة توقيت الساعة واحدة
2: من شان المنتخب يأخذ يوم إجازة.
0: ممكن يوم إجازة، بس إذا ما عندي إجازة لا أحد يزعل يا جماعة، يعني بكرة خلوا مرونة شوية معانا.
2: أكيد لازم أكيد يعني.
0: طيب إيش الكلمة اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي؟
2: اليوم العادي؟
0: يعني يومك كذا إيش تتمنى تسمع فيه بشكل يعني متكرر؟
2: أسمع كلمة أحبك.
0: أسمع رسول أشواق قلبي تناديك.
2: أيوة الله.
0: ايوه.
2: وراجع حساباتك بلحظه حدودك.
0: الله الله، كلك شعريه خالد.
2: وخذها نصيحه من سلطان المحياوي.
0: ايوه ايش قال اللي ايه؟
2: وخذها نصيحه
0: من سلطان المحياوي
2: اللي يصونك.
0: اللي يصونك
2: اكبر خطأ نسيان الناس يحبونك.
0: الله الله الله،
2: رسمت رسمت الدنيا وشوقي بعيونك يا خالد.
0: امتلكت قلبي يا خالد على هونك. وش فيك اليوم متغير لونك؟
2: هي جاية كده عارف.
0: طيب جميل والله فنان يا أخي شاعر. اسمك خالد مميز أكيد. طيب أول لاعب
2: اسم خالد دائما يعني فيها البطولة يا.
0: إيه أكيد كلنا خالد مميزين. خلنا نمدح أنفسنا ما في أحد اليوم يهاوشنا.
2: أكيد.
0: طيب أول لاعب سعودي.
2: سبحان الله بعدين يا أستاذ خالد اسم خالد يجي كله طيبة يعني. أنت أولهم يعني.
0: يجي كله؟
2: كله طيب.
0: صح والله العظيم مثال للطيبة احنا.
2: طيب وعلى نياته والله
0: جدا والله جدا. لو تدري اسمنا قديش محبوب.
2: وخدوم
0: خلاص كذا بعدين عشان ما
2: انت اول الناس يا استاذ
0: حبيبي. طيب اروح معاك على فقرة بدون تفكير.
2: ايوه
0: يلا. اول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرتك يا خالد.
2: الله عثمان مرزوق.
0: يا سلام. أول مكان تتذكره كنت تتابع فيه مباريات بحماس.
2: مباراة الأهلي والاتحاد. الأهلي والاتحاد لما فاز الأهلي 4-0.
0: فين شفت المباراة طيب؟
2: في جدة طبعا.
0: في جدة. طيب أول مرة سكت سيارة كانت لمين هالسيارة؟
2: لا لا أنا معاك.
0: خلاص مريح راسك. أول حلم كنت تبغى تحققه إيش؟
2: والله إنه طول الألحان بإذن الله.
0: يا رب إن شاء الله. طيب أعطينا أول كلمة توصف يومك اليوم.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: يا رب لك الحمد. إن شاء الله أيامك كلها حمد وشكر وامتنان لله عز وجل. شكرا لك يا سميح. يا كلا يا خالد.
2: يا
0: أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. الله الله عليك سلطان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى على جدة اف ام.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج مساكم أحلى، ومكملين معكم تقريبا في الجزء الأخير من برنامج مساكم أحلى. اليوم نتكلم عن كلمة ممكن أنت تحتاج تسمعها بشكل يومي من الناس اللي حولك، الناس اللي لهم تأثير عليك، يعني كلامهم الطيب يأثر على مجرى يومك وعلى مزاجك. أيضا عندنا 5 أسئلة نسألكم إياها بدون تفكير، ومواكبة الحدث الرياضي، توقعاتك للأخضر في مونديال 26 في مواجهة اليوم اللي راح تجمعنا مع الأوروغواي عند صباح الثلاثاء 1 صباحا بعد كم ساعة من الآن.

0: فحياكم على 012-647-7154. ناخذ معنا اتصال بعد ثواني ان شاء الله ونشوف اصدقائنا ايش يقولون وايش يشاركون اليوم في الموضوع. انا اليوم والله متحمس، يعني الرقواي حامل اكيد للبطوله اكثر من مره، من المنتخبات صعبه مهما واجه يعني من تحديات وظروف يعني مر فيها حاليا هذا المنتخب، منها تاخر الرحله، بعض الاجراءات القانونيه والكثير من الاشياء. ولكن اليوم يعني انا عجبني رد العويس في احد الاسئله الصحفيه اللي تلقاها من الصحفيين حول انه هذه الامور هل ممكن راح تساعد ولا لا، ورد ان احنا نواجه منتخب قوي بصراحه وحامل البطوله اكثر من مره، وايا كانت التحديات اللي نواجهها فيظل منتخب عريق وله اسمه، وكذلك احنا باذن الله تعالى نحقق انجاز رياضي يعني في التقدم في هذه البطولة، مو بس ان احنا نكسب نقاط من وراء مواجهة اليوم. يعني احنا في مجموعة صعبة، فيها الأوروغواي، فيها اسبانيا، كلهم مرشحين، ولكن كلنا امل ان شاء الله فان احنا نتألق في هذه البطولة باذن الله. ناخذ معنا اتصال نقول الو.
1: مساء الخير.
0: مساء النور، حياك الله يحيى.
1: كيف الحال؟ طيب ان شاء الله.
0: يا اهلا وسهلا، الحمد لله. شو اخبارك؟ طيب
1: الحمد لله بخير وعافية.
0: شلومك؟ بخير
1: نحمد الله
0: وشكرا. يا رب لك الحمد ان شاء الله دايم. طيب نبدا معك بسؤال حلقه اليوم، وش الكلمه اللي تتمنى تسمعها في يومك العادي يا يحيى؟
1: الكلمه اللي اتمنى ان اسمعها في يومي يعني طموح ولا تشجيع ولا
0: يعني من الناس اللي حولك، يعني على الاقل كلمه شكر وتقدير، يعني هذا ردا على جهدك، على الاشياء اللي تقدمها للناس، لاصدقائك، للعائله، كلمه كذا حلوه لطيفه.
1: كلمة
0: يعني
1: إنسان ما شاء الله دايم تكون يعني يعني تحس في اللي حولك يعني أكثر، ما تقصر وكذا.
0: هاي يقولوا لك ما تقصر.
1: إيه.
0: وأنت نشمي ما تقصر.
1: بإذن الله نقدها.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يجزاك خير وعسى الله يعني يحفك بالناس الطيبة إن شاء الله دايم وأبدا.
1: بإذن الله.
0: طيب أنا عندي 5 أسئلة أبغاها بدون تفكير، زين؟
1: طيب تفضل.
0: يلا، أول لاعب سعودي ما يغيب عن ذاكرتك.
1: ياسر القحطاني.
0: ياسر القحطاني، يا سلام. طيب أول مكان تتذكره كنت تابع فيه مباريات وكنت يعني حماسي في وقتها؟
1: والله كان في بيت أختي طبعا.
0: سلام، كانت الجامعة هناك يعني وتتابعون؟
1: أي قبل، هذا قبل الزواج
0: فترة يعني. أي بعد زواج ما تقدر تشوف مباريات؟
1: لا نشوف يعني نادرة ما نتابع زيادة
0: اليوم. طيب أول مرة سكت سيارة كانت لمين هالسيارة؟
1: سيارة الوالد طبعا.
0: ومشت يعني كنت بإشراف من الوالد ولا من راسك انت خدت السيارة؟
1: لا طبعا من الوالد.
0: كويس والله. اول حلم كنت تبغى تحققه في بداية مسيرتك الحياتية؟
1: والله كنت اتمنى ما يجيني ولد، الحمد لله جاني.
0: يا رب لك الحمد، يعني من يوم انت صغير تحلم يجيك ولد.
1: ايه.
0: طيب اول كلمة توصف يومك ايش هي؟
1: اوصفها ولا ايش؟
0: كلمة توصف يومك.
1: توصف يومي يعني بالنشاط والحيوية.
0: يعني يومك نشاط وحيوية.
1: ايه.
0: طيب يلا آخر سؤال، توقعاتك اليوم كم النتيجة؟
1: والله أنا أقول إن شاء الله 3-0.
0: 3-0، يا سلام، الله يسمع منك.
1: نمل مشيئة الله.
0: يا رب بإذن الله تعالى. شكرا لك يا صديقي يحيى المتفائل.
1: العفو.
0: حياك الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا فيك. حياك الله. طيب خلوني كيف؟ طيب خلونا نقول لكم اليوم يعني الأصداء بصراحة إيجابية، حتى المنتخب الأوروغواي يعني عارف المنتخب السعودي وقدراته، وفي نفس الوقت يعني حتى هو مستعد للمباراة بكل الإمكانيات المتاحة وتركيزه يعني على مباراة اليوم. أكد خوسيه خيمينيز مدافع منتخب الأوروغواي أن كرة القدم في السعودية تطورت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية قبل اللقاء اللي يجمع المنتخبين في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026. وذكر خيمينيز خلال المؤتمر الصحفي اللي يسبق المباراة: أريد أن أنقل الهدوء إلى اللاعبين الشباب لأنهم راح يكونوا متحمسين. المنتخب السعودي راح يكون خصم صعب إذ تطور الدوري لديهم وتطور اللاعبون أيضا وهم يملكون إمكانيات كبيرة. وأضاف: لكننا الأوروغواي ونرتدي هذا القميص ونعرف جيدا ما يتعين علينا فعله. وعن توقعات المواجهة أجاب اللاعب: كل المباريات صعبة، لذا أتوقع مواجهة تتسم بالحدة العالية، خاصة أن المباراة الأولى

يقول أؤمن بأن الفريق يملك من الكفاءة ما يكفي للتعامل مع صعوبات البطولة. وعن الظروف المناخية أجاب: سنتأقلم مع درجات الحرارة، فالطقس الحار يؤثر في الجميع، سنهتم بالترطيب وما إلى ذلك. يعني ممكن عندهم بعض الإشكالية في درجات الحرارة والجو، لكن احنا يعني جايين من درجات حرارة مرتفعة أساسا، فالموضوع ما راح يشكل لنا أي صعوبة بإذن الله تعالى، ونتمنى التوفيق ونفرح كلنا بحول الله تعالى. طبعا المباراة راح تكون صباح اليوم بعد كم ساعة، الواحدة تقريبا صباحا، بعد يعني كم بقي له؟ والله ما بقي كثير، يعني يمكن تقريبا 3 ساعات و10 دقائق، وكلنا يعني في حالة ترقب، نتمنى إن شاء الله الفوز والتوفيق بإذن الله تعالى منتخبنا في هذه المباراة الافتتاحية الهامة، واللي تركز عليها كل المنتخبات إنها على الأقل يعني تحرز نقطة واحدة ليكون لها كحافز ودافع للتقدم. منتخبات عربية أنجزت يعني إنجازات جميلة بصراحة، ومنها إنجازات قطر في حصد أول نقطة لها في هذه البطولة، فنتمنى إن شاء الله إن إحنا يعني كذلك نحصد نقطة واحدة أو ثلاثة، ما نعرف وش ممكن يصير. وكرة القدم لا تسير بالتوقعات بل باللعب في أرضية الملعب. إن شاء الله كنوا فقنا في تقديم حلقة اليوم برنامج مساكم أحلى، تكلمنا عن كلمة تتمنى تسمعها في يومك إيش هي، وكان عندنا فقرة بدون تفكير، لكن يتجدد بكم اللقاء يوميا من الأحد إلى الخميس ومن 8 إلى 10 مساء. أجمل التحية لكم من داخل الاستوديو، أنا كنت معكم خالد مستور، وفي الإخراج سلطان المحياوي.

0: في 60 ثانية.
1: سدايا تحدث طفرة تقنية في عام الذكاء الاصطناعي 2026 بتمكينها 1.6 مليون مستفيد لترسم بذلك ملامح مستقبل رقمي واعد للمملكة. كفاءاتنا الصحية تخطف الأضواء عالمياً بحصد الجوائز العربية للطب والتمريض مؤكدة تفوق الكوادر الوطنية وريادتها إقليمياً. لويس هاملتون يصنع التاريخ ويقتنص أول فوز مذهل له مع فريق فراري في سباق برشلونة المثير لبطولة الفورمولا 1. المدينة المنورة تضج بالحيوية مع انطلاق موسم الرطب وبداية جني وادي الصفرة تبشر بوفرة إنتاجية استثنائية. وأخيراً اكتشاف علمي مذهل يربط بين نقص فيتامين سي وتقلص المادة الرمادية في الدماغ ليكشف عن سر حيوي لسلامة روابطنا العصبية.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، وأكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حاب انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث، ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك، ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم، عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام، اللي هو الإنسان اللي ممكن يخاف من المجهول. طيب ليش احنا نخاف من المجهول أكثر مما يستحق؟ ما في شيء ممكن يتعب الإنسان في هذه الحياة أكثر من إنه يحاول السيطرة على ما لا يستطيع السيطرة عليه، أوكي؟ احنا نخاف دائما من الشيء اللي بيصير، بس احيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير او اللي ما راح تصير اصلا، فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، او المشوار او الموضوع، او انه ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع، أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه، وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم، أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حسابات الخاصة، أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا، يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلاً. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني يعني كإنسان يعني كلنا نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تجي يعني يعني مو في يدي، يعني أنا ما في يدي، أنا أعرف إيش راح يكون في بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجاية. البعض لا، يكون عنده نسبة الخوف أكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف أكثر من غيره من موضوع البكرة، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لأنه أحيانا البيئة تأثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يؤثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب يمكن في البداية تكلمنا، قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحياناً الاعتراف يكون مريح، إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبرج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مساك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته وعلى الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام وفي

ما يصير شيء. هو جميل إن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون يعني متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

أهلا وسهلا بكم مستمعين، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. أهلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا أنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السبيعي استشاري الطب النفسي، قال الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول قال لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. احيانا المجهول او شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لانه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة انه العقل قلنا لا يملأ الفراغ بالامل غالبا، بل يملأه بالخوف، يتخيل الخسارة قبل ان تحدث، ويتوقع الرفض قبل ان يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى ان تبدأ التجربة. هنا بيصبح الانسان متعب ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من افكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحيانا إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون، نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعا ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف يمكن يكون في مشاركات. عموما أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن إحنا نترك مساحة للحياة. تقول مساءاتكم سعيدة مستمعي الحرف 29 وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام، كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي.

يوما معي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي؟ لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير إلى العناوين. من هارد روك إلى العالم، الأخضر يبدأ ليلة المونديالية أمام الأوروغواي. دونيس قبل مباراة الأوروغواي: لسنا هنا للدفاع وسنضغط بهوية واضحة. خماسية السويد تكتب نهاية صبر لموشي المونديالية مع تونس. بأول ظهور عالمي، الرأس الأخضر يكتب التاريخ ويسقط إسبانيا في فخ التعادل.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة فيلم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. من حضور الأول في 94 وحتى العودة لليلة في 26 في أمريكا، ذكريات لم تتلاشى من سنين. نعيد مجدا ونخبر العالم عن قدرات السعوديين. قول يا رب يا رب السعودية يا رب السعودية يا رب السعودية. أنا خالد الشنايف ضيف الكرام الكابتن يوسف المناعي. مساء الخير.
1: مساء النور كابتن خالد.
0: ما حذرت من صار؟
1: الله غالب.
0: كانك شايف الليلة أنت قبل، ليلة تونس والسويد.
1: أكيد أكيد أكيد للأسف.
0: للأسف. للأسف. أحمد عطيف مساء الخير.
2: مساء النور أبو وليد.
0: دكتور سلطان الأحياني مساء الخير.
3: الخير أبو وليد، أمسي عليك على الزملاء والمشاهدين المتابعين.
0: طيب النتائج اليوم وشيء يدعو للفخر، ترى مصر متقدمة حتى الآن على بلجيكا 1-0 مع نهاية الشوط الأول. هذه نتائج من لعبة اليوم. ساحل العاج على الإكوادور 1-0، ساحل العاج. السويد على تونس 5-1 على تونس. إسبانيا والرأس الأخضر 0-0

0: صفر انتهت، بلجيكا ومصر 1-0 لمصر ومستمرة إلى الآن. دكتور، مباراة ساحل العاج والإكوادور،
1: مباراة ممتعة فنيا، ممتعة على مستوى سرعة الرتم، ممتعة على مستوى كذلك حتى النجوم، ممتعة على مستوى حتى كذلك اللعب الفعلي للمنتخبين. تفوق كبير للإكوادور في كامل في أغلب تفاصيل المباراة، ولكن التنظيم الدفاعي لساحل العاج وكذلك حتى استغلال الفرصة الأخيرة أعتقد أنها هي من صنعة الفوز الكبير لساحل العاج على منتخب مرشح بشكل كبير عن هذه المجموعة أو منافس بشكل مباشر لساحل العاج على بطاقة التأهل.
0: نقاط تأهل؟
1: أعتقد أنها ساحل العاج قريب جدا، قريب جدا بهذا الفوز من التأهل بشكل كبير.
0: أحمد، إلى مباراة الثانية، مباراة إسبانيا الرأس الأخضر، وين الأسبان اللي أنت ما شاء الله متتغنى فيهم أشهر؟
2: لا بالعكس، انا اول شيء فاجاني او فاجأ الكل الراس الاخضر، وكنا هذا اللي كنا نتكلم فيه ان المنتخب ليس سهل، منتخب منظم، منتخب عنده حتى في حاله التحول عنده امكانيات.
0: والاستحواذ وش فاد اسبانيا؟
2: لا اليوم اضاع فرص، التوفيق ما كان، يعني الحارس كان موفق بشكل كبير، حارس منتخب الراس الاخضر الاسباني، يمكن صنع اكثر من فرصه داخل منطقه الجزاء، وهذا شيء طبيعي. اليوم اذا ما سجل فانت بتعاني مع الوقت، اعطى الثقه للمنتخب الراس الاخضر، ويعني بالنسبه لي ان المنتخب هو الاهم، الراس الاخضر اللي كنا احنا نعتقد انه منتخب بسيط، اليوم اعطانا فكره ان احنا اليوم نفكر في هذا المنتخب ان بطاقه التاهل بتكون صعبه امام ثلاث منتخبات ما هي سهله على المستوى الاداء الفني.
0: اسبانيا بالوضع هذا
2: لا يوصل بعيد، اسبانيا يوصل بعيد.
0: الوعد بيني وبينك
2: يوصل بعيد.
0: الوعد بيني وبينك الوعد بيني وبينك حنتناقش على اسبانيا بجبارة اسبانيا. هيا عمي يوسف، وش صار؟ ايش اللي حدث لتونس امام السويد؟ ولا ما قبل مباراة تونس انت قايلها اساسا؟ قبل مباراة السويد، ايش اللي حدث؟
3: للاسف نتيجة قاسية جدا، نتيجة مخيبة الامال، معناها فضيحة بكل المقاييس للمنتخب تونس، اللي المنتخب العريق هذا، المنتخب القوي، المنتخب اللي أول منتخب معناها عمل فوز في كأس العالم في المنتخبات الإفريقية والعربية. اليوم شفنا شبح منتخب تونس، تاريخيا تونس ما عمره ما تسجل فيه أهداف بالطريقة ذي، رعونة كبيرة في الفريق، كانت تحضيرات سيئة جدا، اختيارات اللاعبين كانت غير موفقة، لخبطة كبيرة في البرمجة، وكنا أكيد نعرف كل المتابعين للمنتخب التونسي كنا عارفين ان المنتخب مش راح يروح بعيد، مش يكون معناها سيء، لكن ما تصورناش تكون النتيجة بالسوء هذا ضد منتخب السويدي ماهوش منتخب عملاق في اوروبا. تونس اول مره في تاريخها يتسجل فيها 5 جوال، معناها ما تسجل حتى هدف في كاس العالم.
0: الكلام الحلو ها. نعم. طيب صبر لموش يقيل رسمي؟
3: والله يقال اللي هو اقيل رسمي. نعم فعلا.
0: من اللي يتحمل اللي حدث لتونس بصراحه؟
3: بصراحة المسؤولية جماعية، الاتحاد التونسي عنده مسؤولية في تقدير الشخصي، هي مسؤولية كبيرة، اختيارات صبري اللموشة نفس الشيء، ومع ضعف اللاعبين بصراحة، جيل حاليا جيل ما هو جيد في المنتخب.
0: ضحوا في صبري اللموشة الآن ها؟
3: هو ضحوا بي بكل صراحة، مع احترامي صبري اللموشي صديق، لكن هو عنده مسؤولية كبيرة في ظهور بالوجه الشاحب في الفريق هذا، من سوء اختيارات، من تعامل معناها في الوديات، ادارته للمجموعه. يمكن صبري اللموشي معناها تشوف خذا الفريق في شهر 3، لعب 4 مباريات وديه، كل مباراه بشكل، كل مباراه بلاعبين، استقطب لاعبين اللي هما معناها في اللعيبه صغار وما ينشطوش حتى في الفرق نتاعهم، لعيبه مستبعدين من الفرق نتاعهم، ما عندهمش ريتم نتاع اللعب، واستغنى على بعض اللاعبين اللي هما ركائز كانت في منتخب تونس، نفس فرجاني سيسي اللي عنده 100 مباراه دوليه كابتن الفريق، استغنى مع عصام جبالي اللي هو افضل لاعب في اسيا في نخبه اسيا 2، وتفوق على جواو فيليكس على رونالدو، وكان هو افضل لاعب ما يناديش للمنتخب، معناها كانت اختيارات غريبه. افضل ظهير يمين في الدوري التونسي واللي فايز مع النادي الافريقي بكاس بالبطوله التونسيه مسعد عاهل، جاب لاعب ينشط في الدرجه الثانيه السويديه، اللاعب معناها ضعيف جدا، اختبروه في البطوله العربيه، لكن للاسف ما شفناش حتى شيء في المنتخب.
0: طيب انا باختصار على تونس، فضيحه، مهزلة، لا أشباه وأشباح منتخب، منتخب بلا هوية، منتخب بلا قتال، منتخب تونس كئيب،
2: عارف اللي يقول لك كئيب فنيا.

0: ها كئيب فنيا. ناس تتمشى وناس ولا همها، الاول والثاني حارس رايح فيها ومدرب ضايع ولاعبين ما لهم ما في اي قتال. الميزه اللي كانت في تونس اول اللي كنا نتغنى فيها، اللاعب التونسي لعبنا معاه لعبنا ضده شرس يلعب بقلبه، كانت غير موجوده اليوم. تحملها اتحاد تونسي ولا مدرب ولا لاعبين، لكن بصراحه هذا مو منتخب تونس ولا يمس لمنتخب تونس ولا 1% نهائيا. خلينا نروح الى مراسلنا في امريكا عبد الهادي المسادي. مساء الخير عبد الهادي. عبد الهادي جاهز؟
1: مساء الخير عليك. جاهز.
0: اها جاهز ما شاء الله. يقولون المباراه ستؤجل، مباراه السعوديه، وشايف الاجواء عندك سليمه
1: الى الان؟ الاجواء سليمه، لكن ميامي تتغير فيها الاجواء مثل ما تعرف ابو وليد في لحظه. يعني امس كانت الاجواء طبيعيه وفجاه كذا امطرت. فالبي بي سي البريطانيه بتقول حسب مصادرها انه متوقع انه اليوم بيكون اول توقف في البطوله، لانه حسب قراءتهم للطقس حيكون فيه عواصف رعديه، ومثل ما يقول البروتوكول في الفيفا اذا صار في عاصفه رعديه لازم تتوقف اي نشاط لمده نص ساعه من اخر عاصفه وبعدها يستأنف.
0: يعني المباراة ممكن تؤجل نصف ساعة، متى العاصفة عفوا قلت لي حتكون لا سمح الله موجودة؟
1: البي بي سي يتوقعون انها تكون على نهاية الشوط الأول.
0: نهاية الشوط الأول.
1: لو حدثت فعلا مثل ما يتوقعون حننتظر نصف ساعة، ولو لا سمح الله صارت عاصفة رعدية أخرى يصفرون العداد نص ساعة أخرى أو هكذا.
0: يعني إلى إلى إلى متى الفيفا إذا تعرف النظام ممكن تؤجل ساعة ساعتين ثلاثة عادي؟ لأن العام في مباراة باريس اعتقد ومين اجلت ساعتين وزياده، تاجلت المباراه.
1: لا تشيلسي وبنفيكا.
0: تشيلسي الى كم؟
1: اخذت تقريبا فوق الساعتين.
0: طيب لا اقول لك نظاما ممكن ممكن تكون حتى تؤجل
1: نظاما. الفيفا ما الفيفا ما عنده اجابه، سالناهم كثير عن هذا السؤال. أيوه. بيقولوا تقيم الحاله حسب الوضع، لان هم الفيفا يكره جدا تاجيل المباراه، لذلك انتظر الى اخر لحظه وما يحط وقت معين يعني.
0: طيب كان في تجربه العامه الموجوده في كاس العالم للانديه، وكان في مباريات اجلت ومباريات اجلت ومباريات اجلت في هذا الملعب لم تخن الذاكره بعد.
1: ها؟ صحيح، في ملعب ميامي، ملعب هارد روك في ميامي وملعب اورلاندو. أي. تاجلت كثير من مباريات وكثير من التدريبات بسبب الامطار والاعاصير. سالنا الفيفا انه ليه، طب ليش يتم اختيار هذه الملاعب؟ قال هذا اساس ولايه مهمه جدا لابد يكون فيها مباريات، وهذا بروتوكول لابد من احترامه.
0: طيب خلينا تأجيل المباراة على كلامك، احتمال كبير تؤجل المباراة في مع بداية الشوط الثاني، هذا على حسب اللي فهمته منك، إذا صار في عاصفة لا سمح الله. تؤجل نصف ساعة فنصف ساعة فنصف ساعة، هذا حدث كلامك. طيب نرجع للمنتخب، التشكيلة وصلتك ولا لسه؟
1: باقي ما نزلت بشكل رسمي، لكن مثل ما ذكرنا أمس هي نفس تشكيلة السنغال وما حيكون فيها تغيير كبير أبدا.
0: ما في تغيير، نفس الأسماء.
1: لا نفس الأسماء بالضبط.
0: طيب إيش عندك جديد على المنتخب السعودي؟ الحضور الجماهيري، أنت شايفك خلفك الملعب ملعب المباراة ولا لا؟ الهارد روك.
1: صحيح. أيه. خلف الهارد روك الأجواء جميلة وفي حضور جماهيري بصراحة سعودي. يعني عدد كافي سواء في الملعب أو في محيط الملعب. في ميامي نفسها التدريبات أمس كانت إيجابية جدا، حضرها وزير الرياضة ورئيس الاتحاد، اللاعبين متحمسين جدا حتى في لقاءاتنا معهم، واثقين انه حيقدموا مباراه ممتازه. لاحظنا في نهايه التدريبات واحنا نجري اللقاءات انه الكابتن سالم والكابتن سلطان مندش كانوا يتمرون على التسديد من خارج المنطقه، سالم من اليسار ومندش من اليمين، اخذوا تقريبا نص ساعه على هذا التدريب.
0: يعني سالم ومندش اللي يتمرنون، ممكن مندش نشاهده في التشكيله الاساسيه؟
1: مندش هو الوحيد اللي ممكن يكون في احتماليه يشارك، البقيه حيكون نفس الاسماء ضد السنغال.
0: البقيه نفس الاسماء نفس السنغال، احنا جالسين ننتظر التشكيله بكل تاكيد. يعني 90% او 99% نفس تشكيله السنغال. عندك شيء جديد بخصوص المنتخب السعودي عبد الهادي؟ اشوفك مختصر اليوم، شكلك مستعجل بتروح الملعب، خايف من العاصفه انت؟
1: لا
0: لسه العاصفه بعدين.
1: بقول انه اللي بقول انه انا حضرت الملعب بشكل مبكر جدا. البوابات فتحت الساعه 3 هنا تقريبا 3 ساعات قبل بدايه المباراه. الجمهور الاوروغواي هو الحضور اكبر وكان حاضر بشكل مبكر، جمهورنا السعودي ايضا حاضر وكان متحمس في جميع ارجاء الملعب. نتوقع انه ان شاء الله بتكون مباراه جميله في الملعب من اللاعبين ان شاء الله، وايضا من الجماهير في المدرجات. مجلس الجمهور يعني مجهزه كثير من الامور هذه.

0: جديده والكثير من الامور.
1: المنتخب الامور طيبه، جميع اللاعبين عادوا، ما في اصابات، ما في شيء، على راسهم العقيدي ولا لا؟ كله متمرن.
0: الكل كان حاضر امس مع الثلاثه المستبعدين، 29 لاعب كانوا حاضرين، هابوا التدريب كامل بدون اي مشاكل. الان الخيارات كلها متاحه امام دونيس للظهور بافضل تشكيل مناسب.
1: اي اضافه جديده عبد الهادي؟
0: الاضافه بخصوص منتخب اورجواي، اللاعبين امس ابدوا انزعاجهم جدا من اللي صار معاهم، لانه اخذوا ينتظرون تقريبا 4 ساعات في المطار، بعدين اخذوهم على فندق ساعتين وبعدين رجعوا مره اخرى للمطار. فتصريحهم بالامس للاعلام الاورجواي او الاعلام الدولي في انزعاج كبير وامتعاض، انه متى حنوصل الى ميامي، متى حننام، متى حنحضر المباراه. كانت لقيتهم فيها حده مع الفيفا والاتحادهم الخاص، اتمنى انه هذا الشيء يظهر اليوم في المباراه.
1: عبد الهادي سعود مراسلنا في الامام الهارد روك قبل مباراة السعودية والأوروغواي. شكرا عبد الهادي، نلقاك بحول الله غدا مع انتصار سعودي بحول الله، ونبارك لبعض عبد الهادي.
0: بإذن الله، بإذن الله إن شاء الله.
1: شكرا يا عبد الهادي. شفت الظروف يوسف؟ شفت الظروف للأوروغواي، أتكلم على الأوروغواي. كيف نستغلها كمنتخب سعودي؟
2: ظروف صعبة جدا، إن شاء الله المنتخب السعودي يستثمر الفوضى واللخبطة اللي صارت في البرمجة نتاع المنتخب الأوروغواي. تعرف اللي الظروف نفس هذه تتأثر كثير على تركيز اللاعبين، على تركيز المجموعة، تخلي اللاعبين يدخلوا في نوعا ما من الهستيريا، ما تعطيش راحة للاعبين، وقت اللعيبة تكون في وضع اللي في التركيز تخرجهم من التركيز هذا.
1: يعني أتكلم أنا كبداية مباراة، منتخب لم يلعب أي مباراة ودية، منتخب في مشكلة في تأخر رحلته، منتخب عنده إصابات، أنا كمدرب كيف أستغلها الظروف هذه؟ أبدأ بضغط عالي أروح هاجمة في ملعبه ولا لا أكون متوازن؟
2: لكن ثم حاجة مهمة جدا كابتن خالد، اللي يرون المنتخب هذا فيه لعيبة كبار، لعيبة متمرسين، عندهم قوة وصلابة ذهنية، بالرغم من صحيح الظروف وتأثر كثير على التركيز، لكن ما يلزمناش ان نفكروا اللي هما راح يكون صيد سهل، لازم المنتخب يكون مركز.
1: عارف اللي اقصد يوسف، يسمعني احمد وسلطان، انا شايف منتخب ها عقله مو في الملعب
2: بس،
1: عقله عارف برا الملعب، مشاكل في الوصول، مشاكل ما عنده مباريات وديه، مشاكل في الاصابات، انا كمنتخب كيف استغلها يا جماعه؟ هذا اللي ابغاه.
2: صحيح أيه. هو ذوما ياثروا نوعا ما، لكن تعرف اللعيبه هذوما لعيبه متمرسه ويلعبوا في اعتى الفرق الاوروبيه، عندهم معناها عقليه كبيره، عندهم قوه ذهنيه، فاتصور اللي
3: مهما كان ابو كابتن يوسف، مهما كان لاعب، مهما كان قيمته الفنيه وحتى خبرته، اكيد لما يمر بهذه الظروف حاله ذهنيه ما يكون 100%. فانا اعتقد بالنسبه لي لابد ان تكون عندنا الشجاعه، المنتخب السعودي اللي يكون عنده الشجاعه يفرض، يحاول يفرض شخصيته، يحاول يفرض
1: انا عارف ايش اللي اقصده،
3: اسلوبه،
1: عارف ايش اللي اقصده. انا بالنسبه لي منتخب مثل هذه الظروف اروح احاول على قد ما اقدر اخطف هدف بدري.
2: تعرف كابتن خالد زاده، تعرف في المستوى هذا انت تجازف وتتصور المنتخب الاورجواي راح يكون معناها فريق سهل؟
3: لا لا لا لا،
2: سهل في بدايه المباراه، فممكن معناها تسرع ولا اللاعيبة تكون في ثقة زايدة، الثقة زايدة ذي تخلي اللاعيبة ما تكونش بالأدوار نتاعها كما يجب.
1: برجع لك الموضوع اللي نتكلم فيه مرة ثانية، منتخب ما لعب ولا مباراة ودية، منتخب بعيد عن أجواء المباريات، آخر مباراة لعبها دكتور أعتقد في 31 مارش،
2: نعم،
1: ها من ستة، من ثلاثة شهور ما لعب، هذه ميزة ولا عيب؟
2: لا اكيد عيب.
1: ها طيب هذا هو السؤال، كيف نستغله؟
3: المشكله أيه؟ على الجاهزيه البدنيه، والان المشكله اللي حاصله أيه؟ لهم مشكله ذهنيه، يعني حالتين اذا ما استغلناها احنا كمنتخب سعودي زي ما ذكرنا، انك انت تفرض، تحاول تفرض الاسلوب اللي انت تبغاه
1: في البدايه،
3: أيه في البدايه اللي انت تبغاه، لان انت اساسا لو حاولت انك انت تعطيه القيمه الفنيه له، ممكن هو يرجع للثقه، ممكن هو يرجع حتى ذهنيا يبدا يركز
1: ما دخل جو المباراه.
3: اي لا، انت في البدايه لا تعطيه انه يخليه يدخل جو المباراه، بعدين تحاول انك انت تفرض اسلوبه.
2: لكن حاجه مهمه كابتن خالد اللي انا حبيت نوصلها المعلومه والفكره، اللي ما يتصوروش اللاعبين اللي راح يكون منتخب الاورجواي سايد سهل، ويفكروا اللي هما عاشوا الظروف هذيا، فراح ننزلوا احنا معناها بكل ثقه معناها زايده.
3: بس اليوم كابتن يوسف، اليوم كابتن يوسف انت جزئيات بسيطه ممكن تستغلها في الكوره. يعني خاصه لما يكون فريق اعلى منك، يعني فريق اعلى منك، خلينا نتكلم منتخب الاورجواي على مستوى اللاعبين، على مستوى الجوده، على مستوى، اذا ما استغليت النقاط البسيطه مثلا عدم تركيز، عدم جاهزيه بدنيه، انت لما تعطيه الثقه اكثر حتى في هذه الامكان، في هذه الظروف يمكن يسيطر على الملعب.
2: احمد انا في رايي المنتخب لازم يركز على نفسه في الاساس، صحيح. يكون يحضر مباراته ويجهز مباراته، ما يهتمش كثير بالاشياء اللي صارت المنتخب الاورجواي، يتصور اللي دائما يحط في مخه اللي في منتخب الاورجواي منتخب كبير وعريق، طيب. وينزل هو في درجه تركيز عاليه.
1: طيب تفضل سلطان سريعا يا دكتور، وننتظرك الداخل بس انتظر الجواب. السؤال دائما انت ما شاء الله.
4: انا انا انا اشوف مع كل الظروف اللي حصل الاورجواي، اعتقد منتخبنا لابد ندخل بالتركيز العالي، اللي هي اهم شيء يكون تنظيمك ووقوفك واسلوبك اللي انت بنيت عليه هذه المباراه تكون حاضر فيه. على المستوى الفردي صحيح حتستغل ممكن اخطاء لاعبين الاورجواي على الظروف اللي حصلت، ولكن كتنظيم خاصه بعد تعادل الراس الاخضر مع اسبانيا اصبحت الامور عند كل منتخب يسعى للمنافسه وللكسب، فخساره اي لقاء حتصعب كثير مباراتك او من فرص تاهلك. اعتقد الحضور الفني المتوازن في بدايه المباراه هو الاسلم لمنتخبنا. على المستوى الفردي ممكن المستوى الفردي يكون في يعني محاولات فرديه في بدايه المباراه لكسب هدف حيصنع ضغط اكبر على المنتخب.
1: طيب انا انا انا يمكن ابديت رايكم، انا ببدي رايي في هذا الموضوع. انا امام منتخب مشتت، راسه مو في الملعب، لو تقول حتى اللاعب كبير راسه مو في الملعب، من الظروف اللي محيطه في المنتخب الاورجواي من بدايته حتى وصول المباراة اليوم، عقول اللاعبين ما حقول كلهم، البعض عقله مو في الملعب، مشاكل طيران، مشاكل وصول، مشاكل نوم. أنا كمنتخب كبداية أتكلم كبداية، العشر دقائق الأولى أروح أغامر معاهم، أخذ المغامرة مع المنتخب الأوروغواي. السبب الأول ما دخل جو المباراة، السبب الثاني استغلال الظروف المحيطة في المنتخب. تسمع التصاريح اللي تطلع ميلسا، تصاريح اللاعبين، الانزعاج، هذه كلها ظروف جانبية نقدر نستغلها احنا كمنتخب، واي منتخب ثاني ترى بيعمل نفس التعامل. ما حقعد وحدافع في البداية، لا أبروح أباخذ المغامرة، وهذا بالنسبة لي المفروض. تفضل يوسف.
2: ممكن وجهة نظر، لكن أنا نتصور اللي دونيس عنده من الخبرة، معناها اللي يعرف اللي في المستوى العالي هذايا قدرة المنتخبات هذه على تجاوز الصعوبات بسرعة. لما يدخلوا الملعب المنتخبات هذه تكون صلبة، اللعيبة يحاولوا باش يفصلوا كل مشاكلهم اللي صارت ويركزوا في الملعب، خاصة اللعيبة نفسهم
1: اللعيبة الكبار.
2: فهو كابتن خالد هو اوريدي هو تكلم على الضغط مع الفرق الكل، معناها في تقديري مش يغير الاستراتيجية نتاعو ولا طريقة الفلسفة العمل نتاعو لا لشيء، خاطر الأوروغواي القى صعوبات في الطيران او في، فتقديري يركز هو على المنتخب. المنتخب يعرف اللي في كاس العالم ما ثم حتى مباراه سهله، درجه تركيز عاليه، يكملوا في استراتيجيه المدرب اللي حطها مستر دونيس وباش يعملوا مباراه كبيره.
1: وانا اقول منصور يا اغلى شعار.

يفتتح الأخضر السعودي مشاركته السابعة في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب الأورغواي في مباراة تحمل الكثير من الطموح والآمال لجماهير المملكة التي تترقب ظهورا مشرفا نعم يليق باسم الوطن ومكانة الكرة السعودية. السعودية بقيادة المدرب دونيس في أول اختبار مونديالي له مع الأخضر سعيا للمضي قدما بصقورنا الخضر نحو عبور دور المجموعات وكتابة فصل جديد في تاريخ المشاركات السعودية أمام منافس يملك الخبرة والتاريخ والقوة البدنية ويضم أسماء بارزة قدمها فالفيردي وداروين نونيز. يدرك الأخضر حجم التحدي لكنه يدخل المواجهة بثقة وطموح ورغبة في إثبات قدرته على منافسة كبار المنتخبات العالمية وعلى امتداد تاريخ المشاركات للمنتخب السعودي. نجح الأخضر في صناعة لحظات خالدة.

0: ستبقى محفورة في ذاكرة الجماهير. واليوم يقف جيل جديد من اللاعبين أمام فرصة ثمينة لكتابة قصة جديدة وإثبات أن الطموح السعودي لا سقف له.
1: كل لاعب موجود بيعطي فوق طاقته عشان يسعد الشعب السعودي.
2: الله يا أغلى بلد الني في أرضك خلد.
0: وفي مثل هذه المواعيد تصنع الذكريات وتكتب القصص التي تبقى عالقة في الأذهان لسنوات طويلة. 90 دقيقة قد تكون بداية رحلة استثنائية. 90 دقيقة فرصة لإضافة صفحة جديدة إلى سجل الكرة السعودية الحافل بالمواقف الخالدة. ويبقى السؤال اليوم، هل ينجح الأخضر في استهلال مشاركته 7 بتحقيق نتيجة إيجابية وتكون بداية قصة مونديالية جديدة؟
2: منصور يا أغلى شعار
3: منتخب. هذا الاستفتاء دكتور أحمد يوسف أكثر ما يقلقك على المنتخب السعودي أمام الأوروغواي؟ الأخطاء الدفاعية راح جمهور 75% دكتور، المواقف الثابتة 9%، أسلوب دونيس 2%، ضياع الفرص 14%. وإذا عندك شيء غيره دكتور؟
4: أتفق، الأخطاء الدفاعية سواء من كرة متحركة أو من كرة ثابتة، فالرقابة خاصة المنتخب يعتمد بشكل كبير على العرضيات، فأخطاء الرقابة والتغطية هي اللي أثر علينا بشكل كبير.
3: ليش قلقان من الأخطاء الدفاعية دكتور؟
4: اعتماد منتخب الأوروغواي على مستوى العرضيات بشكل كبير، على مستوى يعني الأطراف وقوته فيها، أعتقد أنها حتصنع له حضور كبير. والعرضيات اللي يعاني منها منتخبنا مع أي كرة عرضية سواء مواقف ثابتة أو مواقف متحركة، أتمنى يكون فيه التركيز على مستوى الانتشار الجيد والرقابة اللصيقة تكون بشكل كبير لتمنع أي خطورة من هذه الكرات.
3: أمس طلع يعني من الصباح اليوم أنا أتفرج اسمه وزير الرياضة طلع على في 2002 مهارة، اليوم أنا شاهد مهارة لا في تطور. إذا دام منتخبنا بنفس مهارة سمو وزير الرياضة احنا رايحين بعيد. أحمد
5: لعيب
3: ما شاء الله،
5: هو رجل رياضي اسمه الأمير، رجل رياضي لعيب الحين أحسن من كثيرين. لا ما شاء الله لعيب، تكنيك واضح وتطورنا إن شاء الله.
3: مفرج طاحت من الكورة
5: هو لا.
3: ها يوسف
6: والله فاجئني، والله تكنيك صح معني متاع تنطيط الكرة، تكنيك معني متاع
3: رياضي وشخص رياضي محب للرياضة ممارس للرياضة بأنواع
6: في توافق وكوردينيشن معني كويس في
3: الله. أنا كلمك كوزير رياضة ويكون متواجد في مع اللاعبين،
6: دعم كبير لللاعبين للجهاز الفني. في تواجد وزير الرياضة مع اللاعبين ويعطي معناها شحنة معنوية كبيرة اللي كامل البلد وراء، ومن القيادة إلى الجمهور إلى وسائل الإعلام كل خلف المنتخب. المنتخب حاليا في تقديري راح بموجات إيجابية كبيرة إن شاء الله يستثمرها في المباراة.
3: والله سمو وزير الرياضة لعيب
4: صحيح،
3: لعيب لاعب كبير، ها وإن شاء الله نشاهد أداء منتخبنا ها نفس المهارة اللي موجود فيها سمو وزير الرياضة. احنا بخير، ودعمك للاعبين ووقوفك مع اللاعبين في جميع مراحلها غير مستغرب سمو وزير الرياضة. بحول الله نبارك لك، نبارك للوطن. انتصارنا اليوم على الأوروغواي. السيد دونيس مدرب المنتخب السعودي في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
7: Σίγουρα εμείς προσπαθήσαμε όλο αυτό το διάστημα να αναλύσουμε τους αντιπάλους μας και ειδικά πρέπει να τα δούμε όλα με τη σειρά που πρέπει. Δεν είναι το μυαλό μας αυτή τη στιγμή στα άλλα παιχνίδια ή στην Ισπανία. Το μυαλό μας είναι μόνο στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ δυνατή ομάδα με έναν καλό προπονητή, με ένα συγκεκριμένο σχέδιο και εμείς καλούμαστε να ανταποκριθούμε. Θεωρώ ότι βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο δύσκολα γκρουπ σε σχέση με κάποια άλλα που υπάρχουν στη διοργάνωση, όταν στο ίδιο γκρουπ έχεις και την Ουρουγουάη και την Ισπανία. Αλλά εμείς θα πρέπει να κοιτάξουμε το πώς η ομάδα μας θα συμπεριφερθεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που χρειάζεται μεγάλη σταθερότητα και δυνατό μυαλό και μεγάλη αποφασιστικότητα.

0: Γιατί για μένα αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο στην δικιά μας ομάδα που πρέπει να ανταποκριθεί αύριο. Και αυτό που είναι απαραίτητο για εμάς είναι το πόσο δυνατό θα είναι το μυαλό μας. Ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε, ξέρουμε τις ικανότητες της αντίπαλης ομάδας, άρα ξέρουμε και τις ικανότητες της δικές μας.
1: سعود العمري تنبكتي متعب الحربي الخيبري ناصر امامهم الجوير على اليمين ابو الشامات على اليسار سالم وفي الامام البريكان احمد
2: اعتقد انه ممكن هو في الـ في الـ في مباراه السنغال اعتمد على نقاط مهمه
1: و لا ابي
2: قلت رايي امس انا كان ودي انه يكون كنو مكان الخيبري هذا اكثر تغيير بالنسبه لي أول شيء على مستوى الكرات الثابتة على مستوى الخروج بالكرة على مستوى حتى الضغط العالي الخيبري دائما متأخر في الضغط العالي خاصة دونس أنه يعتمد على الضغط العالي على القوة البدنية
1: الباقي
2: فالباقي أنا أعتقد أنه جيد على مستوى الاختيارات
1: دكتور أفضل ما في التشكيلة وأقل ما فيها وأقل ما فيها برأيك
3: افضل من التشكيله اول شيء الثبات من دونيس على اخر مباراه لما قدمنا مباراه كبيره مع السنغال بنفس الاسماء والتشكيل ذكر نقطه مهمه اخوي احمد اتفق معاه مما قدم كنو من يعني قيمه كبيره في المباراتين ما قبل السنغال اعتقد انه كان يعني ممكن يكون يعطي اضافه اكبر في هذه المباراه خاصه انه الجانب البدني عنده اعلى مما حرية ارتكاز تكلم عن خيبري وحتى ناصر ولكن في المجمل اعتقد ما قدم منتخبنا مع السنغال قاس عليه دونيس على التنظيم الدفاعي والحضور المميز بكامل حضور الفريق وبدأ بنفس التشكيل
1: طيب هي الآن التشكيلة الأساسية كنو مكان ناصر عدوا لنا التشكيلة من فضلكم كنو مكان ناصر وليس مكان الخيبر حسب ما وصلني من الشباب الآن
4: التشكيلة متوازنة
1: كنو مكان ناصر
2: ولا نعم غير المباراة الأخيرة
1: أي.
2: أخيرا أنا أعتقد أنا أنا كنو كان أنا مكان الخيبري أفضل ليش أنا مشكلتي الخيبري دائما متأخر في الضغط العالي
1: هذه التشكيلة خيبري على اليسار وهذه التشكيلة الأساس تفضل
2: في الضغط العالي لما يقوم المنتخب بالضغط العالي دائما الخيبري ياخذ يتأخر عن المجموعة الخط اللي معه
1: الخيبري موجود
2: أي أنا أقول لك أنا كان اللي ودي أن كنو يكون مكان الخيبري مكان ناصر
1: ممتاز
2: عشان الضغط العالي والشيء الثاني حتى على مستوى الخروج بالكورة مستوى خروج بالكرة الخيبري يلعب في منطقتك دائما يلعب في منطقة وهذا يساعد المنتخب الأوروغواي في الضغط العالي كسب الكرة ما هو اللاعب اللي يكسر الخطوط الشيء الثاني والأهم الكرات الثابتة الكرات الطولية كانوا من اللاعبين في الكرات سواء دفاعية أو حتى هجومية حتى الزيادة العددية في كانوا في الكرات العالية ممكن نستفيد منها لكن هذا ان شاء الله راي
4: الخيبري عنده الخيبري وجوده مهم جدا في تقدير الشخصي لان الخيبري عنده ادوار دفاعيه في التوازن فلما يكون انت تلعب مع كنو او ناصر الاثنين مع اللاعب الارتكاز اللي يزيدوا في الهجمه يعطوا اضافه عدديه في الحالات الهجوميه فممكن هو دونيس فكر في الادوار التوازن في ادوار التوازن مع الخيبري ادوار دفاعيه اللاعب اللي مش يثبت قدام المدافعين
2: كابتن يوسف اليوم منتخب الاورجواي يعمل الضغط العالي اذا ما عندك لاعب يتحمل يلعب تحت الضغط في الدوران والسرعه في السرعه السرعه في التمرير السرعه في اتخاذ القرار اللعب للامام انت بتعاني في الخروج بالكره بتصير اللعب في منطقتك
4: اذا كان انت تلعب باثنين لاعب ارتكاز ما عندك مصعب الجوير عندك الامكانيه باش لاعب اخرين هم اللي يخرجوا
1: يعني
4: الكره
1: انت
4: يخرجوا بالضغط
1: انت انت انت بالنسبه لك هي التشكيله المثاليه
4: انا
1: باشراك الخيبري مكان ناصر
4: في تقديري الشخصي افضل تشكيله لان التشكيله متوازنه بروفايلين مختلفين كانوا زيادة العودة الهجومية عنده القدرة في الزيادات الهجومية والخيبري هو لاعب توازن في الوضعيات الدفاعية
1: ممتاز دكتور لك تعليق سريع
3: أتفق أعتقد أنه يعتمد على هذه الطريقة باعتماده على الخيبري كمحور ارتكاز ثابت يعطي حرية أكبر لكنه بالزيادة الهجومية وتتحول حتى رسم الفني بالأربعة واحد أربعة واحد على المستوى الهجومي دفاعيا الخيبري حيكون أكبر مساند لقلبي الدفاع دفاعيا النقطة الأهم بالنسبة للخيبري أعتقد أنه سرعة التمرير وخاصة تحت الضغط فخروج الكرة بشكل سريع من ملعبنا أعتقد الخيبري بدون كرة لمنتخبنا هو أقوى لاعب في وسطنا على مستوى الافتكاك وعلى مستوى تغطية المساحة
1: طيب يمكن ذكرنا معلومة قبل يومين على طوال بالنسبة للمنتخب السعودي المنتخب السعودي هو الأقصر في كأس العالم متوسط أطوال 178 أو 177

0: والله هذا الرقم 178.4 يلي جنوب افريقيا 178.8. قصر القامه مشكله، وخاصه لما نشاهد هدف الاكوادور والمواقف الثابته اللي علينا هي خطر بسبب قصر القامه. يوسف كيف نعالجها؟
1: اكيد اكيد ما تقدرش عليها الا باختيار اللاعبين الطوال، وهذاك علاش زادت وجود كنو مهم جدا على الاقل باش يعطي شويه توازن في القامه في الوضعيات الكرة.
0: يعني اي موقف ثابت خطر علينا؟
2: صحيح
1: اكيد صحيح. اكيد
2: هذا هذا هذا واقع. شوف يا ان شوف يا تعالجها على مستوى التنظيم، يصير التنظيم بشكل جيد، او انك يعني الاطوال صراحه وخاصه منتخب الاورجواي بغض النظر عن سواء تنظيمك قويين في مهاجمه الكره في الكرات الاولى الكره الاولى بالتحديد، فهنا معاند لابد انك تبعد الخطر او التنظيم يصير بعيد عن الباب.
1: هو مش حتى صح احمد كلامك 100% صح، لكن مش كان في الكره الثابته بس، حتى في الكرات المتحركه. هذاك علاش يلزم حتى في توخي الدفاع المنتخب السعودي في الكرات المتحركه ما يلزموش يدخل كثير للبوكس، يحاول يدافع اكثر ما يمكن
0: برا من البوكس. الحارس ما له دور يا سلطان؟
3: الا بالتاكيد، الا الكره لما تكون على خط السته مفترض الحارس يكون فيه تفاهم بينه وبين المدافعين، الكره اللي على خط السته هو اللي يطلع على الاقل اللي يبعدها. فاعتقد انه الحارس في العرضيات اللي تكون على خط السته هو المسؤول الاول. كيف حيكون التفاهم بين الحارس وبين الدفاع هنا؟
0: الحديث عن العويس ترى، الحديث عن العويس الحارس العويس قاعد اتكلم عن العويس.
3: نعم نعم محمد العويس عنده مهمه كبيره في هذه المباراه امام منتخب متميز في العرضيات، امام منتخب متوقع حيلعب اكثر من 20 عرضيه في المباراه. طيب. انت كيف دورك مع المدافعين وكيف الانسجام مع المدافعين انه اي عرضيه تكون قريبه وداخل السته انت المسؤول الاول فيها في ابعادها وابعادها بعيد عن خط 18.
1: هو يمكن العويس من اكبر نقاط القوه نتاعه هو الكرات العاليه، عنده توقيت ممتاز جدا في الكرات العاليه، في تقديري الشخصي افضل حارس سعودي في التايمينج بتاع الكرات العاليه.
0: محمد العويس ماذا قال مع مراسلنا عبد الهادي سعود؟
4: اليوم هنا في امريكا كيف شايف الفرق بين المونديالين؟
5: والله قطر عيال عمنا، فما بكون صادق كثير، بس الصراحه للامانه كأس العالم قطر أتوقع أنه كأس عالم استثنائي في تاريخ كؤوس العالم كله. تمثيل المنتخب شرف عظيم لي ولأهلي والبلد وللمكان اللي أنتمي له بشكل عام، وهذا تاريخ عرفت الكل يفتخر فيه، أبنائي وعيال عيالي في المستقبل، هذا شرف عظيم ما بقدر أسولف مع الكل قدام الناس. تكلمت أنا قدام الرأي العام في الموضوع هذا.
4: أنا نعاني على مر السنوات من الكرات العرضية، الأورجواي منتخب قوي جدا بدنيا، كيف مجهزين هذه النقطة؟
5: والله أنا ودي أشرح لك نقطة بس بسيطة. اليوم تتكلم على الفريق المميز في الكرات الثابتة أو الكرات الهوائية، نتكلم على مثلا أرسنال على سبيل المثال، لكن مو معنات أن حنا ضعيفين، هي أصلا نقطة قوة الفريق معين، بس ما هي نقطة ضعف الفريق، هي أصلا في بعض المباريات وأغلب المباريات تحسن من كرات ثابتة، وكرات ثابتة جزء من اللعبة. لا تجي تقول لي أنت ضعيف أنت قوي، لا المميز واضح في الموضوع هذا، بس حنا ترى مو سيئين.
0: المراسل شكله رابط معنا فكريا في عملية المواقف الثابتة وخطرها علينا، ويس فسرها.
2: ولا والكويس ان اللاعب يعني ولعيبة المنتخب معناته الفكرة واضحة عندهم، يعرفون قوة المنتخب الأورجواي في الكرات الثابتة في المواقف الثابتة، وان فرق كثيرة تعتمد على الكرات الثابتة، معناته عندهم تركيز، واكيد ان المدرب عمل معهم بشكل جيد في مباريات في التمارين الماضية، وهذه نقطة إيجابية.
0: بعد الفاصل في قمة سعودية لاتينية سالم الدوسري في مواجهة فالفيردي ورفاقه بذكريات الأرجنتين.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
4: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع آلاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
5: جدة اف ام على هواك.
6: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فيلم ومنصة شاهد ومنصة الأولى، الساعة الواحدة فجرا بتوقيت السعودية، السعودية الأوروغواي في هارد روك، وبدأ وقت الجد الآن. ما في ترى، خلاص بدأ وقت الجد. ثلاث نقاط أو ثلاث نقاط أو ثلاث نقاط، أو لا سمح الله بتعادل، الخسارة بتورطنا، خسارة بتورطنا، ممكن تطلعنا لا سمح الله. ثلاث نقاط مهمة جدا، الأجواء كلها تقول ثلاث نقاط والأمور كلها تقول ثلاث نقاط، باقي عمل اللاعبين بكل تأكيد. فراس البركان كيف حيكون دوره اليوم أحمد؟
7: أول شيء فراس أكيد هو اللاعب اللي بيبدأ فيه في الضغط العالي، واللاعب اللي بيبدأ فيه في الضغط العكسي. الشيء الثاني اللاعب المهم على مستوى التحول الهجومي في الحفاظ على الكرة، التارجت المعين إنه ما يخسر كرة بسهولة. الشيء الثاني إنه يحافظ على الكرة حتى يكمل الزيادة العددية. ثالث التمركز الجيد اللي دائما نعرف عن فراس في داخل 18.
6: الرهان الأكبر عليه فيه أنت في الضغط اللي يعمله،
7: في الضغط. أنا بالنسبة لي فراس هو اللاعب المهم في الضغط العالي والضغط العكسي. أنا لاعب قوي جدا بدنيا، وهو يساعد المجموعة، وهو النقطة الأهم في عملية الضغط العكسي والضغط العالي.
6: فراس البركان مع مراسلنا عبد الهادي المسادي ماذا قال؟
8: كابتن فراس، اليوم أنت المهاجم الأول اللي يثق فيه كل الجمهور السعودي، كيف شايف استعدادك النفسي قبل ما يكون الجماعي لمباراة غد؟
9: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله استعداد النفسي بأفضل ما يكون، وأجواء المعسكر يعني بأفضل شيء، وإن شاء الله بإذن الله راح نسعدهم بإذن الله. الكرة صارت تلعب بالضغط، كيف تطلع من الضغط، الأدائك في الملعب يعني في مساحات برضو في المنتخب الأوروغواي راح نستغلها إن شاء الله، وندري وعارفين إنهم من نوعية اللي يحبون الالتحامات، وإحنا نتجاوزها بإذن الله.
8: فراس، وش الفرق الملحوظ أنت تلاحظه فنيا أو تكتيكيا ما بين حاليا مع دونيس أو مع رونار سابقا؟
9: ما راح أقدر أتكلم لك في التفاصيل هذه، أنتم تلاحظونها برا الملعب، إحنا اللي علينا نأدي جوا الملعب.
6: هذا حديث فراس البركان وحديثه، يعني ما شاء الله ترى عمره 25 و71، مباراة دولية، وهذا فراس موجود وحاضر بكل تأكيد. الخطر، خلينا نشوف، شاهد أرقام فالفيردي في آخر خمسة مواسم ترى في الدوري بس مع ريال مدريد، أهدافه بالتحديد برا 18 وداخل 18، خمسة أهداف في موسم 25-26، ثلاثة من خارج 18. الموسم 24-25 ستة أهداف، خمسة من خارج 18. ترى تسديدات مو متحركة ولا ثابتة. الأهداف اثنين في 23-24، واحد من خارج 18. سبعة في موسم 22-23، ثلاثة من خارج 18. كيف نوقف خطر فالفيردي؟
10: فالفيردي ما تخليلوش المساحات، يلزم دائما

0: اللاعب يضغط عليه ما يخليهوش فرصة للتسديد، لأنه خطير جدا لو خليت له فرصة للتسديد، عنده تسديدات قوية وعنده دقة في التسديد. فمطالبين خاصة الخيبري وكنو باش يكونوا متواجدين، دفاع يكون متقدم شوية، دفاع متقدم شوية، والخيبري وكانوا يحطوا عليه ضغط في كامل المباراة ما خلوش فرصة.
1: تستعمل مع تسديداتها ولا
0: شوف العويس، العويس كويس في معناها في صدان الكرة من برا المنطقة، لأنه عنده ردة فعل سريعة، تمركز تاع لاعب عنده تجربة طويلة. لكن في الأساس قبل الحارس أنا نخير لعيبة نص الملعب يكونوا ضاغطين عليه ما يخلولوش فرصة باش يسدد.
2: خاصة اليوم أنت تعرف يعني أنت متابع على مستوى اللاعبين وعلى مستوى الإمكانيات، اليوم أنت لازم تعرف قوة اللاعب المنافس، تعرف وين قوته، كيف هو دائما في الفردي الكنترول الأول اللي دائما يكون موجه، كيف تضغط عليه ما تخليه ياخذ المساحة الجيدة والكافية حتى يسدد على المرمى. فأعتقد أن اللاعبين عليهم أدوار سواء فردية وجماعية، فإن شاء الله أن اللاعبين زي ما ذكرت
3: خاصة اليوم توظيف كلاعب طرف، يعني يوم محوري ارتكاز وقارتي وبنتكور، فأعطاه حرية أكثر على المستوى الهجومي. هنا واضح إنه التركيز عليه في الدور الهجومي أكثر وتقليل الأدوار الدفاعية، فهنا حتكون خطورة أول شيء في الانطلاقات ونشوف عارف الفيردي في الزيادة الهجومية مع ريال مدريد وحتى مع منتخبه. والنقطة الثانية قوته في التسديد، فأعتقد إنه قربه من مناطق الخطر هيصبح خطورة. كيف التركيز أكبر من العويس واحد ومن محوري ارتكاز يعني بمنعه يعني أخذ الراحة في المناطق القريبة من 18.
1: هذا الفيت في هاشتاج دورينا غير منصة تكس دكتور يقول لك بقى مندش في الدكة ماذا يعني؟
3: يعني انه حل اخر في الشوط التالي، خاصه انه مندش كل ما نزل مع الهلال وحتى مع المنتخب يصنع اضافه بالتاكيد انه للشوط الثاني حيكون يعني اللياقه والجانب البدني للمنتخب الاورجواي، وتواجد مندش في تلك الفتره حيكون خطورته اعلى على المستوى الهجوم.
1: انت متابع سعود عبد الحميد في الدوري الفرنسي؟
0: اكيد.
1: كيف اداء
0: سعود؟ اداء ممتاز جدا حتى بإشادة حتى الصحافة الفرنسية، تطور كبير معناها سعود من في المباريات. لانس معناها فريق ممتاز السنة هذه، عمل معناها نهائي كأس فرنسا، كان منافس في الدوري، وسعود كان لاعب ممتاز وحصل كثير وقت.
1: ايش اللي ممكن يضيف لنا كمنتخب سعودي؟ سعود
0: يستثمر التجربة نتاعو الأوروبية، الخبرة اللي اكتسبها في الدوري الإيطالي والدوري الفرنسي، كالإضافة الثقة اللي مش يعطيها للاعبين. فسعود حاليا يعتبر معناها عنصر مهم في المنتخب السعودي، واللي مطالب باش يوظفك الخبرات نتاعو وينقلها للاعبين اللي خاصه لاعيبه صغار في السن.
1: سعود عبد الحميد مع مراسلنا عبد الهادي مستادي ماذا قال؟
4: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، يعني كل شيء كان ماشي كويس في المعسكر من أول يوم إلى اليوم هذا، يعني تدربنا مع مدرب جديد وستاف جديد، فطبيعي أنه يكون التركيز لأول مباراة، فالحمد لله أنه كل شيء كان كويس، فكنا مركزين من أول يوم إلى اليوم، وإن شاء الله بكرة نبيضها بإذن الله. والله هذا الحمد لله على كل حال، لأنه الشاب سعود يعني إذا كان مأمن على سعود فهذا شيء حلو لي وللمجموعة كاملة، بس انه طبيعي انه سعود ما حيكون لوحده، اكيد معي مجموعة، فان شاء الله انه نقدم كلنا نقدر عليه عشان نفرحهم باذن الله يا رب.
1: سعود عبد الحميد بالتوفيق لسعود وبالتوفيق لباقي نجوم المنتخب. مرة ثانية هذه تشكيلة منتخبنا السعودي للتذكير فقط: العويس، سعود عبد الحميد، العمري، تنبكتي، متعب، الخيبري، كنو، الجوير، ابو الشامات على اليمين، يسالم على اليسار، والبريكان كرأس حربة. وأبغى منكم من اللاعب اللي ممكن يكون تأثيره عالي اليوم ولماذا؟ واحد سريعا أحمد.
2: نشوف ممكن أبو مصعب وأبو الشامات.
1: مصعب واحد أبغى، ما أبغى ممكن.
2: لا اثنين مهم، لا الاثنين مهم. أنا أول شيء أبو الشامات لاعب متمكن في المساحات الضيقة، ولاعب ذكي يعرف وين يتخذ المسارات اللي يهاجم فيها.
1: مصعب أو أبو الشامات؟ دكتور

0: المباراة الكبيرة يصنع لك الفارق. متوقع مسالم كقائد منتخب وتمرسه في هذه الأجواء يصنع لنا الفارق الكبير بحول الله مع المنتخب السعودي. بيلسا الغاضب جدا في المؤتمر الصحفي ماذا قال؟
1: المونديال en Montevideo está vinculado con la cantidad de compromisos que tuvieron los jugadores. Hay jugadores que pasaron de la temporada 24-25 al Mundial de Clubes, la 25-26. Algunos con una de las tres semanas asignadas a la preparación, una también fue absorbida por la competencia, entonces nos pareció que era buena idea las dos semanas iniciales llevarla adelante en Montevideo.
0: هذه تشكيلة منتخب الأوروغواي اللي عرضناها أعتقد قبل يومين وهي الرسمية. موسليرا، فاريلا، كاراسكو، أوليفيرا، فينا، أوتا أوغارتي، بنتنكور، فالفيردي، بيناس، أراخو، نونز. والحديث عن نونز كبداية مفيد لنا أو مضر لنا كمنتخب سلطان؟
2: لا أعتقد قياسا على تشكيلة الأوروغواي أعتقد أنه خطر علينا، خطر علينا في جزئيتين. أول شيء هو الأفضل والأكثر استقرارا مع المنتخب أوروغواي والأخطر مع هذا المنتخب. نقطة ثانية السرعات اللي يمتلكها في الحركة في المساحات أعتقد أن خطورته حتكون علينا أكبر مع منتخب الأوروغواي اللي يفتقد أكثر من عنصر مستفز.
0: طيب شفت التشكيلة أمامك يوسف كيف أتعامل معها؟ الوسط الملعب حتى مع الغيابات ثقال فنيا نتكلم، كيف نتعامل معهم؟
3: اكيد خاصه بيتنكور اللعيبه هذوما ما يلزمش تخلي لهم المساحات، تكون جاهز في الصراعات البدنيه، يلزم ثنائيه في واحد ضد واحد. المنتخب السعودي يلزم يكون جاهز للقتاليه، تعرف منتخبات امريكا الجنوبيه عندهم روح قتاليه كبيره، الثنائيه تقدر تعمل الفارق في نص الملعب. ما يلزمش المنتخب يخلي لهم المساحات ويلزم يتفوق عليهم في الثنائيه،
4: خاصه في الضغط العالي في بندكور. أنا أعتقد أن اليوم هو اللاعب اللي يرتكز عليه بليسيا في خروج الكرة بالتحديد، لأنه لاعب في المساحات الضيقة، فهنا أنت ما تعطيه المساحة.
0: كيف كيف كيف استغل المنتخب هذا؟ وين مشاكله؟
4: مشاكله في اللعب في وسط الملعب بشكل سريع للأمام بين الخطوط. اللاعب المنتخب لما يتحكم في الكرة يلعب بين خطوط المنتخب الأوروغواي، خاصة بندكور بطيء في التغطية، المدافعين ثقال في التغطية، هم اللاعبين المنتخب الأوروغواي على مستوى الحركة بطيئين، فهنا اللعب بشكل اسرع وللامام يعطيك المساحه.
0: يوسف اراخو غير موجود، مدافع برشلونه، مدافع برشلونه، خيمينيز مدافع الاتلتيكو غير موجود، الموجود الان اوليفيرا وموجود كاسيرس. اوليفيرا هو طبعا يلعب جنب خيمينيز بالعاده، نقدر نستغلها كيف؟ وبالتحديد كاسيرس اتكلم كمدافع.
3: ممكن اروخو ماهوش تغيير، الغياب نتاعو ماهوش مؤثر، لكن خيمينيز لاعب ممتاز، خيمينيز عنده خبره. غياب الخيمينيز خاصة مع تواجد المدافعين نفس ما قال كابتن أحمد بطيئين نوعا ما، يلزم لاعيبة تكون عندها أكثر جرأة، تخلق وضعيات واحد ضد واحد، تستغل المساحات. يمكن سالم راح يكون مؤثر في المباريات هذه، لأن فاريلا ماهوش المدافع الصلب خاصة في المساحات، في وضعيات واحد ضد واحد ماهوش قوي. طيب. لازم المهاجمين ياخذوا اكثر ثقه وياخذوا اكثر حريه باش يخلقوا وضعيات واحد ضد واحد.
0: امس يمكن عرضنا لقطات وبرجع اكررها اليوم، يمكن انا كشخص اكثر ما يقلقني على منتخبنا السعودي هي هذه الالعاب. احنا نعرف ان منتخب الاوروغواي يعمل الضغط العالي، والضغط العالي بشراسة، حتى في المؤتمر الصحفي بيلسا صرح قال بستمر باسلوبي بالضغط العالي. شاهد الاخطاء اللي موجوده وتكلم على الضغط العالي للاوروغواي، الأخطاء الموجودة عندنا هذه اللي حط يدي على قلبي في المباراة. أنا في هذه الألعاب بالتحديد أخطاء في الثلث الهجومي، افتكاك من الأوروغواي لا سامح الله هدف، هذه أكثر ما أنا حط يدي على قلبي في هذه الأخطاء. إذا عدينا هذه المرحلة تأكد منتخبنا بحالة جيدة، لكن مرة أخرى هذه الأخطاء أنا كأني أشاهدها في مباراة السعودية للأوروغواي لا سامح الله، لأن في المباراتين
5: نفس الأسلوب ونفس الأخطاء من اللاعبين مكررة. دكتور كيف نعالجها؟
2: نعالجها أول شيء اللعب بأمانة عملية البناء أو اللعب بشكل مباشر إذا كان في أي ضغط بزخم كبير من أوروغواي. أما الأخطاء مثل ما ذكرت هي أخطر نقطة علينا، لأنها لما يكون في حالة هجومية وأمام ضغط عالي أمام منتخب يستغل أقل الفرص، فالخطأ بمثل هذا حيكون هدف علينا وحيصعب المهمة عليه بشكل أكبر. فنقطتين اللعب بأمان بالنسبة للاعب الممرر لزميلك، اثنين إذا كان في أي ضغط عالي العب اللعب المباشر، انقل الخطورة للملعب المنافس ورتب خطوطك أكثر بحيث أن يكون أمان عليك بشكل أكبر.
4: نشوف القرارات هي مهمة بالنسبة للاعبين المنتخب اليوم. صحيح يمكن المدرب يطلب منك أنك أنت تبني، لكن في قرارات ممكن أنت تتخذها بحسب مجرى أنت اللي قاعد تشوفه جوة داخل أرضية الملعب داخل الملعب. لاعب زي القرار هذا من حسان أو حتى من الخيبري في الحالة الثانية، أنت شايف الضغط مباشر موجه.
0: طيب أنت تعرف وتعرفهم بيلسى زين، أكيد
5: كل حياة الضغط
4: ضغط عالي. فأنت عشان كده يا إما أنك أول شيء أن أنت تعرف أن المنتخب الأوروغواي يسوي الضغط، يا تسوي توسيع الملعب بشكل جيد عشان تبني بشكل جيد، يا أنك أنت القرارات اللي تتخذها لابد أن تكون قرارات صحيحة 100%. أي قرار خاطئ
5: جول.
3: شوف أهم شيء هو مبدأ الأمان. مبدأ الأمان يلزم اللاعبين يفهموا اللي راو مش عيب ساعات بشتلعب اللعب المباشر. أنت في الأخر كرة القدم هي متنوعة، اهم شيء انت توصل الاهداف نتاعك. الضغط بدايه الهجمه تكون خطر عليه ما في مشكل لو تلعب لعب مباشر. صحيح. والفرق حتى الفرق الكبار باريس سان جيرمان اللي هو بطل اوروبا وعنده افضل لاعبين في بعض حالات اللعب يلعب لعب مباشر على المهاجم التارجت وبعدين الفريق يتبع. معناها انت خاصه في بدايه المباراه مع فنعرف مارتشيلو بيلسا راح يعمل ضغط اجريسيف، معناها هذا شرس على المنتخب السعودي. فمن الأفضل يلزم سيكيور باس، معناه مبدأ الأمان هو الأساس في بداية الهجمة. مبدأ الأمان هو الأساس
2: خالد. حتى على مستوى الضغط العالي نتفق الأوروغواي ومع بليس يلعب ضغط عالي، ولكن هذه النقطة لابد أن يعني بإذن الله نستفيد منها على مستوى بناء اللعب للأوروغواي. أعتقد أن بإذن الله الاعتماد على الضغط العكسي في مناطق الأوروغواي وخاصة الحرية ارتكاز أوغارتي وحتى بنتاكور من فراس بريكان أو بالشامات أو حتى مصعب هنقطع كرة في عملية البناء، وحتكون خطورتنا من هذه الكرات بإذن الله حنسجل من هذه اللحظة الفنية بشكل مباشر.
4: صحيح. يعني زي ما قال أبو أحمد، الضغط العالي والضغط العكسي في منطقة الأوروغواي خاصة في البطء في البناء نقطة إيجابية بالنسبة لي.
0: سريعا بس قبل، كيف شايفين المباراة السعودية والأوروغواي؟ شكل الفن يعني في تخيل لكل مدرب، وأنت المدرب يوسف في تصور للمباراة، كيف شايف المباراة؟ يعني بشكل عام قبل أن تبدأ.
3: أنا نتصور المباراة راح تكون من الأول معناها سجال بين الفريقين مع ضغط عالي من الفريقين، خاطر الفريقين الاثنين يعرفوا اللي دائما المدافعين في الفريقين الاثنين عندهم صعوبات في بداية الهجمة، راح يكون ضغط أجريسيف شراسة، ثم ثنائية كبيرة راح تكون في بداية المباراة.
0: الرهان على إيش في هذه المباراة؟
3: الرهان أنا في تقديري هو الثنائيات الهجومية والدفاعية. لو المنتخب السعودي يتفوق في الثنائيات راح يخلص ويمشي في المباراة معناها بشكل جيد.
0: مطالبين أحمد إن نلعب بلعب مفتوح ولا لعب متحفظ؟
4: لا ما هو
0: يعني نلعب زي مثلا الرأس الأخضر في الدفاع اللي في آخر 30 متر ولا نروح نهاجم؟
4: لا أنا ما أيد إنك أنت تقعد في 30 متر مهما كان، يعني ممكن تتعرض للهدف وتصعب عليك مباراة مهما كان، لكن إنك أنت لما تفرض شخصيتك لما تبين حضورك، حتى يمكن دونيس قال أنا ما جيت للدفاع، أنا جيت أبغى أحضر بشكل جيد، وهذا بالعكس يعطيك حتى احترام المنتخب الأوروغواي، يصير يحترمك يعرف وين نقاط قوتك، ياخذ احتياطه. اما انك بتسلم المباراه بتسهل عليه على مستوى جميع المستويات البدني الفني الذهني كل المستويات.
3: كابتن خالد لو يتوخى الدفاع بشكل معناه مكثف راح يتعرض للاخطاء، الفرق المنتخب السعودي راح يتعرض للاخطاء، ونعرفوا اللي المنتخب السعودي عنده نوعا ما ضعف في الكرة الثابتة، والمنتخب الأوروغواياني عنده قوة معناها في الكرة الثابتة، فمن الأفضل المنتخب يدافع بعيد عن المناطق نتاعو.
0: سلطان

0: اكثر يعني اكثر ما خايف على المنتخب السعودي من في ايش في هذه المباراه؟
1: ذكرت العرضيات واحد وقطع الكره في عمليه البناء لمنتخبنا. اعتقد ان هذه يعني اخطر حالتين فنيه على منتخبنا، الكرات الثابته والعرضيات وقطع الكره في عمليه البناء. واعتقد ان المباراه، ذكرت سيناريو، اعتقد ان السيناريو للمباراه حيكون معركه وسط الميدان بين منتخبنا ومنتخب اورجواي. صحيح منتخب اورجواي اعلى على المستوى الفني، ولكن قد يكون تقارب خطوطنا، الضغط في مناطق عمليه البناء لاورجواي حتكون الخطوره للمنتخبين. خطا في عمليه البناء لاي منتخب يستثمر المنتخب الاخر، او كرات ثابته من ركنيات او من عرضيات.
0: طيب نروح للتوقعات. أول شيء أهداف، قبل نبغى توقع في أهداف مباراة أهداف كثيرة ولا؟
2: لا ما أعتقد أهداف كثيرة، لكن إن شاء الله 2-1 المنتخب.
0: طيب أنا بجي لك التوقعات قبل. مباراة أهداف ولا مباراة هدف واحد؟
3: كم مباراة أهداف؟
0: أهداف ها؟
3: أهداف
0: يعني ممكن 3-2
3: ممكن 2-1
0: سلطان؟
1: أتفق معك كابتن، أتوقع مباراة أهداف على الأقل 2-2 1-1.
0: جت لحظة الحقيقة، لحظة الأماني، لحظة التفكير للأمام، لحظة الوطن، والنتيجة مهمة لنا كوطن. أحمد
2: إن شاء الله 2-1
0: السعودية، إن شاء الله السعودية تنتصر.
3: السعودية 2-1
0: السعودية
1: تعادل
0: تعادل، وأنا معاك يا دكتور، تعادل تعادل ممتاز، قول يا رب، حتى تعادل ممتاز، قول يا رب، ها قول يا رب، 2-2 السعودية، ولا واحد راح للأوروغواي. مع كثر الكلام على الأوروغواي ما حد راح للأوروغواي. طيب يلا، والله يا أخي كل دقيقة نبضات القلب تزداد ها 10 مرات. هذا وإحنا هنا في الاستوديو، الله يعين اللي في الجمهور اللي في الملعب، وبالتوفيق لمنتخبنا، بالتوفيق له بحول الله، يظهر بنتيجة ممتازة وأداء ممتاز. 2 النتيجة والأداء. اللاعبين قلوبنا ودعواتنا معاكم، مرحلة مهمة جدا للمنتخب السعودي للتأهل للدور الثاني، نقطة من الممكن أن تؤهل للدور الثاني بحول الله مع التفكير في أسبانيا والرأس الأخضر. الأهم ألا نخسر في البدايات، الأهم أن نقدم مستوى مشرف، الأهم أن نظهر بأداء رجولي كامل. شعار الوطن هو أغلى شعار، خاصة كنت تمثل أكثر من 20 مليون سعودي، والحديث للاعبين أنتم قدها بحول الله. بعد الفاصل الفراعنة في ضربة البداية، ظهور مشرف أمام العملاق البلجيكي.

0: بيتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
1: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: على هواك
1: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
0: أنت تستمع إلى جدة أف أم.

0: حياكم جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاد ومنصة الأولى. مصر وش مو مصر بلجيكا تتعادل مع مصر في افتتاحية مبارياتهم في كأس العالم. ينضم لدينا الآن الكابتن عادل عبد الرحمن. عادل وريني عادل يا مخرجنا. ها مو عادل وعادل ما يحبك المخرج شكله. عادل مساء الخير.
1: مساء النور. يعني الواحد سعيد جدا بس أنا لازم تقول يا أبو الوليد لازم تقول المكالمة اللي كانت بيني وبينه قبل الماتش.
0: طيب والنتيجة القصة باختصار صار تواصل بين كابتن عادل عبد الرحمن قبل الهواء وين قبل مباراة مصر قال النتيجة 1-1 لمصر وبلجيكا هتنتهي 1-1 بس
1: حلو كده.
0: طيب اعطينا عن المباراه عادل تفضل.
1: اولا احنا عملنا مباراه كبيره جدا. ليه؟ علشان استغلنا اهم نقطه في المباراه اللي هي حته الجو كان لصالحنا، الحراره كانت لصالحنا، فعملنا احنا جري كتير هم عملوا جري اقل. علشان كده لعبنا احيانا كنا بنلعب ضغط عالي واحيانا بنلعب في وسط الملعب. حسام حسن فاجئنا النهارده بتشكيلة يعني ما اعتقدش ان كانت تيجي في دماغ ناس كتير. مصطفى زيكو لعب من البداية، امام عاشور لعب من البداية، وعندك في حتة الدفاع لعب حمدي فتحي وياسر ابراهيم وفتوح ومحمد هاني. ياسر ابراهيم كان هيلعب لكن حمدي فتحي اخر مباراة طلعه نص ملعب فكان بيراوغ بيه، لكن رجعه تاني حتة السرد باك. ثم نص الملعب كان لاشين ومروان عطيه طيب. ومعاهم امام عاشور كانوا واقفين في وسط الملعب.
0: طيب اتفضل. طيب افضل ما عمل المنتخب المصري اليوم في الجانب الفني سريعا عادل، واتكلم عن حسام حسن بالتحديد.
1: حته السرعه
0: ايوه
1: الاماميه بتاعت محمد صلاح وبتاعت مرموش وبينهم زيكو، علشان الحته بتاعت زيكو ان هو اللي يبقى المحطه، ودي حسام حسن عملها بصوره جيده عشان ينقل اللعب للناحيه الثانيه عشان يدي فرصه للناحيه الدفاعيه. حاجه الثانيه التغذيه على دوكو، ودي عملها كويس محمد هاني وكان ورا ياسر ابراهيم على طول، حتى دوكو زهق وراح ناحيه اليمين وبعدين رجع ثاني وبعدين راح ناحيه اليمين ثاني. حسام حسن نجح في وقت مفاتيح كل بلجيكا. والحاجه الثانيه المهمه اللي عملها ان هو قدر انه يدي جراءه للعيبه ان هم يتواصلوا ويروحوا على جون كتير. دي منتخب مصر باختصار اللي عمل النهارده.
0: امام عاشور هدف عالمي ترى المسجل عليه كورتو مو اي حادث. ها
2: امام عاشور
0: يوسف بجيلك. ها تفضل يا عمي لك انت يلا تفضل يا عادل.
1: عاوز اقول لك حاجه. اول هدف في تاريخ امام عاشور مع المنتخب مصر.

0: الهدف ده؟
1: اول هدف
0: والله
2: حلو الهدف على كورتوا في كاس العالم.
0: بقول لك ايه دخل من اعلى باب. يعني الواحد لما بيلعب للمنتخب ممكن يجيب اهداف مثلا في تصفيات افريقيا، لكن اول هدف لامام عاشور مع المنتخب القومي هو هدف النهارده ببلجيكا.
2: يوسف سريعا يوسف.
3: إمام عاشور أنا في تقديري من أفضل اللاعبين الموجودين في مصر، لاعب مهاري بامتياز، لاعب شرس سريع قوي في المراوغة، ذكي جدا، فاللاعب هذا معناه يستحق باش يكون معناه محترف في بطولات الأوروبية.
2: هو احترف في أوروبا رجع الأهلي صار حاليا ولا لا يا عادل؟ هو راح كان في الزمالك راح لأوروبا جاء للأهلي ولا لا؟
0: أيوة ده حصل، كان في كان الأول محلة ثم راح الزمالك ثم من الزمالك انتقل لفرقة في الدنمارك ثم رجع للنادي الأهلي.
2: دكتور مباراة مصر المتبقية دكتور سلطان، هذه مباراة مصر المتبقية إيران ونيوزيلندا ونيوزيلندا وإيران، كم نسبة تأهل مصر للدور القادم بحول الله؟
4: أعتقد بهذا التعادل نسبة تأهل مصر ده أكثر من 80%. ليه؟ سببين. أول شيء المنتخب المصري تحية له هذا التعادل أمام المنافس الأول في المجموعة ومنافس كذلك حتى على البطولة. اثنين، أثبت كابتن حسام حسن إن جرأته كانت في مكانها، وإن تعيينه واتخاذ قرار تدريب المنتخب أعتقد إنه يوضح لك من مباراة إلى مباراة إنه يثبت كقيمة فنية. تكلم تعادل مع إسبانيا قبل فترة، خسر المباراة دي 2-1، اليوم مباراة اليوم أثق إنك تلعب بأربعة في خط الدفاع الأغلب، توقع إنه يكون مصر اليوم يلعب بتأمين دفاعي أعلى أمام أقوى المنتخبات الهجومية، ولكن جرأتك صنعت لك حضور، صنعت لك حضور، قاسمت المنتخب البلجيكي في كل تفاصيل المباراة وكنت قريب حتى من الفوز.
2: رضيت على حسام حسن يا كابتن عادل ولا لسه؟
0: أكيد أكيد رجع عنه قوي.
2: خلاص سكت الناس سكت الناس.
0: احنا بننسى، ذاكرتنا زي السمك، احنا بننسى الماتش الجاي لو حصل حاجه هيرجع تاني. انت عارف الجمهور في كل حته كده محتاج ان هو المدرب يفضل يكسب او يؤدي اداء كويس. انا سمعتك لما كنت بتتكلم على المنتخب السعودي بتقول اتمنى ان هو كمان يعمل يعني يعمل مباراه كويسه تليق باسم المنتخب السعودي. اعتقد ان بدا عندنا جراءه كل المنتخبات العربيه زي المغرب وزي مصر دلوقتي وزي السعوديه ممكن تعملها في الفتره دي، مع احترامي لتونس هو اللي عمل اداء غير جيد، لكن قدرنا
1: على تونس. كابتن عادل في نقطه مهمه بالنسبه انا قاعد اشوف، حتى يمكن تكلمت مع يوسف تحت الهواء، الميزه في منتخب مصر اليوم غير حسام حسن لابد ان نشيد باللاعبين. اللاعبين اليوم تحملوا اللاعب عندهم ثقافه، عندهم مسؤوليه، عندهم امكانيات، قاعدين انا اليوم في حاله دفاعيه كل يادي دوره في الحاله الهجوميه في كواليتي في اظهار للشخصيه والامكانيات.
2: عادل اليوم اليوم اليوم ورينا وجه عادل يا مخرجنا من فضلك لو سمحت. اليوم حسام طلع اسم محمد صلاح. ها
0: طلع محمد صلاح
2: ليش؟
0: الجر
2: ها ايش
0: الجر
2: الجر
0: ها عارف ليه؟
2: ليه؟
0: عارف ليه؟ لان النتيجه خدماه كويس. والحاجه الثانيه المهمه هو كان عايز يكمل في الحته الدفاعيه، لانه في اخر 10 دقائق المنتخب المصري حس بتراجع شويه بدني، فكان عاوز ينزل ويلعب حد يكون عنده سرعه وجري اكتر وشباب اكتر من محمد صلاح. النهارده محمد صلاح بيكمل عيد ميلاده كان النهارده يكمل ال 34 سنه، يعني بدا العمليه ان هو ينقله الوقت، ودي حاجه مهمه جدا.
2: هذه الخريطه الحراريه لمحمد صلاح امام المنتخب بلجيكا. لاعب اليوم مهاجم
0: لعب بين الخطوط. محمد صلاح لعب النهارده حر، نزل حتى الخريطه هي واضحه قدامك، لعب في كل حته في الملعب. هو كان واخد الناحيه المان تو مان بقى ينزل اللي كان ماسكه كان بينزل بيه نص الملعب عشان يفضل مرموش وزيكو.
1: انا اعتقد ان
2: يعني انا سؤالي يعني اذا حد بيفهم السؤال، ممكن المباراة القادمة ما نشاهد صلاح في التشكيلة الأساسية؟
0: لا لا لا لا, لا, لا, لا
2: طيب اسمعني ما عادلة الوعد الوعد في المباراة القادمة ممكن في أحد المباريات لا تشاهده.
0: لا
2: بس شفت تصرفه بعد استبداله؟
0: أبو لي
2: شفت تصرف صلاح بعد الاستبدال؟
0: أوكي صلاح يزعل على طول على فكرة، بس أنا أقول لك حاجة مهمة قوي، أي مدرب لازم يحط صلاح جوه الملعب مش علشان لعبه بس. محمد صلاح بياخد عين اللعيبه، محمد صلاح بيدي تقل للفرقه، محمد صلاح بيخلي يعني اللاعبين الفرقه الثانيه بتعمل حذر حذر دفاعي علشان حته السرعات وحته ان محمد صلاح اداه. فدي حاجه مهمه جدا للمدرب. لو ما كانش محمد صلاح هيعمل اداء كويس في الملعب ولكن هيفضي له الملعب ويساعد اللي حواليه.
1: انا بالنسبه لي
4: ارقام اليوم مميزه يا كابتن خالد، يعني اتكلم اذا كان في الملعب اعتقد صلاح من افضل ثلاثه لاعبين في المباراه حتى وان خرج في 70. لما تتكلم صناعه فرص هو الاعلى في المباراه كامله بعد ما كمل المباراه، تكلم صناعه ثلاثه فرص، صناعه الهدف الاول. فكل هذه الامور الفنيه اعتقد انه ذكر نقطه مهمه كابتن عادل، انه كابتن محمد صلاح مو فقط يفيد المنتخب المصري فنيا، لا يصنع هيبه حتى المنافس بالرقابه، وهذا الشيء حيزيدك حتى الحلول الفنيه.
1: انا اعتقد اللاعب الوحيد اللي ما يتغير ميسي، اي لاعب لازم يتغير.
2: ونقول بعد الفاصل. صدام اوروبي افريقيا يجمع فرنسا والسنغال في مباراه عنوانها القوه والمصر.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
0: أنت تستمع إلى جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهد ومنصة الأولى. هذه أكبر خسائر منتخب تونس في كأس العالم تاريخيا. 5-1 أمام السويد 2026، 5-2 أمام بلجيكا 2018، 3-1 أمام تون أمام إسبانيا، 2-0 أمام اليابان، إنجلترا 2-0 اليابان 2002 وإنجلترا 98. فضيحة فضيحة بالخسارة ولا بالأداء ولا بكله؟
1: فضيحة بكل مقاييس، بالخسارة وبالأداء، نتيجة معناها مخيبة، نتيجة تاريخية للأسف، ومع أداء كارثي جدا. أنا في حياتي ما شفتش المنتخب التونسي يلعب بالشكل هذا، معناها كان منهار جدا. وكيف كرة القدم تقدر تخسر نتيجة كبيرة، لكن على الأقل تظهر بشكل أفضل من اللي شفناه. فريق منهار من النواحي الفنية التكتيكية الذهنية البدنية، ما شفناش منتخب تونس، فمنتخب غريب، ما عرفتوش أنا منتخب تونس.
0: طيب صبري لموشي تعاقدوا معه أعتقد في شهر واحد ولا شهر
1: شهر شين. ثلاثة
0: شهر ثلاثة وقالوه يا عادل في شهر ستة، أسرع إقالة أعتقد في تاريخ مدربين منتخب تونس.
2: أكيد أكيد. لا بس أنا ما يعني البدايات، عايز أقول حاجة مهمة أوي على المنتخب التونسي. أول مرة فعلا أشوف نسخة للمنتخب التونسي عند ما عندهمش القلب، عارف، بمعنى أنه ما فيش روح في الملعب. الحاجة الأولى دي الأولانية. الثانية الحاجة المهمة، طول عمر تونس بتبدأ من تحت، الدفاع بيبقى قوي. أنا بقول لك المنتخب التونسي دخل فيه 10 تجوان في مباراتين ورا بعض، مباراة ودية مع بلجيكا والمباراة مع السويد. يعني مش فرقة كبيرة اللي بيلعبوها علشان يبقى في عندهم الخوف وعدم التوازن. لكن إقالة المدرب أعتقد يعني ما كانش لازم يقولوه بعد، حتى لو الخمسة كان لازم يكمل. وحاجة
0: من حيشيلها؟ من حيشيل الخمسة؟
2: يعني انت عايز نقول اللي هنشيل الخمسة، ولكن
0: هو الاتحاد حطها في المدرب، قال في المدرب.
2: ما هي دي المشكلة، ما هي دي المشكلة، المشكلة انه بيتحط شماعة المدرب. طب ما انت اللي جبته، وانت اللي جبته في شهر واحد، انت فاهمني؟ طالما انت اللي اخترته انت اللي تحمله، حتى لو مشيته انت اللي تحمله.
0: سريع يوسف،
1: لو ما أقلوهش بعد المباراة هذه فراح تكون مبارتين
0: قولي المبارتين مع مين؟
1: مبارتين مع هولندا،
0: هو شكل ما يعرف مجموعة تونس. ها
1: مع هولندا،
2: عارفها هولندا، هيلعب هولندا واليابان.
1: بتكون نتيجة كارثية،
0: بتكون يعني نتيجة كارثية. الآن اللي فهمت منك غيروه عشان ما يأخذون خمستين ثانية.
1: أكيد أكيد أكيد، خاطر ثم انقسامات في المنتخب، ثم علاقة سيئة بين بعض اللاعبين والمدرب نتاع المنتخب. اللعيبه فقدوا والناس الكل اللي يحيطوا بالمنتخب فقدوا الثقه في المدرب. طيب. فلو استمر المدرب بتكون نتيجه كارثيه. نعم
2: كابتن، مين المساعد اللي هيمسك يا كابتن يوسف؟
1: في
2: مين اللي هيمسك؟ مين اللي هيمسك؟
1: راح يمسك المشرف الفني المنظر الكبير، معاه المساعد لاعب قديم ويعرف المنتخب التونسي وهبي الخزر.
0: يعني منتخب
2: وهبي كان موجود معايا،
1: لكن ماهوش صاحب قرار. نجم تكون انت مساعد لكن ما ماكش صاحب قرار. طيب. انت ما تحطش تشكيله ما تختارش.
3: كابتن خالد اذا اسمح لي لحظه، ترى على فكره الخمسه والنتيجه اوكي كبيره، ترى اللي أسوأ من ذلك انها امام مين؟ امام منتخب السويد. اول شيء ما هو المنتخب العالي، حتى تاهله شفنا في التصفيات كان اخر الترتيب وتاهل. طيب. بعد ترشح
1: منتخب اوروبي. خطر ارتبطت.
3: نقطه ثانيه التامين الدفاعي، تعودنا تاريخيا على مستوى المنتخبات العربية المنتخب التونسي نموذج الدفاع المنظم. اليوم التونسي لا هوية دفاعية ولا تنظيم دفاعي، أخطاء ولعب وتباعد كثير من الخطوط.
0: طيب سريع،
4: بالنسبة لي أول مرة أشوف منتخب تونس لا يملك لاعبين على مستوى عالي.
0: طيب العياري هذا التونسي، أنا عياري يقرب لصديقنا
1: محمد العياري،
0: محمد يقرب له
1: من نفس العائلة.
0: إيش قصته هذا؟ سريع لاعب السويد، ترى العياري لاعب السويد،
1: هو لاعب تواصل معاه المنتخب التونسي في فترات وما لكن الفتره الاخيره لاعب كيحس نفسه اللي راح يروح مع منتخب السويد، رفض الحضور. مع نفس القصه، ثم لاعب تونسي يلعب مع في المانيا بن فرحات اللي كان مش يجيبوه في المنتخب، لكن منتخب المانيا لنايجلسمان قال له تريث قليلا، راح بعد كاس العالم بتكون موجود في المنتخب، فغير الوجه بتاعه وراح المنتخب.
0: ونشاهد جوكرس وإيزاك سفاحين اللي في الأمام.
4: أشوف أول شيء متكاملين على مستوى الواحد على مستوى السرعات واحد على القوة البدنية، الشيء الثاني واحد على مستوى المهارة، واحد على مستوى القوة البدنية والتسجيل والتسديد. أعتقد أن المنتخب السويدي في الحالة الهجومية منتخب خطير، في وجود حلول في اللاعبين المميزين من اللعيبة اللي ممكن يسوون أثر كبير في المجموعة.
0: إيزاك ماذا قال بعد مباراة تونس؟ إيزاك لاعب السويد.
5: Nice, very very good. We have quite different qualities that is very beneficial for the team and for yeah for the kind of the different types of attacks we can bring. So it worked really well today.
0: جزاك لاعب المنتخب السويدي. قاعد أشوف تونس بالخمسة، الله يستر إن شاء الله، بس ما حدث لهم كان فضيحة. طيب مباراة الغد في كأس العالم على رأسها السعودية والأوروغواي الساعة 1 مساء، إيران ونيوزيلندا الساعة 4 فجرا، فرنسا والسنغال الساعة 10 مساء. أبغى توقعات فرنسا والسنغال.
4: فرنسا
1: بس من المباراة مش راح تكون سهلة، المباراة راح تكون صعبة على المنتخب الفرنسي.
0: طيب عدولة عادل.
2: فرنسا.
0: سلطان
3: فرنسا.
0: وأنا أروح تعادل فيها صراع ال هو كان في رئيس فرنسا، أنا سمعت رئيس السنغال سمعت تصريح أو قيل عنه تصريح، هل هو صحيح ولا لا؟ لكن هذه التوقعات في المباراة. عادل وش تقول للجماهير المصرية؟
2: اللهم مبروك النهاردة.
0: تفضل.
2: اللهم مبروك النهاردة، كنت أتمنى إن يبقى أول مكسب لينا في كأس العالم، لأن إحنا كنا قريبين إن إحنا نحقق أول مكسب، ولكن اللي جاي أحسن إن شاء الله. نيوزيلندا فرقة ممكن تكون في المتناول، بس ما نستهينش بيها. ثم إيران نقدر نكسب، عاوزين نكسب مباراة علشان نوصل تاني مجموعة، مش لأول لتانية إن شاء الله.
0: محمد الخبية مراسلنا في الرياض مع الجماهير المصرية بعد مباراة مصر وبلجيكا.
6: مباراة جميلة قدمها مصر اليوم.
7: جدا وحاجة غير متوقعة بصراحة، وأداء رائع روعة. أنا أول مرة بصراحة أحس إن الفريق مختلف.
6: والله الأداء كان قوي قدام فريق كبير زي الفريق البلجيكي. مش هكذب عليك، الأداء كان مفاجأة لناس كتير جدا، قدمنا ضيعنا فرص كتير.
8: والله بص، هو الحمد لله، لكن منتخب مصر بصراحة عمل ماتش من افضل المباريات اللي عملها في النسخ اللي فاتت قبل كده، حتى في نسخه 2022.
9: اكيد ما فيش شك، احنا والله انا شايف دي تعتبر اصعب مباراه في المجموعه على الورق، لكن انا شايف كابتن حسام عمل ماتش تكتيكي كبير جدا، وكونه يلعب امام عاشور ناحيه الشمال كانت تغييره تكتيكيه، خاصه ان احنا متعودين امام دايما بيلعب الفتره الاخيره في قلب الملعب.
6: بس هو الهدف اللي جه فينا ده خطف كده، يعني فلت يعني، بس الحمد لله الماتشات الجايه بقى ضمن نيوزيلندا بقى وايران ان شاء الله نعوض يعني ونعدي ونصعد المجموعات باذن الله.
0: نحاول العادل الهدف الخطف هذا مين؟ محمد هاني؟
2: محمد هاني اللي جابه نفسه. لا، ولكن لوكاكو نزل في اول لمسه ليه، طبعا عنده قوه، دخل ال 18. انا واخد على هاني ان هو رجع بوشه على المرمى، حتى الكره عدت من لوكاكو وجت في رجل محمد هاني ودخلت هدف. ولكن هدف اقدر اقول لك ان محمد هاني عمل من احسن مبارياته، لكن الهدف ده يعني غصب عنه، وفي الاخر الحمد لله ان انت طلعت تعادل علشان تقدر تلعب المباراه اللي جايه تكسب. طيب ان شاء الله تدخل ممتاز. اول او ثاني.
0: ممتاز، بكل تاكيد بالتوفيق لمصر. رجع بس المباراه السعوديه سريعا، خلاص باقي نص ساعه على المباراه. سريع احمد اذا في كلمه.
4: انا الثقه موجوده في لعيبه منتخبنا، انا اتمنى انه يكونون على المستوى الهدوء والثقه والتركيز العالي.
0: عبد الهادي المستادي مراسلنا في الهارد روك في ملعب المباراه، امام ملعب المباراه مع الجماهير السعوديه قبل المباراه.
10: كيف تتوقع المباراه اليوم؟ مين حيفوز؟ مين حيسجل؟
11: ان شاء الله السعوديه تفوز. ان شاء الله سالم يسجل.
12: Hoy gana Uruguay 1-0. Tienen buen cuadro, pero le vamos a ganar 1-0.
13: No, we're going to win 1-0.
14: Inshallah, Saudiya, Salim Dosi, Inshallah.
10: هدف واحد بس؟
14: 2-0.
10: I see you, you're wearing a Saudi t-shirt.
14: Yeah.
10: What do you think about the game?
14: You know, I'm really excited. It's my first time, so at a big stadium like this. So I'm from Canada, so I'm really excited, yeah.
10: وش توقعاتك للمباراة؟
13: توقع ولا تمني؟ أتوقع وأتمنى بإذن الله 2-0 سالم وفراس بإذن الله.
0: هذا حديث الجماهير السعودية، وأقول لك يا رب ورد هذا المشجع الأوروغواياني، فعل الله ولا فعلك إن شاء الله 1-0 لنا ومولكم، 1-0 لنا بحول الله. عادل عبد الرحمن، دكتور سلطان الأحياني، يوسف المناعي، أحمد عطيف، شكرا لكم، ونقول يا رب يا رب يا رب يا رب سعودية ونحتفل

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: تعد التنمية المستدامة بمثابة أجندة عمل واسعة النطاق تتطلب تعاوناً وثيقاً بين دول العالم لتطوير وتنفيذ الاستراتيجيات التي تعزز جودة الحياة في نهج مستدام، معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم.
1: في مونديال إيطاليا 1934 غاب حامل اللقب منتخب الأوروغواي بكامل إرادته. الموقف كان سياسياً ورياضياً بامتياز في رد أوروغواياني على مقاطعة المنتخبات الأوروبية لبطولتهم الأولى في النسخة السابقة، ليصبح البطل الوحيد في التاريخ الذي أجبره كبرياؤه على التنازل عن مهمة الدفاع عن لقبه.
0: كأس العالم.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحه وحكمه وقت الحيره
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهه مشاكل الحياه اليوميه
0: ونعطيكم الادوات لبناء اسره سعيده ومترابطه.
1: في صبح ومساء نفتح لكم ابواب الحوار ونشارككم حلول عمليه
0: وافكار مبنيه على المحبه والتفاهم،
1: لان الاسره حياه مو بس كلمه.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة اف ام.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جد اف ام على هواك. لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.

0: وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
2: الآن على جدة اف ام.
3: يا هلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، بالتأكيد أوقاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بكم، أكيد معانا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. شكرا لكل اصدقائنا يعني اللي بيستمعوا لنا سواء على الراديو او على تطبيق سعودي راديو بلاس. اليوم حابين بس قبل ما نبدا الحلقه بس ننوه ونعتذر عن اليوم ما في واتساب، في مشكله تقنيه. تمام، يعني إذا تحبوا أكيد تشاركوا، بإمكانكم تشاركوا على الدي ام، على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء منصة إكس أو سناب شات. أكيد ما أستغنى عن مشاركاتكم، عن افتتاحياتكم، عن آرائكم في موضوع اليوم إن شاء الله. وقبل ما نروح للموضوع خليني أبدأ معاكم بالافتتاحية لليوم، بتقول عن الهيبة الصامتة. هذا في شيء في علم النفس اسمه نمط الهيمنة الهادئة أو الهيبة الصامتة. هم أشخاص لا يحتاجون للثرثرة ولا يحتاجون لإثبات شيء، يعني هم يرون ويفهمون ويمرون ويكملون بثبات، لا يبحثون عن الضجة الفارغة، لا يبحثون عن الصوت العالي، لا يبحثون عن الأضواء. ليش؟ لأن نورهم هو داخلي. هم أولئك الذين لا يحتاجون للبهرجة الكاذبة ولا ليحترموا، بل فقط للصدق والثقة والنضج في ردود الفعل. خلينا نقول في هذه الافتتاحية، تذكر دائما ليس كل من

لا يلفت انتباهك فارغ. الهدوء حين ينبع من وعي يصبح أكثر الأصوات علواً وصدى. هذه افتتاحية اليوم، حبيت أننا احنا نبدأ فيها، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. والله هو في نقاش كذا صار تحت الهواء أنا وسلطان، وفعلا أيدنا سلطان في نفس الملاحظة، ويمكن كلنا احنا قاعدين نلاحظ هذا الشيء. يمكن احنا شخصيا مرينا فيه، او احنا لسه ما مرينا، او اننا احنا عندنا القدر الكافي من الوعي والنضج اوكي عشان نحاول انه لا يعني. لكن الجيل جيل التكنولوجيا هو الملاحظة اللي احنا قاعدين نشوفها، هو قاعد يمر فيها. كيف اليوم موضوع حلقتنا، كيف أثر التواصل اللحظي أو الرقمي على قدرتنا على التعبير؟ كيف؟ خلينا نبدأ نقول زمان كان الإنسان يعني يعبر عن ما في قلبه، يعبر عن أفكاره، تمام؟ يعني كانت عدم الفصاحة يعتبر شيء غير جيد. الكل يسعى أن يكون فصيح اللسان، يعرف يعبر عن أفكاره، لأنه هي كانت وسيلة التعبير الرئيسية، تمام؟ كان الشخص يحمل في قلبه الكثير من الكلام عشان يقوله لما يلتقي بمن يحب، من أصدقاء، من عائلة، إلى آخره. اليوم إحنا قاعدين نتواصل في كل لحظة مع بعض أوكي؟ لكن مش بالكلام، قاعدين نتواصل باللايك، قاعدين نتواصل بالشير، قاعدين نتواصل بالديسلايك، مش عارف إيه، بالرموز التعبيرية، تمام؟ اليوم إحنا هل أصبحنا نعبر أكثر أم إننا أصبحنا نقول أقل، تمام؟ لم يكن التعبير يوما فقط مجرد كلمات، التعبير هو إنك تصف ما تشعر به، إنك أنت تفهم نفسك، إنك أنت تشرح ما بداخلك، أن تقول أنا سعيد، أنا زعلان، أنا حزين، إلى آخره، أنا خايف، أنا مشتاق، أنا ممتن، أوكي؟ لكن لما تخيل إنك تستبدل كل المشاعر الحلوة هذه إيش ما كانت أوكي بإيموجي واحد بس، زي ما قال سلطان، الناس ما صارت تتكلم، الناس صارت بس تختصر، صاروا فقط يختصرون الكلام بجملة واحدة. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع بالذات، واللي احنا قاعدين نلاحظه في بالذات في الجيل الجديد، تمام؟ زي ما يقولوا، أو جيل التكنولوجيا. طبعا في دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، راح نتكلم عن ماذا يحدث للدماغ في التواصل الرقمي اللي بيعتمد على السرعة والاختصار والاستجابة الفورية، بينما التعبير أو الكلام الإنساني، صرنا نقول كذا إحنا أوكي، بينما الكلام الإنساني يحتاج إلى العمق، يحتاج للتفكير، يحتاج للتأمل، يحتاج لاختيار الكلمات، يحتاج لصياغة الكلام وتنسيق الكلام وصياغة الأفكار وترتيب الأفكار. مع الوقت عارفين إنه هو راح يعتاد هذا الدماغ على الحل الأسرع، فيصبح التعبير المطول أو الكلام المطول مجهد، وهذا اللي احنا قاعدين نلاحظه. يعني انا شايفه كثير، يعني مرت علي حالات انه مثلا في شيء، شغله حلوه، في منظر جميل، حصل حادث معين، تجربه جميله، او موقف حلو كثير، انا مستنيه التعبير من هذا الشخص، ابغاه يتكلم. حقيقي انا سويت يوم من الايام كده مفاجاه، ابغى هذا الانسان يتكلم، يعبر عن المفاجاه اللي انا تعبت فيها وسويتها وكذا والى اخره. كان كل الكلام عبارة، أو كل المشاعر عبارة عن جملة واحدة، كيوت بس. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أرجع نويه مرة ثانية. اليوم ما في واتساب لخلل تقني فني، لكن تقدروا تشاركوا أكيد على حساب إذاعة جدة في منصة x@jeddah_radio تحت التغريدة الخاصة ب29. تقدروا كمان تشاركوا على الدي أم في الحسابات الخاصة. خلينا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. طبعا اليوم اذكركم تقدروا تشاركوا معانا على موضوع الحلقة على منصة اكس في حساب اذاعة جدة على منصة اكس at جدة underscore radio. تقدروا تشاركوا في الدايركت مسج في حساباتي. اهلا وسهلا بالجميع. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم جدا، كيف اثر التواصل الرقمي على قدرتنا على التعبير. تمام، احنا استبدلنا المشاعر وكل الكلام وكل الفصاحة بإيموجي فقط. يعني تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أننا نعيش أكثر عصر متصل، يعني أكثر عصر اتصل فيه البشر مع بعضهم أو تواصل فيه البشر مع بعضهم في التاريخ. لكن قالوا في الدراسة ليس بالضرورة أكثر عصر متواصل فعليا أو عاطفيا، بس صوريا شكليا. أوكي، أصبح الوصول للآخرين أسهل، لكن الوصول إلى المعنى أصبح أصعب. الرسائل السريعة اختصرت الكلمات، والكلمات المختصرة اختصرت المشاعر، والمشاعر المختصرة اختصرت الحياة وفهمنا لبعضنا. هذه الدراسة اللي تم عملها من ناحية اجتماعية. زمان كانت الناس حريصة أنه يكون الشخص يتعلم مهارات الحديث، مهارات الإنصات، مهارات الفصاحة، مهارات الخطابة. كان مثلا الأب يأخذ ابنه يروح في المجالس الرجال إلى آخره، يعلم مهارات الحوار والسرد الاستماع وصف المشاعر. اليوم كثير من الحوارات أصبحت تختصر بشكل فظيع. خليني نقول كمان إنه اليوم الناس ممكن يقول نسمعها دائما، أنا أحب أعبر كتابيا. يعني ممكن عندي المقدرة أني أنا أكتب عشرات الرسائل يوميا، بس ما أعرف أقول كلمتين على بعض، يعجز عن إجراء محادثة من القلب لمدة 10 دقائق. تمام، لأنه هناك فرق بين أنك تنقل معلومة وبين أنك تنقل شعور. التكنولوجيا أكيد ممتازة في نقل المعلومات، لكن المشاعر غالبا تحتاج إلى نبرة صوت، تحتاج إلى تعابير وجه، تحتاج إلى صمت، أحيانا تحتاج إلى حضور إنساني موجود. هذه الأشياء يصعب أنه تنقلها الشاشة بالكامل. طيب، كمان في دراسة نفسية اجتماعية من جامعة كاليفورنيا وجدوا أن التفاعل اللي يكون مباشرة وجها لوجه يساعد على تطوير مهارات فهم المشاعر، التعاطف بشكل أفضل من التواصل الرقمي فقط. قالوا أنه كمان في الدراسة إلى أن الاعتماد المفرط على الرسائل النصية أكيد رح يقلل من ممارسة مهارات التعبير اللفظي العميق لدى بعض الأشخاص، خاصة لدى الأجيال الأصغر. دراسة من جامعة ميشيغان قالوا أنه وجدت تراجع تدريجي في مستويات التعاطف لدى بعض الفئات الشابة بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التواصل الرقمي مقارنة بالتفاعل المباشر. من وين بدهم يجيبوا التعاطف؟ من وين بدهم يجيبوا المشاعر إذا كان يعني كل اللي يحيط معه أجهزة وكل الكلام اختصر وكل المشاعر يعني ما صار لها قيمة، ما صار عنده الأهمية، يعني مش مهتم إنه هو ينمي هذه المدارك عنده. عارفين إنه أي شيء في حياتنا هو زي العضلة، القدرة على التعبير تشبه العضلة، إذا إحنا ما استخدمناها راح تضعف مع مرور الوقت.

طيب أكيد في مشاركات قاعدة توصلنا. عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا، يقول أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على طريقة تعبير الإنسان عن مشاعره وأفكاره، فقد قربت المسافات وجعلت التواصل أسرع وأسهل، لكنها في المقابل قللت أحيانا من عمق الحوار المباشر ولغة الجسد، فأصبح التعبير يتم برسالة أو رمز تعبيري بدلاً من لقاء أو حديث صادق. والنصيحة أن نجعل التكنولوجيا وسيلة للتواصل لا بديلاً عنه، فالكلمات تصل إلى العقل لكن الحضور الصادق يصل إلى القلب. مساء الخير والجمال، مريم سلطان ومستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. نعم أتفق جدا يا عبد الله بركات. طيب نورة من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة ومساء الورد لسلطان، قاعدين نستمتع بالأغاني الحلوة. شكرا لك يا نورة. تقول أنا مرة كتبت رسالة طويلة جدا لشخص عزيز علي، وبعدها اكتشفت أن 5 دقائق من المكالمة معاه، يعني أنه تواصلت مع هذا الشخص الحديث المباشر، يعني كانت كفيلة أنها توصل كل شيء بشكل أفضل. نعم، أنه هناك في إحساس قاعد يوصل، في نبرة صوت، في إنسان قاعد يستخدم حواس ويسمع، يعني يشعر، يرى إلى آخره. لكن ممكن يعني الواحد يكتب رسالة ويكتب كلمات ترى ما يقصدها بنفس الحدة اللي ممكن الشخص الثاني يقراها أو يفهمها غلط. طيب احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة ودقيقة، نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، واليوم إحنا قاعدين نتكلم عن شيء مهم جدا. هل يمكن أن يفقدنا نقص التواصل اللفظي قدرتنا على التعبير أم لا؟ هل التقنية والتكنولوجيا هي السبب في ذلك؟ أحيانا مع هيمنة التواصل الرقمي على حياتنا اليومية تتراجع المحادثات المباشرة مع الناس. هذا الشيء يضعف مهارات التعبير، يخلي صياغة الأفكار أكثر صعوبة إلى آخره. اليوم إحنا بنسأل نفسنا، هل فعلا إحنا بدأنا نشعر مؤخرا بأنه مخزون الكلمات بدأ يختفي؟ ربما أحيانا تلاقي نفسك وسط أصدقائك أو زملائك في العمل مش قادر توصل الفكرة، أو مش قادر توصل الجملة أو تصيغ الجملة بشكل كويس، تمام، مش قادر تعبر عن فكرتك، أو ممكن أحيانا ترجع للمنزل عندك سكوت، كل شخص قاعد على جواله بس. ممكن تطلع مع أصدقائك، أوكي أنتوا جالسين بين الناس، لكن كل شخص كان هو بيتحدث حديث صامت مع الجوال، هو يقرأ، هو بس عيونه اللي تقرأ بس، كلام ما يتكلم. كلنا احنا يعني الكل قاعد يمر في هذه المرحلة. تحس انه كل الكلمات بدأت تختفي من ذاكرتك فجأة. هذه الحالة ليست مجرد تعثر عابر، هي انعكاس لظاهرة أعمق ناتجة عن قلة التواصل اللفظي في حياتنا اليومية. هذا هو موضوعنا اليوم، وأكيد تقدروا تشاركوا معنا على منصة إكس في حساب إذاعة جدة على منصة إكس، أو على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. أكيد ترحب فيكم، ما تترددوا أبدا. إحنا اليوم نعتذر عن الواتساب في مشكلة تقنية، وأكيد بعد كده راح نرجع على الواتساب وكل الأمور تمام. طيب خلينا نروح نشوف مشاركاتكم. أوكي أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد على سناب شات، يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار،

يقول: تسعدنا حروفك كعقد ماس تناثرت حباته لتضيء الطريق وتعلن قدوم مبدعتنا الجميلة بالحرف 29. الله يسلمك، شكراً على كل هذا الجمال وعلى كل هذا الكلام يا أبو رائد الحلو، ويسعد أوقاتك وأوقاتك تمطر ورداً وجمالاً. أوكي، عبد الله بركات بيرجع يعلق على موضوعنا، يقول: مريم، الحين صار التفاعل على أغلب الرسائل بلايك، أو يدي لايك بس، أوكي؟ أو أسوأ حاجة لما أنت تبغى معلومة أو تتأكد من شيء يسوي التفاعل، يعني إنه ما في تفاعل، أو تبغى مثلا إنه هو يعمل شير، إنه ما راح ينقص من وقتك حاجة. يس، نعم نعم أتفق معك يا عبد الله. طيب، كمان على سناب، أوكي، ريم من جدة، يا هلا وسهلا، تقول: مساء الورد مريومة ومساء الجمال لمبدعنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا ريم. تقول مريومة: أنا أحس إنه الرسائل أعطتنا فرصة نهرب من أنفسنا ونهرب من المواجهة. أنا إذا زعلت من شخص أرسل له رسالة طويلة، لكن لو جلس أمامي يمكن ما أقول نص الكلام. أوكي، تمام. أوكي، يعني أحياناً عشان إحنا نكون يعني واقعيين، أحياناً فعلاً يعني أحياناً إنه لما نكتب رسالة نقدر نعبر فيها أكثر من إنه شخص يكون قدامنا. أوكي، بتصير في مواقف الحياة، أتفق مع كريم، بس مش كل الحياة. احنا اليوم نتكلم عن الناس اللي عندهم كل الحياة كده، مش في مواقف. احيانا الكتابة بتخلي الواحد يبعد عن المواجهة، او يفضل احيانا يعني على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. يعني في شخص ممكن ما يبغى حد يواجهه، يبغى يقرأ كلام مثلا، او انت كشخص ما تقدر تعبير بشكل، ممكن تخاف، ممكن ترتبك، لكن لو كتبته كتابة ممكن يوصل الشعور. احنا ما بنتكلم عن المواقف هذه، احنا بنتكلم عن لايف ستايل، اسلوب حياة. يقول عبد الله من المدينة، هلا وسهلا، يقول: الله المستعان، صار عندنا علاقات كاملة تبدأ وتنتهي بالرسائل. اي والله صادق يا عبد الله. طيب أبو رائد، يا هلا سهلا أبو رائد، يكتب معانا وبيشارك معانا وبيسمعنا على سناب شات، يا هلا وسهلا. يقول أبو رائد: أتفق معاكم، نعم الإفراط في الاختصارات قد يضعف القدرة على التعبير ويقلل من حصيلة المفردات، لكنه لا يفقد اللغة بالكامل ما دام الشخص يقرأ ويكتب بشكل طبيعي من وقت لآخر. نعم، هذا حل، أكيد أتفق معك يا أبو رائد، من الحلول إنه الشخص يعني ما يعتمد بس على الاختصارات ولا يعتمد على الإيموجيات ومش عارف إيش. تقدر أنت تقرأ، تقدر تكتب، تقدر تقرأ، يعني تمارس هواية القراءة، تكلم، عبر عن نفسك من وقت لآخر. نعم، أنا أكيد أتفق معك يا أبو رائد. طيب، كمان مين عندنا اليوم سؤالنا، يقول: هل تعتقد أنه التكنولوجيا خلتنا نتواصل أكثر أم خلتنا نعبر أقل؟ متى كانت آخر مرة جلست فيها مع شخص وتحدثتم لساعات دون أن تنظروا إلى جوالاتكم أو إلى هواتفكم؟ يعني متى قعدت كده مع صديق لك أو مع ناس وتركت الجوال وكده واستمتعت باللحظة وبالكلام وبالأخذ وبالعطاء وبالكلام وإلى آخره؟ هل بتشوف نفسك زي ريم من جدة تقدر تعبر عن، يعني تكون أكثر قدرة على التعبير عبر الرسائل أم في الحديث المباشر، ولماذا؟ وخلينا نروح نغني مع سلطان، نرجع.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.